0: منكم إخراجهم. هذه جملة عائدة على ما سبق، يعني تخرجون أنفسكم من دياركم وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم. فصاروا الآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. كيف يؤمنون في مسألة الفداء؟ يؤمنون به ويفدوا، ومسألة قتل النفس والإخراج لا يؤمنون به. فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذي أخذ عليهم الآن ثلاثة عهود، وهو
1: لا
0: يقتلوا أنفسهم
1: ولا
0: يخرجوها من ديارهم ويفتون. فوافوا بواحد وتركوا اثنين. وقيل إن قوله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أيضا من جملة العهد، يعني أنكم لا تظاهرون عليهم، لا تعينون أحدا عليه، يعني أنتم لا تفعلون بأنفسكم ولا تعينون أحدا. فعلى هذا يكون العهد مشتملا على أربع فقرات. أولا ونقضوا كم؟ ثلاثا منها وآمنوا بواحدة. ولهذا وفقهم الله بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ المراد بالجزاء إيش؟ العقوبة. العقوبة ما عقوبته إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الخزي الذي أصابهم في الدنيا واضح جدا، في بني قريظة قتلوا ومقاتلتهم وسبيت نساؤهم وذريتهم. كان النظير أجلوا، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم، كما قال تعالى في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا من الخزي في الدنيا والعياذ بالله. أما في الآخرة فإنهم لهم العذاب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبذلك اتضح معنى الآية تماما، وأنها خطاب لمن؟ من؟ بني قريظة وبني النظير، حيث أخذ عليهم العهد بهذه الأمور، ولكنهم آمنوا ولكنهم وفوا بالبعض وتركوا البعض. طيب لنبدأ درس الجديد الآن. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد، اشتروا الدنيا بالآخرة. الاشتراء هنا بمعنى الاختيار، يعني أخذوا الدنيا وبذلوا الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها مبيعة، والدنيا مرغوب فيها مشترى. وما أكثر الذين يشبهون اليهود في وقتنا هذا من المسلمين. ما أكثر الذين يشترون الدنيا بالآخرة، نعم، على الرغم من كثرة العلم في الوقت الحاضر، لكنه كثر القراء وقل الفقهاء. القراء كثيرون والعلم كثير والحجة قائمة، ولكن أكثر الناس يعصون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على بصيرة. نعم، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. وقال مثلا الكذب في البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبون. يقال الغش حرام ولكنهم يغشون. يقال خيانة ولاة الأمور حرام ولكنهم يخونون. يقال الولاية على نسائكم يجب أن تتبعوا فيها ما هو أصلح لهم، ولكنهم يتبعون ما هو أصلح لأنفسهم. وعلى هذا فقس، فصار في أمة المسلمين اليوم أناس يشبهون هؤلاء اليهود بكونهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، زهدوا في الآخرة ولا كأنها شيء، ولكنهم عضوا على الدنيا بالنواجذ. نسأل الله السلامة وأن يهديهم وإياهم. نعم. وقوله الدنيا، الحياة الدنيا، وصفت هذه الحياة بالدنيا، والدنيا اسم تفضيل. ها؟ لا
1: لا،
0: اسم تفضيل مذكره أدنى، أدنى يقال رجل أدنى وامرأة دنيا من الدنو، من الدنوي، سواء كان هذا الدنو دنو المنزلة، دنو المنزلة أو دنو الزمن. الدنيا في الحقيقة تتصف بدنوين، دنو الزمن لأنها سابقة للآخرة، ولا لا؟ أين الأولى؟
1: الدنيا
0: وهي أقرب، ودنو المرتبة والمنزلة بقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومعنى قولنا اسم تفضيل مهم أن فيها فضل، يعني لا، اسم التفضيل من جهة الوزن، الوزن الصرفي، يعني الميزان الصرفي لهم ميزان يسمونه اسم التفضيل. الدنيا الحقيقة. أي. أيها أنت فهمت معنى غير اللي أنا أريد. أين؟ طيب. وقوله بالآخرة، الباء هذه للبدل، الباء للبدل، وهي تدخل دائما على الثمن ولا على المثمن؟ ها؟ لا، على الثمن. الباء تدخل على الثمن. اشتريت الثوب بدينار، إذن الثمن عندهم الآخرة مبذول، والمثمن الدنيا. طيب. وقوله بالآخرة هي الحياة الآخرة، والحياة الآخرة هي كما قال الله عز وجل هي الحيوان. الدنيا حياة والآخرة حيوان، ومعنى الحيوان الحياة الكاملة، ولهذا جاءت على هذا الوصف على هذا الوزن بالألف والنون للدلالة على أنها كاملة، أكمل ما يكون هي حياة الآخرة. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله. لا يخفف يعني لا يهون، لا زمنا ولا شدة وقوة. وهل أحد يدفع عنهم ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله. يائسون. ما قالوا يخرجنا من النار، يخفف عنا، ولا قالوا يخفف عنا دائما، يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله. يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوم واحد. منين؟ ها؟ من ما لا نهاية له أبد والعياذ بالله. يتمنون أنهم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا من الأبدي الصرمدي والعياذ بالله، ولكن ذلك لا يحصل لهم. فيقال لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. يبي ينفعهم ولا؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما هنا فيهم رضي الله. إذن هنا يقول لا يخفف عنهم العذاب أبدا، ولا في بعض الأحيان
1: أبدا،
0: ولا هم ينصرون. وما أعظم الأمر لو أن القلوب وعية، ولكن أكثر القلوب في غفلة. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وإياهم. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب.
1: شيخ خوائد.
0: نعم.
1: قدم كثير على خوائد.
0: نعم. خوائد. صحيح. ظهرنا مطين عنه. نقف على هذا أجل نأخذ الفوائد السابقة.
1: طيب نعم.
2: لو تكمل الحزب أحسن.
0: لا، الحزب بعيد شوي.
1: لا. الفوائد الذي يكتبه في الأيدي.
0: يا أخاف تطول علينا الفوائد هم من ننسى طيب وين؟ وين
1: هم
0: يكسبون؟
1: وين هم يكسبون؟
0: أي نعم. هاي مبتدأ؟ يقول هاي مبتدأ فوائد؟
1: نعم.
0: أي نعم. طيب يستفاد من هذه الآية وقالوا لن تمس النار أن اليهود يقرون بالآخرة وأن هناك نارا وقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. الفائدة الثانية أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون إما كذبا وإما جهلا، والأقرب أنه كذب، الأقرب أنه كذب وأنها دعاوي باطلة يقول لما تمس النار إلا أيام معدودة. الفائدة الثالثة حسن مجادلة القرآن لأنه حصر هذه الدعوة بواحد من أمرين وكلاهما منتفع. أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا طبعا على القول بأن أم هنا متصلة ولا منقطعة؟ على القول بأنها متصلة. أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد وهي أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده. وعلى كل حال ففيها حسن مجادلة القرآن. نعم. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، لن يخلف وعده، فهمتم؟ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين هما الصدق والقدرة. الصدق والقدرة، لأن مخلف الوعد إما لكذب وإما لعجز وإما لعجز. فكون الله جل وعلا لا يخلف الميعاد دليل على كمال صدقه وكمال قدرته. وقوله وعده، لكن هل يخلف وعيده؟
1: قد يغفر.
0: نعم قد يغفر، لكن هذا كمال، هذا كمال ومدح. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته في الشر ووعدته في الخير، ولهذا قال لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والله تبارك وتعالى قد يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هنا وعد ولا وعيد؟ وعد. يعني لو كان اليهود ما تنسهم النار إلا أيام معدودة هم يطلعون منها، هذا وعد. طيب الفائدة الخامسة أن من دأب اليهود القول على الله بلا علم بقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله كما سبق في التفسير يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته وصفاته، فهمتم؟ من قال عليه بما لا يعلم بأنه حلل أو حرم فقد قال على الله بلا علم، ومن قال شيئا من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم. من قال المراد باليد القدرة فقد قال على الله ما لا يعلم. من قال لك أنه القدرة؟ اليد تحتمل القدرة وتحتمل اليد الحقيقية وتحتمل النعمة، فمن قال لك إن الله أراد بها القدرة أو القوة؟ نعم، فيكون من قال ذلك قد قال على الله بلا علم. طيب وقفينا من بعده بالرسل، هذا التعبير يمر علينا كثيرا في مثل لقد، أن اللام موطئة للقصر، وقد للتحقيق، وعليه فيكون تكون مثل هذه العبارة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام الموطئة له وقد. وقوله آتينا أعطينا، آتينا أعطينا، والإيتاء من الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء

يغذي الجسم أيضا الإيتاء الشرف، مثل قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله. فالمهم أن ما كان وحيا تتغذى به الأرواح فهو إيتاء شرعي، وما كان مادة يتغذى به الأجسام فهو إيتاء كوني قدري. قوله تعالى: وآتيناهم ملكا عظيما، هذا إيش؟ قدري. نعم. وقوله آتينا موسى الكتاب، هذا إيتاء شرعي، يعني الذي أوتي شرعا أمرا شرعيا أو شرعيا. نعم. قوله موسى تقدم أنه أكبر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. وقولها الكتاب بمعنى المكتوب، كتاب بمعنى المكتوب، والكتابة معروفة ومأخوذة من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة، كتيبة الخيل، لأنها مجتمعة. والمراد بالكتاب هنا المكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وأي كتاب هو؟ التوراة. وقفينا أي أتبعنا، قفينا بمعنى أتبعنا، لأن التابع يأتي في قف المفعول. كل من جاء من بعده فإنه يحكم بشريعته، ولهذا قال قفينا من بعده بالرسل، إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهو إيتاء شرعي. وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب. وقوله تعالى البينات، هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره الآيات البينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أو أنها الإنجيل، أو أنها هذا وهذا؟ كلا هذا وهذا. الإنجيل بينات، وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات، مثل يا الموت، إخراجهم من القبور، أقراء لكم هو الأبرص. نعم. يخلق من الطين كائن الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله، يعني يطير بالفعل. كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم، ولهذا قال آتيناه البينات، يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي، لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر. وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما، لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمه والأبرص، ولا أن يفنوا الموت، بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت. نعم. فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته. طيب. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه، فقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قويناهم عليهم. وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة.
فمعنى أيدناه.

0: قوينا. وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس، بالروح المقدس. والقدس والقدس بمعنى الطاهر. ما المراد بروح القدس؟ اختلف في ذلك المفسرون، فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، نعم، ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من الرحم طامه، يعني حائض، فهو مطهر. يكون هذا أيدنا بروح القدس، أي قويناه بكونه جاء بدون أب. هذا قول. والقول الثاني إن المراد بروح القدس أي بالإنجيل، لأن الوحي روح، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله، يعني كقوله: ونفخنا فيها من روحنا، يعني بروح الله. فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الموصوف إلى صفته، بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا أول ثلاثة. والقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله: تنزل الملائكة والروح فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين: اللهم أيده بروح القدس، أي بجبريل. وهذا أصح الأقوال، أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام، يكون قرينا له، يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه. فصارت الأقوال أربعة. أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله، روح مضافة إلى الله، وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق. والله تبارك وتعالى قدس وقدوس، الملك القدوس. نعم. ثانيا المراد بروح القدس الإنجيل لأن الوحي روح. وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة، فليست من باب إضافة، هي روح، يعني هي روح، لكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا إنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله، وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح. نعم. القول الرابع أصحها أنه جبريل، ووجه ذلك، وجه ترجيحنا له، أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس، سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله، فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا به، لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا، والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له، مقارنا له في وقت التأييد. وأما القول بأنه الإنجيل، يعني أيد بالإنجيل، فيضعفه قوله تعالى: اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بسم الله علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، مع قوله هيدتك بالإنجيل، يكون هذا شبه تكرار، يكون شبه تكرار. والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا. حتى القرآن وغيره. إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فالأولى أن يكون تأسيسا. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة، فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين؟ الجواب: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار، شرطية تفيد التكرار. وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح، أفكلما جاءكم رسول منين؟ رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم. هذا جواب الشرع، جاء فعل الشرع واستكبرتم جواب الشرع. وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل في أي شيء؟ بالاستكبار. ما تأنوا، كل ما جاءهم استكبروا عرفوا، لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط، كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. إذن كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم، مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون، ولكن لا لأنهم قبلوه، لا ولكن لم يقبلوه لأنه رسول، بل لأنه تهواهم أنفسهم. فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم، والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد، بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى. نعم. ولا فرق بين العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا، أنتم لا فرق. فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم، هل يكون مؤمنا حقا؟ لا، بل هو مستكبر. اللي يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبلها، العقل ينكر هذا الشيء. نقول إذا ما آمنت بالكتاب، آمنت بالعقل، عقلك. ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد، ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يعقلون. كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقل، وهذا حق، لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات. إذا نقول هؤلاء الجماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله، ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون النبي لأنه نبي؟ لا، إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم. هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه الناحية؟ نعم، في كثير، في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات. نعم، كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا. نعم. وفيهم من يتحيل بالعمليات، يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله، أو يحرفون النصوص من أجل هذا، وإذا جاءهم أمر يطابق أهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم، وإذا جاء أمر لا يوافق أهواءهم والعياذ بالله يضيقون به. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج بعد، لا بد من ثلاثة أمور: تحكيم، والثاني انشراح وأن لا يكون حرج، والثالث انقياد تام ويسلم تسليم. إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية. هؤلاء في هذه الأمة من يشابههم كثيرا في العقيديات قل وفي العملي وفي العمليات. نعم. مقابلها. في مقابلها. هو الجواب. هو الجواب. كلما جاءهم استكبروا. نعم. هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا. نعم. إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول جملة، وتكون الجملة التي دخلها الهمزة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة عن مكانها وأصلها فأكلما جاءكم. وقلنا لكم إن هذا أسهل، لأن الأول الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب. وقوله تعالى: ففريقا كذبتم. طيب استكبرتم، ما معنى استكبر؟ أي سلك طريق الكبرياء، سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل، وهذا أحد قسمي الكفر، لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار. لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع وأفراد، إنما ما يخرج عن هذين الأمرين. استكبرتم، وش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عن ما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم. لا، كيف الجحد استكبار؟ والتكذيب أيضا، وكذلك أيضا الترفع. نعم، يدري هو شيئين، إما تكذيب وإما استكبار. فالتكذيب واضح أن يقول هذا كذب، وهذا غالبا يكون في الإخبار، والاستكبار يكون في الأعمال، يقول مثلا افعل ولكنه لا يفعل ويصدق بأن هذا واجب وأنه جاء به الشرع ولكنه يستكبر عنه ما يفعله. الاستهزاء ما يخرج عن هذا الأمر، إما أنه مكذب، والغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، الغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، لأن المستهزئ بالشيء مستصغر له ومحتقر له. نعم. الجحد هو التكذيب.
1: حقيقة الاستكبار.
0: أي لا، مو بالاستكبار، نريد بالاستكبار معناه مع التصديق. الاستكبار أن الإنسان يصدق ولكنه لا يفعل، والتكذيب أن يقول ليس بصحيح. هذا ما نقول، ليس بصحيح، ما ينقال. فيقول: استكبرتم ففريقا كذبتم. فريقا طائفة، فريقا طائفة، ونصب على أنه مفعول مقدم لإيش؟ لكذبتم. نعم مفعول مقدم لكذبتم. وفريقا تقتلون يعني وطائفة أخرى تقتلونها. وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون، مفعول مقدم لتقتلون. طيب نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير وش يفيد؟ يفيد الحصر. وهنا في التقسيم فريق وفريق، وهذا ينافي الحصر، لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الفريق الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر. لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين، يعني معناه انحصر منهاج هؤلاء بالنسبة للرسل في فريقين، إما مقتولون وإما مكذبون. منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما يتعرض لهم القتل، ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلون. وهنا قال كذبتم وقال تقتلون فعل مضارع وذاك فعل ماض. أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منهم التكذيب قل لا. وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل، بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات، لأن لو قالوا فريق من قد قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدأ فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعودني وهذا أوان انقطاع الأبهر منه. قال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله. وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير وشوه بالمضارع في القتل، المضارع في القتل. وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فلماذا لم يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ نعم يرد على هذا، ولكننا نقول إن ملاحظة فواصل الآيات عندنا أقوى. ولهذا لو كان المقصود به ملاحظة استمرار قتل من الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم، يعني مكذب الرسول علانية واضحة، حتى إنهم في قصة إسلام عبد الله بن سلام لما شهد للرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا، لما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا. نعم أثنوا عليه شرا. في هذا ما يعني توبيخ ولوم بني إسرائيل على وبيان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع. ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع انقسموا إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. نعم
1: حتى تقتلون.
0: نعم
1: الكذب حاصل،
0: نعم
1: حاصل منهم لا شك.
0: نعم.
1: والتقتيل يحاولون يقتلون قد يحدث
0: والكذب والقتل ما حصل
1: حصل
0: بعض كله في ناس في ناس في ناس لأن الله يقول يقتل الأنبياء بغير حق في آيات كثيرة
1: التكذيب حاصل لا
0: شك إيه وهذا والقتل حاصل
1: لا قصدي إن هذا كله حاصل هذا بعضه
0: ما يظهر منه ليظهر أنهم يقتلون وأنهم كل من أرادوا قتله قتلوا كما أنهم يكذبون هنا يعصمك من الناس حال التبليغ يعني أنا أبلغ وأنت في حال تبليغك معصوم ولهذا ما أحد يعتدي عليه في حال تبليغه فقتله أبدا
2: يمكن يشكر على هذا قول كذاب
0: نعم
2: لا أقصدهم وقال أن كذب صار صفة الذي بالله لا يحتاج أن
0: يشكر أما لو كان بالجملة الإسمية صح هذا التوجيه لأن الجملة الإسمية تفيد الاستمرار أما الجملة الفعلية فلا حتى أنهم قالوا أن الفعل المضارع جملة الفعل المضارع تدل على الحدوث الاستمرار
2: لكن الماضي لا يكون أهو من المضارع
0: ما هو بظاهر ما يظهر له ما يظهر له حتى ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل الآيات هو أقوى شيء مراعاة لفظية تكون نعم هنا لا سمهم إياه يقولون إن كنت نبيا فإنه لا يضر هكذا قال وإن كنت كاذبا استرحنا منك فما ضره حتى أتم الله تعالى ما أراد من دعوته وقالوا قلوبنا غلف صلوا في هذه الحجة الفاسدة قالوا من بنو إسرائيل قلوبنا غلف جمع أغلف والأغلف معناه الذي عليه الغلاف يعني مغلفة ما يصل إليها ما يدعون إليه هؤلاء الرسل كقول بعض الناس والله ما هدانا الله أصله ما هدانا الله أفعل كذا نعم وهذا كذب إن الله يقول هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر هذا الذي على الله إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فالذي على الله سبحانه وتعالى أتمه بقي ما عليك أنت هؤلاء يقولون قلوبنا غلف غلف قلت جمع أغلف وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق يعني يعتذرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف هل هذا صحيح؟ لا لو رجعوا إلى فطرتهم ما كانت القلوب غلفا ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر ولهذا قال بل والأبل هنا للإضراب الإبطالي ليست الإضراب الانتقالي الإضراب الإبطالي وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمين الإضراب الانتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه أنتم تقول ضربت زيدا بل عمرا هذا إيش؟ هذا إبطال يعني أنك أبطلت الأول وجعلت الحكم الثاني وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم هذا انتقال يعني أن أحوالهم تنقلت بعد علمهم في الآخرة ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله. هنا إبطال إضراب إبطالي، أبطل الله ما ادعوه وبين السبب الحقيقي وهو لعنة الله إياهم والعياذ بالله، بل لعنهم الله، لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم عن رحمته، فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم، وهو بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم، كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا يقول عنها أساطير الأولين؟ لأنه غلف على قلبه، ولهذا عقبها بقوله كلا ليس كأساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يصلوا إلى الحق. وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب، لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا لو نزل وصل القرآن إلى القلب لا بد أن يؤثر فيه. فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه، أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه، وهي الذنوب، فليستعن بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. طيب بكفرهم، كفر مصدر مضاف إلى إيش؟
2: إلى مفعول،
1: إلى فاعل،
0: إلى فاعل مضاف إلى فاعل لأنهم كافرون. قال فقليلا ما يؤمنون، بل السببية نعم فقليلا ما يؤمنون، انتبهوا للآية هذه قليلا ما يؤمنون، فيها إشكال هنا، لأن قوله بكفرهم ثم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي أنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن الملة، لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان، فيهم إيمان لكنه قليل. فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية، منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان، يعود على الفاعل لا على الإيمان. ما معنى يعود على الفاعل؟ يعني قليلا المؤمن منهم، قليلا المؤمن منهم، فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان، لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم. نعم يقول قل ما رأيته قط، هكذا التعبير العربي، ومعنى قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبدا، ما رأيته أبدا. فقليلا هنا أي عدما إيمانهم، فيرون أن القلة بمعنى العدم. القول الثالث المسألة، وعلى هذين القولين، وعلى هذين القولين فما زائدة، زائدة لتأكيد القلة. نعم لأن المعنى فيؤمنون قليلا، فيؤمنون قليلا، سواء قلنا يعود على الإيمان أو يعود على المؤمن على الفاعل. وبعضهم يقول إنما ليست زائدة بل هي نافية، نافية. والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا، وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثيرا، فقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا، يعني لأنه إذا فقد منهم قليل فالكثير من باب أول، فهم لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي فقلوبهم غلف ما يصل إليها الخير، وهذا أقرب من الناحية المعنوية، هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال بالنسبة للقلة، لكنه مشكل بالنسبة للقواعد اللغة العربية، لأنه من المعلوم المقرر في اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله، وهنا عمل ما بعدها فيما قبله، عمل ما بعدها فيما قبله. هذا القائل يقول من قال لكم إنما النافية ما يعمل ما بعدها فيما قبله؟ عندكم في هذا النص من القرآن، نص من السنة، وش الجواب؟ لا، لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعدها فيما قبلها، فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، مدام منه ما جاء نص يقول ترى ما النافي ما يعمل اللي بعدها فيما قبلها، فإني أقول هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها، ولا مانع من هذا. ثم إني بقول هذا أزيل إشكالي، الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائدة، أولا لأنه لك يضطرون إلى إنما زائدة، والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا، قليلا، لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من؟ إلى الإيمان ولا إلى الفاعل؟ ما يؤمنون، هي إلى الواو ولا إلى الفعل اللي هو الإيمان؟ حقيقة الأمر أنها تعود إلى الإيمان، مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير. فأنا بسلوك هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين، وتبقى القلة على ما هي عليه، والمعنى فلا يؤمنون قليلا، وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير. على كل حال هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غلف، فبين الله عز وجل أنها ليست غلفة، وأن الذي جعلها غلفة هي كفر، لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم، فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبهم. أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تفتح للإيمان، لأن الفطرة جبل عليها كل الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم، والله أنا عندي هذا الوجه أقرب، الأخير هو أقرب من قال
2: يكون تعمل نعم،
0: نعم يقول نعم، نقول إذا دلت الذي عنه يعمل يعمل، تقول زيدا ما ضربت وش المانع إني ما ضربت زيدا. ولما جاء
2: كان الفعل، إذا كان القليل الفعل ما تكون ناس موصول فأكون زيدا
0: فقليلا، لا يشكل علينا أن سنتكون فقليل، يعني فالذين يؤمنون قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إلى آخر، هذه والعياذ بالله خاتمة المطاف، كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به، فجاءهم كتاب من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله وين جواب لما؟ كفروا به، كفروا به، هذا الجواب. لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن، نعم، ونكره هنا للتعظيم، كتاب، وأكد تعظيمه بقوله من عند الله، من عند الله. لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده، شهد له بنصره إياه، بنصره إياه. الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليه. لو كان من عند غير الله هل ينتصر به؟ ما يستطيع، ما ينتصر به. لو انتصر به لكان معناه أن الله ينصر الباطل، وهذا منافي لحكمة الله. إذن هو من عند الله بشهادة الله له، كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، نعم، والملائكة يشهدون إلى آخره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهادة قولية وشهادة فعلية. وقوله من عند الله أضافه إلى عند الله لأنه كلامه كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد الآية. وقوله مصدق لما معهم، مصدق، سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان، هما
2: تصديق القرآن
0: لما سبق،
2: نعم، أنه من عند الله،
0: يصدق ما سبق،
2: نعم.
0: ذكر من روشه،
2: نعم، هو كأنه من عند الله،
0: لا
2: الوجه الأولاني إن أخبار قبل والبعض،
0: شلون؟
2: يعني أخبار في السابق وفي الماضي.
0: نعم، السلام.
3: لأنه موافق في الأصول، أصول الشرائع.
0: نعم. لا. كنا مصدق يعني أنه حكم بصدقه. قال إنها صدق. آمن رسول بما أنزل عليه من ربه ومنه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو يقول عن التوراة أنها حق، وعن الإنجيل أنه حق، وعن الزبور أنه حق، نعم، فهو يصدقها. كما لو أخبرني مخبر وقلت صدقت، أكون مصدقا له، أكون مصدقا له. الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له، جاء مطابقا لما أخبرت به. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة، فهذا معنى كونه مصدقا لما سبق، أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به. وقوله ما معهم منين؟ من التوراة والإنجيل. وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. وقوله ما وكانوا من قبل، أي من قبل أن يجيئهم، وهنا من قبل، ليش مضمومه من حرف جر؟ لأنها مبنية. وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات، منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه لا ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإن تكون مبنية على الضم، أي جاء وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم، يعني النصر عليكم. وقول الذين كفروا منين؟ من المشركين اللي هم الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا على الكفر مهم أهل الكتاب كما هو معروف، فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم، يستفتحون. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا، جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كفروا به.
3: اللي قبله الشيخ، اللي قبله من الدرس اللي قبله الآية اللي قبله
2: هناك من يسوى غلاء؟
3: ايه
2: ولك الذي يسوى حدثين تراحه فلا يخص الله على أبو محمد.
0: يقولون بآياته إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا، لأن الإشارة في قول أولئك على ما سبق لكم الذين يؤمنون بالرب الكتاب ويكفرون بالباطل. الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان، بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى، ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة، وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم إلا إذا أراد الإنسان إحداهما كاملة، وخصوصا الدنيا إذا أرادها أضرت بالآخرة، بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزده في حرثه يعني نؤتيه من الدنيا أيضا. وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنها بقوله فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله، لا آلهتهم ولا زعماؤهم، بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكذلك زعماؤهم يتبرعون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية الثالثة كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى لقوله ولقد آتينا موسى الكتاب، ويستفاد منه تأكيد الخبر للشأن وإن لم ينكر المخاطب لقوله ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر. نعم، وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولا إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة أنه في هذه الحال يؤكد وجوبا، وإذا خوطب به المتردد وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا. والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد، حتى لو خاطبت به إنسانا ابتداء وهو من ذوات الأمور الهامة فإنه يحسن توكيده. الفائدة الثانية الثالثة، الفائدة التي تتلوها ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل لقوله وقفينا من بعده بالرسل، ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات. الفائدة التالية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا. أولا عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب، من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه مثل ولد الزنا والعياذ بالله. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصبته عصبة أمه، لأن يعني العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا، لأنها هي أب أم، هي أم أب. وهذا القول هو الصحيح هو الراجح، لأن عصبتها يدلون بها، عصبتها يدلون بها، فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة؟ ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض، كل العصبة يدلون بالعصبة. وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرض لصاحب الفرض، مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض، ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت الابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض. أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن. ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها. نعم
1: الأولى رجل ذكر.
0: أي نعم ما هو بالاتفاق أنه مقيد، لكن خصوا بالذكورة لأن الغالب أنهم الذكور، وإلا فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة بالاتفاق وليس ذكورة. وقد جاء في حديث في السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنف عليه.
1: شيخ
0: نعم
1: ما معنى لا ولد
0: عنف؟ ها؟
1: ولد لا عنف
0: ها؟
1: الأخير اللي ذكرت
0: وولدها الذي لا عنف عليه.
1: نعم.
0: معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله،
1: نعم،
0: لأنها زنت وأن ولدها ليس منه، وحصل اللعان المعروف في سورة النور، فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب فيها أيضا الفائدة التالية أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية، وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية، لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وإبراء الأكمة والأبرص، وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم. وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، فهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام ترقى كثيرا الطب، فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل وأيدناه بروح القدس. الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: اللهم أيده بروح القدس. الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الفائدة التالية أيضا أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه في بني إسرائيل. فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه لبني إسرائيل. ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين: قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي، فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه. قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد من الأول، أشد على الإسلام من الأول، لأنه يغتر به الناس. ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية، دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها، وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها بإثبات ما ذهبوا إليه. نعم، قالوا إن الله يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ نعم، فأنتم فيه سواء. فهذا اشتراك، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يمكن تأجر الأراضي، لازم نأخذ تدابين من هؤلاء الناس. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على من استأمنهم. هنا الحاصل أنهم هؤلاء نقول إن هذا نوع من الاستكبار، ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول. إذن كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود.
1: الأول جهود شيخ الاستكبار.
0: نعم. لا
1: استكبار. الأول استكبار.
0: أيهم؟
1: الأول.
0: إيه الأول استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النفوس. طيب، عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوى نفسه، وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه فيقول: أنت تعلم مش أنت نرى أنت رضيع أنك أكتاري. نعم
1: عنيزة تعلم الرضا.
0: ها؟
1: عنيزة تعلم الرضا
0: وعنيزة تعلم الرضا وش هدين الجديد وما أشبه ذلك. هذا من الاستكبار عن الحق. ولذلك الواجب أن الإنسان ما يتبع ما يقيس الحق بقائله، وإنما يقيس الحق بدليل. إذا كان عنده دليل الحمد لله هذا هو

من آخر قتلوه، فمن الذي يكذبون ويقتلون؟ إذا كان فيما يبدو والله أعلم، إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل، وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكذيب، لأنهم إذا كذبوه نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة، فإنهم إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق، لو قالوا للناس هذا رجل مبال حق منطعينه، ماذا يصنعون؟ يقتلونه، يدبرون له إما تحيلا أو صراحة يحاكمونه وبالمشانق. فإذا من سلك هذا السبيل من هذه الأمة فهو مشابه لليهود، وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان، يستفاد منها أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة، فقالوا قلوبنا غل. نعم، وش معنى غل؟ مغلقة، مغلفة، ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول والله ما هدانا الله والعياذ بالله، يقول ما هدانا الله، هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غل، ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لم نحن. المهم أنه يوجد ناس، ودائما نسمع أنه إذا نصحوا أولادهم أو المرأة مثل نصحت زوجها أو ما أشبه ذلك، قالنا والله ما هدانا الله، ما هدانا الله والعياذ بالله. نعم، والمدخنين، نعم المدخنين صحيح. المهم أن هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غل. ثالثا أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء، بقوله بل لعنهم الله، وهذا الإبطال، هذا الإضراب للإبطال، يعني ليست القلوب غلفاء ما تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع وصول الحق، وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم، لعن الله إياهم بسبب كفرهم. ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق، ولكن يوجد لها موانع. الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا، قل لا. القلوب وإن كانت مقصورة على الدين القيم، لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل، بقوله فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون. وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين في قوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان ولا بالنسبة للكمية؟ فيها قولا أيضا، فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن، ومنهم من يقول إنها

0: بالنسبة للكيفية، وأن معناها ما يؤمنون قليلا، يعني ولا كثير. فالإيمان معدوم، الإيمان معدوم، إذا كما عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم. نعم إثبات الأسباب لقوله بل لعنهم الله بكفرهم، هذا تريد؟
1: لا اللعن جواز اللعن انه لعن السبب،
0: لا هذا خبر، خبر هذا خبر لعنوا بكفرهم، هذا ما في شيء،
1: يعني يخرج من الخبر فائده،
0: وهي
1: من تفق في السبب لعن يلعن.
0: لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله، لكن ما يجوز أن ندعو عليه باللعنة، لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنة أو بشخصه، أو نقول أما اللعنة على العموم مثل لعنة الله على الكافرين ما فيها ما فيها ما فيها بأس. طيب المهم فيها إثبات الأسباب وهذا مهم، بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب، قوله ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة، وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب، نعم كما يثبتها القدرية، ولا ننكرها كما ننكرها الجهمية، ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها. نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء، يكون عنده الشيء. فإذا كسرت القارورة بالحجر وضرب الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر. نعم وكذلك أيضا لو ذبحت الشاة وماتت يقول ما ماتت بالذبح ولكن عند الذبح، وهكذا من الكلام الخرافي بالحقيقة، كلام غير معقول. نعم الأشعرية
1: ويدعون راجعه العقول.
0: نعم طيب المهم ان في هذه الآية اثبتنا الأسباب وهو امر فطري حتى لو ترك الإنسان، بل البهيمة تعرف السبب، أليست تطلب الماء عند العطش وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد، تدري مثلا أن دخولها في هذه المغارة ينجيها من المطر أو من البرد أو من الشمس، تدري أن ذهابها إلى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك، وهكذا. فإثبات الأسباب في الحقيقة أمر فطري فطر عليه، حتى البهائم فطرت عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا مبتدأ الدرس،
2: لا قرناها إلى ما أرسلنا الله.
0: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله، ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لقوله من عند الله، ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هؤلاء من؟ هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن الله أضافهم إلى عنده؟ لا، لأنها أعيان قائمة بنفسها. لكن كتاب من عند الله، الكتاب بمعنى المكتوب أو الكلام المكتوب ما يمكن أن يستقل بنفسه، فهو كلام الله عز وجل. طيب هل القرآن كلام الله لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى. من الذين قالوا إنه معنى لا لفظا؟
2: الأشاعرة.
0: الجهمية والمعتزلة يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات، وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله لفظا ومعنى وهو غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله. الفائدة التالية وهي الثالثة أظن عن التنويه بفضل القرآن بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله، لكن هذا معلوم أن ما كان صفة الله فهو كامل، لكن قوله مصدق لما معهم هذا تنويه بفضله، وأنه ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب. الفائدة التالية أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به. نعم، فهم قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للعرب إن سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم، ولما جاء الأمر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال ما عرفوا ولم يقل ما علموا، لأن المعرفة أخص من العلم، لأنها كما قالوا انكشاف بعد لبس. وبعد ما أنهم تحينوا الأمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم. طيب، وفي أيضا الفائدة التالية أن اليهود عليهم لعائن الله ما خضعوا للحق، حتى الذي يقرون به ما خضعوا له لأنهم كفروا به، فيدل على عتوهم وعنادهم. الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه لقوله فلعنة الله على الكافرين، واللعنة مطى علينا أنها هي الطب والإبعاد عن رحمة الله. ونبدأ الآن بدرس الليلة. نعم،
1: بعض العلماء المفسرين
0: استدلوا،
1: ولكن الكافر استدلوا بجواز زعم معين.
0: نعم،
1: في آية البقرة.
0: نعم،
1: أين أطلع الناس من نشي
0: بنعين. نعم،
1: بحديثة العلماء بأنه يحب الله ورسوله.
0: نعم،
1: قالوا منعهم عن لعنة لأنه يحب الله ورسوله.
0: أين
1: الكافر قطع لا يحب الله ورسوله.
0: اي نعم، لكن هذه من المتشابهات، هذه من النصوص المتشابهه خصوصا. اما الاول ما في دليل لانه عام، والعموم لا شك في جواز لعنهم. الثاني هذا المراد باللعن، اما ان نقول المراد باللعن السب، او نقول ان هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر، كان يقول الله من فلان وفلان وفلان نسميهم هم أئمة الكفر ونهي عن هذا.
2: هذا في الصلاة.
0: نعم،
2: هذا في الصلاة.
0: لا لأن الله بيّن العلة، قال أو يتوب عليه، هو قال له أنه في الصلاة، وما جاز وما منع في الصلاة منع في غيره، لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله، فاللي يستحق اللعنة يجوز لعنه في الصلاة. لا، فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب. وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام. نعم،
3: نهى عائشة.
0: نعم،
3: قلنا عائشة عندها كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام عليه.
0: اي نعم نهاها لان هذا من باب التفحش، الفحش والتفحش، قال الله أحب الفحش ولا التفحش. يحتمل او انه من باب المقابله، لانهم يقولون عليكم السلام عليكم، ويجوز انك تدعو على من دعا عليك بمثله، لكن مو بهذا العنف. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا. بئس فعل ماض لانشاء الذم، طبعاً يا جماعه بئس فعل ماض لانشاء الذم، يقابلها نعمه فهي فعل ماض لإنشاء المدح. طيب وبئس ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان؟
3: جامدان.
0: جامدان. لا جامدان. هذه تدخل تحت التأنيث، ما هي مشكلة. جامدان. ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجي فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر، وكذلك بئس، فهما جامدان لإنشاء المدح أو الذم. وقوله بئس ما اشتروا، ما اسم موصول بمعنى الذي، بئس الذي اشتروا فيها أنفسهم، أو أنها نكرة موصوفة، لأن ما تأتي نكرة موصوفة وتأتي نكرة واصفة، فتقول مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك. هنا قالوا إننا نجعلها نكرة موصوفة، نعم، لأجل أن نجعلها، لأجل أن نقول إنها تمييز منصوبة على التمييز، يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم، والمخصوص قوله أن يكفروا، أن يكفروا بما أنزل الله، يعني كفرهم، كفرهم بما أنزل الله. وإلا يصح أن نقدرها اسما موصولا، لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن نقدرها نكرة لتكون تمييزا. وقوله لا ما تصح مصدر، لا تصح. وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا، وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعوا، بل بمعنى اشتروا، أخذوا، اعتاضوا، يعني اعتاضوا، نعم. وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم، يعني استنقذوها، استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم، لأنهم هم وجه ترجيح هذا، وقد قال به بعض المفسرين إن اشترى على بابهم، لأنهم هم والعياذ بالله يعتقدون أنهم بهذه الطريق وهي الكفر، أنهم اختاروا لأنفسهم الطريق الأقوم، ولا الطريق غير الأقوم، الطريق الأقوم، فكأنهم اشتروا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم. وتعبير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو عليه، على ظاهره، وإلا فتفسيرها بباع أوضح، أوضح وأقرب، يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم، يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم، ولكن إبقاءها على ظاهرها يسر المعنى كأنهم اشتروا أنفسهم بحسب اعتقادهم من أمر يكون به هلاكهم لو أخذوا به، يكون أولى وأحسن. وكأنهم رأوا بما على هذا التقدير اللي هو ظاهر القرآن، كأنهم رأوا أن الكفر غنيمة وخير يشترى، نعم، وينقذون به أنفسهم من الهلاك. وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم، والنفس تطلق على الذات، أن يكفروا أي كفرهم، أي يكفر، فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر، وهو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم. وش إعراب المخصوص بالذم أو بالمدح؟ إعرابه مبتدا مؤخر، إعرابه مبتدا مؤخر. أن يكفروا بما أنزل الله، بما هذه اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به أي بما أنزل الله القرآن، المراد به القرآن، لأنه قال بالأول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه. هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا مفعول لأجله، عامله قوله يكفر. والبغي فسره كثير منهم بالحسد، نعم، والظاهر أنه أخص من الحسد، وأنه متضمن لمعنى العدوان، لأن الباغي هو العادي، كما قيل على الباغي تدور الدوائر، وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم. البغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون من أسبابه الحسد، قد يكون من أسبابه الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره، وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد. طيب، وقول أن يكفروا بما أنزل الله باغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء، يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله، والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله على من يشاء من عباده، والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء، هذا في اللغة، والمراد به هنا القرآن أو الوحي. وقد مر علينا فيما سبق في أصول التفسير إن المعنى غير المراد، المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة، والمراد ما يقتضيه السياق، نعم. وقوله على من يشاء من عباده، على من يشاء، من اسم موصول، ويعنى به من القرآن. في الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي للناس، أنزلنا كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعليه نقول من فضله على من يشاء، الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله على من يشاء، وش معنى المشيئة؟
1: الإرادة،
0: الإرادة الكونية من الشرعية. وهنا قوله على من يشاء، كل آية فيها المشيئة يا جماعة فهي مقيدة بالحكمة، فليست مشيئة مجردة. ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أهل لهذا الإنزال، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا عباده العبادة الشرعية ولا العبادة العامة؟
2: شرعية. لا يمكن أن يختار النبي إلا من العبادة
1: العامة، لا يدرى حد.
0: طيب، لو كان بدل الآن، نشوف الآن على من يشاء من المؤمنين، على من يشاء من خلقه
1: ثانية،
0: ها، وش المراد؟ تختلف. لكن هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات، ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما تنزل إلا على من هو أهل للرسالة والإيمان، وتكون وهنا يكون متعلق المشيئة أعم، يكون متعلق المشيئة أعم. إذا قلنا من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين صار متعلق المشيئة أخص، صار ولكنه يزول المحذور الذي قد توهمه بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا. ولكننا إذا عرفنا أن المشيئة مقيدة بالحكمة انتفى هذا الاحتمال، وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله. قال فباءوا بغضب على غضب، أعوذ بالله، باءوا أي رجعوا، بغضب الباء للمصاحبة، يعني رجعوا مصطحبين لغضب. غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ونكره للتعظيم. ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم. وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني غضب زائد على غضب آخر قبله. فما هو الغضب الذي باءوا به، وما هو الغضب الذي كان قبله؟ نعم، نقول الغضب اللي باءوا به أنهم والعياذ بالله كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا غضب. والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون أنبياء، كلما جاءهم رسول بما ارتهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والغضب الثالث أيضا، لأنه قد يكون معنى قوله باء في غضب على غضب، فقوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة، قد يكون غضب على غضب، يعني غضبات كثيرة. منها أيضا البغي والعدوان والحسد، إن الله تعالى ينزل على من يشاء من عباده، وربما يكون أيضا أكثر من هذا، أنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، لم يقل ولهم، ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. وله فوائد، الفائدة الأولى
1: التعميم،
0: إرادة العموم لجل يشمل العذاب لهم ولغيره، هذه فائدة. فائدة الثانية
2: تنبيه المخاطب،
0: تنبيه المخاطب
1: هذا واحد.
0: نعم. وفائدة الثالثة
1: بيان
0: العلة. والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف، لأنه لو قال ولهم عذاب مهين، هل هم كفار ولا هم كفار؟ الآية ما حكمت عليهم بالكفر، لكن لما قال وللكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف، مستحقين لهذا الوصف. إذن الفوائد أربع: تنبيه المخاطب، وإرادة العموم، وبيان العلة، كذا بعد، والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف، حكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأنهم كفار. وقوله عذاب بمعنى عقوبة، وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال، وهذا من مطابقة العقوبة لسببها، فكلا أخذنا بذنبه. لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار، استكبرتم ففريق كذبتم، عوقبوا بأي شيء؟ بالإهانة بهذا العذاب والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين يهينهم ويذلهم. ولو لم يكن من إذلالهم والعياذ بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. هنا أبهم القائل لأنه لا يتعين في شخص معين، قد يكون القائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون القائل أحد أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا قال وإذا قيل لهم، فحذف الفاعل هنا ليكون أشمل وأعم. آمنوا بما أنزل الله. الإيمان يراد به التصديق مع القبول والإذعان، وليس كل من صدق يكون مؤمنا حتى يكون قابلا مذعنا. والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقا ولم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. إذن آمنوا بما أنزل الله أي صدقوا به مع قبوله والإذعان له. وقول بما أنزل الله ما اسم موصول والمراد به القرآن العظيم. وأنزل أي من عنده، وهو دليل على أمرين مهمين. الأمر الأول أن القرآن كلام الله، ووجه ذلك أن القرآن كلام، والكلام ليس عينا قائمة بذاتها بل هو صفة في غيره. فإذا كان صفة في غيره وهو من عند الله لازم أن يكون كلام الله. وفيه أيضا دليل المثل الثاني المهمة، علو الله سبحانه وتعالى. علو الله وعلوه من لوازم ذاته، ولهذا كان العلو صفة ذاتية من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها أزلا وأبدا، بخلاف الاستواء على العرش فإنه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. ولهذا قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب، فدل ذلك على أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش. أما العلو فإنه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، وقد دل على علوه كما مر علينا في العقيدة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، كما أنه عال بصفاته. ما هذا؟ أي تقدم يا مصطفى وخل كتابه مكانه. فيفيد علو الله سبحانه، يفيد علو الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان كلامه وهو نازل دل ذلك على أن المتكلم به عال. وقد مر علينا أن علوه لا ينافي معيته ولا ينافي نزوله إلى السماء الدنيا، فإنه ينزل إلى السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه. ولا يمكن أن تظن أن ذلك متناقض، هذا متناقض بالنسبة للإنسان أنه لا يكون عاليا وهو نازل، أما بالنسبة للخالق عز وجل فإنه لا يزال عاليا وينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا نقيسه بخلقه ولا نتخيل صفاته نعم، ولا نسأل عنها أيضا عن كيفيته. السؤال عنه كما قال الإمام مالك السؤال عن ذلك بدعة. قالوا ها هذا جواب إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، لم يقل أيضا بالقرآن، بما أنزل الله، ليكون ذلك أقوى في الحجة عليه أنه نازل منين؟ من الله، والنازل من الله يجب الإيمان به. لكن الجواب قالوا نؤمن بما أنزل علينا، هذا الجواب. وهذا الإثبات يتضمن نفي القيل الذي قيل لهم، فأنهم يقولون لا نؤمن به ولكن نؤمن بما أنزل علينا. أفهمتم يا جماعة؟ إذن تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق، نفي حق ودعوى حق. أما نفي الحق فهم نفوا أن نؤمن بما أنزل الله، لأن قولهم نؤمن بما أنزل علينا معناه يعني ولا نؤمن بما أنزل الله. وأما دعوى الحق فهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا، وهذه دعوة، إذ لو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقيقة لآمنوا بهذا الذي أنزل الله، لأن كتبهم النازلة تصدق هذا الكتاب النازل، فلو آمنوا بها حقا لآمنوا بهذا القرآن. إذن صاروا مكذبين بالحق ومدعين للحق، وهم كاذبون في دعواهم مبطلون في تكذيبهم، أليس كذلك؟ وسيقيم الله عز وجل حجة عليهم في آخر الآية بينة يقرون بها هم. نعم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فمثلا النصارى يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعنون به الإنجيل، واليهود يعنون به التوراة، وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين كاذبة أو كاذبتان، ما آمنوا بما أنزل عليه. ثم قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق، يكفرون بما وراءه أي بما سواه، ووراء تأتي بمعنى سوى، وراءه أي سواه. مثل هذه الآية يكفرون بما وراءه أي وراء ما أنزل عليهم، وما الذي يراد بما وراءهم؟ ما وراءه؟ القرآن. القرآن بالنسبة للطائفتين، والقرآن والإنجيل بالنسبة لليهود، يعني اليهود إذا ما آمنوا بالإنجيل، اليهود يزعمون أنهم قتلوا من أتى بالإنجيل وهو عيسى بن مريم. وقول يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا، الجملة وهو الحق حال من ما في قوله بما وراءه، يعني والحال أن هذا الذي وراءه ومكفرون به وهو الحق، والحق معناه الثابت، الحق الثابت. نعم، وضده الباطل، الباطل هو الضائع سدى الذي لا يستفاد منه، أما الحق فهو الثابت المفيد النافع. وهذا بلا شك هذا الوصف ينطبق على القرآن. وقوله مصدقا حال أيضا من هو، أي الضمير، يعني وهو حال كونه مصدقا لما معهم. طيب، مصدقا لما معهم ذكرنا أن في تفسيرها وجهين. الوجه الأول أنها أخبرت به فجاء مصداقا لها، قل لا هذا يكون مصدق. وثانيا أنه يصدقها، ويخبر بأنها حق، ولذلك كان من منهاج هذا القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهو إذن مصدق لما سبق من وجهين.
3: الوجه الأول أنه جاء مصداقا لها لأنها أخبرت به فصدقها. ما ظنكم لو لم يأتي لكان تكذيبا، كما أن ذلك أن الكتب السابقة كذبت وحاشاها من ذلك، ولكنه جاء مصدقا لها. وثانيا أنه يقول عنها إنها صدق، يثبت نزول التوراة والإنجيل والزبور وإبراهيم، ويوجب الإيمان بها أيضا، ويوجب الإيمان بها. وقوله لما معهم، وش اللي معهم؟ التوراة والإنجيل. النصارى يؤمنون بالإنجيل والتوراة، واليهود يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالإنجيل، ولذلك كانوا شرا من النصارى. طيب الآن يقول في إقامة الحجة عليهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل فلم. الخطاب في قوله قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه، فإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كان قوله وإذا قيل لهم يكون مبهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبهمه لأجل أن يكون لأجل أن يعرف أن ما قاله فهو قول المؤمنين به، فهو قول المؤمنين به. وهذا من بلاغة القرآن، شف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. النعمة أضافها إلى الله وحده، والغضب جاء بالإبهام، لأن الله إذا غضب على قوم غضب عليهم كل من كان لله وليا، لهذا قال المغضوب. إذا قيل لهم هنا، إذا قيل لهم آمنوا، إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا بما أنزل الله، صار إبهامه هنا لفائدة، وهو أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقوله أيضا كل مؤمن به هنا. أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل فلم تقتلون أنبياء الله لكل من يصح خطابه، صار الإبهام في الأول ليس عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. قل فلم تقتلون، لم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ اللام حرف جر، قوله اللام فلم اللام يا حفظ اللام
1: نص الكلمة
3: ألف حرف أف، واللام حرف جر، اللام حرف جر يا أخوان،
1: مخطط من لماذا؟
3: ولماذا أيضا اللام حرف جر؟ وين أنتم؟ مهب لما، مهب لما ولا لما، لما لما لما تفعل كذا؟ أنا أقول لك الآن لما تفعل كذا؟ وش يصير اللام؟ اللام حرف جر. مما تغضب، الميم حرف جر. عما يتساءلون، عن حرف جر. ها؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ اللام حرف جر. لما تقتلون؟ ها؟ اللام حرف جر. إيه هذا؟ أن أصله ماء الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألفه. ماء الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألفه. تقول لما وفيما، قالوا فيما العمل يا رسول الله، وعن وعلى ما ومن، نعم، وحتى ما أين وإلى ما، واضح الآن؟ اللام حرف جر، أي حتى في دماء اللام حرف جر، اللام حرف جر، وما اسم استفهام حذف منه الألف للتخفيف، حذف منه الألف للتخفيف. وحتى ما، كيف نكتب حتى في هذا الحال؟ نكتبها بالألف مو بالياء، فتكون حتى ما مثل حتام إلى ما، كيف نكتب إلى؟ لام ألف، لام ألف ما نكتبها بالياء مثل العادة، لام ألف إلى ما، على ما نكتب على بالألف ما نكتبها بالياء مثل العادة، تصير مثل علام، ها؟ والميم بدون ألف. طيب لما تقتلون؟ اللام هذه في الحقيقة للتحدي والإلزام، يعني إذا كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فلما تقتلون أنبياء الله؟ هل هذا مؤمن اللي يقتل النبي؟ هل الذي يقتل النبي مؤمن به يا جماعة؟ لا أبدا. طيب وشون تقتلون أنبياء الله وانتم تقولون مؤمن به؟ فلما تقتلون أنبياء الله؟ فيها قراءتان، أنبياء الله بالهم وأنبياء الله بالياء، مثل النبي والنبيء، النبيء جمعه أنبياء والنبي أنبياء، كما أن قوله وهو الحق، لأن هذا القاعدة خاصة بها، وهو الحق فيها قراءة بالتسكين، نعم فيها قراءة بالتسكين أنبياء، أنبياء الحمد لله مثل الأول، أنبياء الله من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وقوله من قبل، نبي نسأل غانم من هذه وش حرف جر؟ حرف جر من من حرف جر من
4: حرف جر
3: حرف ما تقوى
4: يا صار ما تقوى ما
3: يمكن صار حرف جر ولا يقوى ها؟ تعرف الونش الآن؟ الونش مو هو بيحمل ولا حط له شيء كثير كبير ما يقدر يحمل. شو يا إبراهيم؟ حرف جر. بقى عندنا أشكال عنه، لماذا لم تجر يا ولي؟ من قبل تذمر علينا
4: لأن الحلف المضاف إليه وبني الحظم ونوي معنى المضاف
3: حذف المضاف إليه ونوي معنى، فهي إذن مبنية على الضم، هي مبنية على الضم كذا. وقلنا لكم إن هذه إن قبل وبعد إما أن يوجد المضاف إليه أو يحذف وينوى وينوى معناه، أو يحذف ولا ينوى وينوى لفظه، أو يحذف ولا ينوى لفظه ولا معنى. إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معنى فهم منونه على حسب العوامل، وإذا حذف ونوي لفظه فهي على حسب العوامل غير منونة، وإذا حذف ونوي معناه فهي مبنية على الضم، وإذا أضيفت فهي على حسب العوامل وغير منونة. واضح؟ ها؟ التقدير من قبل ذلك. نعم. من قبل إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية، ومؤمنين أي في دعواكم الإيمان. تقولون نؤمن بما أنزل علينا فلما تقولون أنبياء المؤمنين؟ وهذه جملة لتكذيبهم. هذه الجملة لتكذيبهم. وقوله إن كنتم مؤمنين، إن هذه شرطية، فأين جواب الشرط؟ هذه ترد في القرآن كثيرا. فمن الناس من يقول إن جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون. ومنهم من يقول إنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب، لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى، والمعنى هنا واضح بدونه. وإلى هذا ينحو ابن القيم رحمه الله ويقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب إنما يحتاج إليه بيان المعنى، وهنا يتبين المعنى بدونه. وقد ذكر ابن القيم أنه حتى أن هذا جار حتى في جواب القسم، يعني أن القسم قد لا يحتاج إلى جواب إذا كان المعنى مفهوما. وذكر هذا البحث في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن.
1: أنا قلت
3: لا فيه قد أفلح جواب القسم قد أفلح من ذكاه. طيب إذن هذه الآية هي نعم هنا هو الراجح. نعم أقول هذه الآية نقف عليها علشان نقف على من 300 يمكن على كل حال إذا كان الجواب مفهوم في هذا نأخذ الفوائد الآن لأجل إن شاء الله يكون الدرس الثاني تسميعا، ولو أحصيناكم الآن لأجل نشوف الإحصاء في درس التسميع، لأننا أشك أنكم تجون كلكم في درس التسميع. نعم ممكن هذا
2: وضع علينا درس النحو
3: والمثلثات. نعم
2: وضع علينا درس النحو كله من
3: كيف
2: تسميه؟
3: هذا درسين كله
2: أخذ درسين كله
4: وش
2: من
4: هذا
3: قرأت
4: بدل
3: الأذان
4: تسميع
3: يوم
2: ما
3: قبل هذا
2: نحن
3: استمعنا
2: قبل هذا
3: استمعنا
2: قبل
3: دين هذا ما سمعناه لا طيب نأخذ الفوائد من هذه الآية علشان فيها الفوائد اللي قبلها أخذناها
2: أخذ
3: ما لما جاءهم
2: أخذ
3: فوائدها إلى فلعن الله على الكافرين. طيب أولا قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. يستفاد من هذه الآية أن الكفر خصلة دنيمة ولو ترقى به الإنسان إلى مآربه في الدنيا لقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا كذا. الفائدة الثانية أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي وحسد لقوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الفائدة الثالثة أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلانا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه بني اليهود فقد شابه اليهود. فهمتم يا جماعة؟ يوجد بعض الناس إذا نصحه إنسان ودله على الحق وهو يحتقر هذا الإنسان ما يرى الشيء هذا الزغدود انتو طاله. نعم ثم يرده لماذا؟ لأنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فلان وفلان آخر لقبله. نقول هذا الذي على هذه الحال فيه شبه من اليهود. الفائدة الرابعة أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال ولا لا يعرف الحق بالحق. فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره. لا تقول والله هذا جاء به إنسان أقل مني علما أو أخشى أني أقبل من هذا الرجل يصير له مثل فخر واعتزاز ما أشبه ذلك. يقبل الحق للحق لا لأنه جاء به فلان وفلان. الفائدة الخامسة أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل لقوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء. ولا شك أن العلم أفضل من المال وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين. الخلفاء السابقون طوي ذكرهم، والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم ولا بقي ذكرهم، هم يدرسون الناس وهم في قبورهم، وأولئك الخلفاء نسوا. اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف، يذكره من يعرف إن هالمآثر لفلان بعد. فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال. نعم. طيب، ولقوله من فضله الفائدة التي تليها إثبات مشيئة الله وقوله على من يشاء. والمشيئة هي الإرادة ولا لا؟ لا، ما هي الإرادة؟ المشيئة بعض قسم الإرادة، قسم من الإرادة، وهي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فليست هي المشيئة. الفائدة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده، بمعنى أريد أن أقول إن هذا الفضل الذي ينزله الله لا يجعل المفضل به ربا يعبد، بل هو من العباد حتى ولو تميز بالفضل، لقوله بفضله على من يشاء من عباده. ترى هذه الفائدة لها فروع. نعم، نوضحها، نقول أن من آتاه الله الفضل لم يخرج به عن أن يكون عبدا، لم يخرج به عن أن يكون عبدا، إذن لا يرتقي إلى منزلة إيش؟ الربوبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ولا لا؟ عبد من عباد الله. ما نقول إنه لما نزل عليه الوحي يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع والضرر ويعلم الغيب، لا. أيضا يتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله خصوصا في مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد لله، أعبد لله من غيره. السبب لأن الله تعالى أعطاه من فضله، فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره، أليس كذلك؟ كلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر، واضح؟ كلما عظم الإحسان استوجب الشكر. إذا أنعم الله عليك نعمتين كم يجب عليك من الشكر؟ شكران، ثلاث نعم، ثلاث شكورات، وهكذا. إذا أنعم الله عليك بالعلم الذي ورثته من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بذلك أشد تواضعا لله وللحق وللخلق، واضح؟ يتفرع على هذه أيضا فرع ثالث، أن هؤلاء المغرورين نسأل الله السلامة الذين غرتهم أنفسهم بما أوتوا من العلم قد حرموا الفضل، في الحقيقة حرموا فضل العلم ولا لا؟ يعني هو يجب والعياذ بالله ناس لما من الله عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم وتعالوا، حتى إنهم ربما لا يقبلون الحق، ربما يكونوا مشابهين لبني إسرائيل في المسألة الثانية. نعم. طيب، الفائدة فيها أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب. نعم. فباءوا بغضب على غضب. فالعقوبات والعياذ بالله تتراكم مثل ما تتراكم الذنوب جزاء وفاقا. الفائدة التي تليها أن هؤلاء الذين اشتروا أنفسهم بالكفر بما أنزل الله أنهم كافرون، بقوله وللكافرين. الفائدة التي تليها أيضا أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله، بقوله مهين مهين مهينهم بعد أن ترفعوا فعوقبوا والعياذ بالله بما يليق بذنوبهم. وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى جزاء

0: الكفار، ولو قال ولهم لكنا لا ندري ما مرتبتهم في دين الله. فلما قال وللكافرين علمنا أنهم كفار. الفائدة الثانية العموم، أن مثل هذا الفعل يكون به الإنسان كافرا، هم وغيرهم، هم وغيرهم. الفائدة الثالثة أيضا بيان علة الحكم، وهو العذاب المهين. إن علته ما هو؟ مش علة هذا المهين العذاب المهين؟ علته الكفر. وللكافرين عذاب مهين، أي على كفرهم. وقد مر علينا أن الحكم إذا علق على وصف دل على علية ذلك الوصف. قوله دل على علية ذلك الوصف، وعلى أن الحكم يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. قوله طيب، إذا قلت مثلا اقطع السارق، أي لا يده، اقطع السارق أي لأنه سرق، أي لأنه سارق، واضح العلية فيه. نعم، إذا قلت أكرم المتقي، أي لتقوى. وكلما ازداد التقوى ازداد إكرامه. هنا قال ثم ننتقل إلى الآية الثانية. نعم، لا لأن يعني هذا عذاب مع كونه عذابا يهينهم. لا مهم، ما هو على كل حال، ليس كل عذاب مؤلما وليس كل عذاب مهينا، حتى عذاب الآخرة. لكن إذا قيل مهين معناه أنه يبلغ في الإهانة أعظم مبلغ، هو أبلغ من مطلق العذاب. لا لا لا، صفة أساسية. ها
1: سيدنا
0: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا
1: سيدنا
0: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا فيستفاد منه إثبات غضب الله سبحانه وتعالى. وغضب الله تعالى من صفاته إيش؟ الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. نعم،
1: غضب من الله سبحانه وتعالى، كيف وضع غضب على غضب؟ رغم أنه غضب واحد.
0: لا
1: غضب واحد
0: لا، سلام، الغضب يتعدد بتعدد أسبابه، يتعدد يعني غضب الله عليهم لفعل كذا، ثم غضب مرة ثانية لفعل كذا، وهكذا يتعدد بتعدد أسبابه. طيب، وأين في فوائد بعد ثانية؟
1: لا تعصب
0: لله، قوله من قبل، إذا جعلنا من للتبعيض فهو دليل على تعصب الله، وإن جعلنا لبيان الجنس لم يكن في هذا دليل، ولكن جعلنا إياه للتبعيض أولى، لأنها تدل على معنى أكثر من بيان الجنس. وما يستفاد من ما اشتروا به أنفسهم أن النفس أمانة عند العبد، أن النفس أمانة،
1: أما لما الله ضيعها
0: قوله أو اشتروا بمعنى اختاروا، فهذا دليل على أن النفس عند العبد أمانة، لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها أو يحرمها من فضل الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له إن لنفسك عليك حقا. ثم في القرآن ما أكثر ما يمر بنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم. فالنفس في الحقيقة لا لها حق عليك، ترعاها حق رعايته. ولهذا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه بغير فتنة. لماذا؟ حماية له، لأن هذا من

0: يجب عليه أن يأكل إذا جاع، وأن يشرب إذا عطش، وأن يكسو نفسه إذا خاف البرد، وهكذا. تمام؟
1: نعم. قلوا كيف هذا ممكن؟ الجار مجرور الحصر خدم الجار مجرور.
0: نعم.
1: هل العلم هي لها فقط؟
0: الكافرين عندهم فاسقين مثلا؟
1: أو غيره.
0: ربما يستفاد منه أن غير الكافرين لهم عذاب لكن لا يصل إلى درجة الإهانة، لأنهم ما بلغوا إلى حد الكبر عما أنزل الله. وقد يقال إنه لأجل مراعاة الفواصل، مع أنه يصح، والعذاب المهين للكافرين يصح فاصل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية، نعم، يستفاد من هذه الآية بيان خداع هؤلاء اليهود، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون، ولكن قصدهم رد الحق فقط لا التمسك بالحق. أباركم جماعة، واضح؟ لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون في هذا، لو كانوا صادقين لآمنوا بالقرآن الكريم. الفائدة الثانية أن الإيمان بما أنزل الله كل ذي فطرة سليمة يدعو إليه، بناء على أن النقيل للإبهام ويكون شاملا. الفائدة الثالثة أن من دعي إلى الحق من هذه الأمة وقال المذهب كذا وكذا، نعم، يعني ولا أرجع عنه، فهو شبيه بمن؟ باليهود. يعني الواجب إذا دعيت للحق أن تنظر وأعطوا للحق، فإذا كان الحق وجب عليك اتباعه. أما أن تقول والله لا أنا مذهبي شافعي، من التابع للحنبلي أو حنبلي وأنا التابع للشافعي، ما يجوز، في شبه من
2: اليهود. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله ولقد جاءكم، اللام هذه موطئة للقسم وقدر التحقيق. وقد مر علينا أن قد إذا دخلت على الماضي فهي غانم للتحقيق، وإذا دخل المضارع فهي للتقليد، ولكنها قد تكون أيضا للتحقيق، مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، لأن هذه بلا ريب للتحقيق وليس للتقليد. وإذا قلنا اللام للتوكيد وقد للتحقيق وهي موطئة للقسم، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ولقد جاء الخطاب لليهود، ولقد جاءكم، والدليل أنه لليهود قوله موسى، لأن موسى نبيهم، وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص، إذ أن موسى لم يأتي هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بني إسرائيل اللي هم منهم. وقوله بالبينات ألبى للمصاحبة أو للتعدية، يعني جاءكم مصحوبا بالبينات، أو أن البينات هي التي أتي بها لتكون للتعدية. والمراد بالبينات هي صفة لموصوف محذوف، أي بالآيات البينات، أي بالعلامات الدالة على رسالته، ومنها يا سيد ودع التقليد، منها اليد والعصا والحجر وغلق البحر والجراد اللي أرسل على بني على آل فرعون والسنين وأشياء كثيرة. نعم، الجراد والقمل والضفادع والدم. وقوله بالبينات البين بمعنى الظاهر، البين بمعنى الظاهر، أي أنها آيات ظاهرة على رسالته، ومع هذا يقول ثم اتخذتم العجل. وثم تفيد المهلة، ترتيب بمهلة، يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآيات وأن تعرفوها، الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأسا، اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم هذه مرت علينا قريبا، وش من أفعاله؟ التصير، من أفعال التصير. اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره. إذن هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول العجلة، اتخذتم العجل. أين المفعول الثاني؟ محذوف تقديره إلها، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. وقولها نعم، وقولها العجل هو ولد البقرة، وليس عجلا من حيوان، ولكنه عجل من حلي، صنعوا من الحلي عجلا وأغواهم السامري وأضلهم، وصار لهذا العجل خوار، قيل إنه خوار حقيقي، وقيل إنه خوار صوت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، لكنه والعياذ بالله قال لهم إن هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه 30 يوما، فزاده الله تعالى 10 فصار 40 يوما، فقال لهم إن موسى ضل عن إلهه، ولهذا تخلف ما رجع، فهو قد ضل ولم يهتدي إلى إلهه، فهذا إلهكم وإله موسى والعياذ بالله، فاتخذوه إلها. وهذا مما يدل على غباوة بني إسرائيل، نعم، لأنهم هم الذين صنعوا هذا الحلي بأيديهم، فكيف يكون إلها؟ لكن هم على كل حال اتخذوه إلها بعد أن ذهب موسى. وقوله من بعده أي من بعد موته، ولا من بعد ذهابه لميقات ربه؟ من بعد ذهابه لميقات ربه، يتعين هذا لأن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا في إلهه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا، وجرى هذا، حرقه موسى عليه الصلاة والسلام ونسفه في اليم في البحر. وقوله وأنتم تعلمون، مش معنى تعلمون؟ تعلمون أنه ليس بإله، لأنكم صنعتموه بأيديكم، وقد أتاكم موسى بالبينات وبين لكم أن الله رب العالمين، وجملة وأنتم تعلمون في موضع نصب، وأنتم ظالمون، طيب أنا حسب تعلمون، وأنتم ظالمون، ظالمون أي معتدون. وأصل الظلم النقص، وسمي العدوان نقصا ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليه. قلت إن أصل الظلم النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وجملة أنتم ظالمون حال في موضع النص، حال منين؟ من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون. وأيهما أبلغ في القبح؟ أن يتخذ الإنسان العمل القبيح وهو ظالم يعرف أنه ظالم، أو أن يتخذه وهو جاهل؟ الأول أشهر. هنا ما سؤالك؟ لا أكثر من هذا. لأن قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما يقتضي الحصر، ما يقتضي الحصر، ما قال مثل الآيات التي هي التسع، وحتى لو قال هذا كانت هذه الآيات أكبر ما هي ولا فيها أكثر منها. وإحنا عددنا تو كثيرا. نعم، ميزة هذه التسع أنها صارت حجة على بني إسرائيل لما فيها من إهلاك عدوهم وإضراره به، فهي أقوى من غيرها وأكبر. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، إذ شرابة يا غانم، إذ شرابة، هذه تأتي في القرآن كثير، والعلماء يعرفونها بأنها مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، او اذا كان الخطاب لاكثر من واحد يقدر اذكروا. اذكروا اذ اخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، وسمي العهد ميثاقا لانه يتوثق به من اخذ التوراه، وجعلوا يشاهدون إما شاهد الطور فوقهم كأنه ظلة، سجدوا خوفا من الله عز وجل، وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا عنه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون الله بها أن يسجدون وعيونهم إلى السماء، نسجد وعيونهم إلى السماء، يقولون هذه السجدة أنجان الله بها، فهي أشرف سجدة عندنا، فإذا سجد كراح راس كذا. نعم، ربابهم فوق مقور تهديدا لهم، ربنا فوق مقور تهديدا لهم. خذوا فعل أمر، وهو في محل نصب مقولا لقول محذوف، أي قلنا خذوا ما آتيناكم ما أعطيناكم بقوة، أي بجد ونشاط. نعم، فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ، والمراد بما آتيناكم المراد به التوراة. واسمعوا، المراء أمر بالسمع، وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة. فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة، وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا، وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا. أعوذ بالله، سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا. فما سمعوا السمع الذي طلب منهم، ولكنهم استكبروا عنه. وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا، ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا، سمعنا وعصينا. وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم، فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم، وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا، لم يقولوا عصينا، ولكننا نقول ردا لهذا القول، ما المانع من أن يقولوا سمعنا وعصينا، وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وش المانع؟ الذين تجرأوا أن يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يتجرؤون أن يقولوا سمعنا وعصينا، نقول سمعنا وعصينا. نعم، وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية، وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم عصينا كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم، ومن كان هذه حاله نعم لم لا يمكن أن يحصل من هذا الأمر، اللي فوق الجبل ما يمكن أن يقصنا نوع عصينا، ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن رفع عنهم هذا التهديد لا مانع أن يكون حقيقة في الموضوع. وما هو العصيان؟ العصيان هو مخالفة الأمر، وإن شئت فقل الخروج عن الطاعة، هذا العصيان والخروج عن الطاعة، سواء كان ذلك في مخالفة المأمور أو في فعل المحظور. أفهمتم؟ المعصية تكون في ترك المأمور وفي فعل المحظور. فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص، يصح أن نقول هذا عصى الله ورسوله. ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أعوذ بالله، أشربوا في قلوبهم. قال بعضهم إنه على تقدير مضاف، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب. ومعنى أشربوا أنه جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب. نعم، إذن امتزج بالقلب ولا لا؟ امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه. تعرفون المدر يا حسين؟ تعرف سيد؟ لا، من يعرف
3: السكر
2: والليمون؟ لا، السكر والليمون. المدر هذه الطينها اليابسة يسمونها عندنا الناس الجمش، ما أعرف هي لغة عربية ولا عامية، إنما الطين اليابس يسمى مدرا.
3: مدر الطين في الحمر؟
2: لا، مو بشرط في الحمر، يعني الفخار قصدك؟
3: لا، عندنا الطين في الحمر يسمونه مدر.
2: لا، هذه
3: غير الطين.
2: لا، كل طين يابس يسمى مدر. المهم إنه والعياذ بالله أن هذا القلب أشرب به العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه لأنه أبلغ، كأن نفس العجل دخل في قلوبه، وهذا أبلغ والعياذ بالله. وقوله أشربوا في قلوبهم، من الذي أشرب هذا في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا للبناء المجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، قال الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا أريد، ما نسبوه إلى الله، والرشد نسبوه إلى الله. المهم أن هؤلاء والعياذ بالله أشربوا في قلوبهم العجل، وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم الفتن، سواء كان حب معبود أو حب مطلوب. فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسى به مصالح دينه ودنياه، حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يوقعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله. وعلى هذا فقس، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في البلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك، ولهذا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه، صاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنما كنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى، لكن ماذا كان جوابهم لهارون؟ لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا والعياذ بالله، لأنه أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل يخاطب الله من؟ موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف؟ جامد. تعرف يا وليد الجامد من الجامد؟ وش هو الجامد؟
3: الجامد الذي لا يتصرف،
2: مثل
3: بئس ناصر يبأس أو
2: عسى.
3: عسى جامد.
2: بعضهم يقول انه قد يعسو او يعسي، ولكن الاصح انه جامد وليس جامد. طيب، فعل ماض جامد يراد به انشاء الذم. نعم. وقوله بئس ما وشر ما، هذه لا، هذه نكره في محل نص، مبني على السكون في محل نص، تمييز، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم، وبئس ونعمة وما أشبههما تحتاج إلى مخصوص. وين المخصوص؟ المخصوص دل محذوف دل عليه السياق، أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم، فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح؟ بأمر قبيح. يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟ نعم. وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه. طيب، إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا؟ إينا حقيقي، لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية، بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معان ذاتية، وأن معانيها تفهم من السياق وقرائن الأحوال. فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان، ما يقتضيه. مثلا أنت تحب هذا الشيء، حبك إياه وش يقتضي؟ الميل إليه والحرص على الحصول عليه. تكره هذا الشيء، حبك إياه يقتضي النفرة منه والبعد عنه وأن لا تتوصل إليه بأي سبب من أسباب. فحبهم والعياذ بالله للعجل صار، فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون أمرهم بأمر لا يقتضيه الإيمان، وهو عبادة العجل. وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية، إن، والمقصود بها التحدي، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف أمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح؟ طيب وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنه فيما سبق، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليهم، فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجل؟ لا، ما أنزل عليهم ذلك. فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة العجل؟ مش عندك محمد؟ إعراب ما يقول إنها منصوبة ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب على أنها تمييز، تمييز للفاعل المحذوف، فاعل بئس المحذوف. ثم قال الله تعالى قل إن كان نعم
1: ثم قوله بعد ذلك ثم قوله ما يدل
2: على ان فرق وقوله سمعنا كلمه انما كان يعني بعد افتتاح ما هي بعيده، ولهذا احنا رجحنا ان القول هذا حقيقه، ما هو المراد به فرق العمل، وهو الذي ذهبوا الى انه عباره عن فرق العمل قالوا ما يمكن يكون سمعنا وعصينا وجب فرق الرؤوس، فلا بد أن هذا المراد به، ولكن نقول هذا ما هم معنى لأنهم يقولون ذلك إذا ارتفع عنهم قالوا هالكلام ما يهم، ما يذكرون إلا الذي حصل لهم من قبل.
3: ما تصير بئس الشيء الذي يأمركم به؟
2: لا بئس شيئا، لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة ما يكون نكرة. قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، هل كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة ناقص، يعني إن كان، وأين خبرها؟ يجوز أن يكون خبرها الجار والمجرور في قول لكم الدار، وتكون خالصة حالا من الدار، يعني حالة كونها خالصة من دون الناس، ويجوز أن تكون خبر خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة نعم من دون الناس، والمعنى واحد. يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة الجنة، وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وبعدها تخلفوننا في النار ونكون نحن في الجنة. هذا كلام اليهود. الذي يقول هذا الكلام وش يدعي؟ يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس، ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار، يقول إن الله فضلنا على العالمين، ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس، وأنهم هم يدخلون المستحق للنار منهم يدخلها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة. فالله يقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فسروها بأنها خاصة، لأن معنى خاصة خالصة أي خاصة، ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء، بمعنى لا يشارككم فيها أحد، والمعنى يعني مؤداهما واحد. وقول فتمنوا ألف يا غانم وشراب ألف،
3: رابط الجواب.
2: جواب إيش؟ وهو
3: قل
2: إن كان رابطة. وإنما احتيج إلى ربط الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر، وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع. اسمية ست مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. إنه يجب أن تقترن بها الفاء. وقوله تمنوا الموت أي اطلبوا حصوله، أي اطلبوا حصوله. والتمني أيضا طلب حصول المحبوب، قل لا. كيف ذلك؟ لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فالدار الآخرة خير من الدنيا. والإنسان وش يتمنى؟ أن ينتقل إلى ما هو خير. لو كنت في بيت قديم متهدد تخشى منه أن يسقط عليك، هل تقول ليتني أسكن في بيت جديد؟ ها؟ تقول ذلك. هؤلاء يقولون الآخرة لنا، وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة بلا شك خير من الدنيا. فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير.
3: يجوز تمني الموت
2: حلك معنا لتصل إلى ما هو خير، عرفتم؟ وهذا تحدي، تحدي له. ولهذا قال الله تعالى في هنا ولا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا، وكذلك في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوا، فتحداهم به لأنه ما يمكن يتمنونه، إذ أنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر كما سيأتي فيما بعد. وظاهر الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليها. وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهلون، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا، يكون هذه كقوله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يكون معنى تمنوا الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة. ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به. فهم يقدرون يقولون إن ما نتمنى الموت لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا، وهذا ما يصح، وهذا لا يصح، لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة عمل صالح يستفيد به. ولا يتمنى الموت، لو هو من أتقى الناس ما تمنى الموت. نعم. ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا حقيقة، وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي قوي جدا. والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحد قد علم الله أنهم لن يفعلوا، أنهم لن يفعلوا، وهم ممتنين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم. نعم. فهم المدعون، وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقول أيضا لنا تمنوه، فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع الأمر. الله يقول ولن يتمنوه، ولا الثاني ولا يتمنونه أبدا. فأيهما نأخذ؟ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لن تكون، أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير؟ ها؟ ما ذكر سبب النزول، ما ذكر سبب النزول، ذكر عن المفسرين ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يرجع إليه في التفسير لأنه صحابي ومعتن بالتفسير، وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل. ها؟ نعم. إيه تكون مباهرة بطريق آخر، لأن هؤلاء المباهرة النصارى التي في سورة آل عمران مباهرة النصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا، فطلب منهم مباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا بالجزية. أما هؤلاء فهي المباهلة مع اليهود. نعم.
4: ما يجوز من الموت؟
2: يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا.
4: إذا خشي فتنة،
2: أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ولو قل أمثل، لأن ما أدري قد يكون بقاؤه في الفتنة خيرا له ولغيره، قد ينقذ الله على أيديه أناسا لولا وجوده بينهم ما أنقذهم ما أنقذهم.
4: لا إذا يعرف
2: ضعفه يقول فاقبضني إليك غير مفتون،
4: إذا يعرف ضعفه أنه يعني
2: أقول يقول هالكلام فاقبضني إليك غير مفتون، فيقيد طلب الموت بكونه غير مقصود سواء الآن ولا بعد زمان. نعم كريم. ها المباهلة إنه مثل ما قال ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله، أو الكاذب يموت، أو الكاذب يكون عليه كذا وكذا. نعم. وهي في الحقيقة المباهلة عرضة للبلاء، ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يباهل، ما ينبغي الإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام، إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود وقال من شاء باهلت، من شاء باهل هذا إذا انصح هذا ما نقل عنه. نعم. ها المهم إيه معلوم
1: السياق لا يكون
2: فاعل يقول انه يتمنى الموت. الايه احنا قلنا السياق الايه واللي بعده تدل على ان المراد انهم يتمنون الموت بدون مباح. نعم ظاهر لفظ لا شك، لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو انهم قد يحتجون عليه ويقول انتم ايضا تقولون ان التراخ لنا فتمنوا.
5: في قوله ان كانت فتمنى،
2: نعم
5: هذا في شرط الجواب الشرط،
2: نعم
5: وابن كثير قدر شيء بين الفعل والجواب يعني فنبتهل ثم يتمنى
2: إيه فتمنى الموت عن طريق المباح. فتمنى الموت عن طريق المباح
5: يعني المباح له،
2: نعم.
5: تمني بعد المباح،
2: التمني هو في من صيغة المباح، من صيغة المباح التمني. يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمته مثلا فيموت، هذا من المباح. ويقول فتمنى الموت يعني تباهلون بتمني الموت. إيه؟ ها؟ كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى، فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقول لن يتمنوا، ما قال فسيقول لكم تمنوا، فهم لن يقولوا ذلك، لن يلهموا إياه. نعم لأنهم يعلمون اليهود، لا اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون. نعم لذلك لن يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولن يتمنوا أيضا هم، فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى، يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى والعلم عند الله. نعم نعم ولم يجد عنه ما أتف ولا حديث ولا نعم. إن صح يكون يدل على ظاهر الله، يدل على ظاهر الله إن المراد فتمنى الموت يعني حقيقة بدون مباح. هنا نعم من يبي يسأل؟
6: يرد على الكثير ويقال إذا علمنا قطعا أنه
2: يعني حتى الشهادة من الموضوع يعني قطعا من الآخر خير من الدنيا يدود من الموت وذلك
6: الشهادة.
2: لا غير من الشهادة غير، لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة مو أن يستعجل الموت.
6: إذا علمنا أن الآخر
2: إيه
6: قطعا
2: إيه
6: يدودنا
2: إيه، لكن متى نعلم إن الآخر ونعم تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت، وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت ها على صفة معينة. إيه في سبيل الله، في سبيل الله هذا من جنس من الشهادة.
1: في
2: حال واحد لا يحدث. إيه نعم. طيب على كل حال إذا نرجح ظاهر القرآن ونقول إيرادهم علينا لن يكون، لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا لتمنيناه. نعم لأن المقصود إقامة الحجة، لكنهم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الآخرة لمن؟ للمسلمين. يعلمون أن الآخرة للمسلمين لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه جاء بالحق، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم هم أيضا على باطل،
0: لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آية أخرى باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا شرط في شرط، إن كانت فتمنوا إن كنتم، هذا شرط في شرط. أين السابق؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول يعني الصادقين، لأن الصادق يكون الصدق أولا في دعواهم ثم إثبات أن الآخرة لهم ثم تمني الموت. وهكذا كلما دخل شرط في شرط فإن الثاني هو الأول، مثل قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقر عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط؟ الشرط إن تستغيثوا بنا إن تذعروا، طبعا الذعر قبل الاستغاثة قل لا، يفسر المعنى أنكم إذا ذعرتم فاستغثتم بنا وجدتم معاقل عز زانها كرم. لا، الشرط الثاني على الصحيح ما يحتاج إلى جواب من جواب التركيب. حام الخصم في إقامة الحجة عليه من فعله ما ذكرناه على قول فلم تقتلون بي الله.
7: جاءت
0: الآية اللي قبلها من هذا بعد مقرد. نعم اللي قبلها وإذا قلنا من الله قال من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقنا من ما أخذناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فإما تخفون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة عتو اليهود وعنادهم، لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. الفائدة الثانية أن من خالف الحق من أجل متبوع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فإذا قل الشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا، قلنا له إن فيه شبهة من اليهود، سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا، كل من هوي له الحق وقال أنا لا أتبعه في شبه منه. الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق. والفائدة الرابعة قبول الحق، وجوب قبول الحق من كل من جاء به. والفائدة الخامسة إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله. وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجة عليهم من فعله، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليه، فهل قولهم حق
2: نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟
5: ليس بحق،
2: لأنهم لو كانوا من حقيقة ما قتلوا هؤلاء. ولهذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي، لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله، إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة. وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به، لقوله إن كنتم مؤمنين، فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية أيضا إقامة البرهان على عناد اليهود. وجه ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات اتخذوا العجل إله. الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود بماذا يا عبد الكريم؟
3: من جينا بأنهم رأوا الحق ثم جاءوا.
2: هذا دين على عتوهم، لكن على سفاهتهم وأنهم ما عندهم رشد. نعم صح، اتخاذهم يجل إلها، إن هذا ما في شك من سفه، عجل تتخذه إلها. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم، مو عن جهل، بل هم ظالمون. وش محل من إعراب الجملة؟ ها من فاعل اتخذتم. نعم. الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى، مما يدل على هيبتهم له، بقول غانم اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهابونه. منين أخذت من الآية؟ منين أخذت من الآية؟
3: أخذت من الآية. آية غيرها.
2: آية
3: غير
2: ذي.
8: من بعده.
2: لقوله من بعده، يعني من بعد موسى. طيب. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. دخلنا يا مصطفى. طيب الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغما على آنافهم لله. من قوله ورفعنا فوقكم الطور. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. تمام. فوقهم
0: نعم.
2: الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات.

0: وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والكسور.
1: من ناحية
0: الجاد واسمعوا قال سمعت واشربوا في غلوبهم العجب خذوا ما آتناكم بقوة. فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم
2: الله أعطاهم
0: الله لا خذوا ما آتناكم بقوة يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتو بني إسرائيل. ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم من عتو بني إسرائيل بقوة ها؟ لا لا نعم قالوا سمعنا وعصينا. وهذا أبلغ ما يكون في العتو والعياذ بالله. لو ما سمعوا كان يقال رضوا بجهلهم لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي ما أخذ رهيب أن سمع نوعان سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع إدراك وسمع إجابة؟
2: قول سمعنا سمع الإدراك.
0: نعم وين سمع الإجابة؟
3: بإيمانك.
0: طيب ومن فوائد الآية أيضا أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعاصي. إن كنت مؤمن يعني فلو كنت مؤمن حقا ما اتخذتم العجلة إلها. طيب الفائدة ومن فوائد الآية أيضا أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه بل يذكره بصيغة المبني للمجهول. ننفى لا السلام أنتم فاهمين السؤال؟ من فوائد الآية أن الشيء أن الشر أو ما أشبه ذلك لا يسنده الله إلى نفسه يسنده بالبناء للمجهول. يلا خليل من قوله أشربوا في قلوبهم لم يقل الله تعالى وألقى الله في قلوبهم حب العجل بل قال أشربوا في قلوبهم. هل لها نظير من القرآن؟ وهي نعم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة أن الشر وما يشتق منه لا يضيفه الله إلى نفسه بالبناء للفاعل بل بالبناء للمفعول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك الشر ليس إليك مفهوم يا جماعة. وقد مر علينا هذا في باب القضاء والقدر في العقيدة وذكرنا أن الشر في المفعول لا في الفعل. أو نسيتم؟ ها؟ من تقديره

0: الله عز وجل كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، حتى كما قال رسول الله حتى العجز والكيس والخير والشر، لكن الشر بالنسبة لفعل الله له خير ليس بشر، هو خير لأن الله ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة وإن كان شرا. وأظن أن ذكرنا حوالي 8 فوائد في إيجاد المكروهات والشرور، نعم، ولعلكم إن شاء الله على ذكر منها، نعم، أو إن صار قلنا طيب. على كل حال هذه الفائدة يجب أن نعلمها، أن فعل الله ليس بشر مهما كان، فهو كله خير لأن الله حكيم، لكن الشر في إيش؟ في المفعولات، في المفعولات المخلوقات، وأما نفس الفعل فهو ليس بشر. ونحن ضربنا مثلا في الرجل يكوي ابنه بالنار، والنار مؤلمة محرقة، لكنه يريد أن يشفى، فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق، لكن الكي نفسه من أجل غايته المحمودة يكون إيش؟ يكون خيرا، يكون خيرا. طيب، ثم قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في هذه الآية تكذيب لليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ما وجهه؟ وجه المنديل، وش وجهه؟
1: إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة،
0: لا، وجه تكذيب اليهود في هذا. فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية، جواز المباهلة لإثبات الحق، وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية. مين ناخذ يا عبد الله؟
1: قولي
0: من قولي فتمنى الموت، وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة؟
1: لأن تفسيرهم بأن قولي فتمنى الموت الذي يتباهلون على ذلك إذا كنت تدعون من الآخر
0: خارج الناس. نعم، هذا يقول. والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة، وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك، وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم، إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتمنوا، ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون، وكانوا هم الذي يلزمهم. طيب، وفيها أيضا دليل، لا في هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون، وهذا ذكرناه. وفيها أيضا دليل على أن نقرأ لبعده، قل وليتمنه أبدا مما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين، على أن الكافر يكره الموت بما يعلم من سوء العاقبة. صعب لي
2: ولا يتمنى الموت،
0: لا قلنا بما يكره من سوء العاقبة،
2: ولا تجدن
0: سيد.
2: ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه.
0: الشاهد قوله بما
2: قدمت أيديه،
0: يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه، يعني يعلمونهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب. وفيه وفي الآية دليل على إثبات السببية. من نأخذ يا محمد؟
1: من
0: الباء في قوله بما قدمت أيديه. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ غانم، من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟
1: قدريه.
0: ومن والجهمية، الأشاعرة والجهمية، المعتزلة بالعكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة، ولهذا يرون أنه يجب على الله كما مر في الصلاح والأصلح على خلاف بينهم. طيب، وفيه إثبات العلم لله عز وجل. لنرى آدم أصبح. وش وجه الدلالة من قوله يتمنوا؟ ها؟ إذا وش الدليل إن هذه تفيد علم الله؟ وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله؟ الظاهر أنها رمية من غير رامية. لا هو يبن الحين ولية منه تقول فيها إثبات علم الله، ما وجهه؟ لا نبي هو صحيح فيها إثبات الله عليم بظالمين، فيها إثبات العلم، لكن حتى لن يتمنوا فيها إثبات العلم.
1: فيها إثبات ولو يتمنوا
0: لأنهم ما تمنوا، لأنهم ما تمنوا. قال الله ولن يتمنوه فعلا وقع، ما تمنوا، فوقع الأمر كما أخبر به، فدل على أن معلومه مطابق لعلمه، ولا لا؟ لو تمنوه وحاشا من ذلك لكان الأمر ما يدل على هذا، لكنهم لن يتمنوه فعلا، ما تمنوا الموت، ولو تمنوه لماتوا، لو تمنوه لماتوا. طيب، وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية في قوله والله عليم بالظالمين، وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض أعم، تخصيص العموم لغرض.
1: والله عليم بالظالمين، والله عليم بكل أحد،
0: بالظالمين وغيرهم، لكنه خص هنا للتهديد. أفهمتم الآن؟ وهذا احنا ما نقول العلم فقط، كل العمومات يجوز ان تقيد بخصوص من افرادها لغرض. نعم. طيب، ثم قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياه. الم تتذكر؟ حكم مباهلة جائز في الأمور الهامة التي يوصل بها إثبات الحق وإبطال الباطل. وقد روي إن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر العولة في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك، إن الذي أحصى عدد رمل عالج لا يمكن أن يجعل في المال، وذكر الفروض التي تجيب العون، فالأشياء الهامة لا بأس الإنسان يباهل عليها في إثبات الحق، ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك، على علم من ذلك لا يقع الأمر بخلاف هذا ويصاب. نعم. دعاهم لكن ما أجابوا في وقت نجران، دعاهم في وقت نجران دعاهم. أما في قصة اليهود وهو ما ورد من رسول الله أو دعاهم مباهلة، لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول آية تدل على هذا الأمر. المباهلة أصلها من الابتهال إلى الله بالدعاء، يعني مثلا أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، تقول تعال أتهلك وهري ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين، أو الكاذب منا يصاب بكذا، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اللام هنا موطئة للقسم، والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولتجدنهم، وبالقسم المقدر وهو والله لتجدنهم. وهنا لتجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه، فلماذا فتحت الدال؟ لأنه متصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. وقول لتجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا، وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول ألهف لتجدنهم، والمفعول الثاني أحرص الناس. والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولا، والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه، خطاب لأتباعه. فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وما أشبه ذلك، فهو على خصوصه. وقوله نعم، والخطاب من الرسول، وإما لكل من يتأتى خطابه، أي لتجدنهم أيها المخاطب بهذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم مخاطب به من؟ جميع الناس، جميع الناس. نعم مخاطب. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص اسم تفضيل أولى، أحرص الناس اسم تفضيل. وما هو الحرص؟ الحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته. الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته يسمى حرصا، والحرص يستلزم بذل المجهود، يستلزم بذل المجهود. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وش هي
1: حيوات مكتوب واو؟ اقول الواو هذا وش
0: على حيوه هذا سلمك الله. الرسم القديم، الرسم القديم، رسم المصحف القديم على هذا الوجه. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن الأولى إبقاء الرسم القديم العثماني على ما كان عليه، وإلا فإنه على حياة بالألف. إيه اللي ما تذكره. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وأظن حكينا أقوالهم لكم، وقلنا إن العلماء اختلفوا في كتابة القرآن الكريم. هل يجب أن يبقى على الرسم العثماني أو يجوز أن ينقل إلى الاصطلاحي، الرسم الاصطلاحي، أو يفصل بين العالم والجاهل؟ وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، وأن القول الصحيح أنه جائز، لأنه لو كان الوضع في وقت عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف على هذا الاصطلاح على غير هذا الاصطلاح لكتب به، والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا؟ مقروءا، مقروءا، ولكن مع ذلك الذي ذكر غانم يخشى منه، يعني بعض اللي تهجون القرآن تهجي ولم يتلقوه تلقيا من أفواه المشايخ يبقون الصلاة أيضا الصوت والزكاة كذلك والربا بالواو وهكذا، وهلم جر. ولهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان يتلو كتاب الله على يد قارئ يلقنه حتى يعرفه تماما. طيب، أحرص الناس على حياة لتجدنهم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة، هنا نكر حياة ولم يقل على الحياة، نعم، يعني ما نهنهم حريصين على الحياة وإن قل، حتى لو ما يجيهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليه، يهم على الحياة الكاملة الطويلة، لا، أي حياة فهم حريصين عليها، نعم. قال: ومن الذين أشركوا، اختلف المفسرون في قوله ومن الذين أشركوا هل هي مبتدأ كلام منقطع عما قبله، وأن التقتير ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر، وهذا وإن كان محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا، ولهذا الصواب الرأي الثاني أنه معطوف على قول الناس، يعني ولتجدنهم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص من المشركين، على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث بالجنة وبالنار، والمشركون ما يؤمنون بذلك، واللي ما يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياته، لأنه يرى أن هلا مات انتهى أمر، ما عاد يعود، فتجده يحرص على الحياة اللي يرى أنه هي رأس ماله، ولا يرى هناك حياة أخرى. فهؤلاء اليهود أحرص الناس حتى من الذين أشركوا، وهذا الرأي هو الصواب، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ليش؟ لأن المشركين منين؟ من الناس، المشركين من الناس، فإذا أحرص الناس ومن الذين أشركوا، مع أن المشركين من الناس فيكون أحرص حتى من هذا الصنف من الناس الذين لا يؤمنون بالبعث. وقول من الذين أشركوا أي بالله، والشرك تفاصيله ما هو هذا محلها، محلها إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، وأنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك، وهذه الأقسام الثلاثة هي كل منها يتنوع إلى أصغر وأكبر، إلى أصغر وأكبر، ومنها أيضا ما يتنوع إلى خفي وجلي. هنا نعم
1: ومن الذين أشركوا
0: الوجه الأول يقول إن هذه منفصلة عما قبلها، وأن معنى الآية هو من الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر، وقوله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود، إيش معنى المودة؟ الحب والتمني، ها؟ الحب والتمني. وقوله أحدهم، الضمير يعود على من؟ اليهود ولا على المشركين؟ ها؟ أما القول الأول واضح على المشركين لا غير، والقول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود، ها؟ ويصير انقطع الكلام عند قوله أشركوا، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أيهما أرجح في نظركم؟ ها؟ الثاني أبلغ، إنه يعود على المشركين. ما وجهه؟
1: يكون اليهود، بما أن المشركين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ويرغبون في الحياة،
0: فاليهود
1: أعظم
0: منه. إيه.
1: ممكن نقول
0: أن
1: اليهود
0: يدخلون
1: في مصر،
0: لأن
1: عندهم
0: شيء. لا لا، لا ما هو صحيح. هذه
1: يعود
0: الضرر. إيه لا ما هو صحيح. هذا ما هو
3: قال. ليس بواحد.
0: نعم. يعود عنه لأن الخطاب. يرجح السياق يعني. ترجح السياق. وفي ترجيح المعنى الذي أشار إليه حمود، إذا كان يود أحدهم أي المشركين، يعني حمود يرى أن الضمير يعود على المشركين أرجح. نعم، يرجح ما قال حمود أمران، أحدهما أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مكان، والمشركون هنا أقرب، والثاني أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة. لا، إذا قلنا أن ضمير يعود على اليهود فيرجحه أن السياق فيه، ولكنه يدل على أن الذي يتمنى ألف سنة من هم؟ اليهود. فتبين أن الأول أبلغ، لأنه إذا كانوا أحرص من المشرك الذي يتمنى أن يعمر ألف سنة، وهو أعظم دليلا على أنهم أي اليهود يحبون الحياة. وقوله أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر، إيش معنى التعمير؟ الزيادة في العمر، الزيادة في العمر، والعمر هو الحياة. وقوله لو يعمر، لو هذه هل هي شرطية؟ ها؟ ما هي شرطية، لكنها مصدرية، وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية، ثم جاءت بعد ود فهي مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهن، فلو هنا مصدرية. أولى يودون لو أنهم بادون في الأعراق، يعني لو هذه مصدرية، كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدرية. وش معنى مصدرية؟ يعني بمعنى أن الأول وما بعدها بمصدر، فيقال يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميره. ألف سنة معروفة، الألف السنة، والسنة هي العام. وما المراد بالسنة هنا؟ السنة الميلادية أو السنة القمرية؟ ها؟ أي؟
1: الميلادية. لأنهم هم عن الميلاد.
0: طيب التاريخ الميلادي هذا حادث، واليهود لا يعترفون بالمسيح نبيا، والكلمات إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي. وقد قال الله تعالى إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، بالأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للعرب، للعرب والحج، للناس والحج، كل الناس. ولذلك التاريخ هذا الأخير ليس مبنيا على أصل من الدين، وعلى دين، فإن التواريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كله على التاريخ الهلالي، التاريخ الهلالي، لأنه علامة حسية ظاهرة. لكن هذه الأشهر الفرنجية هي علامة حسية ظاهرة أبدا، اصطلاحية محضة. ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب وبدون أي علة، فهي ما هي مبنية على أصل. وقد حاول بعض الحسابين أن نحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت، إلى عدد ثابت، ويجعل السنة 13 شهرا بدلا من 12 شهرا. وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر، ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا.
4: الله أكبر.
0: لا يمكن تخلقون وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم.
3: الآية اللي قبلها ما
0: قرأنا آيها الآن بناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدو لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟
5: الذين يقولون أن جبريل هو روح شريرة
0: وعدو لنا، من اللي قاله؟
5: اليهود.
0: طيب قوله لجبريل فيها قراءات، غانم ما حضرت؟
5: جبريل القراءة جبريل
0: جبرائيل
5: جبرائيل.
0: حسن. جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل. إيش؟
5: موكل
0: بالوحي. موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله، هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مصطفى؟ وين جواب الشرط؟ وين جواب؟ يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه، ها؟ تخالف زين، والخلاف إلى الخير خير. نعم.
6: يعني جواب الشرط
3: نعم. وقيل أن ليس جواب الشرط، فقلنا هذا عدة لجواب الشرط.
0: نعم.
3: وجواب الشرط مكتوب
0: تقديره في اليوم
3: الطيب.
0: ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا
3: وليد؟
0: الأقرب؟ إيه. الأقرب أنه محذوف؟ ها؟
3: الذي رجحته.
0: الذي رجحته ولا رجحته؟
3: رجحته.
0: أنا؟ ما هو بالله. ما تقولون يا محمد؟
1: ما حضرت
0: شيء محمد أو ما حضرت؟
3: لا لا لا، الأرجح أنها جواب الشرط.
0: أنها جواب الشرط؟
3: نعم.
0: لأن الأصل؟
3: لأن الأصل وجود جواب الشرط،
0: عدم الحد.
3: إيه؟
0: الأصل عدم
3: الحد.
0: ثم إن قوله فلم أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي، يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيظكم، لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب أن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجه يا عبد الكريم، ما وجه ارتباط قوله فإنه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل؟ لا، من الناحية المعنوية، قلنا النحو جواب الشرط، هذا ارتباط من الناحية المعنوية. فإنه نزله،
1: فإنه أنزل القرآن على قلب
0: ربك. إذا ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟
1: لا، يعني الذين يقولون جبريل عدو لهم، فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة، وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل، فهو يأتي بالأشياء الخير.
0: كأنه جواب يكون علة للحكم، يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك، وهذا لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. نعم. وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح، وتأكيد المدح بما يشبه الذنب، هذا شبيه به، هذا شبيه به. نعم. يقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما بهم عيب إلا هذا، وهذا عيب ولا مدح؟ مدح، لكن تأكيد ذنب ما يشبه مدح. طيب، إذن فالصواب أن هذا هو جواب الشرط. وقوله على قلبك، لماذا اختير القلب؟ ما حضرت؟ وعبد الله لماذا اختير القلب؟ نزله على قلبك، ما قال عليك. حسين اصلحكم الله. طيب، من اللي لماذا خص القلب؟ اسماعيل الوعي، موضع الوعي والفهم. طيب، قوله تعالى بإذن الله، المراد بإذن الله هنا
3: بإذن الله
0: صح؟ طيب، زين. ها؟
1: ما يصح المشيئة؟
0: يصح، حتى الأمر المراد به المشيئة. والإذن ينقسم إلى قسمين. نبدأ بالدرس الجديد الآن، نبدأ بالشرح الجديد الآن، نشوف. الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. فما تعلق بالأحكام الشرعية فإنه إذن شرعي، طبعاً إذن الله نوعان، شرعي وقدر. فما تعلق بالأحكام الشرعية فهو شرعي، وما تعلق بالأحكام الكونية كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك فهو إذن قدري. قال الله تعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا وشو؟ شرعي ولا قدر؟ شرعي، لأنهم قدرا قد أذن لهم، لأنهم فعلوا هذا، حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ها؟
3: شرعي.
0: شرعي. وش الدليل الشرعي؟
3: قالوا
0: شرعوا. شرعوا لهم من الدين، وأيضا هو قدرا مأذون فيه. هذا الذي شرعوه من الدين قدرا مأذون فيه، ولو لم يؤذن ما وقع. لو لم يؤذن فيه قدرا ما وقع. فهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله شرعا، ولكنه أذن به قدرا. ولا يحيط الناس من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما قولكم في هذا؟ الإذن شرعي ولا كوني؟ قدري.
3: كوني شرعي.
0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا كون، يعني يتعلق بالتدبير والفعل. يشفع فعل يتعلق بتدبير الله وقضائه، فيكون المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي. نعم نعم، الإذن الكوني، الإذن الكوني القدر. الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الأثر. قلنا من حيث المعنى ما تعلق بالأحكام الشرعية فهو إذن
3: شرع،
0: وما تعلق بالأحوال الأمور الكونية فهو أمر فهو إذن كون. الفرق بينهما من حيث الأثر: الإذن الشرعي، الإذن الشرعي يقع فيه المأذون وقد لا يقع. أولا. أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع. الفرق الثالث، لا الفرق الثاني أيضا من كثير: الإذن الشرعي يكون مما رضيه الله وأحبه ورضيت لكم الإسلام دينا، والإذن الكوني قد يكون مما يرضاه الله وقد يكون مما لا يرضاه الله. مفهوم يا جماعة؟ طيب، هنا اللي عندنا بالآية: نزله على قلبك بإذن الله. أي القسمين هذا؟
3: القدر.
0: مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال، حال منين؟ من الضمير في قوله نزله، الضمير في قوله نزله، قالها يعني نزله حال كونه مصدقا لما بين يديه. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه، لأن ما بين يديك قد تقدمك. والمراد بما بين يديه التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن. وتصديق القرآن لها له وجهان: الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق، شهد لها بالصدق، ولا لا؟ والوجه الثاني أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، فقد صدقها وقوعا، لأنها هي أخبرت بهذا القرآن فجاء مصدقا لها. وقوله وهدى معطوفة على مصدقا، هدى، والهدى معناها الدلالة، أي دلالة، وقد يراد به التوفيق. والقرآن كذلك هداية بمعنى دلالة وبمعنى توفيق، فإن الله تعالى يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذه هداية التوفيق بلا ريب، لأن هداية الدلالة لمن اتبع رضوان الله ولمن لم يتبع، لكن هداية التوفيق ما تكون إلا لمن اتبع رضوان الله. يقول هدى وبشرى، بشرى أي بشارة، والبشارة الإخبار بما يسر، إخبار بما يسر. وقد تأتي في الأخطاء في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله للمؤمنين، المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي الذي هو مشهور بين الناس وهو مجرد التصديق، على أن الإيمان حقيقة ما هو ليس مطابقا للتصديق، ولذلك يختلف مع التصديق في المتعلق. فالإيمان يقال آمن به، نعم، ولا يقال صدق، ولا يقال صدق به، أو يقال صدق به على، لكن مثل ليست على غرار آمن به، إلا إيمان آخر. ثم إن الإيمان يدل على أمن واستقرار، ولهذا قال بعض العلماء إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهنا ازداد قلبه بأمر محسوس. وأيضا يقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن الإيمان قد يكون بما يشاهد، وإلا لم يكن لقوله بالغيب فائدة. على كل حال، الإيمان هنا هو في الحقيقة التصديق المتضمن شروط للقبول والإذعان، لا بد من أن يكون متضمنا للقبول والإذعان، قبول في الأخبار وإذعان في الأحكام. أما إذا لم يكن قبول ولا إذعان فليس بإيمان، ليس بإيمان حتى لو. وقد ذكرنا كثيرا من شواهد هذا بأن مجرد التصديق ليس بإيمان. هنا يقول الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين، قوله للمؤمنين متعلق بهدى وبشرى ولا بالثانية فقط؟ نعم، إن قلنا بالثانية فلا إشكال، إن قلنا بالأولى ففيه إشكال، لأن القرآن هدى للناس كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي ينزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ إذا قلنا إنه متعلق بهدى وبشرى بهما جميعا، فإنه يحتاج إلى وجه إلى بيان وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى هدى للناس. وواجه الجمع أن يقال إن المراد بالهداية هنا هداية الانتفاع، يعني ما ينتفع به ويهتدي به إلا المؤمنون. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فإن الله قد هداه السبيل، يعني بينه له وأظهره وأوضحه. لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا. نعم، إلا تأتي لكنه مقيدة، ما تأتي إلا مقيدة، ما تأتي إلا مقيدة. نعم، بينهما فرق كما بين الحركة والسكون. نعم، إذا قلنا مصدقا لما بين يديه أي أنه شاهد لها بالسجن، هل معنى أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله فيقتضي أن نؤمن بها؟ هذا إذا قلنا مصدقا لها يعني شاهد لها بالسجن. وإذا قلنا أنه مطابقا لما أخبرت به، ومعناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنزل، بينهما فرق.
6: نعم، في الأحكام يعني
0: نعم
6: ما تحتوي عليه
0: معروف أن إيماننا بالكتب السابقة ليس إيمان اتباع، بل إيمان تصديق واتباع لما تقتضيه شريعتنا أن نتبعها فيه. وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
3: شيخ،
0: نعم،
3: قول في رمضان هدى للناس، ما نخص الناس بالمؤمنين؟
0: لا،
3: شلون يهدي غير
0: المؤمنين؟ يعني هدعي ذات الدلالة، مثل ما تلون عليك الآية: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
3: هذه ما بها شكال، لكن رمضان في شكال، شلون يهدي غير المؤمنين؟
0: نعم، يهديهم دلالة لهم، هدى للناس يعني دلالة لهم.
3: القرآن يعني
0: يعود القرآن دلالة، نعم، دلالة لجميع القرآن،
3: يعني هو بيعود على الشهر.
0: لا، على الشهر. قال: وهدى وبشرى للمؤمنين، نعم، مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أقول لكم جماعة، من اسم شرط ولا لا؟ ها؟ أو شرطي؟
3: شرطي.
0: الدليل على ذلك جوابها: فإن الله عدو الكافرين. إن الله عدو الكافرين فهي شرطية. وقوله: من كان عدوا لله، بعد قوله من كان عدوا لجبريل، دليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله. وهذا يشهد له الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد آذنته بالحرب يعني معناه أعلمت الحرب عليه. فإذا نقول وجه مناسبة لما قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. وقوله: وملائكته، يعني وعدوا لملائكته. والملائكة جمع ملك، والملك قالوا إنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله يقول: جاعل الملائكة رسلا. فمعنى إذا الملائكة أي رسلا، أي رسل. وقوله: وملائكته، يشير إلى أن العداوة لجبريل عداوة لجميع الملائكة، لأن حقيقة الأمر أن مثل هذه العداوة هي عداوة لشخص متمثلا في جنس، متمثل في جنس، فالعدو لواحد من هذا الجنس عدو للجميع. وقوله: ورسله، ما فيه ذكر في الآية الكريمة للرسل، نعم، لكن من المعلوم أن من كان عدوا للملائكة فهو عدو للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة ولا سيما جبريل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فاللي يكون عدوا للملائكة يكون عدوا للرسل، وعدو لغير الرسل أيضا من أتباعهم. وقوله: وجبريل وميكال، جبريل معروف، وفيها القراءات السابقة، نعم، عندي جبرائيل، جبرائيل قراءات السابقة. وقول ميكال فيها قراءتين أخريان، وهي ميكائيل وميكائيل، مثل جبريل، نعم. فليكون عدوا لميكائيل، لجبريل هو عدو لميكائيل أيضا. وقد سبق أن اليهود يقولون: إن ولينا من الملائكة من؟ ميكائيل. وأما جبريل فهو عدو، ولكن الله تعالى بيّن في الآية الكريمة أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل أيضا، لأن ميكائيل وجبريل كلاهما رسول يفعلان ما أمر به، فكما أن ميكائيل ينزل موكل بقدر والنبات، فإن جبرائيل موكل بإيش؟ بالوحي. فكلاهما ممتثل مطيع، فكيف تكون عدوا لهذا دون هذا مع أنهما سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والسمع له والطاعة؟ وقوله فإن الله عدو للكافرين، هذا جواب جواب الشرط، فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله فالله عدو له، هذا المعنى. من كان عدو لجبريل فالله عدو له، من كان عدو للملائكة فالله عدو له، من كان عدو لميكائيل فالله عدو له. وهنا قال فإن الله عدو للكافرين، وفيه نكتة بلاغية وهي
3: الانتقال من الغيبة،
0: الإظهار في مقام الإضمار. لم يقل فإن الله عدو له لفائدتان أو لغيرتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فهي مناسبة رؤوس الآية، مناسبة رؤوس الآية إذا لا، لأن كله لو قال فإن الله عدو له ما تناسبت الآية هذه مع ما قبلها وما بعدها، فلأجل تناسب رؤوس الآية جاءت فإن الله عدو للكافرين. فإذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى يلاحظ أو يراعي مناسبة رؤوس الآية؟ قلنا عندنا دليل في سورة طه، قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى، ونحن لا نعلم لهذا فائدة إلا مراعاة رؤوس الآية، وإلا فإن موسى في كل ما ذكر يقدم على هارون وهو أحق بالتقديم منه لأنه أفضل منه، لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى، فدل ذلك على أن القرآن من بلاغته أن تتناسب رؤوس الآيات حتى لا يحصل التنافر بينها. حطوا بالكم يا جماعة، وأحيانا قد لا تتناسب في بعض الأحيان لكن يكون لها علة تشوفها من السياق. الفائدة الثانية معنوية، الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين. أولا حكم على أن من كان عدو لله وما عطف عليه سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا، يعني الحكم على هؤلاء بالكفر. ثانيا الأمر الثاني أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة الله أو لا فهو عدو لله، كل كافر فهو عدو لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والمراد بهم كفار قريش، ومع ذلك هم ما هم أعداء لجبريل، ما نعلم أنهم أعداء لجبريل وميكائيل وإسرافيل. تباركم يا جماعة. إذن الفائدة يا عبد الله، الفائدة في كونه قال فإن الله عدو الكافرين له فائدتان. الفائدة الأولى
5: مراعاة رؤوس الآيات،
0: نعم، وهذه فائدة لفظية. طيب بس نشوف الثانية منها. الثانية عبد الرحمن، الثانية
6: من كان عدو لله
0: تتعلق بالمعنى وتحته أمران. والثاني أن العداوة لا تختص بمن عاد الله، عداوة الله الكافر ما تختص بمن عاد الله، ولكن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى. طيب إذن من عاد الله وأبغضه والعياذ بالله، أو أبغض شريعته، أو رأى أنه ظالم له بما يجري عليه من أقداره، فهو كافر ولا لا؟ كافر. فهو كافر، لأن الله يقول عدو للكافرين، فكل من عاد الله

0: أن اليهود بهذه العداوة لجبريل كانوا كفارا، ومع ذلك فإن لهم أحكام اليهود من أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم وحل ذبائحهم وجواز نكاح نسائهم، مع أنهم يقول مع أن الله أثبت بأنه عدو لهم، ولكن سورة المائدة من آخر ما نزل، ولذلك قال أهل العلم إن جميع الأحكام المذكورة في سورة المائدة محكمة، ما فيها شيء منسوخ، كل ما فيها فهو غير منسوخ. نعم. ثم قال الله تعالى، نعم،
1: قوله وجبرية ومكال من عطف العام الخاص على العام.
0: أي نعم، من عطف الخاص على العام.
1: طيب إضافة الملائكة والرسل من أي أنواع الإضافة؟
0: كيف؟ مثل ما قلت لك إن المعادي لفرد من جنس يعتبر معاداة للجنس كله.
1: قصد إضافة الله لأمرائه
0: في نفسه. نعم، لأنهم رسله.
1: يعني
0: إضافة تشريف وتكريم. إضافة تشريف وتكريم. هذا وكما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال فإن الله عدو للكافرين. طيب الحقيقة الفوائد ما بعد أخذناها ترى يا جماعة، قول ما أخذنا شيء.
1: الفوائد
0: لقد تكون الفوائد. ثم قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. لقد تتكرر علينا كثيرا في القرآن الكريم، وقد بينا أنها
1: موضع.
0: أن اللام موطئة للقسم، وأن قد للتحقيق، وأنه بناء على ذلك تكون جملة مؤكدة بثلاث مؤكدة. أنزلنا إليك، الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل، وذلك لأن القرآن كلام الله والله تعالى فوق عباده، استوى على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والعلو من صفاته الذاتية أولى اللازمة له أزلا وأبدا، وإنكار علوه بذاته كفر، لأنه من الصفات الذاتية اللازمة. وأما استواءه على العرش فإنه من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، ولهذا العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكنه لا يدرك أنه استوى على العرش لولا ثبوت السمع به، لولا ثبوت السمع به. وقد ذكرنا فيما سبق قصة أبي المعالي الجوين، كان رحمه الله له كرسي يوم الجمعة يجلس عليه ويقرر للناس، وكان أبو المعالي الجويني من الأشاعرة من المتكلمين، وكان ينكر العلو، فقال في جملة كلامه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه. وش قصده؟ إنكار أن يكون في العلو. نعم، فقال له من؟ أبو العلاء الهمدان، قال له أيها الشيخ دعنا من ذكر العلو، لكن ما تقول فيما يجده كل إنسان يقول يا رب يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، فلطم على رأسه وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لأنه ما وجد عنها جواب، الأمور الفطرية ما يمكن الجواب عنها،

0: صح ولا لا؟ أنت الآن تجد العجوز اللي ما قرأت ولا تفهم القرآن ولا شيء، عندما ترفع يديها عندما تدعو وين تروح يديها؟ ها؟ تذهب بها إلى فوق، مع أنها ما درست ولا تفهم القرآن، لكن هذا شيء ضروري فطري. فإذا علو الله عز وجل من لوازم ذاته، من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أذل أبدا. وقول إليك آيات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، نعم، لكنها في الحقيقة أدق من العلامة. العلامة تفسر بها الآية للإيمان، وإلا فإنها أدق، لأنها علامة بدليل، يعني تتضمن العلامة والدليل. وفرق بين العلامة والدليل إن العلامة مجرد علامة فقط، لكن الدليل مقنع للنفس، موجب أن تنقاد. هذا الفرق بين العلامة المجردة وبين الدليل. في الحقيقة أن الآية علامة بدليل. وهذا العلماء رحمهم الله دائما يفسرون الشيء بما يقاربه وإن كان بينهما فرق، مثل ما يقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه. وش معنى لا ريب فيه؟ لا شك، مع أن الريب غير الشك، لأنه معنى دقيق. إذ أن الريب شك بقلق، بقلق، لكن الشك شك مطلق، ما عند الإنسان شيء يوجب أن يقلق بهذا الشك. لكنهم يفسرون الأشياء بما قاربها تقريبا. إذن الآيات معناها العلامات، لكنها علامات دلائل، علامات دلائل موجبة لتصديق النفس، موجبة للتصديق. وهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كونية ولا شرعية؟
1: شرعية.
0: والآيات، آيات الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله على رسوله، وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم. وقول آيات بينات، آيات بينات، البين بمعنى الواضح، يعني اللي هو واضح الدلالة، واضح الدلالة والعلامة. فالقرآن بين، ولكن لاحظوا أنه بين بنفسه ولا يلزم أن يكون مبينا لكل أحد. فإن من الناس من تزيده الآيات عما، قوله كما قال الله تعالى في سورة فصلت وهو عليهم عما أولئك هم العادون، مع أنه يقول هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. فالقرآن لا شك أنه بيان مبين، لكنه لمن لم يعم الله بصيرته. أما من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فإنه لا يستفيد من القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أساطير الأولين، لأنه ما تأخذ بلبه وقلبه بسبب أنه رأن على قلبه ما كان يكسب. كلا، ليس الأولين، ولكن بل رأن على قلبهم ما كانوا يكسبون. إذن هي بينات من حيث هي ذاتها، ولكن هل تكون بيانا لكل أحد؟ نقول من أعرض عنها واستكبر فإنها لا تكون بيانا له. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما من كان مقبلا عليها، حريصا عليها، يتخذها نبراسا له، يتخذها منهجا يسير عليه، فإنها بلا شك آيات بينات له ينتفع بها غاية الانتفاع. ولهذا قال وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات، إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب، هنا الكفر بمعنى الستر، بمعنى الستر على سبيل التقريب، لكنه مضمن لمعنى الجحد، ولهذا تعدى بالباء فقد كفر به. وأما الستر فإنه يتعدى بنفسه، وسترها، نعم سترته، لكن الكفر هنا يعد بالباء لأنه يتضمن معنى الجحد، وكل جحد فهو ستر بلا شك. وقوله إلا الفاسقون، الفاسق الخارج عن الطاعة، لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة، نعم. ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق يراد به فسق الكفر، وفسق يراد به ما دون ذلك. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا الفسق غير العصيان، غير الكفر، ها؟ غير الكفر. والدليل على ذلك عطفه عليه، والأصل في العطف التغايب. لكن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء منه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المراد بالفسق هنا فسق الكفر، هنا ما يكفر بها. أي مراد؟ وهنا ما عامله ولا لا؟ فهي كقوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم. فما رأي مصطفى؟ توافق على رأيه؟ ها؟ نحن قرأنا هذا. نعم. فليس من هذا الباب. صح. هذه ليست من هذا الباب أصلاً. لأن ما الحجازية تدخل على المبتدأ والخبر على الجمل الإسمية، فهذه ليست من هذا الباب أصلا. نعم
2: نصير مبتدأ جملة.
0: لا ما نصير، اللي يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة الخبر. وهذه انتبهوا لها، لأن بعض الأحيان يلقي الإنسان السؤال يشوف يعني نظرة المسؤول. اي نعم السماوات السبع والأراضين السبع، كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردلة في كف أحد. ومن هذه عظمة لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا، هذه ليست بشيء بالنسبة لله. لله المثل الأعلى، لو فرض أن تحت قدمك بيضة، تحت قدمك بيضة، فهل أنت مهما كان ما تكون تحت؟ نعم خطأ. وأما مسألة أن الأرض كروية فلا شك أن الأرض كروية. هنا الأرض كروية لأن القرآن يدل على ذلك، وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا، فقه رحمه الله. فأما القرآن فقال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى هذا إذا الأرض مدت؟ يوم القيامة. إذن الآن ليست ممدودة، ما مدت، هي مكورة. وكذلك قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض. وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا: لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس، ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس، ورث الذي في المغرب الذي في المشرق. نعم، مع أن الشمس غرب، مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما، كلما لما غربت الشمس طلعت هو. وهذا دليل على إيش؟ على أن الأرض كروية، لأنه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الأرض جميعها، عن الأرض جميعها، مرة واحدة. وهذا في الحقيقة ما في جدال. الآن الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الأرض ودوران الأرض، وهذا لا شك أنه من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع الأوقات ويتعب الأفكار في إثباته أو نفيه. يعني نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية قرار لمصالحنا ومنافعنا. نعم. أي نعم. مثل إيه في يوم القيامة مثل الآية. نعم. وأيضا الرسول قال إنها تمد مد الأديب يوم القيامة. سمع. أو كلما الهمزة هنا للشفاء والواو للعطف. ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيرا، وقد اختلف النحويون فيها على قولين. فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر، ما هذا وراك الأخ، أقول لو توازن صاحب تأخر شوية يعني. أقول منهم من يرى أن المعطوف عليه محذوف مقدر بما يناسب المقام، فيقول مثلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخره، أينقضون العهد وكلما عاهدوا عهدا نبذه. هذا وجه. والوجه الثاني يقول إن الهمزة للاستفهام وأن الواو للعطف، وأصل الواو قبل الهمزة. وهذا الرأي لا يحتاج قائله إلى تقديم، ويقول إن الأصل: وأكلما عاهدوا عهدا، وأكلما، فلا يحتاج إلى تقديم. وهذا لا شك أنه أيسر، والأول أقعد، يعني من جهة القواعد العامة في النحو الأول أقعد، لكن هذا أيسر. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا يصعب على المرء أن يقدر شيئا يناسب المقام، وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو المعتمد. بصورة التقدير أن الهمزة مؤخرة بعد حرف العطف، ونقول: أو كلما، أي وأكلما عاهدوا عهدا. طيب، أما كلما فإنها أداة شرط تفيد التكرار، أداة شرط تفيد التكرار، يعني تكرار الشرط جوابها بتكرر شرطها. ولهذا لو قال القائل لزوجته كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثلا، وقلنا بصحة هذا التعليق فإنها كلما كلمته طلقت، إذا كلمته مرة طلقت، إذا كلمته الثانية طلقت، إذا كلمته الثالثة طلقت. بخلاف إن، إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق هي ما تطلق إلا مرة واحدة. هنا يقول لك كلما عاهدوا عهدا، والعهد الميثاق الذي يكون بين الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة أو بين أمتين مسلمتين أو بين أمتين كافرتين. والضمير في عاهدوا يعود على اليهود، كلما عاهدوا عهدا نبذه، والنبذ بمعنى الطرح والترك، أي نبذوا هذا العهد فطرحوه ولم يفوا به. وهذا هو حال بني إسرائيل، لا مع الله ولا مع عباد الله. فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق، والنبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم ومع ذلك نبذوا عهدهم. عاهدهم في لما قدم المدينة وإذا فيها ثلاث طوائف، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد، ولكن كانت الدائرة عليهم. فهنا يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فريق جماعة منهم أي من هؤلاء اليهود. وإنما قال فريق منهم لأن من اليهود من لم ينقض العهد بل وفى به، بل أسلم ودخل في الإسلام، ولكن غالبهم نبذه. ولهذا قال بل أكثرهم لا يؤمنون، وهذا الإضراب ليس للإبقاء ولكنه للانتقال من وصف إلى وصف، من وصف نقض العهد ونبذه إلى وصف عدم الإيمان. فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لما قبله ببل وزيادة وصف، وهو أن أكثرهم لا يؤمنون. وقوله لا يؤمنون لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد، كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آيات المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. بل أكثرهم لا يؤمنون، ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله أو الذي بينهم وبين عباد الله. وهذا من الأوصاف الذميمة التي من اتصف بها من هذه الأمة كان فيه شبه من اليهود، فالذي كلما عاهد غدر هو من المنافقين بهذا العمل، وهو أيضا مشابه لليهود حيث إن هذا دأبهم. نعم.
2: في ناس الحين ورد الكفار يجيبوا يعني ولا من قلت له يقول هذول اللي لقناهم بلا مال أحسن من المسلمين، يعني يقول أهل مال ولا يخونون ولا.
0: إيه هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان لهم. وهؤلاء وإن كانوا مؤتمنين من حيث العمل الفردي الخاص، لكنهم غير مؤتمنين من حيث الأمة الإسلامية عموما، لأن ذول جواسيس للنصارى. ثم إن كل درهم نبذله لهؤلاء ففي الحقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكون في نحور المسلمين، خصوصا الشرقيين مثل الفلبينيين، لأنهم الآن الحرب بينهم وبين المسلمين قائمة، ومع ذلك نأتي بهم. ثم إنه مهما كان الأمر، لو فرض أن هؤلاء يريدون أن يحسنوا المعاملة بينهم وبين الناس لأجل أن يسلكوا، لأنهم لو ساءت معاملتهم بينهم وبين الخلق ما حد باع، يكون حشف سوكيله، لكن هم يقولون نحن نحسن المعاملة لأجل أن نرغب، فهذه سياسة وخيانة مكر. الواجب على المسلم أن يكون حذرا، ولا ينبغي المسلم أن يعرف كراهة النبي عليه الصلاة والسلام بوجود اليهود والنصارى في هذه الجزيرة ثم يذهب يجلبهم، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول فيما ثبت في صحيح مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. نعم، وفي السنن أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كيف الرسول يقول أخرجوهم في نجيبهم؟ ولذلك حصل منهم مفاسد عظيمة الآن، وهم إذا كثروا يطالبون بحقوق، يطالبون مدارس ويطالبون كنائس ويطالبون كل ما يكون لهم في البلاد الأخرى.
2: المسيحية اللي تبون من النصر هذا داخلين فيها،
0: داخلين فيها أيضا. لا، والمسيحيون من العرب قد يكون أخبث من المسيحيين من غيرهم. هنا قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم.
2: كلما علمت زيد فأنت طالب، ما يصح معنى يقول إذا استمريت في تكليم زيد فأنت طالب.
0: لا، كل ما وقع منها كلام، يعني لو كلمته ثلاث مرات طلقت ثلاث،
2: يعني هي تدل على استمرار الجواب كلما؟
0: لا لا، تدل على وقوع الشرط،
2: استمرار وقوع الشرط
0: وتكرار. نعم، وقوع الشرط وجوابه. طيب، في عند الناس الآن أسلوب خطأ في اللغة العربية، وهو أنهم إذا جاءوا بكلما يكررونها في الجواب، فيقول كلما جاء زيد كلما جاء عمرو، كلما حصل كذا كلما حصل كذا. هذا خطأ في أسلوب العرب، ويعتبر لحنا، لأنه إذا قال كلما كذا كان كلما كان كذا صار الآن كرر إيش؟ كرر الشرط، كرر الشرط ولم يأتي بالجواب، والجواب ما يحتاج إلى أن تأتي بالأداة مرة ثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. ولما جاءهم، لما هذه شرطية، وقد تقدم لنا أنها تأتي على أربعة أنحاء اللغة العربية. نعم، شرطية ونافية وبمعنى إلا وبمعنى حين. لما، وهنا شرطية، وقول رسول من عند الله هذه صفة لرسول، يعني رسول مرسل من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول مصدق لما معهم، مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود، ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى، والحديث في هذه الآيات كله عن اليهود. وقوله مصدق لما معه، تقدم أن تصديق القرآن لما سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجهان. الوجه الأول أنه جاء مصدقا لما أخبرت به من نزوله، فإن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء تصديقا له. والثاني أنه شاهد لها بالصدق، وأنها من عند الله. وهذا إذن كان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن، لأنه مؤيد لما معهم، ولكن الأمر كان بالعكس، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذ هذه الجملة جواب الشرط في قوله ولما جاءه، والنبذ بمعنى الطرح. فريق جماعة، أوتوا بمعنى أعطوا، وأما أوتوا بدون واو
3: بمعنى جيء إليه،
0: فأتى وآتى بينهما فرق. آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى
3: جاء.
0: طيب، وهنا أوتوا بمعنى أعطوا. الكتاب مفعول ثاني لأوتوا، ومفعولها الأول الواو التي هي نائب الفاعل أوتوا. وهذه أتى من باب ظن وأخواتها ولا إيش؟ من باب
2: إيش؟
0: إيش من باب؟ لا، من باب كسر. أنتكم ابن مالك يقول والثاني منهما كثاني اثني كسر، فهو من باب كسر، من باب كسر، يعني ينصب مفعولين ليس أصلهما، ليس أصلهما المبتدا والخبر. والمفعولان هنا الأول الواو هنا الفاعل، والثاني الكتابة. وقول أوتوا الكتاب الهنا للعهد الذهني، وهو بالنسبة لليهود التوراة، وبالنسبة للنصارى الإنجيل. وقوله كتاب الله، كتاب مفعول نبذ، والمراد بكتاب الله هنا القرآن، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه المتكلم به. وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي البشر. نعم، كتاب الله وإضافته إلى الله لأنه كلام الله، فالقرآن الذي نقرأه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، وسمعه منه جبريل ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعاه وأداه إلى الصحابة، والصحابة أدوه إلى التابعين، وهكذا حتى بقي إلى يوم هذا ولله. وقوله كتاب الله نبذوه وراء ظهورهم، طرحوه وراء الظهر، وهو عبارة عن الانصراف التام عنه، لأنهم لو نبذوه أمامهم لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به أو عن اليمين أو الشمال، لكن من ألقاه إلى وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه وعدم الرجوع إليه، لأن الشيء إذا خلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه. كما أن فيه أيضا والعياذ بالله إهانة أو استهانة بالقرآن، فإن الشيء الذي يلقى وراء الظهر هذا غاية ما يكون من الإهانة له، فصار التعبير ببراء الظهور يدل على أمرين، أحدهما أنه لا مطمع في رجوعهم إليه كذا، قول لأن اللي وراء ظهرك ما ترجع، اللي أمامك يمكن إذا وصلت أخذ به، لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلي لا مطمع في الرجوع إليه. والثاني أنه يدل على الاستهانة به واحتقاره، وأنه ليس بشيء عند هؤلاء والعياذ بالله، فهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم، كأن لها معنى ولها عمل. عملها ايش؟ عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأما معناها فهو هنا التشبيه، يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله لا يعرف.
4: بل قال
0: كأنهم، وأظن بينهما فرقا، قوله فلأنهم لا يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا لا يعلمون، لكن إذا كانوا عالمين لكن نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل بإنكار هذا القرآن فهذا أشد والعياذ بالله وأفظع. كأنهم لا يعلمون، إذا من نظر إلى هاتين الآيتين عرف حال هؤلاء الجهود، وأنهم والعياذ بالله عندهم من العتوب والعناد ما أوجب أن يكونوا غير وافين بالعهد لله ولا لعباد الله. أين خبر كأن وين خبر كأن إيهن
4: خبرها محدود
0: في التقييم.

0: كأنهم مثلا كأنهم لا يعلمون الكتاب.
1: عندك ثلاث كلام يا عبد الله؟
2: جملة لا يعلمون،
1: جملة لا يعلمون، ماذا تقولون أنتم؟ أيهما أصفر؟
3: جملة
1: لا
3: يعلمون.
1: نعم جملة لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. لو حذفت كأن وقلت هم لا يعلمون، وين الخبر يصير؟ جملة لا يعلمون، فالخبر موجود لكنه جملة. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم.
4: نبذ فريق من الذين أوتوا.
1: أي.
4: نائب الفاعل.
1: الواو. هي أوتوا.
4: هي المفعول الأول.
1: إيه هو المفعول الأول. صحيح. نائب الفاعل في معنى المفعول به. لو قلت مثلا ضرب زيد فزيد مضروب، هو بمعنى المفعول به، ولهذا نائب الفاعل في المعنى مفعول به.
4: يعني في الأصل
1: في المعنى، في المعنى مفعول به.
4: قبل أن تبنى
1: جملة المبني المجهول
4: هو المفعول.
1: اي نعم، قبل أن تبنى المجهول هو المفعول به.
4: قوتو
1: ها
4: تصريف.
1: ها
4: قوتو
1: اي
4: تصريف.
1: تصريفة يعني تحويله إلى فعل مضارع ولا إيش؟
4: لا الواو كيف بني المجهول أصله؟
1: أصله لو لو كانت مبنية للفاعل لقيل آتوا، كما في قوله تعالى: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما بني المجهول أوتوا صار المفعول به نائبا للفاعل.
4: الواو ليش متيبين؟ الواو أوتوا
1: أيه؟
4: اللي بين همزة والثاء.
1: الواو من الفعل. الواو هي الفعل.
4: اللي هي الأخيرة
1: آتوا. كيف الأخيرة؟ الواو الثانية نائب الفاعل. اسم. والواو الأولى في أوتوا هي فاء الفعل. فهي من الفعل. تعرف الفاء فاء الفعل؟ لا الهمزة زائدة. فاء الفعل هي الواو. أوتوا أصله أفعلوا. على أصله أفعلوا. فالواو هذه هي فاء الفعل.
4: الآن أوتوا قلنا أنها نائب الفاعل الواو الأول.
1: لا الواو الثاني نائب الفاعل. أنت الحين كل هالسؤال عشان نفهم من الواو الأولى هي نائب الفعل. نائب الفاعل لا الواو الثانية، الواو الأولى من الفعل هي فاء الفعل. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلوه هنا ليست بمعنى تقرأه، ولكنها من تلاه يتلوه بمعنى تبعه، أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به على ملك سليمان، أي في ملكه. وملك سليمان جمع بين الملك والنبوة، فإن سليمان صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا، وكل اللي ذكروا في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل، لقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. خذ هذه الفائدة، لأن بعض الناس يقول الذين ذكروا في القرآن بعضهم ذكر أنه وكان رسولا نبيا وبعضهم ما ذكر أنه رسول، ولكن يقول كل من قص في القرآن فهو رسول، لقوله: منهم من قصصنا عليك. فكل الذي قصهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهم رسل، ومنهم من لم نقصص عليك. واذكر في كتاب إدريس مثلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ولا في قصة في القرآن إن الله يقول وأرسلنا إدريس إلى قوم، إنما في أذكر إدريس، فنقول كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه، يعني منهم الذين قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. فهنا نقول سليمان صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو ملك أو رسول؟ كل الثلاثة، نبي ورسول وملك. وعند اليهود قاتلهم الله يقولون إنه ملك، ملك، ولكنه بلا ريب أنه نبي رسول ملك، أعطاه الله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. وداود نفس الشيء، ملك نبي رسول. نعم، يقول سليمان على ملك سليمان، وهو أي سليمان من بني إسرائيل، قبل موسى ولا بعده؟ أو
4: قبل
1: موسى. وإن كان داود عقب موسى يصير سليمان قبل موسى، يعني إن كان داود عقب موسى سليمان قبل موسى،
3: لا لا واحد أبو
1: الثاني، سليمان هو الابن،
3: سليمان ابن داود،
1: ابن داود. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم وقال إنه نبيهم، إلى أن قال وقاتل داود جالوت. وهنا يقول إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فعلى هذا يكون سليمان بعد موسى، يقول سليمان بعد موسى. وقوله على ملك سليمان وما كفر سليمان، واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر، نعم، ويدعون هذا، والسحر كفر، ولهذا قال الله تعالى وما كفر سليمان، يعني ليس بكافر، أي ما كفر بسحره حيث زعم أنه كان كذلك، ولكن الشياطين كفروا. وفي قراءة سبعية ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، فعلى قراءة ولكن الشياطين كفروا تكون الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن، ينصب الاسم ويرفع الخبر، والشياطين خبرها وجملة كفروا، ما هو الشياطين اسمها وجملة كفروا خبروا. وعلى قراءة التخفيف يجب أن تكون الشياطين بالرفع، ولكن الشياطين كفروا، فنقول هو حرف عطف ولكن حرف استدراك مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والشياطين مبتدأ وكفروا خبر المبتدأ. وقول الشياطين جمع شيطان، وهو على الحقيقة الشياطين ليست واحدا ولكنهم متعددون كثيرون، لأن له جنودا وذرية، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. الشياطين كثيرون كفروا بماذا فسر هذا الكفر؟ بقوله يعلمان الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين كفروا بهذا فهم يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة كل شيء خفي ولطف، كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا. نعم، فكل شيء خفي سببه ولطف يسمى سحرا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لأن البيان والفصاحة يجذب النفوس والأسماع، حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان فيسحر الناس. الساعة الآن تعتبر سحر ولا لا؟
3: الآن لا،
1: في المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي يعتبر الكمبيوتر ها؟ سحر
3: في بدايته يكون سحر،
1: أي في المعنى خفي على عامة الناس، خفي على، حتى أن الرازي في تفسيره لما قسم السحر وأنواعه قال إن الساعة من السحر، ساعة من السحر، لأنه يخفى سببه. شلون وش اللي خلى مثلا في الزمن الأول الساعة مين مثل هذا الآن؟ ترقت الآن أكثر وتعقدت أكثر الآن، وش اللي خلى تنبض الآن عندنا في الساعات الآن اللي تشر من نبض؟ ولا لا، وش يخلي هالمسمار هذا اللي يسمونها وش يسمونها اللي يمشي ذا؟ العقارب، وش اللي يخليها تمشي؟ ما نشوف شيء يحركها. وش اللي يخليها إلى منه وسطة الساعة المعينة تصوتت؟ بعضهم بعد جابوا شيء يذن. نعم، كل هذا مما خفي سببه، فهو في اللغة العربية يعتبر من السحر، لكنه ليس هو السحر الذي ورد ذمه، لأن هذا مآله إلى العلم وهو أمر طبيعي صناعي. لكن السحر الذي يراد هو والعياذ بالله التأثير بسبب أدوية ورقى وتعوذات، تأثير بأسباب خفية من قراءات وتعاويد وأدوية تصنع للإنسان حتى يصيبه السحر والعياذ بالله. وهو أنواع من السحر، ما يقتل، يبدأ الإنسان المسحور والعياذ بالله ينقص شيئا فشيئا حتى يموت. ومنه ما يمرض، ومنه ما يزيل العقل ويخبل الإنسان، ومنه ما يغير حواس المرء بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركا أو المتحرك ساكنا. ومنه ما يجلب المودة، ومنه ما يوجب البغضاء. المهم أنه أنواع والعياذ بالله، أنواع، وأهله يعرفون هذه الأنواع. نعم، هذا السحر حكمه محرم بلا شك. وهل هو كفر أو ليس بكفر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه كفر مخرج عن الملة، وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. بل بعض العلماء يرى أنه لا توبة له وأنه يقتل بكل حال، ولكن الصحيح أنه ما من ذنب إلا وله توبة. ومن العلماء من يرى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا، يقتل حدا وجوبا، يعني يعدم ولكنه مسلم يصلى عليه. ومنهم من يرى أنه يعزر تعزيرا بليغا إن ارتدع، وإلا قتل إذا لم يرتدع بدون قتل. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الوائد أن القرآن يدل على أنه كفر. وقوله يعلمون الناس السحر، إذا كان الكفر في تعليم السحر فما بالك في ممارسة السحر من باب أولى. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، ملكين بفتح اللام وليست بكسرها. والفرق بين الملك والملك أن الملك الرسول، والملك الحاكم الذي له سلطة، هذا الملك. وهنا هما ملكين أو ملكين؟
3: ملكين.
1: ملكين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض، أحدهما اسمه هاروت والثاني اسمه ماروت، واحد هاروت وواحد ماروت. ولهذا قال وقوله في بابل، هذا اسم للمكان، أنزل الله في هذا المكان أي في بابل، وهي بلد معروفة في أي مكان؟
3: العراق.
1: في العراق أرسلهم الله إلى هذا البلد، وجعلوا جعلا يعلمان الناس السحر اختبارا من الله وفتنة. لا يقال كيف أنهما ملكان فيعلمان السحر، نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي قوما ابتلاهم بما شاء، فأراد الله أن يبتلي هؤلاء الناس بنزول هذين الملكين يعلمان الناس السحر. تعال تبي تعلم السحر، صنعة تحصل بها فلوس، نعم، تبدأ تخلي الناس المتحابين يتباغضون والمتباغضين يتحابون، إذا صار لك عدو تقدر تقتله وهكذا. لكن مع ذلك ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سبحان الله العظيم، هذا من تمام النصر، من تمام النصر. ما يمكرون بالناس ويعلمونهم يفتحون الباب لهم، لا، من جاء ليتعلم حذراه، فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولم نعلم السحر اختيارا ولا رغبة فيه، ولكن اختبارا من الله سبحانه وتعالى. وهذا لله أن يفعل ما شاء، لله أن يفعل ما شاء، والله تعالى قد ييسر أسباب المعصية ليختبر العبد، كما يسرت أسباب المعصية لبني إسرائيل في
3: الصيد،
1: في الحيتان يوم السبت، وكما يسرت أسبابها للصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون. وشو فيه؟
3: صيد البر.
1: في صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأنت إذا يسرت لك أسباب المعصية فلا تفتتن، فإن الله تعالى قد يبتليك. ولهذا إذا عدلت عنها مع تيسر أسبابها كان في ذلك منقبة عظيمة لك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله من الظلم، منعته عفته أن يفعل مع تيسرها له، نعم. هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. واعلموا أن كثيرا من المفسرين في هذه الآية ذكروا قصص إسرائيلية كلها كذب. ذكروا أن امرأة حصل منها ما حصل، ثم أنها صعدة إلى السماء، وأنها هي النجمة المعروفة بالزهرة، نعم، أنها ركبت في السماء وصارت نجمة. وعلى كل حال كل هذا الذي ذكر هنا كلها إسرائيليات يجب إنكارها، ولا يجوز أن يفسر بها كلام الله تبارك وتعالى. قال فيتعلمون منهما، يتعلمون من؟ اليهود، يعني قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، ثم قال وما أنزل على الملكين، ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يقول العلماء من أشد أنواع السحر، إنه يفرق بين المرء وزوجه. وش زوجه؟ زوجته، نعم. لكنه قلنا مرارا إن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة، وأن الفرضيين رحمهم الله هم الذين اصطلحوا على أن تكون زوجة للأنثى وزوج للرجل لئلا تلتبس المسائل بعضها ببعض. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومن أقوى المودة والمحبة التي تكون بين البشر هي التي تكون بين المرء وزوجه إذا صلحت الحال. فإذا صلحت حال الزوجين فإنه لا يوجد أحد يماثلهما في المودة والمحبة. ومن المعلوم أن المحبة بين الزوجين ليست كالمحبة بين الأم وابنها، أولا فتلك محبة لها لون والأخرى لها لون آخر، لكن الالتئام والوفاق بين الزوجين إذا أصلح الله حالهما لا يكون له نظير، حتى إن المرأة تفدي نفسها بزوجها وبالعكس، وحتى إن المرأة لا تدع أمها وأباها من أجل زوجها. فعلى هذا هؤلاء والعياذ بالله يتعلمون ما يفرقون به أي بسببه بين المرء وزوجه. طيب هنا يتعلمون ما يفرقون به، أين المفعول وليتعلمون؟ ما الاسم الموصول؟ وهذه من المعرفة من اليقين، من المعرفة ما صارت إلا مفعولا واحدا. على قراءة لكن عاملة ولا مهملة؟ عاملة. وعلى قراءة لكن لماذا أهملت؟ طيب وهل إذا خفت لكن تهمل؟ طيب
2: نعم، لكن يبطل العالم.
1: وش الدليل من قبل؟

لا مهي هذه، لكن وأن مهي هذه، هذه في اتصاله بما أول وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغنى عنها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا، والفعل لم يكن ناسحا فلا تبقي غالبا في إنذي موسلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن فضول ثانية فلا حسن الفصل بقد أو نثن أو تنفيسنا ولو وقليل ذكر لو. إيش بعده؟ منصوبها وثابتا أي ضروري، ما ذكر ابن مالك؟ ها؟ لا تكون هي للاستضافة فقط، حرف عطف مهملة على أنها حرف عطف، وإذا سبقت بحرف العطف صارت للاستدراك فقط. معنى كان هذه شوش عليكم سكوا من اللي خلفك عبد الله مصطفى جيبوا مدهن لي هناك خلوها عندكم عشان يتصل. طيب قوله تعالى يعلمون الناس السحر، الجملة في يعلمون مش موضعها من الأعراب يا عبد الله؟ يعني نعفيكم من النحو؟ طيب نعم جملة حالية من الفاعل في كفروا، يعني حال كونهم يعلمون الناس. طيب قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابه، وما أنزل مش محل من إعراب، افتح هذه التمجيد الجلال، قولي وما أنزل مش محل من إعراب، معطوف على إيش؟ على

0: نعم
1: ما تتلو واتبعوا ما تتلو واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين. الملكين يا إسماعيل تثنية ملك ولا ملك؟ ملك. طيب يعني في ملكان نزل إلى الأرض؟ طيب زين قوله ببابل هاروت وماروت شتولى كمان ببابل هاروت وماروت شمنا نزلوا ببابل وش معنى ببابل هاروت وماروت؟ إضافة ببابل هاروت وماروت إذا منهم مضافة ها؟ يعني وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت بدل أو عطف بيان وليست ببابل مضافة وهاروت وماروت مضافة ليه ما أصلح هذا ما أستغل الكلام. قوله إنما نحن فتنة شو لصالح ما الفتنة للثبار وما هي هذه الفتنة السحر يعلمون السحر فتنة من الله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء الملكان خدع الناس أو بيّن لهم الأمر؟ غانم
2: بيّنوا
1: كيف ذلك أو ما الدليل على أنهم بيّنوا ذلك؟
2: دليل أنهم يقولون إنما نحن فتنة
1: ما يعلمون أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب ما الذي يتعلمون من هذين الملكين خليفة وش نوع هذا السحر؟ الله أعلم
3: ما حضر
1: ايه ما حضر. طيب نعم
3: فرق الرجل المرء بين المرء وزوجته.

0: يتعلقون به بين المرء وزوجته، صح؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. طيب، قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما المراد بالإذن هنا يا أحمد؟ الكون ولا الشرع؟ الشرعي. هل يمكن أن يأذن الله شرعا بالسحر أو بضرر السحر؟ يعني من فتح الكلام على وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وش يصير؟ ها؟ الكوني؟ ما تقولون يا جماعة؟
1: الكوني.
0: طيب صح. طيب إذن الإذن ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فنريد أمثلة لذلك. مثال الكوني يا ماهر. الإذن، الإذن اللي بمعنى الكوني، إذن كوني. نعم، إلا بإذنه، صح. وكذلك الآية اللي معنا أيضا يسعى أن نمثل بها. الإذن الشرعي لله،
2: الإذن الشرعي في المساجد أذن ترفع ويذكر فيها
0: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا الإذن الشرعي. الفرق بينهما الإذن الكوني والشرعي، يلا شير.
3: نعم.
0: وقوع المأذون.
3: والشرعي لا يذن.
0: صح. ثانيا الفرق الثاني عبد الله،
4: الشرع يكون على ما يحبه الله تعالى،
0: ما يحبه الله.
4: والكون لا يلزم ذلك، قد يكون فيما يحبه الله سبحانه، قد يكون
0: فيما لا يحبه. سيدة أم لهم شركاء شرع لهم الدين ما لم يأذن به الله، هذا ما لم يأذن به إذنا شرعيا لأنه يكرهه. على هذا زين، نشوف أجل الفوائد اللي معنا. فوائد الآيات من قوله واتبعوا أظن شلون؟ صحيح، حق يخلونا نمشي من الغنيم. هذا هو
5: قوله تعالى
0: من هنا. سبحان الله، أنا أبيكم يا جماعة تنبهوننا إننا ما نتعدى قراءة إلا إحنا جايبين فوائد، لأنه إذا كثرت علينا أولا أنتم تتعبون بكتابتها، ثانيا ربما إنه مع طول الأمد ينسى الإنسان. ها؟ لا، المختار يعني إذا شرحنا، إذا فسرنا الليلة، فالليلة التالية فيها مناقشة واستنباط الفوائد، لازم لازم عشان ما نروح. طيب إذن معناها الله يعيننا وإياكم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمستحسنه من عذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اليهود أحرص الناس على الحياة، ومن فوائدها أيضا إبطال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم نخرج منها ونكون في الجنة، لأن من كان كذلك هل يكره الموت ما دام هم أولياء الله وأحباؤه؟ نعم، فإنه لا يكرهون ذلك، فهذا يكذب دعواهم أنهم أولياء أبناء الله، يعني أولياء وأحباء، ويكذب قولهم لن تمس النار إلا أياما معدودات. ومن فوائد الآية أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة بقوله أحرص، يعني هذه أحرص من تفضيل، والناس يختلفون. ولما جاء دخل أحد القواد المسلمين على أحد قواد المجوس وأظنه رسل، قال له إن معي قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أزهد الناس في الدنيا، ولا تهمهم الدنيا إذا كانوا في مرات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن المشركين أيضا من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت. تجب عليكم يا جماعة من ناخذه، ومن الذين أشركوا، مما يدل على أن الذين أشركوا في القمة في كراهة الموت. ويستفاد من هذين الأمرين كون اليهود أحرص الناس على الحياة، وأن المشركين أيضا حريصون على الحياة، يستفاد منه تشجيع المؤمنين على قتال أعداء الله من المشركين واليهود، لأن اللي يحب الحياة يكره أسباب الموت، لا، والقتال من أسباب الموت. هذا مما يقوي عزيمة المسلمين على قتالهم. ولكن ما رأيكم لو أننا قلنا إن المسلمين اليوم يكرهون الموت؟ صحيح؟ ولهذا يعمرون للدنيا أكثر مما يعمرون للآخرة، ويكرهون الجهاد في سبيل الله إلا من شاء الله. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن طول العمر لا يفيد المرأة شيئا إذا كان في معصية الله. طول العمر لا يفيد المرأة شيئا إذا كان في معصية الله. نأخذ وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. ويستفاد من غور فهم السلف حين كرهوا أن يدعى للإنسان بالبقاء، فإن الإمام أحمد كره أن يقول الإنسان أطال الله بقاءك. السبب لأن البقاء، طول البقاء قد ينفع وقد يضر، قل لا. إذن الطريق السليم أن تقول أطال الله بقاءك على طاعة الله، أطال الله بقاءك على طاعة الله. أطول الناس في أطول المخلوقات عمرا إبليس، وهو أخسر الناس من وقته، ما نفعه طول العمر.
2: الناس يا شيخ يقولون لو ندري ان الامام، لو درينا ان الامام خطبه يقول الله ما قم على الجهاد، يعني الجهاد اعلى، ما قلنا.
0: عجيب،
2: ما ندري.
0: اي الله مشكله، خافوا من حاسبين على ما الجهاد شيء يعطون جاه.
2: اي نعم، لكن درهم يقولون لو درينا ما قلنا.
0: يلا لا يلا هدينا وياه. طيب خلونا نمشي، انا قال لكم لا تسالون شيء، احنا نسال الفوائد. واستفاد من هذا الكريمه ان الله سبحانه وتعالى محيط باعمال هؤلاء اليهود كغيرهم، لقوله والله بصير بما يعملون. والبصر هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله بصرا. فإذا البصير يحتمل أن يكون بمعنى العلم، أو أن يكون بمعنى البصير أي الذي يرى ما يعملونه. والأول أين أعم؟ الأول أعم العلم. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله، لقوله قل من كان عدوا. وجه ذلك أن مثل هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان لغوا من القول، لولا أن هذا موجود لكان التعبير بمثل ذلك لغوا من القول، والقرآن منزه عن اللغو. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى دافع عنه. ويستفاد منه ذكر الوصف الذي ينبغي للإنسان أن يكون وليا لجبريل. من أين يؤخذ؟ فإنه نزله على قلبه، يعني ومن كان هذا وظيفته فإنه يتخذ عدوا وليا، يتخذ وليا. وهذا الذي سلكناه الآن أحسن مما ذكرنا لكم أن صاحب الجلالين سلكه، حيث قدر جواب الشرط فليمتغيظ. وقلنا إن جواب الشرط هو قوله فإنه نزله، يعني والمعنى فإن جبريل لا ينبغي أن يكون عدوا، أن يتخذ عدوا، بل يتخذ وليا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله، ذات علو الله نزله، لأن النزول ما يكون إلا من أعلى. والقرآن بلا شك كلام الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويستفاد من هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى القرآن وعيا كاملا لا يتطرق إليه الشك، بقوله نزله على قلبك، لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب. طيب، الكلام قد ينزل على الأذن، وين يصل؟ يمكن ما يتعدى الأذن، لا يتعدى الأذن، لكن إذا نزل على القلب معناه نفذ من الأذن إلى القلب وحل فيه، وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين. ويستفاد من هذه الآية أن هذا القرآن إنما نزل بأمر الله. قوله لقوله نزله على قلبك بإذن الله، والإذن هنا ما تقولون فيه، كوني ولا شرعي؟ نعم، إذا كانت الباء للسببية فهو كون، وإن كانت الباء للمصاحبة نزله على قلبك بشرع الله فإنه يكون شرعيا، ولا مانع من حمل الآية عليهما جميعا لأنها تحتملهما وتصح. ويستفاد من آية الكريمة الثناء على القرآن من وجوه ثلاثة: أنه مصدق لما بين يديه، وأنه هدى، وأنه بشرى للمؤمنين. كذا؟ طيب، يستفاد منه أيضا من هذا من هذه الآية أن القرآن قد أخبرت به الكتب السابقة. كيف؟ لأن معنى مصدق لما بين يديه على وجهين. الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق، شهد لها بالصدق وأنه حق، فإن القرآن يأمر بتصديق التوراة والإنجيل والكتب السابقة. والوجه الثاني أنه نزل مصداقا لما أخبرت به، فإنها أخبرت به فصدقها. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية أيضا أن القرآن هدى لجميع الخلق. ها؟ نشوف الآن، تناقش حنا ويقول فيه، هل للمؤمنين متعلقة ببشرى فقط أو بهدى وبشرى حتى تصل إليه وتسر به؟ إذن أنت مؤمن، أبشر بأن القرآن بشرى لك، بشرى لك. فإذا قيل ما هي العلامة أن يكون بشرى لك، نقول العلامة أن تنتفع به، وكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تلاوته فهذه علامة البشرى. وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن مثلا، أو كراهة العمل به، أو التثاقل في تطبيقه، فليعلم أنه إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. ثم قال تعالى: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من عاد الله فهو كافر. كذا؟ من كان عدو لله فإن الله عدو للكافرين، ما قال عدو له، عدو للكافرين، فأظهر في موضع الإضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف بهذه الصفة وهي عداوة الله. طيب، ولأجل العموم يعم من كفر بهذا وبغيره، فإن كل عدو كل كافر فهو عدو لله. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن كل كافر فهو عدو لله، أو فالله عدو له، كل كافر فالله عدو له، لقوله فإن الله عدو للكافرين. ويستفاد من آية كريمة أن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله، أولا لأن الملائكة رسل الله، جعل الملائكة رسلا، والرسل البشريون أيضا رسل لله سبحانه وتعالى. فمن عاد ملائكة الله من جبريل أو غيره، أو عاد الرسل من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، فقد عاد الله. طيب، هل يستفاد من أن من عاد المؤمنين فقد عاد الله؟ ها؟ من الآية، هي من الآية. الكلام من الآية، هل يستفاد أن من عاد المؤمنين فهو عدو لله؟ نقول أو نقول من عاد المؤمنين فالآية ساكتة عنه، لكن الله قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. والإذان بالحرب لا يلزم منه العداوة، أو يلزم منه العداوة؟ طيب، إذن من راب فهو عدو لله، لأن الله يقول: فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه مشكلة في الواقع. فالأولى أن نقول من عادى الرسل فهو عدو فالله عدو له، ومن عادى غيرهم فقد آذن الحرب على الله. اللهم إلا أن يقال بالمعنى العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاءوا به، فمن عادى ما جاءت به الرسل فإن الله عدو له. ومعنى يعني عاد المؤمنين لأنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل، فيكون معاداتهم لهم بناء على هذا، وفي الحقيقة معاداة للرسل، كما قال أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر. على كل حال هذا بالنسبة للمؤمنين محل توقف في دلالة الآية عليه. اللهم إلا إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل، فهذا قد يظهر أن الله تعالى يكون عدو له، عدو له. نعم،
5: لا تكون العداوة هنا خطيرة للشريعة،
0: للشريعة إيه؟
5: يكون المسلمين تعلقوا بالشريعة بغضب.
0: إيه نعم، هذا يكون بغضه لهم بناء على شريعة الشريعة التي تمسكوا بها، ولو كانوا غير متمسكين بها ما ما ما عداهم، يمكن يواليهم. طيب إذا ما في سؤال، ما في سؤال.
5: أبدا. لعاد المؤمنين ثم عاد الرسل.
0: نعم.
5: ومن عاد الرسل
0: كيف ذلك؟ مشكلة، لأن الله قال ورسله. على كل حال ما توقف إلا إذا عادهم من أجل تمسكهم بشريعة الرسول، فإن الأظهر أن الله عدو له. أصلاً ما أكملنا. ومنها أيضا من فوائد الآية فضيلة جبريل وميكائيل. وجه ذلك تخصيصهما بعد التعميم، لأن قوله وملائكة يعم جميع الملائكة، لكن التنصيص على جبريل وميكائيل فإن يدل على فضيلتهما. فهمتم؟ طيب، إذا قيل ألا يقول قائل إن ذكرهما بالتخصيص ليس لمزيتهما ولكن لأن الكلام في شأنهما، إذ أن اليهود يقولون جبريل عدو لنا لأنه ينزل بالحرب والقتال، وميكائيل ولي لنا لأنه ينزل موكل بالقطر والنبات، فيكون ذكرهما بناء على أن القضية فيهما. نقول في جواب ذلك ميكائيل ما عاداه هؤلاء اليهود الذين كانت القضية فيه، قل لا، هب أن جبريل كذلك نص عليه ليبين مزيته من هذا الوجه، لكن ميكائيل ليس هكذا، فالظاهر أن لهما مزية على غيرهما. وكما مر علينا في التفسير أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بذكرهما ومع إسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا، لأن صلاة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة، وهؤلاء الثلاثة الكرام موكلون بما فيه الحياة، فميكائيل بما فيه حياة القلوب، جبريل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان بعد البعث. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة العداوة من الله، ولا لا؟ إن الله يعادي مثل الرضا والغضب والسخط والكراهة أولى يعادي، والمعادات ضدها الموالاة. الله ولي الذين آمنوا، هل هما صفتان ذاتيتان أو صفتان فعليتان؟ فعليتان، لأنهما تتعلقان بالمشيئة. طريقة أهل السنة والجماعة فيهما إثباتهما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وطريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم ما يثبتون العداوة، يثبتون لازمها وهي المعاقبة، يفسرون العداوة بالمعاقبة أو بإرادة العقاب، لأنهم يثبتون لله الإرادة. ولكننا نحن معشر السنة والجماعة نقول إن العداوة صفة غير إرادة العقوبة وغير العقوبة، هي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يمكن أن يكون لها نظير من عداوات بني آدم. ما له نظير؟ وش الدليل ما له نظير؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا بقية الصفات. والذين أنكروا مثل هذه الصفات إنما أوتوا حيث ظنوا أن إثباتها يستلزم التشبيه والمماثلة، فقالوا إذا أثبتناها مثلنا، والتمثيل محال، فإثباتها محال، لأن ما استلزم المحال فهو محال. فيقال لهم من أين قال لكم، من الذي قال لكم إن إثباتها يستلزم التشبيه؟ ما قاله إلا عقولكم الفاسدة. ولا يمكن أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك كلمة، قال ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا به بقوله وتركنا قول الثاني. وهذا صحيح، إلا بغينا نزن دلالات الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ، أليس كذلك؟ فالمهم أننا نقول إن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولا نؤولها بإرادة العقوبة ولا بالعقوبة نفسها، بل هي صفة ثابتة لله على وجه اللائق به.
2: ها؟ المشابهة المخلوقات ما هو المشابهة؟
0: أي نعم، مثل ما مثل ما تعرف،
2: مثل الذرة لها يد والجمل لها
0: يد، أي نعم، ولها إرادة وللإنسان إرادة، والإرادات تختلف. ها؟ كيف القتال؟ لا لا، القتال هذا معناه إن الله تعالى يهلكه، لأن من قتل الله فهو هالك. ولهذا بعضهم يفسر قاتله الله بلعنه، بعضهم يفسرها بأهلكه، وهذا هو الصحيح. نعم، نقول صفة يراد بها لازمها، يراد بها لازمها بلا شك، واللازم قد يكون من معنى الكلمة أحيانا. قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ها؟ وهي
2: الرسول
0: ليس أخذ الخلق، وها يعني يكون الرسل، يعني هذا فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من البشر، من صالح البشر. نعم، ما رأيكم في هذا؟ صحيح، يعني هذه فائدة قد يحتج بها من يرى إن الملائكة أفضل من البشر، وتعلمون إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكرناه لكم ونحن نتكلم على عقيدة السفرية. على قوله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائكة ربنا. فهل نقول إن الآية تشهد لهذا القول لأن التقديم في مقام الثناء يدل على التفضيل؟ ما رأيكم؟
3: جبريل
0: ها؟ جبريل؟ إيه؟ جبريل لا، هين جبريل خصص بعد التعميم، ما فيه تنقيص له. إيه هذا هم وقال بأن تقديمهم لأنهم هم المعنيون، إذا قص فيهم هم يعادون جبريل، هم ما قالوا إحنا نعادي محمد أو نعادي موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك، ونحن نعادي جبريل، فالقصة فيهم، فلهذا كان التقييم لا للعناية لمزيد العناية في هذا الأمر، وليس من أجل أن الملائكة أفضل من الرسل. ها؟ والملائكة أين؟ هذا معلوم، لأن مقام الإيمان يبدأ بما هو أهم، فالملائكة هم أمامنا، فقدموا لأجل أن نعتني بهم أكثر. الرسل نشاهدهم، فإنكار الملائكة أقرب إلى إلى إلى يعني أقرب من إنكار الرسل. قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن وحي من الله، نعم، ويستفاد من عظمة القرآن حيث جعله الله تعالى آيات، سماه الله آيات، والآية العلامة، فإذا كانت هذه علامة على الله فهي آية عظيمة، آية عظيمة، ففيه مش قلنا عظمة هذا القرآن حيث جعله الله آيات، وفيه أيضا الثناء على القرآن بالبيان لقوله بينات، لقوله بينات. وهنا يشكل علينا أن الله قال في آية أخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمتشابه غير بين، المتشابه غير بين. والجواب عن ذلك أن نقول إن هذا المتشابه يحمل على المحكم فيكون الجميع بينا، ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وينزلون هذا المتشابه على المحكم فلا يقع فيه اشتباه، والذين في قلوبهم زائغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات الله أو بأحكام الله أو برسل الله. مثل يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم شاك غير مؤمن بالقرآن، لأن الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه آية مشتبهة، صح ولا لا؟ ويقول إن الرسل أيضا يشكون في وعد الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. الرسل يظنون أنهم كذبوا، مشكلة دي، يعني معناه أن الرسل أنفسهم يظنون أن الله قد كذبهم في وعده، في وعده بالنصر، يعني كذب عليه، فيأتون بهذه الآيات المشتبهات. وهذه الآيات المشتبهات في الحقيقة لا شك أنها توجب الاشتباه لكثير من الناس، لأنهم مثل ما قال ابتغاء الفتنة وهو صد الناس عن هذا الكتاب، وابتغاء تأويله يعني تنزيله على غير ما أراد الله. أفهمتم ولا لا؟ لكن حنا عندما نرد هذه الآيات المشتبهة إلى المحكمات، نعم يتبين محكم ما فيها شيء، ما فيها شيء. الآية الأولى: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نقول إن لا تقتضي وجود المعلق عليه في اللغة العربية، ما تقتضي. أنا أقول مثلا مثل ما قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يمكن هذا؟ ها؟ مستحيل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإن كنت في شك، هذا تعليق لكن لا يلزم منه وجوده. إذا كان لا يلزم بقي الأمر هل يمكن أو لا يمكن من أدلة أخرى؟ لا يمكن. ولكن الغرض من هذا تطمير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه أدنى شك من هذا الأمر. وبعض العلماء يقول إن المراد بذلك أمته، يعني إن كنتم أيها الشاكون محمد صلى الله عليه وسلم في شك فاسألوا الذين أوتوا الكتاب. أما الثاني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فأصح ما نرى فيها قد كذبوا من أممهم. وش معنى من أممهم؟ أي ظنوا أن من قال إني أنا مؤمن متبع لكم أنه قد كذبهم في هذا، وحينئذ لا يتحقق لهؤلاء النصر وهم قد كذبوا الرسل. مهم كذبوا من عند الله، كذبوا من عند من؟ أممهم الذين قالوا نحن مؤمنون. فإذا لم يأت النصر يظن هؤلاء الرسل أن قومهم كذبوهم وقالوا إنهم مؤمنون وليسوا كذلك، وحينئذ تبقى الآية من الأشياء البينة ولا المشتبهة؟ من الآيات، من الآيات البينة. فالحاصل إن هذا القرآن ولله الحمد آيات بينات، لكن يحتاج إلى قلب ينفتح له، ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين. أما قلب يكره القرآن ثم يأتي بما يشتبه فيه، هذا ما يتبين له، ما يتبين له أبدا. إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى، وأما من لم يرد فلا. ولهذا قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات بينات: وما يكفر بها إلا الفاسقون. أخذنا فوائد هذه، وأن القرآن كله بين واضح، وما كان منه مشتبها فإنه يرد إلى الواضح فيكون واضح. هل يأخذ فائدة؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسق، أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. ومنها أيضا أن من كفر به فهو فاسق. ومنها من فوائد الآية أيضا إطلاق الفاسق على الكافر، ويتفرع على هذا أن يكون الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق معصية وفسق كفر، فسق معصية وفسق كفر مخرجا منه. ثم قال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء، أن بني إسرائيل أو اليهود، اليهود خاصة لأن السياق فيه، أن اليهود لا يوثق منهم بوعد بعهد، لا يوثق منهم بعهد، لأنه كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منه. من فوائدها أيضا أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذا للأمة من الأمة كلها، يعتبر نبذا من الأمة كلها ما لم يتبرأوا منه. فإن تبرأوا منه فإنه لا يلحقهم عارف، لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ من الأمة كلها. ويستفاد من هذه الآية الكريمة من قوله بل أكثرهم لا يؤمنون أن من اليهود وهم الأقل من يكون مؤمنا، وهذا هو الواقع، فإن منهم من آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم موسى هم من أصل اتباع موسى، لكن فيهم من دخل في دين النصارى، الحواريون دخلوا في دين النصارى وهم من بني إسرائيل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من فوائد هذه الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، بقوله من عند الله، بقوله من عند الله. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب، بقوله مصدق لما معه. ومن فوائدها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر ما سبق من رسالات الرسل، لأن كلمة مصدق لما معهم تتضمن كما شرحنا كما فسرناها معنى إيه؟ نعم تقول حمد من التوراة والإنجيل كلهم. ومنها أنه مع هذا البيان والوضوح لصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومنها أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس كذلك، ولهذا نص على قول فريق من الذين أوتوا الكتاب ولم يقل فريق منهم كما قال في الآية الأولى، لأجل إظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم، لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهد. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله أضافه إليه في قوله كتاب الله. ومنها أيضا التسجيل على هؤلاء في القبح مرة أخرى في قوله كأنهم لا يعلمون، وهم في الواقع يعلمون، لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من لم يعلم، وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم. طيب ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين
6: ظهورا.
0: وش الفائدة؟
6: إحنا ترك العمل بالقرآن
0: لا فيها، يعني فيها غير الفائدة، فيها أن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ لا يرجى بعده قبول، استفاد من قولهم وراء ظهورهم أن نبذهم هذا لا يرجى بعده قبول، لأن النبل لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد، كذلك لو كان على اليمين والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى. هذه هي الفائدة في قوله نبذ فريق من الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هنا وربما أيضا يستفاد منه قبح هذا النبذ، من هذه الكيفية نبذ وراء الظهر، يعني ما ألقوه إلقاء رفيقا بل نبذا وهو طرح ومن وراء الظهر، لأنه أعظم استكبارا أعظم استكبارا. فيؤخذ منها إذن فائدة، أولا أنه نبذ لا يرجى بعده إقبال، والثاني أنه نبذ في غاية ما يكون من القبح، حيث كان دالا على الاستكبار والإعراض بالكلية. ما قرأنا أو ما أخذنا فوائد إلى الآن بالتفسير يعني إلا سبحان الله. طيب يستفاد أيضا من الآية من كلمة نبذ شدة كراهيتهم لكتاب الله، لأن النبذ معناها الطرح بقوة، فهذا دليل على شدة كراهيتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكم فائدة الآن أخذ من الآية؟ 10 فوائد. ثم قال تعالى واتبعوا ما تشتهي، ناخذها ولا ما ناخذها؟ قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وما هم بضارين، هذه ما إعرابها أنها نافية تعمل عمل ليس، وبالاختصار تقول ما حجازية. أنت إذا قلت ما حجازية معناها أنها تعمل عمل ليس، واسمها الضمير هم، وخبرها بضارين، لكن ألبى هنا حرف جر زائد إعرابا لا معنى. وأظن ابن مالك أشار إلى هذا الحرف الزائد في قوله نعم وبعد ما وليس جر بل خبر، هذه وتفيد الباء الزائدة في خبر ما تفيد التأكيد، يعني تأكيد النفي، أي أنه لا يمكن أن يحصل أي ضرر من هؤلاء المتعلمين للسحر من أحد، من أيضا حرف جر زائد إعرابا، فائدته التنصيص على العموم، لأن أحد نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم، لكن إذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم نصا. فإذا ما يضرون أحد أبدا، ومن حرف جر زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. وقولهم بضارين به من أحد، يعني لا الزوج مع زوجته ولا أي إنسان، إلا بإذن الله، الإذن القدري، والمراد به المشيئة. الإذن القدري هو هو المشيئة، يعني إلا أن يشاء الله، إن أذن الله بذلك ضر وإلا فلا، لأن السحر سبب للضرر والسبب ليس فاعلا بنفسه، وإنما هو فاعل بما جعل الله فيه من القوة المؤثرة، والذي جعل فيه هذه القوة المؤثرة قادر على أن يسلبها منه فلا يضر، لأن أسباب أسباب هي مستقلة بالفعل، ولهذا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا شر أنواع التعلم، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن العلوم التي يتعلمها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضار ونافع، وضار من وجه ونافع من وجه. ضار ونافع على سبيل الإطلاق، وضار من وجه ونافع من وجه، ويمكن نأتي بقسم الرابع إنه لا ضار ولا نافع، وهذا في الحقيقة ضار، لأن فيه من الضرر إضاعة الوقت والاشتغال عما هو أهم. فالمهم أن الله يقول هنا ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن هو علم لا خير فيه، ولا يمكن أن يتعلم الإنسان علما لا ليس فيه نفع بل فيه الضرر إلا وهو أحمق جاهل. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم مقدر، واللام، وقد. والضمير في قوله ولقد علموا يعود إلى اليهود الذين اتبعوا مات الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين من تعلم السحر. علم هؤلاء لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام هذه لام الابتداء، وهي معلقة عن العمل، عمل علم. نعم. ومن أين علموا ذلك؟ علموا من قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، والكافر ما له خلاق في الآخرة، وهؤلاء علموا بذلك، لكنهم والعياذ بالله أصروا على أن يمارسوا هذا العمل. وقوله لمن اشتراه، اللام أقول إنها للابتداء معلقة علم عن العمل، ومن مبتدا اسم موصول، وجملة ما له في الآخرة هذه خبر من، خبر من، وهو أيضا جملة ما له في الآخرة من خلاق هي جملة مكون من مبتدا وخبر، وهي في محل رفع خبر عن الجملة عن اسم الموصول لمن اشتراه. ومعنى اشتراه تعلمه، من اشتراه تعلمه، لأن هؤلاء كأنهم في تعلمهم له بمنزلة المشتري للشيء، والمشتري آخذ للشيء عن رغبة، إذ أن المشتري لا يبذل المال إلا فيما هو أحب إليه منه. فشبه الله هذا التعلم بالاشتراء لشدة تعلقهم به. نعم. وقوله ما له، أي ما لمن اشتراه في الآخرة، والآخرة هي ما بعد الدنيا، وهي الدار التي هي دار استقرار، لأن دار الدنيا دار ممر، لكن الآخرة هي دار الاستقرار. وقوله من خلاق، أي من نصيب. وإنما علموا أن من اشترى ماله في الآخرة من خلاق، لأن كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، كل كافر ماله نصيب في الآخرة، لأن نصيبه من الآخرة إيش؟ النار، والنار ما هي نصيب. النار يتمنون أن يتخلصوا منها، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهل الذي يتمنى الخلاص مما هو فيه

0: هنا للابتداء ما يصح لأنها دخلت على جملة فعلية، ولكن نقول موطئة للقسم، موطئة للقسم والله لبئس ما شروا به أنفسهم. نعم، وبئس فعل ماضي بإنشاء الذم وهو جامع. لو حنا بالقيض ها؟ نعم
1: دائما
0: ما يتصرف جامع حتى في أيام القيض. طيب ومثله أيضا
2: نعم،
0: نعم وعفى وليس وأفعال كثيرة يسمونها الأفعال الجامدة لأنها ما تتغير عن مكانها، ما تذوب حتى تكون مضارعا أو أمرا. وقوله بئس ما شروا به أنفسهم، ما اسم موصول هي فاعل بئس، والمخصوص بالذم. وقوله ما شروا به أنفسهم، شروا بمعنى باع، لأن الشراء بيع والاشتراء هو أخذ السلاح. المشتري طالب والشاري جاد، ولا لا؟ في اللغة العامية عندنا نقول فلان شرى من فلان كذا وكذا، ها؟ يعني اشترى، يعني اشترى. لكن في اللغة العربية لا، شرى بمعنى باع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيعها. هنا لبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. كيف باعوا به أنفسهم؟ نعم، لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر، ما هو الثمن الذي بذلوه في هذا السحر؟ أنفسهم، لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم. صارت الدنيا الآن ما لهم فيها ربح إطلاقا، والآخرة ما لهم فيها ربح أيضا. فلهذا قال لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا لو ينبغي أن تبتدئ بها وأن تقف على قوله لبئس ما شروا به أنفسهم، لأنك لو وصلت لكان محل الذم في حال علمه، أما إذا لم يعلموا فليس مذموما. يعني لو أنك قلت لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لكان محل الذم متى؟ إذا كانوا يعلمون. يعني وإذا كانوا لا يعلمون فليس بذم، ولكن الأمر بالعكس. يعني بمعنى أقول إنه لبئس ما شروا به أنفسهم، علموا أو لم يعلموا، فتكون لو محل ابتداء كلام. فالأحسن الوقف على قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم، ثم تبتدئ فتقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما شروا أنفسهم بهذا السحر ولا تجنبوه، لكن عملهم يدل على أنهم من ذوي الجهل، عملهم هذا يدل على أنهم من ذوي الجهل. وليس المراد بالجهل الذي هو عدم العلم، ولكن الجهل الذي هو السفة، لأنه مر علينا أن الجهل قد يراد به السفة وقد يراد به عدم العلم. لو كانوا يعلمون، قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. نعم، إيه نعم، لو كانوا يعلمون شرطين، يعني لو كانوا يعلمون ما شرعوا أنفسهم كما قدرناه. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، هذا إذا جمع بينهما، وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملا للتقوى، والتقوى شاملة أو شاملة للإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وقوله لو أنهم آمنوا واتقوا،

0: الإيمان يتكرر في القرآن كثيرا، والتقوى تتكرر كثيرا. ونحن ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق مع القبول والإذعان، وإلا فليس بإيمان. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه من الوقاية. وأصل التقوى أصلها وقوى، لكن صار فيها علاج صرفي صار التقوى. فالتقوى هذه اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في معناه. وإلا فبعضهم قال إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن ما قلنا هو الأجمع بمعنى كله. وقول لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، المثوبة والثواب بمعنى الجزاء، وسمي بذلك لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان، كأنه عمل الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعته وثمرته. وقوله مثوبة من عند الله. إن الله لا يخلف الميعاد. والثاني، الفائدة الثانية بإضافة إلى الله، أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد، لأن العطاء من العظيم عظيم، ولا لا؟ فالعطية على حسب المعطي. عطية البخيل قليل، وعطية الكريم كثيرة. البخيل إذا عطى الإنسان واحد قرش قال والله إني اليوم خسرت أعطيت واحد قرش، لكن الكريم يمكن لو أعطيه ألف ريال ما يهم ولا يفتكر به لأنه كريم. فالله تعالى أضاف المثوبة إليه من عند الله للأمرين جميعا، هما اطمئنان العبد على حصولها، والثاني بيان عظمة هذه المثوبة، لأن مثوبة العظيم لا بد أن تكون عظيمة. وقوله خير، خير من إيش؟ الأولى أن نقول إنها خيرية مطلقة، خير من كل شيء، مهم من السحر، من الفائدة التي حصلوا عليها بالسحر، خير من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بل قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الفجر ركعتين خير من الدنيا وما فيها. فإذا خير الأولى أن نجعله مطلق، خيرية مطلقة، يعني خير من كل شيء، لا من النفع الذي حصلوا بتعلم السحر ولا من غيره. طيب الإعراب الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا، أن هنا مفتوحة الهمزة، فمعنى ذلك أنها تؤول بمصدر وما بعدها، لأن أن المفتوحة الهمزة من حروف المصادر، أن وأن كل حروف مصدرية، فتؤول وما بعدها بمصدر. ها هذا المصدر الذي تعول به اختلف النحويون في إعرابه، فمنهم من قال إنه فاعل بفعل محذوف، فاعل بفعل محذوف، والتقدير ولو ثبت إيمانهم واتقاؤهم، ومنهم من قال بل هو مبتدأ، بل هو مبتدأ وخبره محذوف، ولو إيمانهم وتقواهم ثابتة، ثابتة. أفهمتم؟ طيب، قوله لمثوبة من عند الله خير، اللام واقعة في جواب لو، ومثوبة مبتدأ وهي نكرة، وساغ الابتداء بها وهي نكرة لأنها وصفت بقوله من عند الله، وخبر المبتدأ قوله خير، والجملة جواب لو، الجملة جواب لو وليس خبر المبتدأ، خبر المبتدأ محذوف. أولا طيب، ولو أنهم لمثوبة من عند الله خير لو كان مثلها أيضا هذه مثل التي قبلها، يوقف على قوله لمثوبة من عند الله خير، وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا، فلو هذه شرطية وجوابها محذوف، تقديره لآمنوا واتقوا، نعم. و طيب، خير لو كان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المنادى، فأنا لو أقول لك افعل كذا أو أقول يا فلان افعل كذا، أين تبلغ الانتباه؟ يا فلان أبلغ. فتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به. ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن هذا الحكم تنفيذه من مقتضيات الإيمان، تنفيذه من مقتضيات الإيمان، وعلى أن فواته نقص في الإيمان، لأنه ما يمكن تخاطب أحد تقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إلا لأن إيمانه يقتضي أن يفعل كذا وكذا، ولا يمكن تقول يا مؤمن افعل كذا إلا لأنه إذا لم يفعل نقص إيمانه. وعلى هذا فنقول تصدير الحكم بوصف الإيمان، بالنداء بوصف الإيمان، يدل على أن التزامه من مقتضيات الإيمان، وأن إيش من مخالفته أو فواته من نقص الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، يعني استمع لها، لأنه ندى من الله لك يا أيها الذين آمنوا، ندى من الله لك، أرعها سمعك يعني استمع إليها، فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه. الذي معنا من النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تقولوا عند مناداة النبي عليه الصلاة والسلام راعنا، راعنا من المراعاة، من المراعاة وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه، وكان الصحابة يقولون راعنا إذا أرادوا يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا، لكن اليهود يريدون بها معنى سيئا، يريدون راعنا اسم فاعل من الرعونة يعني راعنا، نعم، والرعونة معناه معنى الرعونة أن الإنسان يكون ليس بذي مروءة، ليس بذي مروءة. فاليهود يريدون بهذا اللفظ معنى سيئا، المسلمون لا يريدون معنى سيئا بلا شك، يريدون من المراعاة، لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل لهذا وهذا، نهوا أي المؤمنون أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن، ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين، فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت اليهود، فلهذا نهي المؤمنون عن ذلك، لا تقول راعنا، ها؟ راعنا
1: راعنا،
0: قلنا لك من المراعاة، راعنا فعل طلب،
1: المقصود
0: اسمع، ولكن وقول انظرنا، وقول انظرنا، يعني مثلا إذا أردتم من الرسول أنه ينتظركم لا تقول راعنا، ولكن قولوا انظرنا، من النظر بمعنى الانتظار، من النظر بمعنى الانتظار، يعني ما تقول انظر يعني راعنا، لأن اللفظة هذه تقولها اليهود وتريد بها معنى سيئا، ولكن قول وقول انظرنا، وقول انظرنا فعل أمر منين؟ من النظر بمعنى الانتظار، والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا سنة الأول، هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام. فأنتم إذا أردتم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظركم وفي وقوف أو قعود أو أي حال من الأحوال لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا، قولوا انظرنا. ولما نهى عن الشيء ذكر بدله حتى لا يقع الإنسان في حيرة، إذا نهى عن شيء ماذا يقول إذن؟ فبين الله البدل الذي ما فيه احتمال، ولكن قولوا انظر، ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا، اسمعوا سمع إدراك ولا قبول؟ إدراك وقبول، لكن إدراك قد يكون أمر معلوم. اسمعوا يعني سماع تفهم وقبول، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه، فما تؤمرون به فافعلوا وما تنهون عنه فاتركوا. ثم توعد فقال وللكافرين عذاب أليم، لحظة، وللكافرين عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، والعذاب بمعنى العقوبة. والمراد بالكافرين هنا اليهود، وكذلك من خالف الأمر من المسلمين فله عذاب أليم، فإن مخالفة أمر الله إذا كانت على سبيل الإطلاق فهي ردة والعياذ بالله، وصاحبه مستحق للعذاب الأليم. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وأما المؤمنون فلهم نعيم مقيم. قل يا
1: مثل قضية راعنا صاحب الكلام
0: لا ما فيها شيء، لا ولا في بعد الرسول ما فيها شيء، هذا خاص بمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: سمعت في ناس ينهون
0: ما يجوز، لا ما يدرون،
1: ولا انظرنا
0: ذول ما يدرون، ما يدرون، هذا ما يدرون. أنا ما خلت تقول أرى عن يعني إذا بغيت تشم الدكان
1: أيه يعني
0: ما فيها بس. ثم قال تعالى نعم نعم إيه لكن اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية، قريبة من أقرب اللغات العربية هي. وأيضا اليهود في في في المدينة تعلموا من العرب، تعلموا لغة العرب وصاروا يقرؤون يعني يتخاطبون في اللغة العربية. قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما شرطية نافية يود بمعنى يحب، والود أعلى أنواع الحب، يعني هو الذي يلي الكلة، الكلة أعلى أنواع، والود هو الذي يقرب منه. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أي ما يحبون من أهل الكتاب، ما يودون ولا المشركين من أهل الكتاب ولا المشركين. قولها الذين كفروا من أهل الكتاب، من للتبعيض وإن للبيان، ها؟ للبيان. وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: إذا قلنا
0: للبيان
1: يشملهم كلهم،
0: يصل المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار، نعم. ويصل معنى ما يود لن يكفروا من أهل الكتاب والمشركين، يصل أيضا ولا المشركين معطوفة على قوله من أهل الكتاب، يعني ما يود الذين كفروا من هؤلاء ولا هؤلاء. ولهذا قال ولا المشركين ولم يقل ولا المشركون، لأنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا فكانت بلفظ ولا المشركون، فعلى هذا تكون من لبيان الجنس، أي الذين كفروا من هذا الصنف اللي هم من الكتاب، وكذلك من المشركين. وتقدير الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا من المشركين، ولا من المشركين. وش ما يودون؟ أي ما يودون أي شيء، أي ينزل عليكم من خير من ربكم، أي ينزل عليكم، هذه مفعول يود، يعني ما يودون تنزيل خير، أي ينزل عليكم من خير من زائدة إعرابا، وخير نائب الفاعل، يعني أن ينزل عليكم خير. والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة. لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا، لأنهم ما يودون ينزل علينا أي خير. لو تمكنوا من أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا، وهذا خاص في أهل الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء بصيغة المضارع ما يود، وهو دال على الاستمرار لا على الاستمرار. فهم ما يودون أن ينزل علينا من خير ربنا. والله تعالى والله يختص برحمته من يشاء. لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كل هذا قرأنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا أيضا قرأنا. قوله ما يود الذين كفروا أي لا يحبون، وقوله من أهل الكتاب بيان للذين، وقوله ولا المشركين معطوف على قوله من أهل الكتاب، فيكون الذين كفروا شاملا لأهل الكتاب والمشركين. هؤلاء ما يودون أن ينزل عليكم، وفي قراءة أن ينزل عليكم، قراءة سبعية. وقوله أن ينزل وأن ينزل، الفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا، وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة. فهم لا يودون لا هذا ولا هذا، لا يودون أن ينزل الشيء الخير جملة واحدة، ولا أن ينزل شيئا فشيئا. نعم
2: للتشديد شيئا فشيئا.
0: أي نعم للتشديد شيئا فشيئا. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءتان وفي إحداهما زيادة الحرف فالأولى القراءة به، قالوا من أجل زيادة الثواب، لأن كل حرف فيه 10 حسنات. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة، كما نقول في السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم، وأما الذي يقرأه لغيره من العامة فلا ينبغي أن يخرج عن القراءة المألوفة، وذلك لأن العامة إذا قرأ عليهم القرآن بغير القراءة المألوفة تنكره قلوبهم، ثم يستطيلون على القرآن ويستهونون به، فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر. بعض الناس يقرأ بالقراءات المتعددة أمام العام، الله أعلم بنيته، هل يريد أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عالم في القراءات، الله أعلم بنيته. يعني هنا ما شققنا على قلبه، ولكن هذا ليس من باب التربية الحكيمة، فإن العام لهم شأن غير شأن طلبة العلم. وقوله أن ينزل عليكم من خير، يصح أن نقول إن من زائدة، وإن المعنى أن ينزل عليكم خير من ربكم، أو نجعل من داخلة في ضمن النفي فتكون للعموم، يعني أي خير يكون قليلا كان أو كثيرا، وهذا أولى. وقوله من خير من ربكم، ما المراد بالخير هنا؟ هل هو خير الآخرة يعني الوحي، أو خير الدنيا والآخرة يشمل هذا وما ينزل من المطر أو غيره؟ الثاني هو الأولى أن يكون شاملا، فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل للمسلمين خير أبدا، لا خير ديني ولا خير دنيوي. ولكن الله تعالى رد عليهم هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء. يختص تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص، ومعنى يختص أي ينفرد برحمته من يشاء، كما تقول خصصته بهذا الشيء أي أفردته به، وعلى هذا فتكون من فاعلا. وتستعمل يختص متعدية بمعنى يخص برحمته من يشاء، وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص. نعم، والمعنى على كلا الوجهين المعنى واحد، أي أن الله تعالى يخص برحمته من يشاء فيختص بهذه الرحمة من خصه الله. وقوله برحمته من يشاء يعم الرحمة التي تعود برحمة الدين والدنيا والتي تعود برحمة الدين أو الدنيا، لأن الله تعالى يختص به هذا في هذا من يشاء. وقوله برحمته لأن هذا الوحي الذي نزل على رسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه وعلينا. وقوله من يشاء هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء؟ بالحكمة، يعني اختصاص لمن يشاء بالرحمة مبني على حكمته تبارك وتعالى، فمن اقترت حكمته أن يرحمه رحمه، ومن اقترت رحمته أن لا يختصه بالرحمة لم يرحمه. والله ذو الفضل العظيم، الله مبتدأ وذو خبره، وذو بمعنى صاحب، والفضل العطاء، العطاء الزائد عن عما تتعلق به الضرورة. وقولها العظيم يعني الواسع الكثير الكبير، العظم هنا يعود إلى الكمية وإلى الكيفية. ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ما جعلها لأحد سواه، منها مثلا ما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى آخر الحديث. فهذا مما اختص الله به من يشاء. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أولا الإعراب والقراءات، ما ننسخ، ما شرطية، اسم شرط جازم تجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. اي نخ نمشي و... ها
1: هذا
0: يعني مودك نقف على هذا اي نسمي ان شاء الله بس قال نسمي. طيب اذا اجل نقف على هذا ها ناخذ فوائد. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، يستفاد من هذه الآية أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين لقوله واتبعوا مثل الشياطين. ويدلك على هذا أن أحدهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لبيد ابن الأعصم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله ما تتلو الشياطين، أي ما تتبعه على ملك سليمان. ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر حتى في عهد سليمان مع قوة سلطانه عليه لقوله على ملك سليمان. ومن فوائد الآية أن سليمان لا يقر ذلك لقوله وما كفر سليمان، ولا يقرهم على هذا الأمر، ولهذا نفى عنه الكفر، إذ لو أقرهم على ذلك لكان، وحاشاه من أن يقرهم، لكان مقرا على كفر. ومنها أن الله تعالى قد يقدر الأشياء، يعني قد يقدر أسباب المعصية فتنة للناس. من إنزال الملكين يعلمان الناس السحر، فإن هذا من التيسير، تيسير هذا الأمر ابتلاء وامتحانا. وله شواهد أيضا، وهو الامتحان بتيسير أسباب المعصية، منها ارفع صوتي. منها قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت الذين يسرت لهم الحيتان متى؟ في يوم السبت، اليوم الذي يحرم عليهم صيد السمك فيه. ومنها ما ابتلى الله به هذه الأمة من الصيد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومنها أيضا قصة يوسف حينما غلقت الأبواب امرأة العزيز وانفردت به وقالت هيت لك، فإن هذا ابتلاء من الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. فالمهم أن الله تعالى يبتلي المرء بتيسر أسباب المعصية له، فإياك إياك، لا إذا تيسرت لك أسباب المعصية لا تفعل، احذر، ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم في الطعم، نعم، فلتكن على حذر. طيب قوله ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه. قالوا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان عندك سلعة ما هي طيبة وأراد أحد يشرمي، تسكت وتخليه يشري ويمشي؟ ها؟ يجب عليك تحذره، تقول ترى مين طيبة، إن شرفه هو شأني وإلا كيف. نعم، وكان أحد الناس المعروفين عندنا بالصدق إذا كان عنده السلعة وسئل عنها أخبر بالصدق، حتى أنه كان من جملة ما يخبر به يقول: الناس يمدحونه وأنا ما جازت لي، إلى هذا الحد. لكن أين هذا في وقتنا الحاضر؟ المهم هذا فيه دليل على أن من النصح أن يخبر الإنسان بالأمر على وجهه وإن أدى ذلك إلى نفور الناس عنه. نعم، ومنها أن تعلم السحر كفر لقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنها أن تعليم السحر كفر أيضا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإن جملة يعلمون تعليل الكفر. إذن فتعلم السحر وتعليم السحر كفر. وهل تقبل توبة الساحر؟ في خلاف، فقال بعض أهل العلم إنها لا تقبل توبته، وقال آخرون إنها تقبل توبته، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا قلنا بأن السحر ليس بكفر وأن قتل الساحر حد، فإنه إن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط، لأن الحدود ما تسقط إذا تاب الإنسان بعد القدرة عليه. طيب، نعم، ما لهم دليل إلا أنهم يقولون إن هذا لعظم كفر، لأنه كفر عظيم فلا تقبل توبة منه، فيقال ما هو بأعظم من سب الله سبحانه وتعالى. الصحيح أنه يقتل كفر، لا يتدل على هذا أنه يكفر. نعم،
2: حكم
0: الكافر بعد القتل، نعم، إلا إذا تاب فإنه تقبل توبة ويرفع عنه القتل. توبة من الكفر، تسقط الحدود إذا كان قبل القدرة عليه. لأن الله قال في الذين في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم.
2: حق الناس
0: نعم لا حق الناس ما يسقط التوبة. الناس مثلا لو كان هذا الساحر قد أتلف أموالا فإنه لا تسقط التوبة، يضمن هذه الأموال. أو مثلا أصاب الإنسان بشلل سحره فأصابه بشلل أو ما أشبه ذلك فيؤخذ منه. ها؟ يسحرون الواحد
2: لحية بعض الدول ما يحبون
0: اللحية، يعني
2: يحبونها
0: ايه
2: يقولوا
0: او يسجنوك او تحت اللحية. ايه احنا نبحث بالسحر يا آدم. ايه إذن هذا من باب القياس. إذا قالوا هكذا فاقرأ قول الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واقرأ قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كل ما يبحث لا تحق الله، فهمت؟ إن امسكوك وغصبوك وحلقوها هم فالإثم عليهم. هنا
1: شيخ لكن المحتك تجرنا منه مكار يقبل توبة
0: ايه نعم. طيب ومن فوائد الآية أن من أعظم السحر أن يكون أثره تفريق التفريق بين المرء وزوجه، من هذا من أعظم أنواع السحر لقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لأن من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين أن يفرق بين المرء وزوجه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يضع كرسيه أو عرشه على الماء ويبث جنوده في الأرض للإفساد، فيأتي أحدهما يقول فعلت كذا والثاني فعلت كذا والثاني فعلت كذا، ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجتي. نعم، وحينئذ ماذا يصنع به؟ يلتزمه ويقول أنت أنت. نعم، فهذا دليل على أن من أعظم ما يكون وأهم ما يكون في السحر التفريق بين المرء وزوجه. وفيه سحر مقابل لهذا وهو الربط بين المرء وزوجه، حتى إنه والعياذ بالله يبتلى بالهيام، ما يستطيع أن يعيش ولا لحظة إلا وزوجته أمامه. ولهذا بعضهم يقضي عليه هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب، فوق الأسباب، وأنه مهما وجد الأسباب والله لم يأذن فإن ذلك لا ينفع. نعم، طيب هل هذا الحكم اللي سبقنا من الآية يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؟ ها؟ ليش؟ إذا قلنا إن السبب مو بنافع إلا بإذن الله، نقول عجيل ما نمسوا من شيء. إيه نقول الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله، فأن تفعل السبب، تزوج ليولد لك، اعمل صالحا لتدخل الجنة، وهكذا نقول في بقية الأسباب. واضح؟ تداو لتشفى، ابتعد عن المجنون لتسلم منه، وما أشبه ذلك. الحاصل أن هذه الأسباب ما هم معناها أنها مؤثرة بنفسها، لا يمكن أن تمنع من تأثيرها، بل هي مؤثرة في إذن الله. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائما بقوله إلا بإذن الله. فأنت إذا علمت كل شيء بإذن الله فإذن تلجأ إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار. ومن فوائد الآية الكريمة أن تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه لقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما يضرهم فأثبت ضرره ولا ينفعهم نفعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة. من أين الكفر؟ من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من خلاق يعني من نصيب. ولهنا أحد ما له نصيب في الآخرة إلا الكافر. أما المؤمن مهما عذب فإن له نصيب من الآخرة. سولة مدين في كفره لا ما في التفصيل صحيح ما في التفصيل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الجزاء بقوله ما له في الآخرة من خلاق. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم. أولا من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وبذلك استحقوا وصف الغضب فصاروا مغضوبا عليه، لأن كل من علم الحق وخالفه فهو مغضوب عليه. ولهذا قال سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن العلماء يرتكبون عن علم فهم كاليهود، والنصارى والعباد يرتكبون عن ضلال فهم كالنصارى. ومنها أيضا دم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم. ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ومن فوائد الآية أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور بقوله لو كانوا يعلمون. يعني لو كانوا ذوي علم نافع ما شروا هذا الأمر الذي يضرهم ولا ينفعهم، والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. في هذا دليل على سعة حلم الله حيث يعرض عليهم الإيمان والتقوى. ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني فيما مضى وفيما يستقبل. وهذه من عادته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين. وانظروا إلى قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. مفهوم إن تابوا ما عليهم شيء، ما لهم عذاب جهنم. ومن فوائد الآية أن الإيمان والتقوى ينال به ثواب الله. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. ومن فوائدها أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من كل الدنيا كقوله خير، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. منين؟ من كل شيء، كل شيء يناله في الدنيا، فالمثوبة اللي عند الله على الإيمان والتقوى نعم خير. ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له، ومن قول الناصحين من بني إسرائيل قالوا ويلكم للذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. هنا قابل آمن واتقوا يتبين لك أن التقوى هي العمل الصالح. نعم، وقد سبق لنا أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل طاعته، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ومنها أيضا أن فعل هؤلاء اليهود واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر، فعلهم هذا فعل الجاهل، فعلهم هذا فعل الجاهل لقوله لو كانوا يعلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ لقوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأصل هذا أن راع، أن أصل راعنا منين؟ أصلها من المراعاة، راعاه يراعيه، وراعنا فعل أمر من راعى يراعي، لكن اليهود يقولونها ويريدون أن تكون من الرعونة سب وشتم وهي الحمق. فالصحابة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبوا منه المهلة في شيء يقولون له راعنا. اليهود فرحوا بذلك أن أصحاب محمد يسبونه، فنهاهم الله عنها. فيستفاد من استعمال الأدب في الألفاظ، وبمعنى تجنب الألفاظ التي توهم إيش سبا وشتما. لو من سب وشتم في لغة القوم لكن توهم السب والشتم، فإن من الأدب أن يتجنبها المرء. ومنها أن الإيمان مقتض لكل الأخلاق الفاضلة، لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة، ووجه هذا الأمر لمن؟ للمؤمنين، فهو دليل على أن الإيمان مقتض لهذا. فالإيمان إذن مقتض لكل الأخلاق الفاضلة. وعليه تتفرع الفائدة الثالثة أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان، أنها من الإيمان، كما أن الأخلاق الفاضلة أيضا انشراح صدر وسعة، والإنسان اللي عنده أخلاق فاضلة يكون محبوبا عند الناس وموقرا بينهم، فهو أيضا من الإيمان الذي ينفعك عند من؟ عند الله. ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يعطي الناس بدله، ما ينهاهم يخليهم في حيرة إذا واسمعوا. والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة ولا سمع الإدراك؟ ها؟ سمع الإدراك أو هذا وهذا، هذا وهذا. ولكن إذا قلت سمع الإجابة ما يمكن سمع الإجابة إلا بعد سمع إدراك، إلا بعد سمع الإدراك. ليس المراد أنك تسمع وتعصي، تسمع وتطيع واسمعوا. ومنها التحذير من مخالفة أمر الله وأنه من أعمال الكافرين، بقوله والكافرين عذاب أليم. طيب، ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يستفاد من هذه الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين، لأنه ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف، الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركين وهم كل أصحاب الأوثان. هؤلاء يستفاد من الآية الكريمة أن كلهم أعداء للمسلمين. قول منين نفهم منهم أعداء؟ إنهم ما يودون الخير للمسلمين. ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود والنصارى والمشركين، وأن نعلم من جميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين، أن يمنعوا الخير عن المسلمين. ومنها نستفيد من الآية الكريمة أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين يحاولون أيضا، لأن من ود شيئا حاول الحصول عليه، يحاولون أن يقضوا على اقتصاد المسلمين، ولا لا؟ نعم، لأن استقامة الاقتصاد والتكافل الاجتماعي هذا من الخير. ومنها أيضا نستفيد أن هؤلاء الكفار يودون أيضا أن يمنعوا عن المسلمين التقدم العسكري، قول، لأنه من الخير. ومنها أيضا نعلم أن هؤلاء الكفار يسعون للمسلمين بكل ما يصدهم عن دينه. ليش؟ لأن إقبال المؤمنين على الدين خير وسبب خير. ولو أن أهل القرآن من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هؤلاء الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من ملاهي وملاعب وحيلولة دون أي شيء هم يودون هذا. وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى مخططاتهم الرهيبة المخيفة الذين يقدمونها للمسلمين وكأنها لابسوا ثوب يزور، على أنها هي الحسنة وهي المقدمة للناس، ولكنها في الحقيقة كذب كذب. ومنها أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة، لأن نعلم ما دام ما يودون لنا الخير فإنهم لا يقودوننا إلى الخير أبدا مهما كان الأمر. اللي ما يودك الخير يمكن يقودك الخير، ها؟ أو يقودك إلى الخير؟ لا يمكن. ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء، يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبير المسلمين. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لما نعلمه من مصالحنا، وهم تحت سلطتنا. أما أن نجعل لهم الأمر على المسلمين فهذا نعلم علم اليقين من كلام ربنا الذي يعلم ما في قلوب أنهم لا يريدون لنا إلا الشر، ما دام أنهم ما يودون أن الخير يجينا من غيرهم، ما يود أن ينزل عليكم من خير من ربكم، مو منهم، كيف يجيبوا لنا خير؟ ولهذا يجب علينا نحن شباب المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر، وشيوخ المسلمين يجب على كل المسلمين أن ننتبهوا لهذا الأمر، وأن أعداءهم من أهل الكتاب والمشركين لا يريدون لهم إلا الشر، وأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض لفعلوا، واضح؟ نعم. فإذا يجب علينا على هذا الأساس أن نحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائما على سوء ظن بهم، لأن إحسان الظن بمن ليس أهلا له ما هو إلا ذل، ذل وضعف. نعم من كان أهلا لأحسن الظن أحسن به الظن، لأنك ما يمكن تمشي إلا مع أي شخص إلا وأنت محسن الظن به، لكن من لم يكن أهلا لذلك فإن إحسان الظن به خور وجبن وضعف وذل، ولهذا يجب علينا أن نحذر منهم ومن قياداتهم.

0: هذا. ومن فوائد الآية أن خير الله لا يرده ود واد أو كراهة فاعل. من نأخذه؟ والله يختص برحمته من يشاء. فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل الله. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية أيضا إثبات المشيئة لله بقوله من يشاء، وإثبات الرحمة لقوله برحمته، وإثبات الإرادة لقوله يختص، فإن التخصيص يدل على الإرادة، وإثبات الفضل لقوله ذو الفضل، وإثبات أن فضله ليس كفضل غيره، فضل غيره فضل محدود وفضل الله فضل عظيم لا حدود له، فإن الله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب، ما يعارض هذه الآية قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يسكتون مدين.
1: إذا سمعت الرسول ترى أيهم كثير من المسلم أن ولاية الآية تكملة الآية تقول على أن هؤلاء النصارى الذين هم أكثر الناس مرضى المؤمنين هم الذين من سمع الرسول الكريم آمنوا بالله رب العالمين،
0: يعني أنهم نصارى من نوع معين، وهم كل النصارى ولا فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعض اليهود والنصارى أولياء بعض، وهذا أمر مشاهد، ومن تتبع التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود واليهود دائما مع النصارى، لأنهم ضد عدو مشترك وهو المسلمون. ومن كان لهم عدو مشترك لو كانوا هم فيما بينهم أعداء يحبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه. نعم،
2: يكون النوع الخاص موجود في عهد المعتداء.
0: وشو
2: النوع الخاص من
0: النصارى؟ نعم،
2: موجود في عهد المعتداء.
0: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يسكرون وإذا سمعوا ما يرسلون. فإذا وجد هؤلاء هذا النوع من النصارى سواء في حياة الرسول أو بعد الممات. نعم، مهمة الإسلام مسألة أن منهم قسيسين ورعبانا وأنهم لا يستكثرون، لكن النصارى الآن مستكثرون. النصارى الآن مستكثرون، مهمة إذا أسلم واحد حكمنا هذا للجماعة، فإن رؤساءهم وكبراءهم وأحبارهم على العكس من ذلك. نعم، من
2: هؤلاء
0: لا بأن منهم ممكن
2: لا ما يرد على هذا الشبهة.
0: نعم،
2: إن الآية وردت في نفس الآية دلالة أخذ الآية
0: مهم. ما الآية ما دلت على أنهم كلهم آمنوا، لأن قوله ذلك بأن منهم قسيسين، إلا أن يقال وبأنهم إذا سمعوا. نعم، ولا يجعل وإذا سمعوا عائد على القسيسين والرهبان. يمكن نقول إن في نصارى آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، النصارى الذين آمنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يخص على هذا. نعم،
2: أن كل من لم يود للمسلمين خير فهو من
0: الكفار. نعم، إلا يخبر أن من لم يود الخير للمسلمين

0: فإن فيه شبها من اليهود والنصارى. نعم، هذه فائدة جليلة، أن الإنسان اللي ما يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى. نعم، لأن في الحقيقة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن أراد لهم الشر أو ما أراد لهم الخير ما وده لهم فإنه فيه شبه من اليهود والنصارى. طيب، الذين لا يودون أن تستقيم الأمة على نهج السلف الصالح، هؤلاء ما يودون أن ينزل علينا من خير ربنا، لأن الاستمرار على نهج السلف الصالح هو الذي فيه الخير. فالذين يريدون منا مثلا أن نسير على ما سار عليه هؤلاء اليهود والنصارى من الانفتاح على الدنيا وترك الآخرة وراء الظهور، نعم، وكن نعتني بالترفيه البدني دون حياة القلوب، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى، لأن حقيقة الأمر أن المؤمن المخلص للإيمان وللمؤمنين هو الذي يريد من المؤمنين أن يستقيموا على دين الله بأي وسيلة، وهو يريد أن يتلفهم فيتلفهم. الإتراف الذي يستلزم إعراض الناس عن دين الله هذا في الحقيقة ليس إتراف، بل إنه إتلاف، هو سبب دخول النار، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كل هذه الأوصاف الآن وجدت في كثير من المسلمين بسبب ما فتح عليهم من الدنيا. حتى بعد إطلاق أنهم مسيحيين خطأ، لأن المسيح معناه المنتسب للمسيح، وهذا المسيح بريء منه، هذه أشكل من صار.
1: ممكن
0: أن تشاهد
1: قبل أن المسيح
0: عبر ما هو
1: فإذا نسبوها الأنفسك
0: لا، لأنهم هم يوم يقول المسيحيين لأجل أن يبرروا أنهم على دين، هذا السبب أنهم عدل، ولهذا ما عجل عن النصارى إلا في العصور المتأخرة، عصور الثمار، ولا كان في كتب الفقهاء حتى متأخرين سموا النصارى، لكن لما استولى الاستعمار وقويت شوكته في بعض البلاد وصار في البلدان التي استعمرت كتاب صاروا يتكلمون المسيحيين، والمسيحيين بمجرد ما تسمع المسيحي تشعر بأنه على دين صحيح، لأن المسيح ابن مريم رسول الله فدينه صحيح، لكن النصارى ما تفهم من هذا الفهم. أنا أرى أنه قال نصارى، يسميه النصارى كما سماهم الله، وترى معنى نصارى مو من النصرة، نصارى نسبة للبلد.
1: والمسارة
0: يعني عند إيمان أي معلوم، إحنا الآن نقول إن اللي يؤمن بما جاء به الرسول له الأجر مرتين،
1: يطلق عليه المسارة،
0: لا نقول الآن مسلمين، إذا آمنوا صاروا مسلمين، إذا آمنوا صاروا مسلمين إلى بلد تسمى قيل الناصرة، وقيل فيه بلد
2: ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذه واحدة. والثانية ما ننسخ من آية أو ننسها، والثالثة ما ننسخ من آية أو ننسها، فيها ثلاث قراءات. على قراءة ننسخ يكون في ننسي
1: ننسأها،
2: يكون في ننسي وجهان، ننسأها وننسيها، هذا على قراءة ما ننسخ.
0: وعلى قراءة ما ننسخ يكون فيها قراءتين أيضا، فيها قراءة واحدة ما ننسخ من آية أو ننسأها. نعم،
2: ولهذا عندي يقول ننسخ من آية أو ننسئها. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسأها.
0: ففي ننسخ قراءة وجهان، وفي ننسخ وجه واحد وهي أو ننسها،
2: ما ننسخ أو ننسخ.
0: إذن القراءات ثلاث: ننسخ ننسخ، ننسخ ننسى، ننسخ ننسي. ففي قراءة فعلى قراءة ننسخ بفتح النون يكون في ننسأها قراءتان، ننسأها والثاني ننسيها. وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون في ننسي قراءة واحدة ننسيها. أما الإعراب ما ننسخ من آية، فما هذه شرطية، فهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب. وفعل الشرط ننسخ، وجوابه نأتي. وأما قوله أو ننسيه فهو معطوف عليه، فهو معطوف عليه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخ، ننسخ بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدد، لأن الله واحد. وقوله تعالى ما ننسخ، النسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل. الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. وما يشبه النقل في قولهم نسخت الكتاب، يعني مو بزالة وله بنقل، لكنه يشبه النقل. نعم يشبه النقل، لأنك ما نقلت حروف، لأنه لو كان نسخ الكتاب يعني نقله، كان إذا نسخته امحت الحروف من الأول لأنك نقلته، وليس الأمر كذلك. أما في الشرع فإنه إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، لأن النص يكون بنسخ حكم مع بقاء اللفظ، ويكون نسخ لفظ وحكم، ويكون نسخ لفظ مع بقاء الحكم، له ثالث أوجه. وقوله تعالى ما ننسخ من آية، من هذه ليست للتبعيض بل هي لبيان الجنس، لأن ما اسم شرط جازم يطلع مبهم، ومن آية للبيان. وقوله من آية، المراد بالآية نفس الآية ولا الآية حتى حكمها؟ حتى الحكم، يعني ذكرنا قبل قليل إن النسخ قد يكون الآية وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ. فقوله من آية أي لفظها أو حكمها. وقوله من آية المراد بها الآية الشرعية، لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية. وقوله تعالى أو ننسها، ننسها فيها قراءتها ننسها وننسأها. أما ننسها فهي من النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم، النسيان ذهول القلب عن معلوم، هذا معنى ننسها. وأما ننسأها فهو من النسأ وهو التأخير،
2: وهو التأخير. وما معنى التأخير؟ هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال؟ إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منها. نعم يشمل هذا وهذا، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، والصحيح أنه يشمل، فإن الله قد ينسئ حكمها وقد ينسئ إنزاله. وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنساء، والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية، يكون رفع الآية وليس مجرد النسيان، لأن مجرد النسيان ما يقتضي النسيان. النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي باقية، كما في حديث أبي بن كعب حين صلى فقال له نسي الرسول آية، فقال هل لا كنت ذكرتنيها، هل لا كنت ذكرتنيها. ولا في المراد الإنساء الذي يقصد به رفع هذه الآية، فهو شبيه بالنص، إلا أنه يفرق بينهما أن النسخ يبين الله لرسوله أنه نسخ هذا بهذا، والإنساء يرفعها من قلبه ولا يذكرها، ولا يذكرها أبدا. وإلا فالمعنى واحد من حيث الحكم، سواء بالنسخ أو بالإنساء. أما على قراءة ننساها يعني نؤخر إنزالها أو نؤخر حكمها، فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون المراد بها المنسوخة، لأنه أخر حكمها وترك. وعلى الاحتمال الثاني نؤخر إنزالها تكون آية ما بعد نزلت ولا كلف الناس بها، ولكن الله تعالى أبدلها بغيره. وقوله نأتي بخير منه، نأتي بخير منها هو جواب الشر. والخيرية هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف. وكون الله سبحانه وتعالى ينسخ الآية ليأتي بخير منها واضح حكمته، الحكمة فيه واضحة. فما وجه الخيرية؟ يقول العلماء إن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب، وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد، بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر. وهذا واضح على أن لأن المنسوخ إن كان أشد الناسخ إن كان أشد فهو لكثرة الثواب على العباد، وإن كان أخف فهو للتسهيل عليهم وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى. لكن قوله أو مثلها يعني أو نأتي بمثلها، قد يقول قائل ما الفائدة إذن من النسخ؟ والله تبارك وتعالى حكيم، ما يفعل شيئا إلا لحكمة، فما الفائدة إذا كان مثله؟ يقال الفائدة اختبار المكلف بالامتثال، لأنه إذا امتثل الأمر أولا وآخرا يدل على كمال عبوديته، وإذا لم يمتثل بالآخر دل على أنه يعبد هواه ولا يعبد مولاه. انظر مثلا إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مثل ولا خير ولا دون؟ مثل. بالنسبة للمكلف ليس عنده فرق بين أن يتجه يمين أو شمال، واضح؟ لكن بالنسبة لاختبار المرء وامتثاله، وكون بالنسبة لتحويل القبلة كون الذي حولت إليه أولى بالاتجاه إليه، يكون هذا فيه خير. ولهذا ظل من ظل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه
0: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الإنسان يبتلى بمثل هذا النص. إن كان مؤمن عابد الله يقول سمعنا وأطعنا، إن أمرتني يا ربي أن أتجه إلى بيت المقدس اتجهت، وإن أمرتني أن أتجه إلى الكعبة اتجهت. لكن الإنسان اللي يعبد هواه يقول ليش هذا التغيير؟ أمس يقول روح اتجه كذا، واليوم يقول اتجه كذا. يتبين بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد. إذن يا جماعة الآية تدل على أن الله تعالى وعد، ووعده صدق، بأنه ما يمكن ينسخ شيء إلا أبدله بخير منه شفعت أو مثله. فإذا أبدله بخير منه فالأمر ظاهر في حكمة النسخ، وإن أبدله بمثله فإن حكمة النسخ فيه الاختبار والامتحان، هل ينقاد المرء لأوامر الله سبحانه وتعالى أو لا ينقاد. وإنما لاحظ من هذا المكان إلى تحويل القبلة كله في الحقيقة كما قال ابن القيم كله توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ولهذا تجد الآيات التي بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة. نعم.
1: لو قلنا نسخ الآية
0: من هذه الآية تكون خيرا من هذه. نعم. يعني قصدك لفظ الآية؟ لا المقصود الحكم.
1: حتى الحكم لكن ليس النسخ المكلف.
0: وشو يعني؟
1: يقول الحكم الناس هذا خيرا من
0: الحكم. إن علوم إنه هو خير، لا شك إنه خير. مثلا في ما أجد مثال للنسخ بالمثل إلا في استقبال القبلة.
1: لكن يدل على هذا أن الآيات
0: تتفاضل خيرية. لا الأحكام تتفاضل خيرية، وكذلك الآيات أيضا تتفاضل بحسب نزولاتها. فآية الكرسي أعظم آية من كتاب الله، والفاتحة أعظم سورة من كتاب الله. معلوم تفاضل بحسب ما تدل عليه، اما باعتبار المتكلم بها فلا تتفاضل، المتكلم بها واحد. قال ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. الم تعلم الهمزه هذه الاستفهام، والمراد به التقرير، وكلما جاءت على هذه الصيغه فالاستفهام فيها للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله، وأمثالها كثير. يراد بها التقرير، فقوله ألم تعلم يقرر الله سبحانه وتعالى المخاطب، سواء قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يتأتى خطابه يقرر الله إياه بالاستفهام بأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. الخطاب في قوله ألم تعلم لمن؟
1: للرسول
0: صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه. وقد ذكرنا أن الأولى أنه عام لكل من يصح خطابه، إلا إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء هذا عام في جميع الأشياء، إن الله على كل شيء قدير. يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل السماء عرضا؟ ها؟ يقدر تنزل السماء وترتفع الأرض، ولا ما يقدر؟ يقدر على كل شيء قدير، ولا حاجة للتفصيل لأن الله بين على كل شيء قدير. وشف كلمة قدير لما أريد بها الوصف جاءت بهذه الصيغة فعيل، لكن إذا أريد بها الفاعل أي إذا أريد بها الفعل جاءت بلفظ الفاعل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ولم يقل القدير. لكن إذا قصد بها الصفة دائما تأتي بلفظ قدير لتكون دالة على الكثرة والمبالغة في قدرته سبحانه وتعالى. وقوله على كل شيء قدير، معنى القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، هذا القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. القوة وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف، بدون ضعف. إذن المقابل للقدرة العجز، والمقابل للقوة الضعف. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل قدرة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ولم يقل قويا. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني إنك قد علمت وتبين لك قدرة الله على كل شيء. ومن ذلك، من ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ينسخ ما يشاء من الآيات ويبقي ما يشاء، هذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم، نقول فيها مثل ما قلنا بالأول، أن الله له ملك السماوات والأرض، تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر، وأن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض. والملك يشمل ملك الأعيان وملك التصرف، يشمل ملك الأعيان وملك التصرف. فأعيان السماوات والأرض ملك لله، السماء ملك لله والأرض ملك لله، كذا؟ طيب. والتصرف أيضا إنه يملك سبحانه وتعالى أن يتصرف فيهما كما يشاء، لا معارض له ولا ممانع. ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان كما في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم وشبهها. فإن هذا، هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق، لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود وناقص ومقيد، محدود محدود من متى؟ من استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك. كذلك هو ناقص، هل يملكه ملكا مطلقا يتصرف فيه كما يشاء؟ لا. ولهذا لو قال: هذا ملكي أنا بألزقه الآن، أبحرقه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يملك هذا الشيء، ما يملك هذا الشيء، إذن فملكه ناقص. كذلك أيضا ملك الإنسان مقيد، مقيد لا يتصرف إلا حيث أمر. لو قال: أنا عندي هالدراهم أبشتري بها، أبشتري بها خمر، أبشتري بها شطرنج، إيش كرف منه؟ ما ملكي، إيش نقول؟ نقول الشرع ما يمكنك من هذا، فأنت تصرفك محدود وملكك محدود. ولهذا قال بعض العلماء: إن ملك الإنسان لمملوكاته على سبيل المجاز الحقيقة، لكن إن أعطي التصرف الذي الكامل للإنسان فهو مالك، وإن كان له بعض التصرف فهو أجير أو مستعير أو ما أشبه ذلك. وقول ملك السماوات والأرض، السماوات سبع والأرض سبع أيضا، كما جاءت به السنة صريحة وجاء به القرآن ظاهرا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وهذا النسخ من تمام ملكه ولا لا؟ نسخ الآيات بعض لبعض من تمام ملكه، هو الذي ينفو ما يشاء ويثبت، ما حد يعترض عليه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ما لكم، ما لكم أظنه ما نافية. حجازية؟
3: نعم. حجازية.
0: نعم. حلو.
3: الخبر لكم. من ولي نصير اسمه.
0: اسمه. يحصلون له. نخر زائد. يعني حجازية. حجازية.
1: في القرآن حجازية.
0: ها؟
1: اللي في القرآن حجازية.
0: لا لا كلكم موافقين على هذا الآن؟
3: أفضل ما لكم ولي ولا
0: نصير. من يحفظ بيت على الفية؟
3: مفصول بينها مثلا جايب
0: من يحفظ البيت؟
1: إعماله ليس
0: أعمال إعماله
1: ليس
0: أعمال إعماله ليس أعمال
3: مع بقى النسل وترتيب
0: وترتيب زكي
3: بس
0: البيت
3: الثاني
0: هذا كالفصل هو مع الترتيب وترتيب زكي الآن ترتيب موجود
1: لا
0: تقدم الخبر إذن فليست حجازية هنا اتفق التميميون والحجازيون على أنها غير عاملة ولهذا من شروط من شروطها أربعة كما مر علينا أحدها الترتيب لو قلت ما زيد قائما صح لكن ما قائم زيد ما يصلح ما قائما زيد ما يصلح نعم لا الحجازية معناها أنها لتعمل ممكن في فيها حجازية يريدون بمن حجازية التي تعمل عمل ليس خاصة طيب وما لكم من دون الله من ولي من حرف جر زائد إعرابا لكنه أصلي معنى إذ أن الغرض منه التنصيص على العموم يعني ما لكم أي ولي والولي فعيل بمعنى فاعل أي من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير ولا نصير أي ناصر يدفع عنكم الشر وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فكل إنسان ما له من دون الله أي من غير الله وسواه ولي يجلب له الخير ولا ناصر يدفع عنه الشر أبدا فإذا كان الأمر كذلك والله تعالى له تمام القدرة وتمام الملك وتمام الرعاية إلا هذا على أن النسخ من حقه سبحانه وتعالى وأنه لا ينسخ إلا لمصلحة من ولاه من كان وليهم يتولى أمورهم ويشرع لهم في الخير ثم قال أم تريدون نعم إيه هنا
3: إيه
0: السماء والأرض قصده إن تفرد تجمع الأرض وتفرد السماء ما ورد نعم هذا والله أعلم لأن السماوات أعظم فتذكر مجموعة ليستفاد منها العظمة بالجمع العظمة بالجمع لأن لا شك أن السماوات أعظم من الأرض لأنها أوسع وأعلى وأشد وأقوى نعم فهذا والله أعلم هو الحكمة لأجل يكون إنسان مستحضرا للكمية والكيفية في عظمة السماوات
3: ورد الإفراد جميعا
0: إيه الإفراد جميعا ورد وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم هنا متصلة ولا منقطعة منقطعة وقد ذكرنا أن الفرق بين المتصلة والمنقطعة من كم؟ من عدة أوجه. الوجه الأول يا غانم، الوجه الأول الفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة، من يعرف؟ سبحان من لا ينسى. نعم،
1: المتصلة
0: ينسى معها. نعم،
1: والمنقطعة ليس فيها.
0: طيب، هذه واحدة. ثانيا،
1: المنقطع لا يكون كل معنى بل.
0: نعم،
1: والمتصلة تكون بمعنى أو،
0: تكون بمعنى أو. أين هذا فرقي؟ فهنا ما هي بمعنى أو، يعني ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أو تريدون أن تسألوا، ما يصلح، ما يستطيع. فهي بمعنى بل. أيضا ما فيه معادل، ما فيه معادل. تقول مثلا أتحب الخبز أم الرز؟ هل يمكن أن نسميها
3: متصل؟
0: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وش يصير؟
3: متصل.
0: نعم. قال أم تريدون، فهي منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أتريدون. والإضراب هنا ليس للإبطال، وهو لا كان عدة أوجه. وأما قول أم تريدون، قلنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والإضراب هنا ليس للإبطال، لأن الأول ليس بباط بل هو باق، فالإضراب هنا إضراب انتقال. وقول تريدون أن تسألوا، الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وإن شئت فقل بمعنى المحبة، لأن الإنسان محبته مشيئته. أم تريدون، والخطاب هنا هل هو للمسلمين أو لكل أحد؟ قال بعض المفسرين إن الخطاب لليهود، حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام آيات يأتي بها، وقيل إنه للمشركين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، وقيل إنه للمسلمين، قيل إنه للمسلمين. ولكن الآية صالحة للأقوال كلها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للجميع، لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله كما سئل موسى، ولم يقل كما سألتم موسى من قبل، إنما نحن نقول إن الآية صالحة للجميع، يعني أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كانت بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؟ وهذا لا شك أن الاستفهام يراد به الإنكار، يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا أعظم المسلمين جرما والعياذ بالله. فالحاصل نعم، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا والعياذ بالله فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل، إما أنه ما وقعت، أو مسائل فرضية لا تقع يمكن إلا نادرا. والمطلوب من المسلم أن يسكت، إذا قيل له شيء فعل، وإذا لم يقل له شيء فهو عفو. من هذه المسائل مثلا قول الأقرع بن حابس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال غير محلل. فعلى هذا نقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذا إنكار لأي شيء؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكلف الإنسان بها، وأما ما كلف الإنسان به فلا حرج فيه، والصحابة دائما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى الله سؤالهم فيبين الحكم. ونقل عن ابن عباس أن في القرآن من سؤال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام 12 سؤالا. نعم، وهي يمكن عده. طيب نعدها الآن. جيب لنا سؤال عبد الرحمن من سؤال المسلم من اللي في القرآن. نعم، هل من غريب يا عبد الرحمن؟ قلنا نعم ذكرنا يسرون كان لسان سين سبع فيه اصبر من لا مدين نعم، هذه ثمانية. أصبر أصبر. تسعة. ذكر. ها؟ إنسان الروح عشرة. سامي أصبر. ها؟ نعم، 11. عبد الله. عبد الله. ذكرنا وما بقى له واحد. ذكرنا نعم يلا سمع نعم ويسألونك عن ذو القرنين هذا 12 بعد لا مهمة
4: يستفسرونك
0: في المسجد الله يفتيكم فيه. إيه. طيب. وإذا سألك عباد عني ما تصلح؟
4: لا
0: تصلح.
4: لك. لا. نسخة يستفسرونك
0: فيه. نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب في النجيء أم بعد في النجيء لكن ما ما ما قال يسألون. طيب الاستفتاء عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ. حنا نسقط يستفتونك مرتين يبقى عندنا واحدة إذا كان ناحية أي تعب نعم مع إذا كان معنا واحد ما ما هو ما في عبرة في الصعب قلنا يسألونك عن الفعل قلتوها يسألونك عن الفعل
4: لا ما
0: ما قلت يا سلام كان فيها 12 بإسقاط استفتون. طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤالا هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم لا على قرب من حارس سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال علي عامل هذا أم لأبد قال بل لأبد
5: هذا السؤال
0: ايش ايش وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن هذا بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد ثبت ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب كتب التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب كتب التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين
2: جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا، جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا. بعض الناس يكون عنده نهمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل. هذا بالحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به، لكنه من فضول العلم، بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا بطلب من هذا القائل من هذا السائل. نعم، احنا قلنا ان المعرفة خير، لكن مهم ان نمضي اعمارنا عشان نفهمه. فالحاصل ان السؤال، يعني السؤال عن الاشياء اللي تعتبر اغلوطات والغاز واحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن شيء قال للسائل اوقعت بك؟ ان قال نعم فسيعين الله، الله ما ينزل بلية الا انزل لها حل. وان قال ما وقعت بي فما ما نمت فيه، لانهم هم رحين يتعبون انفسهم مثلا في طلب الحكم اذا كانوا ما يحسنونه، او انهم يضعون حكما قد يتغير رايهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد اخذ به، الا في امر وقع، يعني اذا وقع الامر لا بد ان يشاف الحل. نعم، فالمسائل الغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنبغي، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذه المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم، وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزة، ما هو الشجر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسولكم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحدة من الرفتين تنزل على الحال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في الإجماع، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل. هو موسى سئل
4: كثير.
2: أرى الله جهرة حتى إلى هذا الحد، أرى الله جهرة والبقرة عدة أسئلة وردت فيها، واجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعياء والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأثنى تأديبها، ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم الاستنباط بيأتي بعد، وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دأبهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان دأب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا، شو عنه؟ عن الإيمان. وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره، ومن ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإما مناسبة آخر الآية لأولها، مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان وفلان وفلان ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لو أراد الحق لكن إذا استفتى من يثق به أخذ به وانتهى، لكن لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كل ما بحثنا عالم ولا عنده علم منه لأنه مسؤول عنه. ربما يبحث عن الأسهل، نعم، وربما إلى ما جاز لهم كله ما جاز له، قال خلاص دول متناقضين ما عندهم علم، والعلم براسه، نعم، هم من يأخذ على ما يبي، وهذا أمر معروف. فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل، سواء ضل بمعنى تاه، وسواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها. وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك أن تمشي في سواء الصراط في الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة، خالص المحبة يسمى ودا. والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، يردوا بمعنى يرجعوا، وعلى هذا فهي تنصب مفعولين، الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا، يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو، هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية، وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية. أحب لو تفعلوا كذا وكذا، أود لو تفعلوا كذا وكذا، أود لو تكفرون، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يردونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد، ولهذا الكافر الأصلي اللي ما آمن من قبل يقر على كفره، نعم، وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا، حسدا هذه مفعول من أجله، أي لأجل الحسد. وعامله قوله ود، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا، حسدا، لأن أهل الكتاب يعلمون أن الإيمان إن سعادة هذه الآية. أولا إثبات النسب، وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة، فإذا نسخت
0: فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى يوم القيامة، شاملا لجميع الأزمان. فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا، فيسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا. والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ أي نعم. ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ فما ننسخ، الضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنها أن القدرة عامة شاملة بقوله على كل شيء قدير. ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نقول الفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك لله. تستفاد منين يا غانم؟ منين تستفاد اختصاص الملك لله؟
4: له ملك تقديم الملك،
0: تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، والله أضاف الملك للعباد أو ما ملكت أيمانه، ولكنها إضافة مقيدة تؤخذ من قولها خليفة

ملك مقيد لا ما هو ملك مطلق، الملك المطلق لله وحده ولا شريك وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية، فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. تؤخذ من يا الرحمن؟ ها؟ أنه يجب على الإنسان أنه يلجأ إلى الله في طلب الولاية والنصر. منين تؤخذ؟ ها؟ يلا يا أخي. نعم، لأن متى علمنا ذلك حين ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك أن إثبات النصر لغير الله إثبات السبب، سبب فقط وليس مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال. أي نعم، نفس الشيء، يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر دينه. إيه، يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. لا، إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أم تريدون يقتضي به الإنكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم، هو جار حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة. إما رجل وقعت به مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعنات المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا ينبغي. فالسؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد

0: كثرة الأسئلة بس لما للنظر ما عند الإنسان أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو لإعانات الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المذمومة. نعم.
1: لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يخبر المعلم هذا ليتك بطالب، هل لا
0: هذا أيضا قد يكون هذا للمصلحة، لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يختبر المعلم؟
1: قد يكون عالما بمسألة.
0: إيه لكن أنت تقصد المتعلم ولا المعلم؟
1: عالم بمسألة، يعني بحث في مسألة.
0: إيه؟
1: أراد أن يختبر هذا الإنسان يأتك بأقواله يأخذ.
0: على كل حال إذا كان المصلحة ما في بأس، ما في بأس. إن كان يريد أن يظهر أيضا، إن كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضا، ما يجوز. يعني هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء، فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة؟ وخيمة. نعم. يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا بها، فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. تؤخذ من أين؟ كما سئل موسى من قبل، لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان، بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه، بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل، أي إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان، بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه لما سأله ملتزما قوله وصار يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم، إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه الشرع، ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة، فحينئذ لك أن تنتقل. أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة، ما عندك مثل في البلد أعلم منه، وسألته على أساس أنك إذا وجدت من هو أعلم سألته، فهذا أيضا يجوز أن تسأل غيره إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق، فهذا لا بأس به، وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهبت تسأل آخر ربما تختلف الفتوى، وحينئذ تبقى متذبذبا من تتبع. فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألوا من هو من أهل الذكر فامشي على قولك ولا تسأل ولا تبحث. ثم قال الله تعالى نعم لا الخير والآخرة
2: هو أبلغ
0: لا الخير هي أخير، بس إنها حذفت لمزة التخفيف مثل شر وأشر. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من القرآن هذا
2: وقفنا
0: عليه. ود كثير، ود المودة خالص الحب يعني أحب. نعم. وقوله كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس، أو نقول أل العهد، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم، فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفارا، بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم، ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو هذه شرطية ولا مصدرية؟
1: مصدرية.
0: والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية، ودوا لو تدهنوا. نعم. ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، وغير ذلك. فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، الكاف مفعول الأول ليردون، وكفارا مفعول ثاني، يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر. نعم، أصلهما المبتدا والخبر، لأنك لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام، فعلى هذا يكون أصلهما المبتدا والخبر. وقوله من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم، لأن الارتداد ما يكون إلا بعد إيمان، أما الكافر هو كافر، لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين، هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم، حسدا مفعول لأجله، عامله قوله ود، ود كثير، أي ودوا حسدا، أي من أجل الحسد. نعم، لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، فهو هؤلاء الكفار أعدى، والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا، ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان اللي يتمنى أن تزول نعمة غيره، يعني نعمة الله على غيره، هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. خل نعمة الله على أخيك له، ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر، ولا تحسد، ولا تحسد، لأنك مهما حسدت فلن ترد نعمة الله على غيرك، مهما حسدت ما يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، ازداد حسرة. فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير، هو مضاد لله في حكمه وقدره، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص، والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة، فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد، الحسود أو الحاسد، مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه، أفضل، يعني حتى لو فرضنا انه تميز باموال كثيره باموال كثيره وجاء انسان تاجر وربح كسب مكسب في سلعه معينه مكسب كبير في سلعه معينه تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب لكن بينما ان عنده ملايين عظيمه وكذلك ايضا بالنسبه للعلم بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قالها. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه بهذا الذي أعطاه. فالحسد يا إخواننا أمره عظيم و عاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع النعم نعم الله على العباد، وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما وشوه ليرد المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد أنه يتهود أو يتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول لك فيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان، بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح لليبي. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط أو شككوه في الدين لأجل يكون مرحلة ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، لأنه يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى من عند أنفسهم، من عند أنفسهم يعني هذا الحسد الذي يود الذي او هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند انفسهم، وهو اشاره الى ان هذا خبث في انفسهم، خبث انفسهم خبيثه ما تريد الحق ولا تريد الخير لهذه الامه، بل انهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكونوا على دين مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر، لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأن دينه حق وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم. من بعد ما تبين لهم الحق، والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء
1: نخبر عن ذاته أو شيء
0: ثابت، شيء ثابت نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين فقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد، فقال بعضهم إن اعفوا واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيء صار، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن، فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤاخذه بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا فالصفح أكمل ولا لا؟ الصفح أكمل، أكمل إذا اقترن بالعفو فهو أكمل. وإن تعفوا فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منتهى. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟
1: بأن
0: مضمرة بعد حتى
1: أو
0: بحتى نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما مطلق والثاني مقيد. فأما المطلق مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة، إتيانه تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين كما قاله بعض الواهمين، إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان، مذهب التفويض كما يقول ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعه. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقولون وجاء ربك مثلا، جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي، ونفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره. وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان المعنى جاء هو بنفسه، هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربك قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع، من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا، وهذا قول على الله بلا علم، من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا بأي كتاب أم بأي سنة، وكذبتم كذبا آخر حين قلتم المراد جاء أمره، من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه، من الذي يقول جاء أمره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم ما هو أمره. فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهين، الله بأمره، فالمراد يأتي ذلك الأمر، المراد يأتي ذلك الأمر، نعم. والدليل على هذا أن إتيان أمر الله هنا الذي جعله الله غاية هو الأمر بالقتال، والأمر بالقتال، نعم. ويصح أن أقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال، حيث أمر بالقتال. طيب إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه، مثل هل ننظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل، فهنا نقول هي كالمطلقة، لأن في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، ويمكن أن نجعلها على ظاهرها، لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنى لا يصح، وهو إحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الإتيان يأتيهم الله في ظلل مثل وجاء مراد يأتي الله بنفسه في ظلل من الغمام، يعني أن الظلل تتقدم مجيء الله ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. قوله حتى يأتي الله بأمره، ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به الأمر بالقتال، مثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل وعفى وصفح، ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني حتى أتي الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونهم، وذلك في مثل نقض العهد من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا صنع مع هؤلاء اليهود؟
1: عاهدهم
0: ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد النصر عليه. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي بل الأمر الكوني القدري الذي به تستحلون قتالهم، الذي به تستحلون قتالهم. طيب، وقوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أن من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصفح، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم، وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد، فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه، على اليهود وعلى من؟ وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس، نعم كل ولله الحمد المخالفين للإسلام كانت دولة للإسلام، لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتكست حصل البلاء ودالت الدولة للأعداء ودالت الدولة للأعداء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حصل مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر بعد أن رأوا ما يحبون والنتيجة ما هي؟
1: الهزيمة.
0: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل خلاف ما تحبون وهي معصية واحدة، وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة. كيف عاد في أمة يمكن معصيها كثيرة جدا والآن نحاول أن ننتصر، وبدون أسباب النصر لا يمكن النصر، ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة. وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن في الشباب يقظة، أقول يقظة خير من أن أقول صحوة، لأن الصحوة من السكر واليقظة من النوم، اليقظة من النوم، وإن كان الهوى والمعاصي نوع من السكر. نعم، فالمهم أننا أن يوجد لحن في الشباب يقظة وانتعاش، لكن تحتاج إلى مثابرة ومصابرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة في مكة كم من سنة؟ 13 سنة، وهو يؤيد بالآيات وبالأصحاب المخلصين، وآخر الأمر أنه خرج من مكة، خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى أعزه الله. كونك أيها الشاب تبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذه الفتن الحالكة، تبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها، هذا شيء مستحيل، فالدرب طويل، لأنك أن تبني مثلا لبنة لكن فيه معاول تهدم قصرا كاملا، ولا بد من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل. وأنت ما دمت في طريق صحيح فإن أجرك على الله، سواء أدركته ولا ما أدركته. ومن يهاجر من بيت ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأنا أريد منكم الحزم والصبر والمصابرة، وأن لا تظنوا إن الأمر سهل وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة، هذا الشيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق، وكل بحسبه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أحسن. وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ، وإن كان عندهم انحراف في بعض الأمور لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين، لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين. نعم، باللطف واللين الكامل. ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير من الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يأخذوهم بالعصف والقوة، وأن من الآن يلا اركب السنة من الآن. انتظر أولا عالج الجرح حتى يندمل، ثم اسعى في إزالة أثره. التجميل بعد إزالة العيب. فعلى كل حال شفاء تأديب الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نقول الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدر. بالنسبة لنا الأمر الشرعي انتهى، نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره. الأمر القدر، الأمر القدري، ولا الأمر الشرعي ما روح الآن منتهي. وقول إن الله على كل شيء قدير، قلت لكم إن فائدتها أن لا ييأس المسلمون من تغير الأحوال، فإن الله تعالى على كل شيء قدير وتتغير الأحوال وأنت لا تدري الإنسان. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أيضا من أسباب النصر والعون، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت الصلاة.
1: لا
0: ها؟ لا وش معنى
1: أدوا الصلاة؟
0: أدوا الصلاة على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما، فمعنى أقيموا الصلاة يعني إيتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل، من إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. وقوله وآتوا الزكاة أي أعطوها، آتوا بمعنى أعطوا، وهنا حذف المفعول الثاني لأن الزكاة مفعول الأول والمفعول الثاني محذوف، يعني مستحقيها، آتوا الزكاة مستحقيها، ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد، في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبد الله عز وجل، هذه الزكاة. وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، تزكيه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته، لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرم، فهي تزكية الإنسان وتطهير له من الرذائل. وقوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة بعد أن أمر بالصبر والعفو والصفح يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله، لكنه لكل مقام مقال. إنما كون الإنسان يعرض أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. نعم لا بأس به، فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه بالخير من أجل نفع غيره، ويرتب المصالح والعبادات لأنها مرتبة. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما هذه شرطية وليست موصولة، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل والجواب، الشرط والجواب. وما تقدموا أصلها تقدمون، وتجدوه أصلها تجدونه. وقوله وما تقدموا لأنفسكم، تقدموا لأنفسكم، لأن التقديم للنفس يكون بحسب اتباع الشرع. قال الله تعالى ود كثير من الكتاب إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية، بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. ثانيا أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم بقوله ود كثير، مفهومها أن بعضهم لا يود هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، كفر بعد الإسلام يسمى ردة لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ما سمى كافر فقط، سمى مرتد لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه. أيه؟ أي نعم، لأن كل بعضهم، هل بعض هذا قد يكون يؤمن وقد لا يؤمن. طيب الثاني، ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائدها أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا، من الحسد، لأن الإنسان ما يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومن قبل. نعم. ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما دام كثير منهم يودون أن هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان قبح طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان قبح طويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة، وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني وإن كان يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه، فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر.
2: على
0: أن
2: الشرع،
0: نعم، على أن الشرع، سواء الشرع ولا غير الشرع، حتى الأمر بالعفو والصف إذا حتى يأتي الله بأمره داخل فيما ذكر، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة، لأن الأمر بالعفو والصفح حتى يأتي أمر الله هذا من الحكمة، إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة. ومنها من فوائد الآية ثبوت صفة القدرة لله بقوله إن الله على كل شيء قدير، وأنها عامة، عامة شاملة. ومنها الرد على المعتزلة القدرية لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلا ولا غير مستقل، صار غير مستقل، صار غير مستقل من مستقل. ممكن أيضا لما بعيدها هنا ها؟ نعم نعم المسألة القدرية هي. هي. لأن الله على كل شيء قدير. ها؟ هي الأشاعرة القدرية هنا في أنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإنه ما يقدر إن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، فهو مستقل ما له علاقة ما له علاقة به إطلاقا. الحين نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه فمن الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا خليها بعد لأن ما كملناها تقولون ها؟ طيب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما شرطية وتقدموا فعل الشرط وتجدوه جواب الشرط. وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه، ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق، فما أخره فهو لوارثه. فلما قال وآتوا الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك، وما أخرته أخرته لمن؟ للوارث، لوارثه. وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء بالتقديم، لأنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثك. وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير قدمته الإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يعني نصف، يمكن نصف تمرة تقي الإنسان من النار، وهذا خير عظيم. وقوله سبحانه وتعالى تجدوه عند الله مأخوذ من الوجد من الوجود، يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة هو الدخر لكم، وذلك والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هناك شيء أيضا وراء ذلك. وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير، إن الله هذه الجملة مؤكدة بإن، مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي، إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر، والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى أرشيد، يسمى ابتدائيا، ابتدائيا. والابتدائي ليس يؤكد، ما حاجة تؤكده، لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مدلوله. فهنا له أهمية عظيمة أن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بما بكل ما نعمل بصير. وقوله بما تعملون، ما اسم موصول يفيد العموم بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك. كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به. وقوله بما تعملون متعلقة بإيش؟ ببصير. فلماذا قدمت عليها لغرضين؟ الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأن ما قبلها فاصلة بالراء، بصير قدير وبعدها بصير. وقد يكون من التقديم من أجل الحصر، والحصر هنا وإن كان يقلل من عموم من العموم لكنه يفيد الترغيب الترهيب والترغيب أيضا كله أرجو انتباه، لأنه إذا قيل أيما أولى أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم، أو أنه بصير بما نعمل فقط، أي أعظم؟ الأول أعظم. فلماذا قدم المعمول ونحن نقول إن المعمول تقديمه يفيد الحصر؟ قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة، وهي تحذير الإنسان أو ترغيبه، كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يكون بصيرا، فإنه يكون بصيرا. مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه يذهب فأنا أعلم ما تقول، والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول، لكنه يقوله له على سبيل التهديد، وقد يكون على سبيل الترغيب. فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش؟ الترغيب أو الترهيب، حتى نرهب، كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لو لم يكن بصيرا لكان بصيرا بأعمالنا ولا بد. وقوله بما تعملون بصير، هل هو من البصر اللي هو الرؤية العين أو من الإبصار اللي هو العلم؟ الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، والعمل القلبي لا تتعلق به الرؤية، فيكون المراد بالبصير هنا إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم، وإن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهذا قول اليهود، أو نصارى وهذا قول النصارى. فاليهود قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا، والنصارى قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا. نعم، ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود، ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصارى. وهود جمع هائد، كعوذ جمع عائد، نعم، العود المطافين، فهود أي هائد، وهائد بمعنى راجع، لقوله إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا. وقيل إن الهود جمع يهود أي يهودة، يعني اسم جدهم الأول اللي ينتمون عليه اسم يهودة بالذال، ولكنه لما عرب صار يهود، والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصرة، وقيل إنه مأخوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيسى. قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وعلى هذا على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخل الجنة والمسلمون ما يدخل الجنة. وقد سبق أنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة ثم تخلفوننا فيها. النصارى أيضا على رأيهم ما يدخل اليهود الجنة، وهذا صحيح صحيح، بعدما بعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة. ولن يدخل المسلمون الجنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن هذا القول كذب قولا من الطرفين، من الطرفين. قال الله ولهذا قال الله عز وجل تلك أمانيهم، تلك أي تلك المقالة، تلك المقالة أمانيهم، أماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه. هذه الأمنية إنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال أنا أتمنى أن الله يجيب لي ولد، قلنا له تزوج، قال لا من تزوج، وش يكون هذا التمنى؟ أمنية ولا لا؟ نعم رأس مال المفاريس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول نحن المؤمنون فالجنة لنا، هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من أهل الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تفعل شيئا. ولهذا قال تلك أمانيهم، ثم قضى بالعدل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا العدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على العين والرأس. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا اسم فعل ولا فعل أمر؟ إيه لكن القاعدة، القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. فهنا يقال هاتوا، ويقال هاتي للمرأة، ويقال هاتي للاثنين، فإذا هو فعل أمر. ها العلامة أنه إذا قبل الفاعل اتصال الفاعل به فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال الفاعل الفاعل. طيب ها نقول هذا ما بين الكسر، وي قلنا فعل الأمر نعم هو مبني على كل حال مهما جاء وعلى ما سمع، على ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول يكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون نون زائدة، وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة الخصم. هذا الدليل يتبين به قولك ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين، ترى شوف إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو بواقع تحدي. فإذا كانوا صادقين بأنهم يدخلوا الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان وسيأتون به.

إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، من دعايات المنصرين النصارى، أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون: يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل، شوفوا هو في شيء، كله دعوة للخير وكله دعوة للتسامح وكله دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد. فالإنسان يغتر بهم، لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل، نشوفوا هل حنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك، والله صحيح ربما منهم صار فيه، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة، لأن ذولا خدعوا، وهم أيضا ما عندهم برهان، ما عندهم برهان على ما قال، لأن الأناجيل المعروفة الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف، كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى، وهو قصة صلب المسيح، نعم، وقتله. هذا ما هم متفقين عليه إطلاقا، يقولون الخبراء، أنا ما درست هذه الأناجيل، لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذه القصة، مع أنه من أعظم ما يكون عند النصارى. كذلك أيضا يقولون إنه من جملة ما فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج من قبره، ويسمون هذا القيامة. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة. العقيدة يمكن تثبت بقول امرأة مجهولة؟ ها؟ غير ممكن. كذلك يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إن كانت زانية، وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منها أن يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم: أنا أرجمها، لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه، يبدأ بالرجم. فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة، وهو يريد أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم يجب التسامح. ثم لما ما بقي له قال: أيضا أنا ما أستطيع أني أرجمك لأني ما أسلم من الخطأ، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت بأنه حينما دفن قام من قبره. نعم. فعلى كل حال، يعني الحقيقة بعض الناس يقول: أنا أرى، لكن أنا لا أوافق في الرأي. بعض الدكاترة من المدرسين يقول: أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن والله إحنا ما نرى هذا، لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر، يقرأ الجوانب السليمة الزينة التي جاء الإسلام بمثلها بل أحسن منها، ثم يدع الأشياء التي تبين كذب هؤلاء. فالله تعالى يقول: قل هاتوا برهانا، لأنه لا برهان لهم. فهذه الآن الأناجيل اللي يقول هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق، نقول ليس بصحيح، لأن من تأملها وجد أنها ليست بصحيح، وجد أنها ليست بصحيح. لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار لما عندهم علم ولا عندهم عبادة، ثم يخدعونهم. على الأقل يكون عند الإنسان تردد: هل الإسلام هو الصحيح ولا النصرانية هي الصحيح؟ نعم. أي نعم، بس ذولا أغرار مساكين ما يعرفون، ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعش بالكفر، مثل ما قال عمر: إنما ينقض الإسلام عروة عروة من لم يكن على الكفر.

0: كيف؟ لفظا ومعنى كله، هي تعريف لفظي ومعنى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بلى هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل وهذا واضح. وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل من أسلم، ولكن نقول لا، بلى هنا حرف جواب، وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفي، يعني لما قالوا لن يدخل وش قال الله؟ بلى يدخل الجنة من ليس هودا ولا نصارى، منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. من شرطية وهي مبتدأ، وجواب الشرط قوله فله أجره. وقول من أسلم وجهه، المراد بالوجه القصد والنية والإرادة، أسلمها لله، يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصده إلى الله عز وجل. ذلك قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان. أنت عندما تقصد الشيء تمشي على قفاك بهذا الشيء ولا على وجهك؟ على وجه. إذن عبر بالوجه لأنه به يعرف القصد، ولهذا يقولون أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصد واتجاهه، يقول إلى الجهة الفلانية مثلا. وقول وجهه لله هذا عمل القلب وهو الإخلاص، وهو محسن الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم وهو في حال الإحسان، والحال أنه محسن، والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، لأن الإنسان إما أن تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله على ذلك الحب والشوق، وإما أن يكون خائفا منه يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه. والحال الأولى أكمل من الحال الثانية. فهذا هو الإحسان، فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص، ما يكفي الإخلاص. ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى للوصول إلى جنته، وهم منحرفون في عبادته. هل يدخلون في الآية هذه؟ ما يدخلون، لأن تجي للصوفية، لا، الصوفية غالبهم من أزهد الناس في الدنيا، يقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله، وعندهم من البدع والخرافات ما لا يحصيه إلا الله. هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ لا، ما يدخلون. لماذا؟ لعدم الإحسان، لعدم الإحسان. والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون الآية دالة على الشرطين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محسن. نعم، وين الإخلاص؟
1: من أسلم وجهه لله،
0: هذا
1: وأحسن،
0: هذا اتباع الرسول. الإحسان اتباع الرسول.
1: الإحسان هو الإخلاص
0: والمحسن. لا، قلنا أن الآية تتضمنها،
1: يعني كلها
0: كل الآيات لا مو بالإحسان. وقوله فله أجره عند ربه، الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله، كما لو استأجرت شخصا يعمل لك بناء فأعطيته. والمراد به هنا الثواب، الثواب المراد به الثواب. شبهه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، ولكن ابن القيم في النونية قيد هذا البيت يعني مطلق، فقال ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل، هو أوجب، لأنه قول الأول البيت الأول ما للعباد عليه حق واجب، يفهم الإنسان إن الله لا يجب عليه إثابة الطائعين أولا. لكن ابن القيم رحمه الله بيّن واجب أوجبه غيره عليه، فقال هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع، مطلق في البيت الأول، لكن القيم قيده إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص والإحسان، وإلا إذا كان السعي ليس بالإخلاص أو ليس بالإحسان فهو ضائع، فهو ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان، يعني وافق الله.
2: أي أجره الصميم في أجره يعود على من؟
0: على من أسلم، يعني فلهذا الذي أسلم ومسلم أجره. ألا يمكن أن تكون عائدة على العمل؟ فله أي أجره، أي أجر إسلام وجهه وإحسانه، يجوز، يجوز، لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل، فإضافته إلى العمل واضح، وهو أيضا للعامل فإضافته إلى العامل واضح أيضا. وقول أجره عند ربه أضافها إلى العندية لفائدتين، إحداهما أنه عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، قال فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك. وهذه العندية هامة، لأن ما عند العظيم عظيم. الفائدة الثانية لقول عند ربه أن هذا لن يضيع، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحفظ من الله، أليس كذلك؟ ما فيها أشكال، فإذا لن يضيع هذا العمل، لن يضيع، لأنه في أمان غاية الأمان. وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل، يشجعه. أنت الآن لو تبي تؤدي إلى إنسان أمانة دراهم، هل أنت على ثقة منها؟ تمام الثقة؟ ما على ثقة، ظاهر حال الرجل أنه أمين، لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيع، أو هو تتغير حاله فيخون. أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه، الأجر عند الله. فصار الفائدة من هذه العندية أمران، إحداهما أنه أجر عظيم، لأن من ما جاء من عند العظيم فهو عظيم، والثاني أنه محفوظ، وأنه في غاية الحفظ لأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم فضل. لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم، لأنهم إذا حشروا يوم القيامة وجدوا نتائج أعمالهم، اللهم اجعلنا من نتائج خيرا، إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مضى. الحزن والحسرة لمن؟ لمن فرط وأضاع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن المؤمن ما يحزن لأنه استفاد من حياته، أما الكافر فإنه يحزن ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ مع الآخرين إلى آخره. فالمهم أنهم لا يحزنون يوم القيامة لأن فضلك يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمرة. فإذا هم آمنون قل لا آمنون مما يستقبل مرتبطون بما مضى، فلا حزن لديهم ولا خوف، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نقرأ هذه الآية ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر، بل على أن نقرأها لأنها مربية، نقرأها قراءة تربية، يعني بمعنى أننا نسلم وجوهنا إلى الله ونحسن في أعمالنا. فهمتم؟ وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأه على أن نفهم المعنى فقط، بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أعدى بعضهم لبعض من جهة وأولي بعضهم لبعض من جهة أخرى. بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أولي، وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو. نعم. لكن بالنسبة لنا يقولون عدونا هذا مشترك، الإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية، فيجب أن يتولى بعضنا بعضا. يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كلمة شيء موصوف بصفة محذوفة لأنهم يقين على شيء النصارى، قل لا هم على شيء على دين، لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به، يعني معناها أن لابد من صفة محذوفة. قدرها إن شئت على شيء نافع أو إن شئت فقدر على شيء معتد به، يعني ما هم على شيء يعتد به وينفعهم. وقالت ليست النصارى، وقول ليست النصارى كيف أنك الفعل؟ لماذا أنك الفعل؟ من أجل جمع. هو ابن مالك يقول والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. وأن النصارى كذلك ادعوا دعوى باطلة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة بأنهم الذين جمعوا بين أمرين، بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى بإسلام وجوههم له وبين المتابعة لشريعته وهو محسن، وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة وممن قبلها، ومن كل من أسلم لله ومحسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هو أهل
3: هم أصحاب الجنة. وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقبل ولا حزن مما مضى. ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر، فقالت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على شيء من الدين لا من الحياة، فهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون في الدنيا، لكن ليسوا على شيء من الدين، لأنهم كما زعموا دينهم باطل. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست على شيء من الدين. أما دعوة اليهود فإنها باطلة على كل تقدير، لأن النصارى بلا شك على دين، وأما دعوة النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير، بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى، إذ أنه يجب عليهم الإيمان بعيسى، فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء، كانوا كفارا. فهنا أيما أقرب إلى الصواب، دعوة اليهود أو النصارى؟ دعوة النصارى. فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير، وأما النصارى فإن دعواهم أن اليهود على شيء صحيح. متى؟ بعد عيسى. أما قبل عيسى فإن دعوى النصارى في ذلك كذب، فإن اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمة. قال الله عز وجل طيب في الإعراب ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن ليس عامل واحد. ليش؟ اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن العامل وهو ليست واحد.
4: لأن النصارى ما تظهر عليها العلامة،
3: يعني مهما مفتوحة؟
4: لا، مضمومة بضم مقدر
3: على
4: الألف.
3: على الألف صح؟ إيه؟ ما تشتبه. اليهود ظهرت عليها الضمة لأن آخرها حرف صحيح وهو الدال، والنصارى لم تظهر عليها الضمة لأن آخرها حرف علة وهو الألف. نعم. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب. الجملة هذه حالية، وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى، يعني والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب أي يقرؤونه، والمراد بالكتاب الجنس، فيشمل التوراة يتلوها اليهود والإنجيل يتلوه النصارى. والجملة هنا حالية، والغرض منها تقبيح هذه الدعوة، كيف يدعون هذه الدعوة وهم يتلون الكتاب، يعني أن النصارى تتلو التوراة، وتعرف أن اليهود تدين بالتوراة فهم كانوا على شيء، والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون الإنجيل ويعرفون أن عيسى حق، لكنهم كفروا استكبارا. ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع تلاوة وثيقته أقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به ولا لا؟ السبب يا إدريس، أنت إدريس أثمان، السبب أي لأنك ما حطيت بالك انتبهت. طيب أقول لا ريب أن الذي ينكر الحق مع أن وثيقته بين يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهلا به، توافقون على هذا؟ واضح، لأن اللي ينكر مع أن الوثيقة بين يديه معاند، معاند مكابر بخلاف الجاهل. الجاهل قد ينكر الشيء للجهل به، لكن العالم لا عذر له. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب وتعلمون أن الحال سواء كانت جملة أو مفردا هي وصف في صاحبها. الحال يسمونها النحويين الحال هي وصف في صاحبها. إذا قلت جاء زيد راكبا فمعناه أن وصفه ها إيش؟ الركوع كذا. وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوع وجملة حالية. طيب وهم يتلون الكتاب، قلت إن الكتاب جنس ولا معين؟ جنس، فيشمل التوراة والإنجيل. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول، لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ، ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الآثار، وهي لا شك أنها ألواح أعطيها موسى، فإن موسى جاء بها من عند الله كما في قصة وألقى الألواح، نعم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء. لا كيف يكون؟ لأن قولهم على شيء ما ندري. هل قلنا لك تو إنه إن أرادوا قبل نزول عيسى، قبل بعث عيسى فصحهم قبل اليهود على شيء؟ لا، ما هو ما كفروا النصارى موسى، النصارى يؤمنون بموسى لكنهم يجحدون دين اليهود، وأنتم أنتم على شيء. هم قلنا في التفصيل. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال المعربون يقولون إن الكاف في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وأن ذا اللي هو اسم إشارة يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول، مثل ذلك القول قال الذين، نعم مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم. ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعل، يعني ومثل ذلك يفعلون. كلما جاء مثل هذا التركيب فإنهم يقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر، إلى مصدر العامل، عامل الفعل اللي بعده. طيب إذا قلت لك أنا مثلا قلت كذلك، وش المعنى؟ قلت مثل هذا القول، فعلت كذلك أي فعلت مثل ذلك الفعل، أولا قرأت مثل ذلك أي قرأت مثل ذلك القراءة، وهكذا وقوله كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قوله لا يعلمون، نفى الله عنهم العلم، يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرأوا كتابا مثل قولهم، أي مثل قول هؤلاء. وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك، تأكيد لكذلك، لأننا قلنا لكم إن كذلك قال معناها مثل ذلك القول قال، ومعلوم أن العامل الواحد ما نسمى عاملين بمعنى واحد، معمولين بمعنى واحد، فقالوا إن مثل قولهم توكيد لكذلك قال. نعم. وقوله لا يعلمون، من الذين لا يعلمون؟ قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة، كقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبلهم، فهم أمم سابقة لا يعلمون. وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء، يعني أن الذين يأتون الكتاب من اليهود والنصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم، فاستوى قول عالمهم وجاهلهم. وقال بعض المفسرين المراد بلا يعلمون كفار قريش أهل الجاهلية، فإنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء. والأحسن من هذا، الأحسن أن نقول
4: كل من لم يعلم،
3: أين نقول بالعموم، الأحسن نقال بالعموم مثل ما اختاره ابن جرير وغيره. فإن القرآن إذا تضمنت الآية معاني متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض فالواجب حملها على هذه الاحتمالات كلها، وهذا من ساعة كلام الله عز وجل وشمول معناه، وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان، أنه إذا فسرت الآية بالأقاويل المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني أنهم أنكروا الحق، أنكروا الحق، فقالوا مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء، وقال المكذبون للرسل أيضا ليس الرسل على شيء، وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء، وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء. وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شيء. نعم. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله ألف حرف عطف، والله مبتدأ، والجملة يحكم الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، فالله يحكم، وهذا للمستقبل الماضي المضارع ولا للماضي؟ المستقبل إذا لقوله يوم القيامة. قوله يحكم بينهم، الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين، والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به، ويبين لصاحب الباطل باطل باطله ويجزيه به. وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وكوني وجزائي. الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حكم الله شرعي ولا كوني ولا جزائي؟ شرعي. والكوني مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم، هذا كون. والجزاء مثل هذه الآية، والله يحكم بينكم يوم القيامة. الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي، لأنه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحكم يوم القيامة بين الناس، هل هو بالعدل ولا بالفضل؟ يقول لا يخلو، إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم، والظلم منتفع، الظلم منتفع، حرمه الله على نفسه، نعم، وعلى غيره وعلى عباده، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. بقي إيش؟ بقي العدل والفضل. فنقول: أما بالنسبة لحقوق الناس فيما بينهم، القضاء بالعدل، القضاء بالعدل. وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه، القضاء بالفضل، بالعدل بالنسبة للكافرين، وبالفضل بالنسبة للمؤمنين، لأن الكافر يجزى بالعدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وأما المؤمن فيجزى بالفضل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها، كذا يقول لا. طيب، إذن الحكم الجزائي بين الخلائق بالعدل، لا بد أن يوفى صاحب الحق حق، وبين الإنسان وبين ربه دائر بين العدل والفضل. طيب، ما جوابكم عن قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ بالقسط، ها؟
5: مخصص.
3: نعم، نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب له بما أوجبه الله، والفضل زيادة، فضل زيادة، وأن هذا من باب التحذير، يعني معناه الإنسان مالك إلا عملك، هذا الأصل لك، وهذا غاية العدل، لكن الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. قال: يحكم بينهم يوم القيامة. ويوم القيامة تقدم لنا أنه سمي يوم القيامة لأمور يبينها لنا عبد الله. ليس سمي يوم القيامة؟ وحسين، ها؟ نعم، لرب العالمين. نعم، طيب، شيخ صالح، لا احنا كرينا هذه المرة، أحمد ذكره حسين، يقام فيه العدل. ها، ذكر
6: يوم
3: النظر، ها؟ سنة
6: يوم النظر،
3: لا،
5: أيام الأشهاد.
3: نعم، أيام الأشهاد، كما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. لو يوم القيامة لقيام الناس في قبورهم لرب العالمين، ولإقامة العدل فيه، ولقيام الأشهاد، الأشهاد اللي يشهدون الأمم، تشهد عليهم الرسل، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقين، والأيدي والأرجل. ما تذكرون؟ إيه، فيه من حدث ونسل. ما مر؟ يمكن أنك ما تبحث. نعم. طيب يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون يعني معلوم في خلاف بين المؤمن والكافر ولا لا؟ خلاف بين النصارى، الملة كلهم النصارى واليهود مختلفون، بل النصارى الآن مختلفون في مللهم، مختلفون في مللهم مع بعض اختلاف جوهري، جوهري في الأصول مو في الفروع، في كيفية صلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وفي القيامة التي يقال أنه بعث من قبره بعد 3 أيام وغير ذلك، هم مختلفون. واليهود كذلك أيضا على خلاف، وكذلك المسلمون عامة مع الكفار، والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة، وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن، بل هو على علم، كل إنسان عمله مسجل في كتاب يقال اقرأ كتابه، وكل إنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القيامة حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر. وكذلك أيضا كل إنسان في يوم القيامة يشهد عليه جوارحه بما عليه، فالحكم هذا مبني على أقوم البينات وأعدل الأحكام. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. من اسم استفهام وهي مبتدأ، وأظلم خبرها، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. ولكمان ما هو الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي، يعني ما هو الميزان الذي يبين لك أن الاستفهام بمعنى النفي؟ أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه أو مقامه صح. فهنا من أظلم، لو قلت لا أحد أظلم يستقيم الكلام، يستقيم الكلام. طيب ما الفائدة في أنه يحول النفي والاستفهام؟ لأنه أبلغ في النفي، إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، كأنه يقول بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا. فالاستفهام الذي بمعنى النفي فائدته أي فائدة تحويل النفي، لأن الكلام هنا على النفي، الكلام هنا على النفي، لكن فائدة تحويله إلى استفهام أنه إذا حول كان مشربا بأي شيء بالتحدي، كأنه يتحدى من أظلم، دوره أي أحد أظلم ممن منع. وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم، هذا ضابط الظلم. الظلم في اللغة أصله النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم أي لم تنقص. وهو في الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، من اسم استفهام، من من اسم استفهام الثاني، إما لأن من حرف جر ومن هذا استفهام كذا،
7: لا الأولى حرف جر والثاني منصوب،
3: من اسم موصول، من اسم موصول هنا بمعنى الذي، ومن أظلم من الذي منع مساجد الله. وقوله ممن منع مساجد الله، من الذي منع، هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد، أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف؟
8: شامل،
3: لأنه مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الموصولة كلها من ألفاظ العموم، كل أسماء الموصولة سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم. وقوله منع مساجد الله أن يذكر، منع مساجد الله أن يذكر، منع مساجد الله حقيقة له أسباب، تارة تمنع المساجد من أن تمتهن فروشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها، يدخل في هذا؟
8: لا.
3: ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم، هذا المنع، منع أن تقام فيها حلقات الذكر، منع أن تقام فيها المواعظ، منع أن تقام فيها الصلوات، منع أن تقام فيها قراءة القرآن، هذا ما أن يذكر فيها اسم. أما منعها أن تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل في هذا الباب، الذي يدخل في الباب أن يذكر. ولهذا أن يذكر نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اشتمال من كلمة مساجد الله، أو نقول أن يذكر منصوبة بنزع الخافض على وجه مضطرد ولا غير مضطرد. وش الدليل من مالك؟ من لي بقوم لا ينسون ما حفظوا، بنزع الخاف
8: قوله نقلا، وفي أنه أن يضطردوا
3: نقلا تقمين منها
8: في أنه أن يضطردوا،
3: قوله وفي أنه وأن يضطردوا وأن يبسن كعجبت أيد، ترى ما لنا شهر معنا أقبل حد كريم واحد من ما شاء الله. طيب المهم أن يذكر يصلح أن نقول من أن يذكر، من أن يذكر. وأضيفت المساجد إلى الله، مساجد الله لأنها محل عبادته فتكون تشريفا لها، تكون إضافة هنا من باب التشريف. وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان، ثلاث أقسام، إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان، يعني أعيان مخلوق. أصبر أصبر، فهمتم الآن التقسيم؟ إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته وغير مخلوق، مثل كلام الله، يد الله، علم الله. إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله، أدل معنا، وناقة الله، وبيت الله، هذه أعيان قائمة، فتكون إضافتها لله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريع، ولا هنا شيء من المخلوقات يضاف الى الله عز وجل الا لسبب خاص به، ولولا هذا السبب ما اضيف اليه، ما خص بالاضافه. نعم. طيب الثالث، اوصاف في اعيان مخلوقه، فهو ايضا مخلوق، وهذا نقول ان صح التعبير، مثل مثل ونفخت فيه من روح، فإن الروح هنا صفة في الجسد، إن صح أن نقول فيها صفة، والناس مضطربون فيها هل هي صفة ولا عين ولا معنى. المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت في القسم الثاني، إن قلنا أنها صفة فهي قسم مستقل، لكنها صفة في مخلوق، فتكون مخلوقة، تكون مخلوقة. وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد، كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها كعموم المساجد. وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا، لأنه إلى الآن ما صار لله، مثل جماعة حوطوا لهم مكان في البر ومكاشتين وصلوا فيه، يصير هذا من مساجد الله؟ لا، لكنه مسجد، هو مسجد لكن ما يضاف إلى الله عز وجل، لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء لكونه مسجدا. وقول أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه، اسم نائب فاعل ولا فاعل؟
8: نائب فاعل.
3: ها؟ نائب فاعل. لأن يذكر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، فعلى هذا أو للمفعول، فعلى هذا يكون نائب فاعل. وقوله أن يذكر فيها اسمه، ولم يقل أن يذكر فيها الله، مع أنه قال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن الله لا يذكر إلا باسمه، فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، ذكر باللسان ما يكون إلا بسم الله، أما أذكر القلب فيكون ذكرا لله ويكون ذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكرا للاسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية. أما اللسان فلا بد فيه من إيش؟ من ذكر اسم الله، أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، هذا معطوف على منع، يعني جمع وصفين، منع المساجد أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، الخراب ضد الصلاح، كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم. والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟
8: يشمل الحسي.
3: الظاهر والله أعلم أنه يشمل، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا، قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول، نعم، والقنابل، قل لا هنا، وقد يهدمها يخربها معنا، خربها معنى. كيف تخريب المعنى؟ انه يمنع من ذكر الله فيها، يمنع من ذكر الله فيها، وعلى هذا يكون سعى في خرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، ان هذا من خرابها. وقوله وسعى في خرابها، السعي بمعنى المشي بسرعة، ويطلق على مجرد العمل، يطلق السعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعة. وسعى في خرابها، طيب هل نقول من السعي في خرابها التخلف عن الجماعة؟
1: لا.
3: ها؟
9: ايش
4: حدث
3: في المسجد؟ ها؟ لا، لا، لكن لكن هو ما سعى فيها. إذا مني بغى يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، ما صلوا الناس في المسجد. ها؟ لا، ما قلنا إن سعى في خرابها خراب المعنوي والحسي، إذا لم تقم فيه الجماعة خراب معنى. لكن قد يقال إن ترك الجماعة، نعم إن أجمعوا، فهذا قد يدخل في هذا الشيء، يعني معطلوه. أما إذا كان واحد فإنه إذا تخلف واحد جاء غيره، ما يلزم من تخلفه أن يعطل المسجد. يقتدون به يعني. فالأعمال بالنيات، فالأعمال بالنيات. قال الله تعالى أولئك، وسؤال آدم عندكنا سؤال. امدح وتكلم بالتوحيد، امدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق عليه الصلاة والسلام، لا تغلو فيه. أقول امدح الرسول وتكلم في التوحيد.
1: ما يتكلم، ما يقول المدح،
3: المدح البدعي. إيه؟ هذا لا، إيه هذا ممن منع مسجد الله في الأسماء. ولكن ينبغي أنكم تتفاهمون معهم، مثلا تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى، وبعدين تفاهم معهم بالتي هي أحسن. نعم.
9: في برضه في نفس الأخ آدم، المساجد عندنا باجوا جماعة يوم الأربع يجيبوا أيدي بيضة وطوائج ويجلسوا يمسكوا الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمايلوا وذكر، يعني هذا ما هي إيش يعني يشوف
3: هذا من السعي في الخراب، لأن إقامة البدع في المساجد خراب لها.
9: وبعدين مرة برضو قلنا لهم يا جماعة ما تمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم، قلنا لا تمسكوا الناس
3: بالعافية. أعوذ بالله. نعم، معنى هذا أن بني النضير لما حصل المصالح معهم وعرفوا أنهم ماشيين مخلين بيوتهم بدأوا يخربونه، يكسرون البيبان ويخربون الأشياء اللي فيها لأجل إذا أخذها المسلمون وإذا هي خربانة. وأيضا المؤمنين، أيضا المؤمنين بالنسبة لهم هم خراب، يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وطردوها. إيه؟ يعني منع تنصيب المقولين، مساجد هو المقول الأول. نعم. ها؟ حرف إيش؟ ما به واضح، ما فيه واضح. لا، قلنا لكم أن فيها وجهان، أحدها أن تكون منصوبة بتقدير أن، أن منصوبة من هذا الخاطب بتقدير من، يعني من أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر، منعها من أن يذكر في أسمه، أو أنها بدل اشتمال من قوله مساجد الله، لأن المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، إيش معناه؟

0: هم؟
1: المعنى يختلف.
0: إيه طيب وغير منع يفهم.
1: المعنى أن هؤلاء الذين يدعون الناس ما يحق لهم دخول المساجد إلا وهم خائفون. كيف يمنعون الناس؟
0: أي صح. يعني معنى كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بالك هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي ترتجف قلوبهم. فالاحتمالات ثلاثة. يستفاد من هذه الآية الكريمة على فوائد. كذا طيب قال الله سبحانه إما أنها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إلا خائفين، أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد فضلا عن أن يمنعوا عباد الله، أو أنها بشرى من الله أنها المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال خوف.
1: استفهام تفسير لقوله
0: نعم
1: نعم.
0: لا تدخل في هذا، تدخل في هذا تشير، ولا هي معنى هو المعنى الكامل له، تشير إلى ذلك. طيب من فوائد الآيات الآن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب، بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب. ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب لقوله تعالى تلك أمانيهم. ومن فوائد الآية أن من اغتر بالأماني وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود والنصارى أيضا. ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، لأن هذا من باب إيش؟ مراعاة الخصم، من باب مراعاة الخصم. وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها، وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون من العدل، وإلا فالحكم لله العلي الكبير. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوا بدليل أنهم لم يأتوا به. ومنها أيضا أنهم كاذبون لقوله إن كنتم صادقين، ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به، إذن فهم كاذبون. ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الإخلاص لله في قوله من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع

0: شرعه بقوله وهو محسن. ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العبادة أو في تبرير التعبد لله. حسن النية وحده ما يكفي في تبرير التعبد لله. منين ناخذه؟ لأنه قال وهو محسن. يتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسن النية. لماذا؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابعة. فصاحب البدع إذا قال أنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن. والأجر مشروط بأمرين: إسلام الوجه لله، والثاني الإحسان. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة، فله أجره عند ربه، وأن العمل لن يضيع. ومنها إثبات الجزاء. أو هذا يكفي عن التي قبله؟ طيب، إذن منها أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن. فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاء الخوف عنهم والحزن. غير المؤمنين تملأ قلوبهم رعبا وحزنا أيضا. نعم، وحزنا. قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحسر هؤلاء الذين ما هدوا إلى صلاة الحميد. ثم قال تعالى: وقالت اليهود. نعم نعم نعم.
1: ولكن إذا كان مقلد وهو حسن،
0: إيه؟
1: لكن
0: ما له أجر. عسى يسأل من الإثم.
1: بس أنت يعني عذر بالشق الثاني،
0: الشق
1: العمل، وآتى بالشق الأول.
0: إيه؟ بس لكن هذا العمل هذا ما يجر عليه، لأنه بدعة ولو كان جاهلا. لو كان يعني إذا لأنه لو كان عالما وش يحصل له؟ إثم، يحصل عليه الإثم. فإذا كان جاهلا قلنا أنت معذور بالجهل، لكن هذا لا ينفع، لأن كل عمل يشترط فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فإذا لم تكن المتابعة فإنه ما يقبل، وإذا لم يقبل لم ينفع.
1: وإذا كان في خلاف
0: في كل مسألة
1: بعضهم يرى
0: بالآن بعضهم يرى بالآن، إذا كان في خلاف حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. إذا كان اجتهاده أداه إلى أن هذا من المشروع هو غير مسألة، فإنه يثاب، لأنه يعمل لله وهو يرى أنه متبع. إنما صاحب البدعة قد يثاب، صاحب البدعة الجاهل قد يثاب على النية العامة. من حسن القصد. النية العامة هي بنية هذه العبادة بالذات، هذه البدعة بالذات، يثاب على حسن قصده على سبيل العموم. أما أنه يثاب على نيته لهذه العبادة المبتدعة فهذا ما يمكن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم إلى آخر. هذا أيضا فيه دليل على أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا، فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. والصواب مع من؟ ها؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطأ، لكن قبل بعثة الرسول الصواب مع النصارى، فإن اليهود ليسوا على شيء. ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم، تقبيح القول المخالف للحق إذا كان عن علم، لقوله وهم يتلون الكتاب، فإن هذه الجملة تفيد زيادة القبح فيما قالوه، حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق. ومن فوائد الآية أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم، نعم، لقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى والله يحكم بينهم يوم القيامة، ومنها إثبات الحكم لله، والله يحكم بينهم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله، فيقول لصاحب الحق أنت على حق، ولصاحب الباطل أنت على باطل، أيهما اللي بيخصم؟ لقوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه، ها؟ إلا في هذا، إلا في هذا، يعني القاضي ما يقول مثلا للخصمين لن يكون لصاحبك سبيل عليك، قول ما يقول، حتى أنه يتبين كل يدري بحجته، لكن هنا بين الله أن الكافرين ما لهم سبيل على المؤمنين. لماذا؟ لأن الحجة قائمة واضحة، واضحة للجميع. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذا دليل على أن المعاصي تختلف، لقوله ومن أظلم، وأظلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يتفاوت غوثا عظيما، لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني يتفاوت، فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، قل لا تفاوتهم في اليقين أظنه معلوم، حتى الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر، في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين، قل لا، وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. وتفاوت الناس المعلوم أمر معلوم. الآن لو جاءني رجل وقال قدم فلان، والرجل عندي ثقة، صار عندي علم به، فإذا جاء آخر وقال قدم فلان ازداد علمي، فإذا جاء الثالث ازداد علمي، فإذا رأيته أنا ازداد علمي. فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. أيضا يتفاوت الناس في الأقوال، الذي يسبح الله 10 مرات أكثر من الذي يسبحه 5 مرات، أليس كذلك؟ وهذا زيادة كمية الإيمان. كذلك تتفاوت في الأعمال، فالذي يصلي 6 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعات. فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان، المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان إقرار القلب والناس لا يتفاوتون فيه، وأفسق الناس وأعدم الناس بالإيمان سواء. نعم، حتى جعلوا إيمان جبريل مثل إيمان الشيطان، أعوذ بالله. قالوا لأن كل واحد منهم يقر بالله، والإيمان إقرار الإنسان بالله ولا يتفاوت. نعم، وابن القيم يقول والناس في الإيمان عندهم، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم قال فاسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أما أصبحت ذا نكراني، واسأل ثمود وعاد فاسأل قبلهم أصحاب نوح عابد وثاني، وإلى آخر ما قال. عندهم الناس سواء، رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة لكنه يؤمن بالله، ورجل مستقيم أبعد الناس عن المعاصي وأقواهم في طاعة الله، الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء، هذا معقول؟ ها؟ ما هم معقول. عاكسهم في ذلك الجهمي الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان ما يزيد ولا ينقص، لكن لو فات من الذرة فات كله. الزاني لو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كافر. نعم، مهم مؤمن. وذلاك المرجئة وش يقولون؟ مؤمن كامل الإيمان، أعوذ بالله. يعني بدع غريب. إنما أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص في الكمية وفي الكيفية، في إقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح، والآيات التي معنا تدل عليه. وش وجه الدلالة من الآية؟ أن المعاصي تتفاوت. فيلزم من ذلك تفاوت العاملين، لأن من عصى معصية أعظم صار أعظم جرما وإثما. ومنها من هذه الآية من فوائد الآية تحريم منع المساجد من ذكر الله من أن يذكر فيها اسمه، تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله، نعم، سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك. ما يجوز أن تمنع مساجد الله من يذكر فيها اسمه. ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة المساجد، مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما أشبه ذلك، لأن المحرم ما هو؟ أن يذكر فيها اسمه، هذا المحرم والظلم. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تحريم التحجر، تحريم التحجر، تعرفون التحجر؟ إن الإنسان يخلي حمى مكان له، حمى مكان له في الصف، قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيه اسم الله، أن يذكر فيه اسم الله، لأن هذا المكان من أحق الناس به؟ أسبق الناس إليه. فأنت الآن حطيت نعالك، نعالك فيه تذكر وتسبح، غير التسبيح الذي بني له المسجد، ولا تنى من المسجد نعال ونمشي، نعم، لا، لكنها ما تسبح التسبيح الذي بني من أجل المسجد. الآن منعت هذا المكان من رجل يأتي إليه ويذكر اسم الله فيه، ولا لا؟ هذا وجه الاستدلال. ولا شك أن التحجر محرم، إن الإنسان يحط أديان ويروح يبيع ويشري، ولا يروح مثلا بيته يستمتع بأولاده وأهله، هذا ما يجوز. أما نعم إذا صار الإنسان في نفس المسجد واحتاج إلى أن يأخذ هذا المكان يبقى فيه ويروح ينتفع في جهة أخرى في المسجد، فهذا لا شك أنه سابق إلى المسجد، لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له. ولكن حتى في هذه المسألة لو مثلا صار في الصف الثاني ووصله الناس وصلوا إليه، فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول، لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيها اسم الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد، وذلك بإضافتها إلى الله، مساجد الله، نعم. ومنها أنه لا يجوز أن يوضع فيها ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها. مثل إيش؟ مثل أن نعم أن نقبر فيها الموت، إن هذا محرم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، فنكون قد أخرجنا المساجد عن موضوعها. ومنها وجوب تطهير المساجد. منين نأخذ؟ من إضافتها لله القاضي بتشريفها وتعظيمه. ولهذا قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. نعم، ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء، لا من كونها أضاف الله أضافها الله إلى نفسه. والناس عباد الله بالنسبة إلى الله سواء سواء، ما نقول هذا إنسان شريف وكريم وغني وأمير ووزير وملك يجب أن يكون هو المقدم في هذه المسألة. الناس فيها سواء لأنها مساجد الله، فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين، لا فرق بينه وبين الآخرين. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، إنه يجوز للعالم أن يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد؟ إذن يجوز، يجوز أن يتخذ مكانا يجعله للذكر، لكنه إذا أقيمت الصلاة ما يمنع الناس، ولا لا صلون مكاني هو وغيره سواء، لكن إذا اتخذ مكان الجلوس وتعليم الناس أو موعظة الناس فإنه له الحق. ومنها من فوائد الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، باسمه، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان رب العظيم. نعم، فاذكر باسمه لقوله أن يذكر فيها اسمه. فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعة وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية يقولون أفضل الذكر أن تقول هو هو هو هو هو. ليش؟ قال لأنك لا تشاهد إلا الله، لا تشاهد إلا الله، والعياذ بالله. يرون أن أكمل حالة للإنسان الفناء، أن يفنى عن مشاهدة سوى الله، بحيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق. فلا تقول لا إله إلا هو فتثبت اثنين، واحد منفي واحد مثبت، بل قل هو هو هو، قل هو هو هو حسب عد هزة رؤوسه. فهذا لا شك أنه من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكرات. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تخريب المساجد بقوله وسعى في خرابها. والتخريب كما قلنا في التفسير إنه حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فمن الحس أن يكسر اللمبات، يقشع الجسم مثلا، يقطع الأسلاك، يشقق البسط وما أشبه ذلك. لا لا، هذا طيب، هذا تعمير وليس تخريب. ومن المعنوي أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين، لأنه إذا شوش عليهم ما أحسنوا ذكر الله. ولا ريب أن الحيلولة بين الناس وبين إحسان ذكر الله تخريب ولا لا؟ تخريب وإفساد معنوي، تخريب وإفساد معنوي. ولهذا قال العلماء يحرم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد إذا كان يشوش على المصلين، مع أنه يرفع صوته بذكر الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله أولئك ما كان ما يدخلها إلا خائفين البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدخلونها إلا وهم خائفون، وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله بخراب اسمه وسعى في خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما إذا كان لله فإن الله تعالى لا يجمع له بين العقوبتين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء يعني ولا يجمع الإنسان بين العقوبتين، وهذا إذا كانت المعصية تتعلق بمن؟ بالله عز وجل، فإنه لا يستوفي حقه من عبده مرتين. أما إذا كانت المعصية متعلقة بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل. عقوبة الدنيا لماذا؟ مثل ما قال الله عز وجل يشفي قلب المظلوم، يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه، قل لا. ولا شك أن الإنسان مثل إذا اعتدى عليك ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه. فالحاصل يا أخواننا إذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والله تعالى لا يجمع بين العقوبتين، يقول لأن هذه العقوبة تتعلق بحق المخلوق، فلذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اقتص له. ومنها إثبات يوم القيامة بقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأن ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش؟ إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. لو كان الله مثلا توعد بالنار، احنا ما ندري وش النار، هل نخاف؟ ما نخاف إلا خوفا إجماليا عاما. وكذلك لو توعد بالنعيم والجنة، ما نعرف وش هذا النعيم، نعم كم ما يكون لنا رغبة، مثل ما إذا عين ووجدنا نظيره في الاسم في الدنيا. ونبتدئ درس جديد الآن. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لله المشرق والمغرب، اللام هذه للملك والاختصاص، يعني أن الله تعالى مالك المشرق والمغرب، وما الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب، إذن فالله تعالى مالك لكل شيء. المشرق مكان الشروق أو زمانه؟ مكانه. والمغرب كذلك مكانه. وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنات وجمع. فهنا قال ولله المشرق والمغرب، وفي آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين، وفي ثالثة فلا أقسم رب المشارق والمغارب. فكيف نجمع بين هذه الأوجه الثلاثة؟ نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين. لماذا؟ لأنه مفرد محلا بأل، فهو للجنس الشامل الواحد والمتعدد. وأما رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب فالجمع بينهما إما أن يقال إنه جمع المشارق والمغارب باعتبار الشارق والغارب، لأن الشارق والغارب واجد. وش هنا غير الشمس؟ القمر والنجوم، ومن يحصل النجوم؟ طيب، وثني باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف. فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب، والصيف في أقصى الشمال، وبينهما مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله. شوف المسافة من مشرقها في الشتاء إلى مشرقها في أيام الصيف مسافة عظيمة، يعني كبرى الأرض يمكن آلاف الآلاف. فهي ثنيت بهذا الاعتبار. ثم إنكم لاحظوا أن سورة الرحمن أكثر ما فيها بصيغة التثنية، أكثر ما فيها بصيغة التثنية. فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق والمغرب بصيغة التثنية. أما عند العظم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وش جاء بصيغة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى، لأن المثنى نص في دلالته على الحصر. طيب، ولله المشرق والمغرب، أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نشوف أين وش أعرابه. أين أظن أننا نعلم أنها لا هي ظرف، لكنها أخص من ذلك، شرطية. أين شرطية، وما زائدة، وتولوا الجملة مو هالجملة، الفعل هذا فعل الشرط. وتولوا هي مضارع ولا ماضي ولا أمر؟
1: مضارع.
0: وش دين المضارع؟
1: محل
0: هل تقول تولون؟ نعم، في القرآن يوم تولون مدبرين. فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلم جزمه حذف الواو والنون فاعل.
1: حذف النون.
0: أي والواو فاعل. طيب، وقوله فثم وجه الله، ألف هذه رابطة لجواب الشرط، وثم اسم إشارة وهو ضرب، لكنه ضرب يشار اسم إشارة يشار فيه للبعيد، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وجه مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط. وما معنى تولوا؟ انتهينا الآن من الإعراب. ما معنى تولوا؟ تولوا تتجه، تولوا تتجه. وقوله فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها.
2: وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعض العلماء المراد به الجهة، الجهة فوجه بمعنى جهة، أي فثم أي ففي المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، ففيها للعلماء قولا، ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل، وليس هناك ما يمنعه، ليس هناك ما يمنعه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجه المصلي، أن الله قبل وجه المصلي، والمصلون إلى أين يتجهون؟ أحد إلى الشرق، واحد إلى الغرب، واحد إلى الشمال، واحد إلى الجنوب، إلا حسب مكان، فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل نجد إلى الغرب، وأهل مصر إلى الشرق، واضح؟ وكل يتجه جهة، لكن الاتجاه الذي يجمعه القبلة، وكل يتجه إلى وجه الله، كل يتجه إلى وجه الله. فعلى هذا يقول الله عز وجل معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال. أفهمتم؟ ومنه ونحو منه ليس البر أن
3: أو جد من عدم إلى وجه،
2: ولكن ما معناه بديع بمعنى
3: فعيل
2: بمعنى
3: بمعنى مفعول، يعني بديع بمعنى مبذول،
2: لا
3: مبذول مبذول
2: بمعنى مبدع، فعيل بمعنى مفعل. طيب لها نظيف اللغة العربية عيسى؟ مثل
3: قول الشاعر،
2: نعم نعم
4: قتيل،
2: لا يعني قتيل بمعنى مقتول،
4: صحيح،
2: لا
5: أليم بمعنى
2: مؤمن، أليم بمعنى مؤمن، سميع بمعنى مسلم. طيب صح، لا بمعنى مسلم، بمعنى مسلم، وعليه قول الشاعر سميع بمعنى مسلم. أمن ريحانة، الداعي السميع، أمن ريحانة الداعي السميع، يعني المسلم، يؤرقني وأصحابي وجوه. اقرب أنت، اقرب خليك ماسك، لا لا الأخ اللي وراه، اقرب ماسك، يؤرقني وأصحابي وجوه. السميع بمعنى المسلم. طيب وبديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال، موجدهما على غير مثال سبق. الغرض من هذه الجملة شيء، وش الغرض من قول بديع السماوات والأرض؟ وش الغرض من هذه الجملة بديع السماوات والأرض؟ وش الغرض منها؟ من يعرف؟
0: الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولدا، يعني إن اللي قادر على إبداع السماوات والأرض قادر على أن يخلق ولدا بدون أب، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبوه جاء من أم، فأين أبوه؟ ها؟ قالوا أبوه الله. الملائكة منين جن؟ قالوا بنات الله، فالله قال بديع السماوات والأرض، يعني والقادر على بدع السماوات والأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أب. طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الشمسان إيش معنى إذا قضى؟ إذا أراد قضاء. نعم، هل يأتي الفعل بمعنى إرادته؟

0: هذه من القرآن. نعم. تغسلوا. نعم. وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي أردت قراءته. طيب ما الدليل على تأويل قضى بمعنى أراد؟ ما هو الدليل على أن قضى بمعنى أراد أن يقضي؟ أنا بدليل من القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعض، وأنا أجيب لكم الآية من القرآن دليل. من غير الآية لا شيء. آفة العلم النسيان، الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على أني قلت لكم يصلح أن نجعل القضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا، فإنما يقول له عند فعله كن فيكون، يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمرا شاقا عليه. نعم، ليس لقضائه إلا أن يقول كن فيكون. طيب، في قوله فيكون قراءتان، هما عبد الرحمن أو ما حضرت؟ نعم. لا لا لا سلام. فيكون فيها قراءتها ما ذكرنا؟ ها؟ طيب
1: في النص فيكون جواب أو على
0: تقدير فعل شرط
1: محدود
0: فهو يكون.
1: الثاني فيكون
0: معرفة، أي على تقدير الاستناد، أي فهو يكون.
1: فيكون
0: فيها قراءتان، النصب فإنما يقول له كن فيكون، القراءة الثانية فيكون، فعلى قراءة النصب تكون جوابا للأمر كن، فبسبب ذلك يكون، تكون الفعل السببية. وعلى قراءة الرفع تكون على الاستئناف، أي فهو يكون، إذا قال له كن فإنه يكون. ها؟ طيب، كن هذه تامة ولا ناقصة؟ عبد الله تامة، وش السبب؟ أو لأن التمام أحسن من النقص؟ ها؟ عجيب. عجيب. صحيح؟ طيب. طيب، إذن أجل نكمل الآية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، هنا القضاء كوني أو شرعي، نقول إنه كوني. كوني، القضاء كوني. وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي، كما يدل على ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، ما قال إذا قضى شيئا، قال إذا أراد. والفعل يطلق على إرادته المقارنة، مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإذا قمت إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخوله. طيب، وقوله أمراً، أمراً واحد الأوامر أو واحد الأمور؟ واحد الأمور، يعني الشؤون، أي إذا قضى شأناً من شؤونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه، فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة كن بدون تكرار، نعم فيكون، يكون على ما أراد الله، يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنما يقول، إنما هذه أداة حصر، أي ما يقول له إلا كن، وكن هنا تام أي احدث، أو احدث يعني حدث يحدث، احدث فهي تامة. فيكون أيضا تام، أي فيكون أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى. والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله، لأنه كان بأي شيء بازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا، كلا، ولكن بالكلمة كن. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلق من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن، أي كن بشرا فكان. فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب، من أم بلا أب. وقوله سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، انظر إذا أردتم مثالا لذلك فاقرأوا قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة يزجر بها الخلائق، كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلقها الله إلى يوم القيامة يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية فتكون. وشف فإذا هم بالساهرة، إذا فجائية كما تعرفون، والفجائية تدل على المباشرة والتعقيب، فإذا هم بالساهرة. هؤلاء الخلق من يحصيهم؟ ما أحصيهم إلا الذي خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم وصغرهم بكلمة واحدة سبحان الله العظيم، إذا هم بالساهرة على ظهر الأرض. هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته، وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه، يقول له كن فيكون. فكيف تقولون أين، من أين يأتي عيسى؟ من أين تأتي الملائكة؟ نعم، لهذا ليس يكون الآية فيها دليل على إبطال هؤلاء هذا القول من عدة أوجه. أولا سبحانه، ثانيا له ما في السماوات والأرض، وثالثا كل له قانتون، ورابعا بديع السماوات والأرض، شبعت، وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خمسة أوجه كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله. نعم، طيب، فإنما يقول له كن فيكون. قالوا اتخذ، نعم،
1: الأشياء اللي ما خلقها
0: بالكون، إيه؟
1: هل هي فقط
0: المسكينة
1: والباقي كل شيء؟
0: من قال إنها ما
1: خلقت
0: بقولكم؟
1: بس ستة أيام.
0: طيب، ستة أيام هي تتكون شيئا فشيئا، هي تتكون شيئا فشيئا، انتهت بستة أيام، كل شيء يتكون لا بد أن يكون قد قيل له كل. كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده. خلق بيده وقال له كن فكان. نعم
1: خلقت
0: بيدي جعله خلقت بيدي بيدي. نعم صحيح، لكن مع كونه مخلوقا باليد هو بالكلمة أيضا ثم قال له كن فيكون.
1: تعقيد فيكون يدل على وجود الكافر.
0: نعم أصل الخلق الآن تكوين آدم بيد الله عز وجل، تكوين آدم بيد الله عز وجل لا شك أن الله أراده. نعم إنما نعم القول قد لا يقول إن له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده، يكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء. نعم ويكون كونه إنسانا بشرا بقول كن.
1: طيب ما شيء
0: ما أعرف ما ما أعرف شيء.
1: طيب الله سبحانه وتعالى كتب التوراة والإنجيل
0: بيده المسائل الشرعية ما هي قال لها كن. حتى القرآن كله ما قال كن، القرآن تكلم به ونزل به جبريل كلماته، مو يقول هي نفسه كلمات، هي نفسها كلمات. ها طيب الكتابة من كلمات، ولهذا تعتبر التوراة من كلمات الله. نعم
1: يتكون شيئا فشيئا، يكون الله تعالى تعقيد يكون كافر.
0: إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن، مثلا هذا الذي يتكون الجنين، أراد الله تعالى أن يكون نطفة فكان، قال كن نطفة فكان ثم علقة ثم إلى آخر، ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر. كل شيء فإنه مراد الله، سواء كان متطورا أو حادثا فجأة، ولا أعرف في هذا أن شيئا يحدث فجأة هكذا إلا بتطور، لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدر، كل شيء لا بد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي. وعندنا الآن عموم، إذا قضى أمرا وكل أمر فهو مقضي له، فإنما يقول له كن فيكون. هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه. وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد، ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن، ما يكون، ما نستطيع هذا. قد يكون الله سبحانه وتعالى بإرادته أنشأه بيده على ما يريد ثم قال له كن، أي كن بشرا سويا. وأما حديث أجعل من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي، هذا يجب أن ينظر فيه، فلا أدع عن صحته إن شاء الله، هذا حقه لنا ما ربنا تركه. نعم طيب مش بعده. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلم الله أو تأتينا آية.

قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فاقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها، ومع ذلك ما آمنوا بها، فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنت وعناد وليس لقصد الوصول إلى الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوا وهو تكريم الله لهم؟ لا يلزم، لأن الثابت لا يتعين بدليل واحد، بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة، فثبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اقترحوها، ما دام أنه قد أتى بآيات أقوى منه. نعم، ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأن المدلول له أدلة متعددة، إذا قدرنا أنه لم يثبت بهذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر. إبراهيم لما جادله الذي قال أنا أحيي وأميت، نعم، جاب دليل آخر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله، نقول تكليم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا انتفاؤه عدم صدقه، ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعمت. فكونكم تقول لا بد يجينا هالآية ذي، هذا ما غير مسلم، هذا موجد آيات دالة على صدقه، فطلبكم هذه الآية المعينة، نعم، هذا تعمد. مثل ما لو طلبت من إنسان حاجة وجابه لك وقلت لا أنا ما أبي إلا من فلان، وهي نفس الحاجة، وش معنى هذا؟ معنى هذا التعنت، أما مطلوبك حصل، أما كنت تعنت بكذا وكذا بدون سبب، وهؤلاء بدون سبب، لأن تكليم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام، ما يريدون هذا، لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول، لكن ماذا يريدون به؟ يريدون به إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إن كانك صادق خل الله يكلمني. أردتم من الله؟ أنا أقول الآن لو كانوا طلبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طلبهم معقولا، نعم، لكن هم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذه الدعوة منكم تعنت، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم من هذا. كذلك قالوا أو تأتينا آية، سبحان الله العظيم، أو تأتينا آية، كأنه ما جاءهم آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجحود، فالأول تعنت والثاني جحود. الأول تعنت كونهم يقترحون شيء معين يقولون جبوه لما نؤمن، والثاني جحود وإنكار أو تأتينا آية، لأن ما في شك أن جاءتهم آيات عظيمة، أكبر آية جاءتهم هذا القرآن. قال لهم الله سبحانه وتعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

0: ائتوا بصورة مثل قدروا إذن القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان من محمد استطاعوا أن يأتوا بمثله لأنهم مثله، وإن كان هو أفصحهم بسبب ما نزل من الوحي. إذن أو تأتينا آية نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه جحود وإنكار. لماذا؟ لأنهم قد أتهم آية بل آيات. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك، أي مثل هذا القول قالوه اقترحوا من قبله. قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ولما نؤمن ورنا الله عيانا وإلا ما نؤمن لك. فهذه داب المكذبين للرسل، ينكرون ويقترحون، وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوا. قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لأن الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك، يتسلى بذلك، وهذا أمر معلوم ولا لا؟ أفرض مثلا أن لصوصا هاجموا على بيوت فسرقوا من إنسان 100 ريال، طبعا بيحزن، لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني 200، وش يصير؟ تهون عليه، تهون عليه كثيرا. نعم، الخنسة لما مات أخوها صخر قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. الله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، شف الأولون والآخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنت والجحود، من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، بل وإلى يوم القيامة. فالقلوب قلوب أهل الكفر والعياذ بالله والعناد متشابهة، إنما يختلف الأسلوب، الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف، قد يختلف هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا، لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم القبول. تشابهت قلوبهم، ولهذا قال تشابهت قلوبهم. شف القول يقول مثل قوله، والقلوب يقول تشابهت. فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة ولا لا؟ اللي حنا قررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة، لأن المشابهة معناها المقاربة والمماثلة هي المساواة ولا؟ نعم. ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال، إذ قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء من شدة الكفر والعناد، ولكن الأقوال تكون متطابقة. قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، بينا بمعنى أظهرنا، لأن بان بمعنى ظهر. وبين بمعنى أظهر. وقولها الآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها، كل علامة تعين مدلولها تسمى آية. فالآيات المعينة لمن هي آيات الله تسمى آية. فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه، أي معينة له سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي، وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل الأحكام. آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة، وهي صدق الأخبار وحسن القصص، لأن جميع القصص اللي في القرآن ما هي سباحين، كلها قصص نافعة وعبر عظيم. والثالث وعدل الأحكام، لا يوجد لها نظير أبدا، مهما وجدت مثلا من النظم والقوانين والمثل السائرة وغير السائرة ما يمكن تجد مثل هذا القرآن. إذن فهو آية من آيات الله. كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين، لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله، ولا لا؟ مثل إيش؟ نعم، مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهي آيات. هذه الآيات يا جماعة يقول الله أنه قد بينها، لكن لمن؟ لقوم يوقنون. الموقن تبينت له الآيات وعرفها، والشاك ما تتبين، الشاك ما تتبين والعياذ بالله، وربما تنطمس عليه ربما تنطمس عليه الأمور، ويكون بعد الشك إلى مرحلة الإنكار، لأن الشك كما تعرفون مرحلة بين مرحلتين، بين الإقرار والإنكار. فقد يكون مع الشك والعياذ بالله يصل إلى حد الإنكار، والشك لا يكفي في الإيمان. وفي هذا الآية قد بينا الآيات دليل على أن الله قد أقام الحجة، وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد، إنما تنفع من أيقن، من أيقن. أما من شك فإنها لا تنفع الآيات، لو هي شاهد. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم،
1: هذا القول قول يهود الذين
0: نعم
1: قول يهود الذين السورة المدنية
0: أيهن
1: قول الذين قالوا هذا لأن السورة المدنية
0: لا هي عامة، يعني وقال الذين لا يعلمون عامة، وقال فعل ماضي تشمل الموجود في زمن نزول الآية والذي قبله.
2: الاقتراح على نزول الآية
0: نعم
2: هو ثلاثة القطع،
0: نعم
2: اشتراك
0: القمر واضح، نعم عندي في اعتبار آية مقترحة. لا، العلماء قالوا إن انهم طلبوا آية غير معينة، طلبوا آية غير معينة. أجيب بهذه الآية، والذي يهلكون إذا اقترحوا فأجيبوا، إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا لها فإنهم يهلكون. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمنا الله يرد عليهم بهذه الآية. إنا أرسلناك، وإن للتوكيد، أين اسمها؟ ها؟ أي نح
1: اسمها ضمير
0: وين؟
1: نح
0: وين نح؟ اسمها نع اسمها نع لكنها حذفت النون فقط لتوالي الأمثال مع أنها أحيانا لا تحذف إننا وإننا لك الشك نعم لكن ما تقول اسمها الألف لأن أخشى أن أحدكم يقول اسمها الألف إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت بالفعل نعم مثل قال وقام وما أشبه ذلك إنا أرسلناك بالحق أرسلناك لمن حذف المرسل إليهم لإفادة العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق إلى جميع الخلق وغيره من الرسل إلى من إلى قومه خاصة ثم رسول إنا أرسلناك وقوله إنا أرسلناك بالحق ألب هنا للمصاحبة والملابسة يعني أرسلناك متلبسا بالحق أو أن المعنى حاملا الحق في هذه الرسالة يعني أن الآية تحتمل معنيين أحدهما أن إرسالك حق والثاني أن ما أرسلت به حق فهمتم الفرق بين المعنيين والمعنى يعني ثابتا المعنى يعني ثابتا فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق وعليه فالباء للملابسة والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به فهو حق ما أرسل به فهو حق وعلى هذا فالباء للمصاحبة يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأن ما جئت به حق والحق قلنا إنه ضد الباطل وهو الثابت المستقر فإن أضيف إلى الأخبار فالمراد به الصدق وإن أضيف إلى الأحكام فالمراد به العدل المراد به العدل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقبول ومطلوب من كل نفس أليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمانه فهمتم؟ طيب بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم عليه بشيرا حال منين من الكاف في أرسلناك اللي المفروض ونذيرا حال أخرى بواسطة حرف العطف فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا لأن ما جاء به أمر ونهي المناسب للأمر البشارة وللنهي الإنذار فعليه تكون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين البشرى وبين الإنذار فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها بينه الله تعالى في عدة آيات في سورة الكهف لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن وكذلك قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات، ومنذر للد جمع ألد وهو الخصم المعاند، هؤلاء ينذرهم بالعقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما. نعم اي نعم، هما أو إحداهما لا بد أن يأتيه عقوبة. وإذا قلنا بأن العقوبة تشمل حرمان الإنسان من الطاعة والإيمان، فلا بد أن يكون معاقبا بالأمرين الدنيوية والدينية، بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في قوله ولا تسأل قراءتان، إحداهما ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم بلا النافية، والفعل مبني للمجهول، يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم يعني ما أسألك الله عنهم لأنك بلغت، والحساب على من؟ على الله. والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل على أن لا ناهية، وتسأل فعل مضارع مبني للفاعل، ولا تسأل أنت، أو ولا تسأل أيها المخاطب، أو ولا تسأل أيها المخاطب، ولا تسأل أيها المخاطب. هذه أما على الروايات الأولى، أما على القراءة الأولى ولا تسأل، فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وعلى القراءة الثانية ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، المراد به الإنذار والوعيد، يعني لا تسأل عن أحواله، فإنهم في أمر ما يحتاج إلى السؤال والعياذ بالله، لأنهم أصحاب الجحيم، الجحيم النار صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الصاحب هو الملازم، يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم هم في نعيم ولا في بلاء؟ لا تسأل، لا تسأل عن حال، فإنهم والعياذ بالله في حال لا يتصورها الإنسان، وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى نعم
2: بشير من مشتق؟
0: بشير من البشرى،
2: البشرى،
0: والبشرى مصدر من بشرة، بشرة. والتبشير كما قلنا هو أظن مر علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا، أن البشرى والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، ولا تكون في غير ما يسر إلا أحيانا. وإنما سميت بشرى، بشرى لظهور أثرها على البشرة، فإن الإنسان إذا سر تبرق أساره وجهه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أمر ظاهر، يجيك الإنسان مغلدم تعرف أنه محزون، ويجيك ما شاء الله وجهه تلامع تعرف أنه مسرور. وقد تطلق البشارة إما تهكما، وإما لأن وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم، فبشرهم بعذاب أليم. أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف، الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة، ومنذر بما يخاف منه وهو النار.
2: الذي يضر المشؤوم منه يتغير تغير ملامح الوجه.
0: نعم.
2: يصدق اشتقاق اللغوي.
0: اي نعم. اي نعم. لكنهما حسب العرف والاستعمال ما يقال الا فيما يسر، لان كون الانسان يتغير بشره بما يسره هذا امر مطلوب يستريح اليه الانسان، وكونه يبشر بامر يؤثر عليه وان كان يتغير لكن امر مكروه. فقد جرى العرف لان البشاره انما تكون بالاشياء المحبوبه، وقد تطلق اما من باب التهكم كما قاله بعض العلماء في قوله فبشرهم بعذاب اليم، واما من باب الحقيقه على ان الجسم او البشره تتاثر بذلك.
2: يعني كل حسب المضاف اليها حسب
0: المعنى حسب، لكن اصل البشاره انما تكون فيما يسر، لان تغير البشره بهذا امر مطلوب ويحبه الانسان، فلهذا قيلت فيما يسر، وان كان قد يتاثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنه ما يقال بشره اما الا على سبيل التهكم او نادرا. ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى ان يتعدى الى غيره، كما قلنا في جمع مثل مزدلفه تسمى جمعا لاجتماع الناس فيه، ولا تسمى عربه جمعا وان كان الناس يجتمعون فيها، ليس هذا بلازم. قال ولا تسال عن اصحاب الجحيم. الجحيم هي النار العظيمه، هي النار العظيمه، وهي لها اسماء كثيره، منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم، كل ذلك لاختلاف أوصافها وإلا فيها واحدة. ولن نعم لا ما هم أسماء، لكنها في الحقيقة لها قاع، الشيء يهوي فيها وما هي ما تسمى بالهوى. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه، فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. وقولها يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم. طيب قولهم أو تأتينا آية من ربها.
1: أو تأتينا آية أي معجزة
0: علامة
1: على نبوة النبي.
0: قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم صين مثل من يعني بالذين من قبلهم؟ نعم. تحفظ يا غانم شيئا مما قالوا؟
3: نعم.
0: تحفظ شيئا مما قالوا؟
2: قول يهود أجر الله عزه
0: لموسى أرنا ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم. قوله تشابهت قلوبهم، صالح ما معنى التشابه؟ قرب الشيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات، ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل؟ قد بينا الآيات لقوم يعلمون. موقعها مما قبلها في المعنى. نعم.
2: تعليل
0: لإيش؟
2: تعليل
0: لقوله شرط. لا.
2: الرد عليه في دعواه وأنها لا جدوى لها وأن الصواب تعنت، أن قولهم هذا مجرد تعنت إلا فقد بينت لهم الآيات،
0: يعني يبطل لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية، يعني الآية جاءت مبينة أيضا ما في أشكال. لا، استنافية للرد عليه، استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية. نعم، من حالية، لأنه يعني قيد فيما قبلها، الحال قيد فيما قبلها، هذه في استنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية، يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق، الباء معناها نعم، والمصاحبة ما معنى أرسلناك بالحق؟
2: أرسلناك بالقول،
0: كيف شلون بيكون حتى يعني؟
2: أرسلناك مثبتة بالحق.
0: إيه، إيش بعد؟ نعم،
1: يعني مصاحبا معك بالحق.
0: إيه،
1: وكذلك أنت يعني تعمل بالحق، يعني ملازم لك.
0: الملابسة هو المصاحبة، فمعنى الملابسة أن رسالتك حق، الرسالة حق، ومعنى المصاحبة أن ما جئت به فهو حق، فتكون الرسالة حقا وما جاء به وهو مرسل به حق أيضا. نعم. طيب، ما هو الحق باعتبار الأحكام يا عبد الله؟
2: شيء ثابت
0: مستقر. هذا ثابت مستقر، أحسنت. وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به أي نبت عنه أنت، أقول نبت عنه عن عبد الله عبد الرحمن. طيب، وإذا أضيف إلى الأخبار لك أنت، المراد به الصدق. طيب، أو أن كمل الآية قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فيها قراءتان يا رشيد، ما هما؟
3: قراءة ولا تسأل عن أصحاب
0: الجحيم. إيه،
3: وقراءة تسأل،
0: وش الفرق بينهما؟
3: لا تسألني،
0: إحنا ما نسأل عنه وعن حاله، حسابه مع الله.
3: لا تسأل عن أحواله،
0: فهم في حال يرثى لها. طيب، نحن قلنا فيما سبق أن القراءتين تعتبران معنيين، تعتبر معنيين، فكأنه يقول لا تسأل عنهم ولا تكلف بهم، وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم والعياذ بالله في عذاب لا نظير له. لو طرفون الباب هذا. نعم، نبدا الدرس او ناخذ فوائد؟
1: لا في الايه دي نحن من معنا
0: ايه
1: ولم ترضى عنك اليهود ولا
0: ما نبدا بها
1: بدأنا
0: فيها. طيب زين الفوائد وش ناويين عليه؟ والله مش هو مالي نبي ناخذ فوائد لا بد ناخذ فوائد لأجل ما يكثر عينهم من عجز ناخذ الفوائد. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يستفاد من الآية الكريمة عموم ملك الله لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء ففيها عموم وجه الله عموم ملك الله. ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشرق والمغرب خلقا وتقديرا فله الملك المشرق والمغرب توجيها. وقد قلنا لكم إن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها كلها منها إلى نسخ القبلة كل التمهيد لتحويل القبلة. فكأن الله يقول لله المشرق والمغرب فإذا شاء جعل الاتجاه إلى اليمين وإذا شاء جعله إلى اليسار فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر كما فسرها كثير من العلم بذلك. جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك. ومنها جواز الصلاة إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة وقد فسرت به الآية آية أيضا. ولكن الآية أشمل من هذا. نعم. ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله. نعم. ومنها أن الله تعالى له مكان لقوله فثم يعني ثم إشارة إلى المكان. لكن أين هو؟ نعم في العلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفيه يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا. والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون البدعة الثانية قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. نعم. هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم. لأن هذا هو المعدوم الحقيقة هذا هو المعدوم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم. واسع عليم واسع في أي شيء كل صفاته واسعة لا نهاية لها. علمه ما له نهاية قدرته لا نهاية لها سمعه لا نهاية لها كل شيء من صفاته فإنه على أعلى ما يكون من السعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات السمع والعلم، نستفيد صفة ثانية من جمع السمع والعلم، من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع، واسع بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم، لا في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه وتعالى نعم، ومنها انفراد الله بالملك، منها انفراد الله بالملك، من أين تؤخذ؟ تقديم الخبر في قوله ولله المشرق والمغرب. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو الإنسان وطغيانه، نعم، حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبة العظيمة، فقال إن الله اتخذ ولدا. في الحديث الصحيح شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن الله اتخذ ولدا، وأما تكذيبه إياي فقوله إنه لن يعيدني كما بدأني. فهذا من أعظم العياذ بالله العدوان، ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه، لقوله اتخذ الله ولدا، وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف، من اليهود والنصارى والمشركون. نعم. طيب، ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاذبة من عدة أوجه. أولا في قوله سبحانه، فإن تنزهه عن نقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد. أولا لأن اتخاذ الولد يقصد به
1: الإعانة،
0: الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر، والله تعالى منزه عن ذلك، ومنزه أيضا عن المماثلة، ولو كان له ولد لكان مثيل الله. وثانيا أبطل الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والأرض، والمملوك لا يكون ولدا للمالك، حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه، يعتق عليه. فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك، فالله خالق وما سواه مخلوق، فكيف يكون المخلوق ولدا للخالق؟ والوجه الثالث مما من إبطال هذه الدعوة أن جميع العباد، كل العباد اللي في السماوات والأرض، كل له خاضعون ذليلون. والولد لا يكون له مثل ذل العبد، إذا كان الجميع عبيد له كيف يكون أحد منهم ولدا له؟ هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده؟ ها؟ لا. ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أب. نعم، وهم يقولون إنه ما له أب فأبوه هو الله، فيقول بديع السماوات والأرض، فالقادر على بديعهما قادر على أن يكون له ولد. خلق أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الوجه الخامس، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ لا يستحيل. فإذا فبطلت شبهتهم التي احتجوا بها على أن عيسى ابن الله. نعم.
2: كل من قارئته.
0: نعم.
2: يعني شمل العقلاء والعقلاء.
0: نعم.
2: وقانتهم من العقلاء.
0: تقريبا. الآن انتهينا من الأدلة التي أبطل الله به هذه الدعوة الكاذبة. نرجع عاد إلى الفوائد من هذه الأدلة، من هذه الآية. أولا امتناع أن يكون لله ولد، امتناع أن يكون لله ولد. وش الدليل؟
4: الوجوه الأربعة،
0: الوجوه الخمسة، هذه الوجوه الخمسة. وثانيا عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض. ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه. من تؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات والأرض. ومنها أن القنوت يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص هو قنوت العبادة والطاعة، قنوت العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. نعم، هذا قنوت إيش؟ الطاعة والعبادة الشرعية. وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكما في قوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والثاني قنوت الذل العام، وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض، كما في هذه الآية كل له قانتون، حتى الكفار قانتون لله، حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى. ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. شوف في بدع السماوات والأرض فإنها مخلوقات عظيمة، ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السماوات والأرض على نظام بديع عجيب. قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام. وش يدل عليه؟ على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة، حكمة عظيمة. كل شيء منظم، كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا، ما يصطدم شيء بشيء فيفسده ولا يغير شيئا شيئا، فالكل سائر على حسب ما أمر به. قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها. إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة. نعم. ومن فوائد الآية، نعم، نعم،
2: نعم،
0: ومنها أيضا أن السماوات عددا، أن السماوات عدد، لأن الجمع يدل على العدد، فكم هي؟
1: سبع.
0: وهي كما قال الله تعالى طباق، ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض. وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس، نعم، وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا علو لا نهاية له، لأن هذا كفر، اللي يؤمن بهذا يكفر لأنه كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن عمله شيء، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء، لقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات أن القضاء نوعان، قضاء قدري وقضاء شرعي. القضاء القدري مثل هذه الآية، إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى شرعا ولا قدرا؟
2: شرعا،
0: لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم الله، فهو قضاء شرعي. والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله، والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في المقضي عليه، لا بد أن يقع في المقضي عليه. كما أني الآن ذكرت الفرق بين القنوت العام والخاص، أن القنوت الخاص يحمد عليه القانت والقنوت العام لا يحمد عليه، لأنه ذل لله عز وجل كونا وقدرا. طيب، ومن فوائد الآية إثبات القول لله بقوله فإنما يقول له، ومنها أن قوله بحروف، ها؟ لا، قل ما فيها قل، ما عندها
2: كن.
0: كن كن هذه حروف. ومنها أن قول الله مسموع، فإنما يقول له كن، وله صريحة في توجيه القول للمقول له، ولولا أنه يسمعه ما صار في توجيهه له فائدة، ولهذا يسمعه الموجه إلى الأمر فيمتثل، نعم. ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى، حتى الجماد، وجه ذلك لأن قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجماد، الجماد إذا قال الله له كن كان، نعم. ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي، ما في التراخي، بل يكون على الفورية. منين تؤخذ؟ من قوله فيكون بالفاء، والفاء تدل على التعقيب، الترتيب والتعقيب، نعم.
2: هل يحس الجمال؟
0: اي نعم يحس.
2: يدل على قارة الكون طاعين انه قول فعلي حقيقي،
0: اي حقيقي، نعم.
2: عرض الامانه على السماوات حقيقي،
0: نعم. ما في إشكال. طيب فإنما يقول له كن فيقول من الذي خالف في أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت؟ الأشاعرة. لا الجهمية ما خالف، قالوا كلام الله بحرف وصوت، لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته، والمعتزلة كذلك، لكن الأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن الحروف والأصوات عبارة عنه أو حكاية. ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق، ما بيننا وبينهم فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق، لكن هؤلاء يقولون المعتزلة يقولون اللي بين دفتي المصحف كلام الله، وأولئك يقولون عبارة. فكان المعتزلة في هذه الناحية خيرا منهم، كانوا خيرا منهم في هذه الناحية، لأنهم يقولون هذا كلام الله، وذلك يقول منه كلام الله هذا عبارة عنه، والكل اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف فإنه مخلوق. فالمهم أن أهل السنة والجماعة مؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام ذي صوت وحروف، وأنه مسموع. ولكن إذا قال قائل كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إنه بالحروف؟ قلنا نعم، الحروف هي الحروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول، نعم، هل يشبه نطق المخلوق وقوله؟ ما يشبهه. ومن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهة إذا قلنا إنه بحرف وصوت، لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوق، بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا بباطل، لأن كون الآية تأتي على حسب مقترحهم هذا وش تعنت واستكبار. وإلا فالمقصود وش المقصود؟ المقصود ثبوت الرسالة بالآيات، ثبوت الرسالة بالآيات سواء اقترحوها أم لا. ثم إنه لو جاءت الآيات على ما اقترحوا ما آمن، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي. طيب إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارضوا الحق إلا بباطل، وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل. لا تتزعزع ما دمت على حق، إن أهل الباطل كل ما عندهم هبع. ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل، وقال الذين لا يعلمون. كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإنه أجهل الناس، فإنه أجهل الناس. وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور، نعم، وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر، فهو خاطئ. ولا مخطئ؟
2: خاطئ.
0: خاطئ، لأن هذا العصر الحقيقة عصر الظلم، إلا من أنار الله قلبه. عصر النور حقيقة هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا عصر النور. أما عصرنا الآن كله جهل، كله عناد، كله استكبار والعياذ بالله. ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. نعم. لولا يكلمنا الله. ولو كان الكلام كما قال الأشاعرة بالنفس ما كان لكلام الله لهم فائدة، لأنه في نفسه ما يسمعونه.

0: ما من رسول إلا وله آية، لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى غيره، إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه. قل لا، رجل مثل يجي لمنا، أنا عارفه من بني جنسه، يقول أنا رسول الله، آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحللت نساءكم وأموالكم. نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه، ولو أننا أنكرنا لكنا غير ملومين. لكن الرسل تأتي بالآيات، ما من رسول إلا وأعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تأييد أبدا. نعم. استكبار. استكبار. حتى لا أو تأتينا آية نقول جاءتكم آيات مو بآت الله.
1: لكنهم أجابوا.
0: كيف؟ طيب أكبر آية هذا التحدي لهم، إنه قال كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا ومنع منهم ما ناله بسوء. كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل تتشابه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فأنت لو تأملت الدعاوي الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم، لوجدت أنها متشابهة. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن والسنة هؤلاء رجعيون، هؤلاء دراويش ما يعرفون شيء. نعم. قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم، ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات، ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من رزقهم الله العلم، العلم النافع فإنهم ينتفعون، ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره. ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون. نعم لقوم يوقنون. نعم أنا حسب لقوم يعلمون، لكن لقوم يوقنون. إذن نعود عن التفسير الأول، نقول بين الآيات لقوم يوقنون. الإيقان هو التصديق من غير شك، والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معه. فكل ما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره، وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره. فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات، ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان، لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي من آيات الله، فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين بغيرك. فبالإيمان يزداد العلم، بالإيمان يزداد العلم. قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما، وكلما ازداد علمه ازداد إيمانه، فهما

0: لازمة. نعم نعم. إيه لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان. ثم قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من هذه الآية الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أرسلناك. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس كذابا وليس ربا، لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام المرسل، وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إنا أرسلناك فأكده بإن. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومشتملة على الحق بقوله بالحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والحسن في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب، ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لأمر ونهي وتبشير وإنذار بقوله بشيرا ونذيرا. وقلنا إن البشارة في مقابلة من؟ في مقابلة من فعلوا المأمورات، فيتضمن أمرا يبشر فاعله بثوابه، والنذارة لمن فعل المحظورات، فتضمن محظورا وإنذارا لفاعله. وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة للأمرين، الأمر والنهي، يعني إيجابي وسلبي. والحكمة من ذلك ظاهرة، وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات، فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة أو الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه، ولا لا؟ يعني بعض الناس يهون عليه أن يفعل لكن ما يهون عليه أن يترك، فكان الابتلاء بالأمر والنهي. وبعض الناس يهون عليه أن يترك لكن لا يهون عليه أن يفعل، لا يهون عليه أن يفعل، مفهوم؟ فكان الابتلاء بالأمرين جميعا. الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا، قل لا يهون عليه ترك الزنا، ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا. قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشاقا، ولذلك ابتلني الناس بهذا وبهذا. فالمهم إذن أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع التكليف، ولا لا؟ وهذا مر علينا كثيرا، وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني، والزكاة تكليف مالي، والحج تكليف بدني، لا مالي مهم لازم لكنه غالبا يكون فيه مال، ما يصل إليه الإنسان إلا بمال. والصيام كف، الصيام كف، لا ما هو فعل، الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء، ها؟ فهو كف، كف عن محبوب، كف عن محبوب. لكن الصلاة والزكاة إيجاد، إيجاد، فلذلك صار فيه ابتلاء. كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف، لأنه ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين، بفعل المأمور وترك المحبوب. نعم. ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ، وليسوا مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية، وهي شدة عذاب أهل الجحيم والعياذ بالله أصحاب الجحيم لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مذهبهم، هذا مبتدأ الدرس. نعم،
1: أسلوب الطلبي والرسول مقر عليه،
0: أسلوب طلبي
1: خبر طلب
0: إيه؟
1: نعم، لو الرسول مقر ما أكد والرسول مقر
0: عليه إيه، لكنه أمامه من ينكر، أمامه من ينكر، فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أصدق. وقد ذكرنا لكم فيما قبل إنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته، قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته ويقال الخبر ابتدائيا ويؤكد، نعم، ولكن باعتبار أهميته. نعم،
2: حق الواقع الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا
0: هؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة، نعم، لأن السلف قالوا غير مخلوق، نزلوا غير مخلوق، فهؤلاء مخالفون للسلف.
2: ما نجعلهم مثل الجهمية؟
0: لا، لا، لأن الجميع يصرحون بأنه مخلوق.
2: لماذا محمد قال هؤلاء جهمية؟
0: لا، يعني ما هو في مهم. وربما أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين، يعني فيه ناس معينين يتسترون، إذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق لكن يتسترون بإظهار التوقف. فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء، أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق، لأن المراتب ثلاثة: من يقول إنه مخلوق، ومن يقول إنه غير مخلوق، ومن يقف. قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا، فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق، من سكت كمن قال إنه مخلوق. نعم،
1: لكن المقيد
0: شر من غير المخلوق، لا، المفوضة في جميع الصفات. المفوضة ذكر شيخ الإسلام إنه نقولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ليقولون إننا نفوض المعنى في صفات الله كلها، ولا شك أن دولا نقولهم من شر أقوال أهل البدع. نعم،
1: وله واسطة أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم.
0: نعم،
1: لهذا في الآية كأنه أن يشير أن المسلم أنه لا خير فيهم فلا داعي من دعوته، حكم عليه على من قال بهذا.
0: نعم،
1: ليس من أصحاب الجحيم، كان حكم
0: يحتمل ما قلت، وأنهم لما أويس منهم أمر بتركهم، أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني معناها لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم، نعم، فإنك غير مسؤول عنه. أو يسلي بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك، نعم، وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم. إنما ما في الآية يعني الدليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنهم. صحيح تحتمل ما قلت إن الرسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم، لكن يحتمل معنى آخر إن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق بهم.
1: أنا أقول الشيخ نرتب هذه الأشياء ثم قال أنهم من أصحاب الجحيم.
0: نعم، قال أنهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية لهم. المعنى لا تبعث منه.
3: قال وسلم ويجوز أن يكون لكل من يصح منه الخطاب، يعني لن ترضى عنك أيها المؤمن. وقولها اليهود هم أتباع موسى الذين ينتسبون إليه، مأخوذة إما من يهوذا جدهم نسبوا إليه، وإما من الهود وهو الرجوع لقولهم إنا هدنا إليك. وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران، معروف في فلسطين ينتسبون إليه، وقيل من النصرة لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام فسموا بهذا الاسم، وهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم.
2: نصران ولا الناصر؟
3: نعم نصران. وفي بلد اسم الناصرة ما أدري هم ينسبون إليها ولا إلى إله ثاني، لكن هم المعروف عندي أنه نصران. وأما وهم ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وتسموا أخيرا بالمسيحيين لأجل أن يعطوا أنفسهم صبغة المشروعية، ولكن المسيح عيسى بن مريم بريء منه، لو خرج لقاتله لأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقوله ولا النصارى لا هنا للتوكيد وليست مستقلة، فإنه لو حذفت وقيل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لاستقام الكلام، لكنها زيدت للتوكيد لأجل أن لا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين، لأنه لقد لم ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أنهم لن يرضوا في حال اجتماعهم، مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى حتى تتبع ملتهم. حتى حرف غاية، وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين وعلى تقدير أن عند البصريين. تتبع ملتهم، الملة الدين، أي دينهم الذي كانوا عليه. فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهودية، والنصارى لن يرضوا عنك حتى تكون نصرانية. ولكن ما هو الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون إنك يا محمد لا نرضى بك حتى تتبع ملتنا؟ الجواب قوله قل، مجيبا لهم في عدم رضاهم، إن هدى الله هو الهدى، وليس الهدى ما أنتم عليه، بل إن هدى الله وحده لا الهدى الذي تزعمون أنكم عليه هو الهدى. هو ضمير فصل، وقد تكرر علينا أن لضمير الفصل ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر، والثالثة بيان أن ما بعده خبر لا صفة، خبر لا صفة. فعلى هذا يكون هذا الضمير لا محل له من الإعراب، ويكون قوله الهدى خبر إن، وأما اسمها فهو قوله هدى الله. قل إن هدى الله هو الهدى وما عداه فهو ضلال. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال، وليس ثمة واسطة بين هدى الله والضلال. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، ولكن الأقرب رجوعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لئن اتبعت، الجملة هذه فيها شرط وقسم، شرط وقسم. وإذا اجتمع أي الشرط والقسم فإنه يحذف جواب مؤخر منهما. قال ابن مالك في الألفية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وين القسم؟ القسم هو الذي دل عليه اللام في قوله ولئن اتبعت، إذ أن التقدير والله لئن اتبعت. وأين الشرط؟ إن. الجواب: ما لك من الله، ما لك، هذا جواب القسم. لو كان جواب الشرط لوجب اقتران الفاء به لأنه نفي، ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقترن به الفاء، جوابا للقسم فلم تقترن به الفاء. أين جواب الشرط؟ قيل إنه محذوف دل عليه جواب القسم، وقيل إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه، وهذا القول هو الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه. والدليل على ذلك أنه لم يأتي مذكورا في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية، فإذا كان لم يأتي في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه وأنه لا حاجة له. قال: ولئن اتبعت أهواءهم، شف، قال ملتهم ثم قال أهواءهم، لأن هذه الملة التي هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى، ولهذا قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، لأنهم على هوى وليسوا على هدى. إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم، ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن دينهم هوى وليس هدى. وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعصب له، فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى وليست هدى. وقوله بعد الذي جاءك من العلم يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن أو السنة. وقول جاءك من العلم، هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم علم، فإن الله يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الرسول ما كان عالما، كان نبيا أميا عليه الصلاة والسلام، ما يعلم، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله أنزل عليه هذا العلم حتى صار بذلك نبيا جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من ولي، ما إعراب ينائف، وش أعراب ما؟
2: نافية.
3: نافية. إيه. مالك. وقوله من ولي أعرابه يوسف. حرف جر. ولي مجرور. وش محله من الأعراب ولي؟ ما له محل من الأعراب؟ يعني هي مفعول مثلا عامل بالشيء.
1: مجرور لفظا مرفوع محله.
3: وش محله من الأعراب؟
1: على انه مبتدا.
3: على انه مبتدا صح. ولي مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره من عمد ولا اشتعل المحل بحركه حرف الجر من ولي. واصلها ما لك من الله ولي. ما لك من الله ولي. ولك جار مجرور خبر مقدم. وجملة ما لك من الله لا محل لها من الأعراب لأنها جواب جواب القصر. لأنها جواب القصر. ما لك من الله من ولي. أما اسم الله سبحانه وتعالى فقد تقدم الكلام عليه ومعناه واشتقاق. وقوله من ولي، الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته. فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى الله عز وجل، ولا أحد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك، وحينئذ تنزل بك عقوبة الله. حتى لو كثر الجنود عندك، نعم، ولو كثرت الشرط، ولو كثرت القوة، فإنك إذا اتبعت غير شريعة الله ما أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه، لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير.
2: ولي مصدر.
3: لا مهم مصدر. ولي هذه على وزن فعيل من الولاية. أين؟
1: شيخ.
3: نعم.
1: قيد هنا بعد الذي جاء كما علم.
3: أين؟
1: له مفهوم.
3: إيه له مفهوم. له مفهوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينهى عن متابعتهم كان يحب موافقة هذا الكتاب. فلما أمر بمخالفتهم صار ما يتمكن. المخالفة.
1: نحي أصولية من الذي يتبعهم. إيه معذور.
3: نعم نعم. اللي يتبع اللي يتبع غير الإسلام وبدون علم فهو معذور. معذور. لكنه إذا كان مفرطا. وهذه السبب تبي تأتينا بالفوائد. تأتينا بالفوائد الآية إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ. ويتلونه حق تلاوته قيل إنها خبر مبتدأ، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية أولئك يؤمنون به تكون استئنافية. وقيل إن قوله يتلونه حق تلاوته جملة حالية، وأن أولئك يؤمنون به الجملة خبر المبتدأ. نشوف أيًا بالمعنى أيًا أرجح. الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم الكتاب. والإيتاء هنا إيتاء شرعي ولا كوني؟
1: شرعي.
3: أو كله. إيتاء شرعي كوني، يعني الله تعالى قدر أن يأتيهم الكتاب، أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياه، وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه الشرائع والبيان. والمراد بمن آتاهم الكتاب إما هذه الأمة أو هي وغيرها، وهذا هو الأرجح، أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب. والكتاب المراد به الجنس، فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله عز وجل. وقوله يتلونه حق تلاوته، يتلونه، التلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهي القراءة، وعلى تلاوة المعنى وهو التفسير، وعلى تلاوة الحكم أي اتباعه وهو الاتباع. فالتلاوة تطلق على تلاوة اللفظ، تلاوة المعنى يعني الإنسان يتبع المعنى ولا يحرفه، وعلى تلاوة الحكم وهو اتباع الحكم. نعم، هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله يتلونه حق تلاوته. التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربا كما جاء معربا، يكون معربا كما جاء معربا ما يغير، فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا ما تلاوه حق تلاوته، بل يقول الحمد لله رب العالمين بدون تغيير، لأنه نزل هكذا فوجب أن يتلى هكذا. التلاوة المعنوية أن نفسره بحسب ما أراد الله ورسوله، فيقول مثلا المراد بالآية كذا على حسب ما أراد الله، ونحن نعلم مراد الله بها بأي طريق. هل الله يقول أردت بكلامي كذا؟ الجواب لا، ما قال ذلك، لكنه قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فنحن نعلم ما يريد الله تعالى بهذا القرآن لأنه جاء باللغة العربية، وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ أو هذا السياق، فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل. وقوله هذه تلاوة المعنى. تلاوة الحكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقرار بالأخبار، هذه تلاوة الحكم، أن تتبع ما حكم به هذا القرآن وتقر بما أخبر به. تفعل، إيش تفعل؟ وتترك النواهي وتصدق بالأخبار، فتكون الآن تاليا حق التلاوة. فإن استكبرت أو جحدت فإنك لم تتلوه حق تلاوته. وفي قوله حق تلاوته، هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوفه، يعني التلاوة الحق، يعني تلاوة الجد والثبات وعدم الانحراف يمينا وشمالا، وهو من حيث الإعراب مفعول مطلق، لأنه مضاف إلى المصدر، مثل قوله في الألفية كجد كل الجد. نعم، هنا أتلو حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك الإشارة تعود إلى الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب وهم يتلونه التلاوة، يعني أولئك المتصفون بهذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به. وأما من لم يتلو حق تلاوته فليس مؤمنا به، بل عنده من نقص الإيمان بقدر ما عنده من المخالفة، فالإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال أولئك يؤمنون به. وفي الإشارة إليهم بلفظ البعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم، فهذا دليل على علو منزلتهم ومرتبتهم. قال أولئك يؤمنون به. الإيمان في اللغة التصديق، لكنه في الشرع تصديق مقيد بالقبول والإذعان، فلا يكفي التصديق وحده، بل لا بد من القبول والإذعان. والدليل على ذلك أن أبا طالب لا يسمى مؤمنا مع أنه مصدق ومعترف، لكنه فاته القبول والإذعان. فكون الإنسان يصدق ما يقال مؤمن. ولقد فرح بعض الناس في جاجارين، جاجارين أظنكم تذكرونه، رجل من الروس هو أول من صعد إلى القمر أظن هكذا، وقال أنا أعترف الآن إن هذا الخلق له خالق مدبر. ففرح الناس فرحا عظيما، قالوا آمن الرجل. هل هذا إيمان؟ أبدا ما آمن، لأن هذا مجرد استنتاج عقلي كل إنسان عاقل يعرفه، يعرف أن الكون العظيم المنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما، كما نعرف أن لهذا المسجد من بناه، نعم، ونعرف أن لهذا النور من أضاءه، وهكذا. فالحاصل إن هذا ليس بإيمان، مجرد الاعتراف بالله سبحانه وتعالى لا يعد إيمانا، ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكن هذا إن كانوا صادقين في شهادتهم لكن الله كذبهم، يكذبون، يقول نشهد وهم كاذبون، لأن ما عندهم انقياد ولا قبول، قلوبهم منكرة والعياذ بالله. إذن أولئك يؤمنون به لأنهم يتلونه حق تلاوته. فمن لم يتلو القرآن حق تلاوته بالمعاني الثلاثة التي ذكرنا فإنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، وقد يفقده بالكلية. قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: ما هو الخبر يا شيخ؟
3: نعم، ذكرنا أن الخبر فيه رأيان للعلماء، رأي يتلونه حق تلاوته، ورأي آخر أولئك يؤمنون به، وعلى هذا الرأي الأخير تكون يتلون حق تلاوته جملة حالية، يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فيكون الحكم عليهم بالإيمان به مشروطا بوصفهم بتلاوته إياه حق تلاوته. فالجملة على هذا الإعراب واحدة، لكن الخبر لكن المبتدا مقيد. أما على الرأي الثاني فالكلام جملتان، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ولكن الأقرب الإعراب الأول. لأنه الكلام هنا على الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يؤمن به إلا من يتلو الكتاب حق تلاوته سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ما يؤمن به حق الإيمان إلا من يتلو حق التلاوة. وعلى هذا فقيد الذين آتيناهم الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوة أحسن، يعني أنه من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلو حق تلاوته فهو الذي يؤمن به. نعم.
4: قد يقول
3: الكتاب من لا يسلو حقا يجب كتابا قبل
4: نوم
3: بيّن بيّن إيه؟ لأن أمر الله خبر الصديق. لا لا، مو خبر الصديق، لا خبر محض. هذا أيضا مما يقول أن جملة الثلونه حال، وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. لا لا، مسألة خبر ثاني أو جملة مستأنفة هذه متفرعة عن قولنا يثنى حق تلاوة هو الخبر. لا، ما الأرجح أنه يكون حالا. أقول الأرجح أن يكون حالا وكونه خبرا مرجوح. وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، من شرطية جازمة هنا، قوله يكفر مجزوم به أي بالكتاب فأولئك هم الخاسرون. الجملة فأولئك هم الخاسرون هو جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا كانت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء كأخواتها المذكورة في البيت، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه السبعة إذا جاءت جوابا للشرط فإنه يقترن بالفاء. وقول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، ما قال ومن يكفر به فقد خسر، بل أتى بالجملة الاسمية المفيدة شوله للثبوت والاستمرار، وأتى بضمير الفصل في قوله هم لإفادة الحصر والتوكيد، يعني فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غير. وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو خاسر. طيب، هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، عنده سيارات، عنده عقارات، عنده بنون، عنده زوجات، عنده أهل، عنده ملك، لكنه كافر، وش نقول؟ نقول خاسر. هو خاسر، هو في الحقيقة لم يربح من هذا المال ولا من الأولاد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا المال ما ينفع، بل سيكون حسرة عليه، لأنه سيفقده هو أو يفقد المال، يعني إما أن يموت عن المال أو أن المال يفوت عنه. وقول فأولئك هم الخاسرون، ما معنى الخاسرون؟ أصل الخسران النقص، خسران النقص، ولهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر. فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص لا غير، لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية فلا تنفعهم. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والمراد ببنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو أنثى، لأنه مر علينا في الوقف أن كلمة بني تختص بالذكور ما لم يكونوا قبيلة، فإن كانوا قبيلة شملت الذكر والأنثى. وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، التذكير هنا بالنعمة ليس لمجرد أن يذكر الإنسان أن الله أنعم عليه نعمة قبل، ولكن المراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إلى شكره بامتثال أمره واجتناب نهيه. يعني لا تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل آمنوا به واتبعوه جزاء لهذه النعمة. وقوله نعمتي هو مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم، والله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة. وقوله وأني فضلتكم على العالمين، هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالتفضيل على العالمين لا شك أنه نعمة، لكنه لما كان مرتبة عالية تفضيل على الناس خصه الله تعالى بالذكر. وقوله وأني فضلتكم عليهم أي جعلتكم أفضل منهم، وقد أشار موسى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا من تفضيله على العالمين. وقوله اذكروا نعمة التي أنعمت، ماضية ولا حاضرة؟
5: ماضي.
3: إذن وأني فضلتكم ماضي أيضا، فالله تعالى فضلهم على العالمين حين أنعم عليهم، وذلك قبل أن توجد هذه الأمة. أما بعد وجود هذه الأمة فإن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وقوله على العالمين، على العالمين، العالم من المراد بهم؟ المراد بهم ما سوى الله، وقد يراد بهم بنو آدم فقط، بنو آدم فقط. فهنا إن كان المراد بالعالمين من سوى الله كان دليلا على أن بني إسرائيل فضلوا حتى على الملائكة. وإذا قلنا المراد بالعالمين عالم بني آدم الذين هم من جنسهم صار لا يشمل الملائكة ولا الجن، وذلك لأن العالم قد يراد به ما سوى الله، وقد يراد به شيئا مخصوصا وهم بنو آدم إذا دل السياق عليه، كما تقول عالم الحيوان، عالم الإنس، عالم الجن، وتقول أخص من هذا عالم البهائم، عالم الحشرات، عالم كذا. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود الله سبحانه وبحمده، فهي عالم على وجود الله وعلى ما تتضمنه هذه المخلوقات من بيان الرحمة والحكمة والنعمة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا.
1: يوم عين صح
3: عالمين. نعم الأقرب والله أعلم الأخير اللي من العالم الخاص الذي من جنسه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما، وش معنى اتقوا؟ اتخذوا وقاية من العذاب الذي يقع فيه، لأن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى، فقلبت الواو تاء فصارت تقوى، وهي من الوقاية. والممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه اتخذ وقاية من عذاب الله. اتقوا يوما، لا شك أنه لا يراد اتقوا يوما ألا يقع، فإن هذا اليوم لا بد أن يقع، لكن اتقوا ما يكون فيه منين؟ من العذاب والنكال للمخالف. وقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئا، لا تقول لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم بهم من النار أو من عذاب هذا اليوم، لا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلا الوالد يجزي عن ولده، ما يجزي ولا المولود، ولا المولود، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والدليل على العموم أن قوله نفس، نفس النكرة في سياق يا غانم النفي، فتكون تكون للعموم، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري تكون للعموم، فهنا النكرة في سياق النفي فتكون للعموم، أي نفس ما تجزي عن النفس الأخرى شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي عن أبيه شيئا، قال للرجل أبي وأبوك في النار، ولا يجزي عن أمه شيئا، استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فمنعه، ومن دون الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي أيضا، فتعم أي شيء، تعم أي شيء، ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة، فإن هذه الآية مخصوصة بها، وقال ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها أي من النفس عدل، والذي يقبل أو يرد من؟ الله سبحانه وتعالى. والعدل بمعنى المعادل، يعني لو أتت بما الفداء ما يقبل، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولن يقبل الله منهم ذلك. نعم، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. طيب نسيت لفظ الآية. على كل حال أنها لو جاءت، لو جاء هؤلاء بما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفع، وهذا معنى قوله ولا يقبل منها عدل. العدل معناه الشيء المعادل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أو عدل ذلك صياما، أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام، أي ما يعادله من الصيام. فالعدل إذن بمعنى المعادل. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة في اللغة العربية من الشفع أو من الشفع بالفتح، وهو ما يسمى بالزوج، ما يسمى بالزوج يعني الاثنين شفع، لأن كل واحد منهما شفع الآخر. فالشفاعة في اللغة العربية من الشفع وهو الزوج، لكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها، هذه بدفع مضرة، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه في جلب منفعة. في هذا اليوم لا ينفع نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا تنفعها شفاعة، وشفاعة نكرة في سياق النفي، فتعم أي شفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه الآية الكريمة عامة، لكنها مخصوصة بما ثبتت به السنة من إثبات الشفاعة العامة والخاصة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وثبت عنه أيضا أنه يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخل الجنة، أو من دخلها أن يخرج منها.
2: لا يدخل النار.
3: وفي من دخل النار أن يخرج منها. فعلى هذا يكون العموم في قوله ولا تنفع شفاعة مخصوص بما ثبتت به السنة من إيش؟ من الشفاعة. طيب، وقوله ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إلى مفرد؟ شف، نفس عن نفس، ولا يقبل منها أي النفس، ولا تنفعها أي النفس، فمقتضى السياق أن يقول ولا هي تنصر، ولا هي أي النفس تنصر. فقال ولا هم ينصرون، نقول أعاد الضمير إليها باعتبار المعنى، لأن ما دامت للعموم نفس عن نفس، فالعموم معنى، فالعموم يدل على الجمع وعلى الكثرة، فعاد الضمير إلى النفس باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، مو باعتبار اللفظ. لا، لو كان باعتبار اللفظ لقال ولا هي تنصر، باعتبار المعنى، لأن النفس عامة. ثم إن هناك ملاحظة لفظية، وهي مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن. نعم، حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل. تستحضرون هذا؟ برب هارون وموسى، لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة، فمراعاة الفواصل إذن من بلاغة القرآن. فهنا نقول إنه عبر بالجمع مراعاة للمعنى، هذا باعتبار المعنى، ومراعاة للفواصل باعتبار اللفظ. نعم.
2: وما يقدر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما يصير أن قدم أخيه على أمه؟
3: لا، مهم من هذا، لأنه ما تختلف في الفواصل. لو قال من أبيه وأمي وأخيه ما اختلف، لكن التقديم
5: على الأم والأب وبعد صاحبته وبنته،
3: إيه بالترتيب، لأن كون الإنسان يعلف أخوه

0: طيب
1: جلس دليلي شرعي بدليل
0: قلنا إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. لأنكم هذا تأكد
2: لفظها
0: وحكمها كله. أي نعم الخمس. طيب بس الظاهر ان الجماعة ما يوافق. اين النسخ على فوق حكمه؟
2: العشر.
0: العشر الخمس حكمه باقي. العشر
2: اولا. العشر
0: من الاول. اي من الاول. طيب هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا او لا؟ أحمد
3: واقع
0: إن شاء الله. وش الدليل؟ دليل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا قصد جائز عقلا؟ يوسف وش وجهه؟ إذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ما دري أن المصلحة كذا وعقب دري.
3: كانت المصلحة الأولى كانت
0: الشكر الأول يصل لمصلحة
3: ثم
0: طور كذا. إيه فهمتم الآن؟ ها؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل، وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النص يعتبر فيه تطور المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب
4: لماذا
2: لا نقول سمعي وليس بعقل؟
0: لا نقول عقلي أيضا.
2: الشيخ يجيبون عن هذا.
0: نعم
2: يقولون مثلا الحالة التي أوجبت الحكم الأول.
0: نعم
2: قد تتجدد.
0: قد إيش؟
2: قد تحدث مرة.
0: نعم إذا حدثت ثبت.
2: يعني مثلا نكاح المسعى.
0: نعم
2: اللي أبيع في حال المشقة.
0: نعم
2: يمكن يجي حال أشق منه على هذه.
0: أي نعم يمكن يجي حال أشق، ولولا أن رسول قال إلى يوم القيامة لقونا بها، ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة.
2: بس إذا قلنا ما دخلوا علينا
0: لا هم يدخلون علينا، يقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل.
2: وكان في مصلحة
0: هنا في مصلحة. نعم لكن الله يعلم إن المصلحة بعد هذا الوقت ما يمكن تحدث أبدا، ما يمكن تحدث، لأننا لو لم نقل بذلك لازم أن تكون أحكام الله سبحانه وتعالى غير تابعة للمصالح.
2: لا
0: سلام المنسوخات كلها تجد أنها موافقة للحكمة. إذا وجدنا مثلا نسخ الخمر وجدنا أنه متطور، إيجاب الصلاة وجدنا أنه متطور، إيجاب الصيام وجدنا أنه متطور، وهكذا.

0: مثل الخمر وقلنا بالمصلحة قلنا لو أسلم واحد يديم على الخمر لا تدرجنا معه
1: نعم ربما نقول بها لو فرضنا ان لو منعناه من الخمر حالا انه ينفر من الاسلام ولا يرجع عن دين الى دينه ممكن ان نقول نعامل بالاهم في الاهم ان نرى هذا نرى التطور في الدعوه حتى في الوقت الحاضر. طيب قوله تعالى انا ارسلناك بالحق ألبى هنا معناه
2: مصاحبة
1: وكيف إرساله بالحق؟ هل المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق؟
2: كل
1: معنيين يحتمل يعني نأخذ بواحد ولا بالمعنيين جميعا؟ طيب وشراب بشيرا ونذيرا حال منين؟
3: قال من كل أرسلناك
1: من كل هالدنيا؟
3: لا أرسلناك
1: من أرسلناك جميع فعل وفاعل ومفعول
3: لا أقل
1: من الفعل؟
3: إيه
1: فعل ما أرسلناك
3: من الكاف
1: من الكاف؟ صح نعم قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله ما معنى الاستفهام هنا؟
2: لا أظلم
1: لا أحد أظلم يعني بمعنى إيش؟ لا أظلم وش معنى؟ لا وش تعربه؟
2: نافية
1: إذن فالاستفهام بمعنى؟ النفي ما هي البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي فهمين السؤال؟ فهمينه؟ البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي
4: هنا توكيد
1: عظم هذا الأمر
4: توكيد
1: عظم
4: لا
1: أنه يكون مشرم التحدي يعني كأن لقوة النفي كأنه قيل من أظلم أخبروني إن كان أنا أحد أظلم هذا فهو مشرم بمعنى التحدي. طيب قول من أظلم خليفة ترد في القرآن كثير من أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم وما أشبه ذلك كيف نجمع بينها
4: هذه بالتوكيد
1: نعم لكن هنا من أظلم ممن منع مساجد الله يعني ما هنا أحد أظلم منه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني ما هنا أحد أظلم منه وشو ما يتناقض ذولي
4: كلهم ظالمين
1: يعني
4: ليعمل الشهادة ظالم
1: كلهم ظالمين لكن هنا أظلم يعني أعظم ظلم ومن أعظم ظلما ممن منع مسجد الله لا أحد أعظم من ظلم لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله كذبا
4: يدخل فيها
1: أحد يعرف؟ طيب عبد الله لأنه جاب
0: من أخبر من
1: شو تخبر من
0: يعني لا ومن أعظم ولا أحد أعظم أي من لا أي ما في أحد أعظم
1: اللي يمكن تقدر من غير حصير
0: أو من تبعير.
1: لا نعم
4: لا أحد من في هذا الجانب
1: أي
4: في الجانب الآخر في الله
1: يفترى الكذب على الغير ما هنا أحد أظلم من يفترى على الله فالذي يفترى على غير الله أهون منه. طيب هذا وجه فهمتم؟ يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص بها. فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم المانعين لدخول البيوت الذين يمنعون مساجد الله. الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله. وتكون الجهة هنا منفكة. طيب جواب آخر
4: أن تكون في يعني تكون في منزلة واحدة.
1: نعم.
4: يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي إلا أحد يوم واحد
1: في. أي. يعني هو النفي لا أحد أظلم منه.
4: لا أظلم.
1: وليس فيه النفي للمساواة.
4: المساواة.
1: يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية.
4: نعم. على مرتبة سواء.
1: على مرتبة سواء. نعم. وهذا لكن المعنى الأول. أدق لأنه ما هو ليس من افترى على كذبا يساوي من منع مسجد الله أن يذكر في اسمه بل لكل شيء جهته. قوله تعالى بديع السماوات صالح وش معنى بديع السماوات
0: من شاء على
1: خير من كان إذن بديع بمعنى
0: مبدع.
1: هل تأتي فعيل بمعنى مفعل لأن المعروف الفعيل بمعنى فاعل ها؟ نعم مثل ها؟ يوسف تجيبها من عندك. أجل قدير بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجمل وحكيم بمعنى محكم شيء مبين من كلام اللغة العرب.
4: سبيح بمعنى
1: مثل
4: مشاهد
1: ايه
4: من كلام العرب
1: من كلام العرب أو القرآن
4: مثل قول الشاعر أنا ريحان داعي سمير وأصحابي بجور.
1: نعم هذا الشاعر ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. ولهم عذاب أليم أي مؤلم. فبديع هنا بمعنى مبدع وله شواهد في اللغة العربية وفي القرآن. طيب قوله تعالى وإذا قضى أمرا من لما حصل السؤال ما خد
0: ما خد سؤال قام تقال
1: أصيل. طيب ما خد قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى إذا قضى؟
0: أي إذا أراد قضاء.
1: إذا أراد قضاء. وهل يعبر بالفعل عن إرادته؟ هل جاء التعبير عن الفعل باعتبار إرادته؟
0: نعم.
1: تعبير بالفعل عن إرادته مثل
0: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
1: إلى الصلاة
0: أي إذا ركبتم إلى
1: الصلاة. طيب وغير ما في بعد شاهد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي
0: يا رب القرآن.
1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلا قال
4: بسم الله
1: أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي أراد الدخول. استدل بعض العلماء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم بأن الكفر ملة واحدة وأن اليهود يرث من النصارى وبالعكس. سؤال أحمد ما رأيك في هذا الاستدلال؟
5: ما
1: أخذ الفوائد؟ من وين ترضى؟ طيب مخليها جل انت. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لماذا لم يقل تجدونه حسين؟

0: جواب ما الشرطية، وجواب الشرط يكون مزوما.
1: تبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناد اليهود والنصارى حيث لا يرضون عن أحد إلا أن يتبع دينه. ويستفاد منه منها أيضا أن من كان لا يرضى إلا بذلك فسيحاول إدخال غير اليهود والنصارى اليهودية والنصرانية. ومن فوائدها الحذر من اليهود والنصارى، إذ لا يرضون لأحد حتى يكون يهوديا أو نصرانيا. ومنها أن الكفر ملة واحدة لقوله ملتهم، وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة. أما باعتبار أنواعه فإنه ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة والبوذية ملة وهكذا بقية الملل، لكن كل هذه الملل باعتبار مضادة الإسلام تعتبر ملة واحدة، لأنه يصدق عليها اسم الكفر، اسم الكفر، فتكون جنسا والملل أنواعا. كذا يا ناس؟ طيب. ومنها الرد على أهل الكفر بهذه الكلمة هدى الله هو الهدى، فإن كان مع أي، والمعنى إن كان معكم هدى الله فأنتم مهتدون وإلا فأنتم ضالون. ومنها أن البدع ضلالة لقوله هدى الله هو الهدى، وهو هنا ضمير فصل كما مر علينا، وتفيد حصر الهدى بأي شيء؟ بهدى الله. إذن فالبدع ليست هدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فعليه يستفاد من هذه الآية الكريمة أن جميع البدع ضلالة، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها تحريم اتباع أهواء اليهود والنصارى لقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومنها أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى لقوله أهواءهم، ولم يقل ملتهم كما قال بالأول. في الأول قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لأنهم يعتقدونهم أنهم على ملة ودين، لكن ولئن اتبعت أهواءهم بين الله أن هذا ليس بدين ولا ملة بل هو هوى وليس هدى. ومنها أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضلالا لقوله بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. ومن فوائد الآية أيضا أن من أراد الله به سوءا فلا مرد له لقوله ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء، لأنك متى علمت ذلك أنه ليس لك ولي ولا نصير فأين يتعلق قلبك؟ بالله أو بمن سواه؟ بالله. فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يستفاد من هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته. ومن فوائدها أنه ليس مجرد اتيان الكتاب فضيلة للإنسان، بل الفضيلة بتلاوته. ومنها أن للإيمان بالشيء علامة، الإيمان له علامة وعلامته العمل، لقوله لما قال يتلونه حق تلاوته قال أولئك يؤمنون به. ومن فوائد الآية أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه. لينتوخ لقوله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فمعنى ذلك إذا لم يتلوه حق تلاوته ما آمنوا به، نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له. ومنها أن تلاوة القرآن نوعا، تلاوة حق وتلاوة ناقصة ما هي حقيقة. فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تاليا للفظه ولمعناه، عاملا بأحكامه، مصدقا بأخباره، كل الأربعة اللي مرت علينا هذه الإيمان به تلاوة حق تلاوته. من فوائد الآية أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر، وقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال وبنون ومراكب فخمة وقصور مشيدة؟ لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول، أو هو يزول عنها ولا تنفعه، فإذن يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني ولو ربحوا. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أظن سبق معنا هذه الآيات في أول السورة، فإن شئتم نحيلكم عليها ولا نذكرها. طيب، من فوائد هذه الآية تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم بقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ومنها أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره الإنسان بقلبه، بل معناه أن يقوم الإنسان بشكرها. مجرد أن يذكر أن الله أنعم عليه ما يكفي، هذا لا بد أن يقوم بالشكر، وهذا هو الذي أمر الله به بني إسرائيل. ومنها أن النعمة من الله وحده لقوله التي أنعمت عليكم. ولو كان أحد له نعمة لقال الله تعالى، لأن مقتضى العدل أن يقول الله ونعمة فلان وفلان، كما قال لنبيه وإذ تقول للذي أنعمت عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم. ومنها تفاضل الناس عند الله عز وجل بقوله وأني فضلتكم على العالمين، وسبق لنا ماذا فضلهم الله به، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ومنها أن هذا التفضيل ليس على عمومه إلى يوم القيامة، لأن هذه الأمة أفضل منه لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيكون العالمين عاما أريد به الخاص. ما الذي أريد به يا أخوان؟ عالم زمانه، عالم زمانه. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. يستفاد من هذه الآية إثبات يوم القيامة، ويستفاد منها أن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه. ومن فوائدها أن ذلك اليوم لا تنفع نفس نفسا شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، ما ينفعك لا ابنك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك. ومنها أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل، أي ما يعدل به العذاب عن نفسه. ومنها ثبوت الشفاعة في ذلك اليوم. لكن هذا نفي، إذن قال لا تنفعها الشفاعة، ما قال ما فيه الشفاعة، لا تنفعها، إذن ففيه أصل الشفاعة، ففيه إثبات الشفاعة في ذلك اليوم، ولكنها مقيدة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومنها أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة، لقوله تعالى في آية أخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومنها أنه لا ينصر أحدا من عذاب الله، لقوله: ولا هم ينصرون. ونبدأ بالدرس الجديد الآن.
2: مناسبة قوله تعالى في قبل: ولا تنفعها شفاعة.
1: نعم.
2: ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
1: تقديم التأخير. مناسبة والله، أنا من أنه حكمة في هذا التنوع الأصلي فقط، ما يظهر لي غير هذا. نعم. ثم قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من المبتلي؟ الله. طيب إبراهيم هو الذي يلي الفعل، وابن مالك يقول: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. يقول: ولكنه قال وقد جاء بخلاف الأصل، وهذا مما جاء على خلاف الأصل. فإبراهيم مفعول مقدم، وربه فاعل مؤخر، وهذا الترتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب ولا جائز؟ واجب، لأن الضمير لو قدمت فاعل عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. ولهذا قال: وشذ نحو، لا خل شاع، وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاع ما يقاس عليه. أما نظير الآية: وشاع نحو خاف ربه عمر. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم فيها قراءة إبراهام، وإذ ابتلى إبراهام ربه إبراهام، لغة عربية تقرب اللغة العربية إبراهام. نعم. بالمين إبراهام؟ لا، المهم أن بدل الياء ألف، بدل إبراهيم إبراهام. إيه 70. نعم. لا ما خلق، ما خلق إيه، لكن تكتب الألف ياء رسم العثماني، تكتب سورة الياء. وقال إبراهيم ربه، رب فاعل وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم وهي من الربوبية الخاصة، لأنه سبق لنا أن قلنا إن الربوبية بإزاء العبودية، فكما أن العبودية نوعان خاصة وعامة، الربوبية أيضا نوعان خاصة وعامة. وقد اجتمع في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين، هذه عامة، رب موسى وهارون هذه خاصة، فهنا ربوبية خاصة. ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل ولا سيما أولو العزم منهم وهم يرشد
2: وإبراهيم وموسى وعيسى،
1: نعم، أنها أخص الربوبيات. وقوله بكلمات، هذا الذي ابتلي به، والابتلاء هو الاختبار والامتحان. هذه الكلمات، ما هذه الكلمات؟ هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات؟ الله سبحانه وتعالى أطلقها، فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهم. فما هذه الكلمات؟ اختلف فيها المفسرون، وأصح الأقوال فيها أنها كل ما أمر الله به محمد إبراهيم كونا أو شرعا، كل ما أمره به أو قدره عليه فهي كلمات. فمن ذلك مثلا ابتلي بالأمر بذبح ابنه، ذبحه ولا لا؟ ذبحه، إيه نعم، يعني قال الله له قد صدقت الرؤيا، فهو ذبحه حكما وإن لم يذبحه حقيقة، امتثل لأمر الله. وهذا امتحان ولا لا؟ امتحان من أعظم الامتحانات. كذلك أيضا امتحنه الله تعالى بأن أوقدت له النار وألقي فيها، وهذا من الكلمات الكونية. صبر ولا لا؟ صبر، صبر واحتسب. وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل في قوله تعالى وبكلمات، هذا هو الصحيح. ومنهم من قال إن الكلمات التي ابتلاه بها قال إني جاعلك للناس إماما، وهذا في الحقيقة ما فيه امتحان، بل هذا نتيجة الامتحان. لما امتحنه الله فأتمهن، أتم هذه الكلمات الكونية أو الشرعية. وهذا من الذي يستطيع أن يتم كل كلمات الله عز وجل الكونية والشرعية؟ ما كل أحد يصبر على ذلك إلا من وفقه الله. ولهذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى، فقال وإبراهيم الذي وفى أي تمم ما أمر الله به وابتلاه به. لما أتمهن الله جل وعلا أكرم من عبده، أعطاه الله هذه الإمامة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولا لا؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه واحد، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه الثانية. إبراهيم من هؤلاء الجنس، قال إني جاعلك للناس إماما، جاعلك يصيرك، وهي تنصب مفعولين لأنها مشتقة من جعل التي بمعنى صير، والمفعول الأول الكاف اللي هي في محل جر بالإضافة، والمفعول الثاني إماما. والإمام من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر، لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير. فإذا قال قائل أرونا دليلا على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة، قلنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا لأنه إمام صار متبوعا. قال: إني جاعلك للناس إماما. للناس عامة ولا لا؟ عامة في من أتى بعده لا من كان قبله، لكن في من أتى بعده صار إماما حتى لخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهو إمام. قال: ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي إماما. وهنا من أجل للتبعير ولا لبيان الجنس؟ نعم، يحتمل لبيان الجنس، وبناء على ذلك تصلح ذريتي لجميع الذرية. يعني واجعل ذريتي كلهم أئمة. ويحتمل أنها للتبعيض وعليه فيكون المقصود اجعل بعض الذرية إماما. أيهما أقرب؟ يعني أنه سأل الله أنه يجعل كل من كل ذريته أئمة. يحتمل هذا وهذا، لكن مهما كان سواء قلنا إنها لبيان الجنس أو للتبعيض، فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدا. فقال: لا ينال عهد الظالمين. لا، حتى البعض، ما كل البعض يكون إمام. على كل حال، إن سواء قلنا للجنس أو للتبعيض، الله تعالى أجابه إجابة مقيدة فقال: لا ينال، أي لا يصيب، عهدي، أي تعهدي لك بهذا، الظالمين. الظالمين من ذريتك، سواء كان الظلم عاما أو خاصا، أكبر أو أصغر. فالظالم لا يكون إماما، ولهذا قال: لا ينال عهدي الظالمين. عهدي فاعل، والظالمين مفعول به، يعني أجعل من ذريتك إماما، ولكن الظالم لا يدخل في ذلك، ولهذا لم يولي الله تعالى ظالما. على وجه التعهد، على وجه التعهد، ولكنه قد يرد عليه أن من ذرية إبراهيم من هو ظالم، ولكن ليس ظلما أكبر، قل لا، مثل من؟ اسمهم بأئمة، لكن مثلا من خلفاء بني أمية من هو ظالم؟ من خلفاء بني العباس من هو ظالم؟ لكنه ما سمعنا أن أحد منهم ظلم ظلما أكبر يخرج به من الإسلام. ويأتي إن شاء الله تحقيق لهذه المسألة. الله
0: قوله: وإذ ابتلى إبراهيم. ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. وما الذي نصب إبراهيم؟ أقول ليش؟ أين الفاعل؟ ربه. في إبراهيم قراءته الرحمن
3: إبراهيم، وفي إبراهام،
0: إبراهام في كل موضع في البقرة، كل ما جاء في البقرة فيها قراءتان: إبراهام وإبراهيم. في غير البقرة فيه اختلاف. طيب، ما هي الكلمات التي تلا الله بها إبراهيم؟ ما هي الكلمات؟ هل هي كونية ولا شرعية؟
4: كونية.
0: كونية؟
4: ما هو شرعية؟ كونية وشرعية. نعم.
0: كونية وشرعية. اثبت.
4: نعم.
0: ها؟ زين. الكونية مثل؟
4: الكونية مثل طشة بالنار.
0: القاء في النار.
4: القاء بالنار.
0: زين. بالمعنى.
4: نعم.
0: والشرعية؟
4: الشرعية مثل عندما ترك زوجته وابنه. وعندما قتل ابنه
0: أمر بذبح ابنه. نعم. طيب، وكذلك أيضا تكسير الأصنام وغيره. إذن الصحيح يا حسين أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟
5: غير معينة.
0: غير معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إمام؟
2: إمام يعني
0: إمام
2: هو القدوة الذي
0: يؤمن به. نعم. في الخير وفي الشر.
2: في الخير وتكون في الشر.
0: وتكون في الشر مثل
2: جعلناهم
0: أئمة يدعون إلى النار. طيب، وقوله إماما، ما الذي نصبها؟
2: إماما جاعل.
0: على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث؟
2: ثاني.
0: أول وإماما ثاني، لأن جاعل من جعل وهي تنصب مفعولين. طيب، قوله ومن ذريتي محمد، وش معنى قوله من ذريتي؟
2: أي رجع من ذريتي.
0: أئمة. طيب، هل أجاب الله هذا الدعاء؟
2: أجابهم
0: مقيدا في قوله
2: قال لا ينال عهد،
0: في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب، ما المراد بالعهد هنا عبد الله؟
5: الإمام.
0: لا ينال عهد من يعرف؟ إيه؟ يعني ما أتى أهد به لك لا ينال الظالمين، يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس.
2: قلنا على
0: هذا. طيب،
2: قلنا
0: نتكلم
2: على العهد. لم يعهد الظالمين.
0: نعم. نعم. قوله لا ينال عهد الظالمين.
2: نعم. قلت من يعهد الله عز وجل لظالم لا ينفصل ولا من العلم ذلك. وقلت لها بني أمية قلت ما تنفصل.
0: إلى الآن ما رأى ما تعملت الحقيقة. نسيت هذا الشيء. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذ هذه ظرفية وهي متعلقة بمحذوف تقديره اذكر، يعني اذكر يا محمد للناس هذا الأمر الذي صيرناه للناس. وجعلنا بمعنى صيرنا، والبيت هنا للعهد الذهني، والمراد به الكعبة لأنها بيت الله عز وجل. وأتى بها هنا بأل للتفخيم والتعظيم، يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى جعلناه مثابة. المثابة بمعنى المرجع، أي يتوب الناس إليه ويرجعون إليه في كل أقطار الدنيا، سواء تابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم. فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يتوبون إليه بأبدانهم، والذين يتجهون إليه كل يوم في صلواتهم يتوبون إليه بقلوبهم، فإنهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليلة، بل هو من شروط صحة صلاتهم. وقوله وأمنا، أي وجعلناه أمنا للناس.
6: ولم تحل لأحد كان بعد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار للضرورة فقط، لأنه ما يمكن أن يخلص هذا البيت من هذا الشرك إلا بهذا الإحلال. أحلها الله له ساعة من النهار للضرورة، وهي ساعة الفتح. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإذا حرمت حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا معنى كونها أمنا. قال عليه الصلاة والسلام أجيبا عن سؤال قد يفرض، وإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحكم لله العلي الكبير، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولكن لم يأذن لأحد. وهذا إذن هذا معنى كونه أمنا، أن الناس يأمنون. وإنما كان أمنا لأنه مكان عبادات، مكان عبادات ومناسك ومشاعر، فلو أنه كان مخافة ما أدى الناس فيه عباداتهم على الوجه الأكمل. ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا. وبهذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، لأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت، فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمن إلا لأجلها؟ فهذا والعياذ بالله انتهاك لحرمات الله عظيم. ولهذا يجب أن يكون هذا البلد آمنا. ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج، طعنه بخنجر معه حتى لزقت رجله بالركاب رضي الله عنه. جاءه الحجاج يعود ابن عمر، جاءه الحجاج يعود فقال له إني كنت أنت الذي فعلت بنا هذا، أنت الذي فعلت بنا هذا، فقد كنت أنهاك أن يحمل أحد السلاح في الحرب. فهذا دليل على أن هذا البيت آمن، أمن كامل. قال الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا المأمن عام حتى للكفار، إلا أن الله تعالى يقول فإن قاتلوكم فاقتلوه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه، دفاعا ولا طلبا؟
7: دفاعا.
0: وفرق بين قتل الدفاع وقتل الطلب. نعم،
7: هل الجعل هنا كوني أو وطني؟
0: لا، هذا شرعي. هذا شرعي، هذا شرط.
8: شيخ،
0: نعم.
8: طيب لو يصير البيت في دين كبار ما يستحل منه؟
0: يعني ما يمكن يتولى عليه الكفار، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، ولا يمكن أن يهاجر إلا إذا كان بلد كفر.
6: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا اجعلوا
7: السويقتين شيء ما يرد على هذا.
6: لا ما يرد على هذا، لأن هذا يسلط عليه ولا يبقى فيه. وقولوا واتخذوا أي صيروا أو اجعلوا، وفيها قراءتان، إحداهما اتخذوا بفعل الأمر، والثانية اتخذوا بفعل الماضي، بفعل الماضي أي واتخذ الناس مثابة للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم، أو واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم مصلى. وقوله اتخذوا من مقام، من مقام إبراهيم، المقام مكان القيام، مكان القيام، ويطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة، وإطلاقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة. فعلى الأول، على الإطلاق الأول، يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج يكون من مقام إبراهيم. عرفتم؟ الإطلاق الأول أن المراد بالمقام مقامه للعبادة، مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج، عرفة، مزدلفة، الجمرات، والصفا والمروة إلى آخر. وعلى القول الثاني الخاص، الإطلاق الخاص يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت، وهو هذا المكان، هذا المقام المشهور معروف للجميع. نعم. وقوله مصلى، مصلى، هل المراد مكانا للصلاة اللغوية وهي الدعاء، أو مكانا للصلاة الشرعية؟ على القول على الأول، على الأول يكون مكانا للدعاء، وعلى الثاني مكانا للصلاة الشرعية المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه بعدما طاف قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، بالمقام الخاص. ولكن كثير من المفسرين فسروها بالمعنيين، وقالوا إن هذا ذكر للخاص، ذكر لبعض أفراد العام، لأنه يدخل فيه الخاص يدخل في العام ولا عكس. وقوله سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم، المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يقع عليه لبناء الكعبة، اختلف المؤرخون هل كان لاصقا بالكعبة أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن. فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم. أما إذا قلنا إن هذا مكانه، إن هذا مكانه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وإذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نؤخره عنه. وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع، وقرضها بعض العلماء، وممن قرضها الشيخ عبد العزيز بن باسل، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر. وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه لكان فيه مصلحة، فيه دفع مفسدة، فيه دفع مفسدة، وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في أيام المواسم، وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة، وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم، ولا لا؟ في غير أيام المواسم المطاف يكاد يكون خاليا، وهو كثير الناس إذا بقى نخلي مثلا عند الرواق معناه أنه يبعد عليه، أنه يبعد على الناس. في المسائل يعني المصالح متعارضة هنا، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا أيضا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة التضييق، تضييق المصلين على الطائفين، هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد. وهي في الحقيقة في ظني أنها السنوات الأخيرة قلت بعض الشيء، في هذا العام أشوف أنها قليلة، لأن الناس صار عندهم توعية.
8: لو يوخر يا شيخ سير الملعب حد يوخر كل خليفة
6: دي. والله يمكن يمكن واحد يصير له نظر. نعم.
9: ركعتي المقام إذا كان في أثناء الحج في جوش المسجد يجوز صلاة في إحفاظ المسجد؟
6: أي نعم يجوز، لأن هاتان ركعتان مشروعتان ولهما مكان أفضل من غيره وهو خلف المقام، فإذا لم يتيسر المكان بقيت المشروعية.
9: حتى لو خارج المسجد؟
6: نعم
9: حتى لو خارج المسجد.
6: حتى لو خارج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاهما في ذي طوى في مكان بعيد.
10: الآية هو اتخذوا
6: مقام إبراهيم
10: يعني
6: سنة من الوحيد بعد الطواف. نعم سنة. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم فيها قراءته إبراهام وإبراهيم. وقوله مصلى مفعول ثاني اتخذوا، ولا مفعول أول؟
8: مفعول أول
6: والثاني
8: جار
6: مجرور مقدم. وقوله مصلى هل هو منصوب بالفتحة ولا بفتحة مقدرة؟
8: الأخير منصوب بفتحة مقدرة،
6: بفتحة مقدرة، ولهذا هو مكتوب بالياء، يعني أنه معتل بالألف مصلى، فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وحرك. نعم والتنوين الذي فيه
8: تخفيف
6: عوض عن ألف المحذوف. وعهدنا إلى إبراهيم أو إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا، العهد الوصية بما هو هام، وليست مجرد الوصية، بل لا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما. ومنه مثلا عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر، أي أوصى بها إليه، ومعلوم أنه من أهم ما يكون من أمور المسلمين الخلافة. وقوله

0: الصابرين. وقول من قال إنه إسحاق بعيد بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق لأنه أبوه، دون إسماعيل لأنه عمه أبو العرب. ولكن من تأمل آية الصافات أو آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقين أن الذبيح إسماعيل، لأن الله تعالى ذكر في أثناء هذه الآيات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم النفس مبين. فكيف يكون الأول يتحدث عن عمل بذبحه والمحاورة التي جرى بينه وبينه ثم يقول وبشرناه بإسحاق؟ البشارة ما تكون إلا بعد، فلو كان إسحاق هو الذبيح ما صح ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق. وقوله أن طهرا، عهدنا إلى إبراهيم أن طهرا، أن هذه مخففة من الثقيلة من المصدرية المفسرة يكون بعدها أمر يوحينا إليه أن اسمع. الظاهر أنها مصدرية
1: طهرة ليس أمر
0: إيه؟ لا إلا صحيح طهرة نعم فعلا. إذن تصح أن تكون تفسيرية، لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه فتكون تفسيرية. نعم أي أن العهد هو قوله طهرا بيتي، طهرا فعل أمر، وقوله بيتي المراد به الكعبة، وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء ولا إضافة صفة. نعم فهي إضافة تشريف. نعم وبهذا نعرف أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة. الأول أن تكون عينا قائمة بنفسها، الثاني أن تكون وصفا في ذلك العين أو في تلك العين، والثالثة أن تكون وصفا لله. فإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إضافة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. وإذا كان وصفا يتصل بعين مثل الروح إذا قلنا أنها وصف، أو أنها جسم يتصل بجسم آخر مخلوق فهو أيضا مخلوق، فهو إضافة تشريف وهو مخلوق، مثل ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة لله، يعني إذا كان مضاف معنى لا يقوم بغير الله فإنه يكون وصفا لله، مثل حتى يسمع كلام الله، ومثل عزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. هنا من القسم الأول بيتي، البيت عين قائمة بنفسها فإضافة إليه من باب إضافة التشريف. وقول بيت للطائفين يعني الذين يطوفون به، والثاني العاكفين الذين يقيمون فيه للعبادة، والثالث الركع السجود الذين يصلون فيه. وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان فيها، ركنان فيها. وقد تقدم لنا بعيدا بأنه إذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيه ما تصح بدونه. هنا بدأ

0: الطائفين باختصاصهم بذلك البيت، ثم ثنى بالعاكفين لأنها أوسع دائرة من الطائفين لكنها مختصة بالمساجد، ثم قال والركع السجود هذه لا تختص بالمساجد، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذا يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص، أخص ما يكون في البيت الحرام الطواف، ثم الاعتكاف، أما الصلاة فلا تختص بمكان. وقوله ولهذا يقول بعض أهل العلم إن ملكا من الملوك نذر لله، نذر أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد، استفتى بعض العلم قالوا شلون إن صمت يجوز أن يكون فيه ناس صايمين، إن صليت يجوز أن فيه ناس يصلون، إن تصدقت يجوز فيه ناس تصدقون. فذهبوا إلى عالم العلماء وقال فقال لهم أخلوا له المطاف، يعني خلوا يطوف وحده، وحينئذ يشاركوا أحد ولا لا؟ ما يمكن يشاركوا أحد، لأنه بالحقيقة ما أحد يطوف أبدا إلا بهذا البيت. نعم،
1: لا تمنع واحد
0: الظهر. لا، المهم إن هذا حل المسألة، مع تكون يجوز أو ما يجوز هذا هم يمنعون لغير هذا السبب، لكنه ما في يعني ما يمكن الوفاء بهذا النذر
1: إلا بهذا. وما يجوز يا
0: شيخ وين
1: ناس من هذا حصلت
0: هذه يمكن بدون منع الناس، هذه يمكن لو يجي في آخر الليل يعني في غير المواسم أحيانا تجده فارغا، أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس دائما إلى في أيام الاعتمار اللي ما فيه
1: أو رمضان في الظهيرة.
0: إيه المهم على كل حال يمكن يجي. نعم، وطهر بيته. وقوله للطائفين، طهر للطائفين، اللام هذه للتعليل أي لأجلهم. وقوله والركع السجود، الركع معروف أنها جمع راكع، والسجود جمع ساجد، وتصح أن تكون مصدرا، سجد يسجد سجود، لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون. وطهر بيت الطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد.
2: ركع السجود
0: نعم
2: غير عن خير
0: شيء، غير عن
2: غير ركع السجود
0: إيه؟ إيه نعم. وخص الركوع والسجود لأنهما أفضل هيئة، الركوع أفضل هيئة من القيام، والسجود أفضل منه. ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره، فإن ذكر القيام ما هو كلام الله عز وجل أفضل من كل شيء، وذكر التسبيح وذكر الركوع والسجود هو التسبيح، والتسبيح أقل حرمة من القرآن، وإن كان التسبيح لا شك أنه تعظيم لله لكن مو مثل القرآن. فالله سبحانه وتعالى حكيم، جعل لكل من أركان الصلاة ما يخصه، هذا اختصه بفضل ذكره وهذا اختصه بفضل هيئته.
2: شيخ
0: نعم،
2: ولكن
0: السجود خاص أوصاف
2: الصلاة،
0: يعني
2: ما
0: هو
2: راكع ولا ساجد إلا أول
0: شنو؟
2: يعني خاص أوصاف الصلاة.
0: لا مو صحيح، لأن سجود التلاوة سجود بلا صلاة.
2: أقول
0: يعني ما
1: يصح. نعم، تخلو من مطار. نعم، من هنا تبيض كيف تبانية ولا تبيضية؟ ثم ما يمكن لو اتخذنا مغامرة مثلا نصلي فوق الحجر.
0: نعم، قوله اتخذوا منه هذه لبيان الجنس، بيانية يعني اتخذوا من هذا المقام. ويجوز أن تضمن معنى في، أي اتخذوا في هذا المقام مكانا للصلاة.
1: لكن المقام الذي هو الحجر
0: إيه؟
1: أصبح لا يمكن يتخذون
0: لأن اتخذوا منه مهم أنا عليه، اتخذوا منه مكانا، والرسول فسره بأنه يكون يصلي إلى جنبه.
1: هو يرجح هذا أنه ما يسكن الحج على العموم، يعني ما يسكن مقام إبراهيم على العموم وهو ما واقفه في الحج.
0: هو الحقيقة كله له مرجح، أما تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واضح أنه أراد هذا المقام. وإذا أردنا بالعموم يبي يرد عليه استعمال الصلاة في اللغة. طيب يقول وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني واذكر نعم
2: كل يوم طهر
0: نعم
2: غرف إبراهيم اللي بنى البيت
0: إيه؟ نعم. ولكن إسماعيل كان مساعدا له، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
2: لا لا قصد يعني كيف يطهر شيء طاهر اللي بنى البيت
0: إيه؟ ولا بنى يمكن يأتي هذا البيت يجي نجاسة يجي أقدار فيطهر عنه.
2: يعني
0: يقول ينضحها
2: أمر
0: إيه؟
2: في أثناء البناء
0: إيه؟ يجوز أن يكون أمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه الشيء في أثناء البناء أو بعده. صحيح.
2: إيش من الطاعة الصيام المعنوية؟
0: والله فيها نظر المعنوية إلا إذا كان إذا من باب القياس، إذا وجب تطهيره من الحسية من المعنوية أو
2: اللي
0: ما هو بالظاهر، لأن يقول للطائفين ما قال طهره وأطلق، والتطهير للطائفين والعاكفين وركع السجود ما يناسبه إلا الطهر الحسي.
2: كيف حال وجال
0: الشيخ
2: للطائفين
0: وعاكفين؟
2: وجدت
0: أصنام
2: كم
0: أصدعوا؟ لا يستطيعون، هي 360 صنم والناس يطوفون حوله. وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، اسكتوا يا جماعة اسكتوا ولا اخرج جزاكم الله خير استمعوا ولا. وإذ قال إبراهيم، ونقول فيها ما قلنا بالأول القراءة
2: إبراهيم.
0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل صيّر نعم. هذا المشار إليه مكة، وقوله بلدا، البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة كله يسمى بلد. وقسم الله تعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وسماه الله تعالى قرية كما في قوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وقول آمنا قال بعض المفسرين أي آمنا من فيه، لأن البلد نفسه ما يوصف بالأمن والخوف، البلد أرض وبناء فلا يوصف بالأمن والخوف، وإنما الذي يكون آمنا أهله. أما هو فيكون أمنا يكون أمنا، والذي ينبغي أن يجعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا. وإذا أمن البلد آمن من فيه وهو أبلغ، لأنه مثلا لو جاء أحد وهدم البناء ما كان البناء آمن، صار البناء عرضة لأنه يتسلط عليه من يتلفه، فكونه آمنا أبلغ من أن نفسره بآمنا أهله، لأنه يشمل البلد ومن فيه. ولهذا قال وارزق أهله، فرق، ما قال ارزقه لأنه لا يرزق. ارزق أهله من الثمرات من آمن. ارزق فعل أمر أو فعل دعاء؟
1: دعاء.
0: وأهله مفعول أول، ومن الثمرات مفعول ثاني. وقوله سبحانه وتعالى، وقوله رضي الله عليه الصلاة والسلام من آمن، هذه بدل من قوله أهله، وارزق أهله من آمن. عرفتم؟ وإنما احترز إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العموم تأدبا بتأديب الله عز وجل، لأنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد. عرفتم؟ إذن من آمن محل من الإعراب، النص بدلا من أهله، بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل؟
1: بعض من كل.
0: طيب، من آمن منهم بالله واليوم الآخر أجاب الله دعاه فقال ومن كفر، يعني وأرزق من كفر أيضا، ومن كفر لكن فأمتعه قليلا إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى من آمن عن إبراهيم، من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وبالشرع التصديق المقرون بالقبول والإذعان، هذا في الشرع تصديق المقرون بالقبول والإذعان، لأن مجرد التصديق ليس إيمانا شرعا. فأبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له وينقاد. فالإيمان شرعا تبالغ
1: ولتصديق
0: المقوم بالقبول والإذعان، يعني انقياد. ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فهو مركب من هذه الثلاثة، ولا يمكن يكون إيمان شرعا بدونه. وقول من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن كما سبق كم؟
2: ثلاثة
0: أو أربعة. يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فالإيمان بوجوده ما يكفي عن البقية. ولهذا يقول، أنا أعجب من بعض الناس لما أن أحد الروس صعد فوق الجاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب، ورأى الأرض وأنها ككرة في يد الصبي، قال والله ما خلق هذا إلا قاهر عظيم، ولكنه ما آمن إلا بس إن هذا الشيء ما أنتج نفسه. بعض الناس كان يطبل ويزمر، قال الحمد لله هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمن، ما آمن، حتى يصدق بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية أن تؤمن بأن الله تعالى له الملك، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق الذي له الأمر الكوني والشرعي، أمر الكون والشرع. ولذلك بلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن أو يدخل في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فالحاصل أن هذا الإيمان بالربوبية الإيمان بالخلق والأمر، أن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الذي له الأمر المطلق وحده. نعم. الإيمان بالألوهية أن تؤمن بأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق أن يعبد، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا شقي ولا طالح، ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، سواء كانت من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الفعلية، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. نعم. وسواء كانت هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما لا تثبت إلا بالسمع، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. على هذا جميع المحرفين لآيات الصفات غير مؤمنين بها إيمانا كاملا، ما آمنوا بها إيمانا كاملا. وجميع الممثلين لله بصفات خلقه لم يؤمنوا بالصفات إيمانا كاملا. نعم. طيب، اليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، ما في يوم بعده. الدنيا يوم أول لأنه مرحلة تأتي بعدها الآخرة، ولا بعدها مرحلة لأنها لا نهاية لها أبد الآبدين، إما في الجنة أو في النار. وإنما يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان ببقية الأركان الستة، لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بكتبه ورسله وملائكته والقدر خيره وشره. أفهمتم؟ كل يتضمن هذا. اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء، والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر هو بعامل، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان ما يعتقد أنه سيحشر ويجازى فإنه لا يمكن أن يعمل. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحدو بالإنسان إلى العمل، يعمل لأنه يؤمن بأن هذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف يجازى به غدا في اليوم الآخر، ولهذا يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلبا للثواب في ذلك اليوم ويدع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلبا للثواب في ذلك اليوم ويدع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن قال، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا، ولهذا يخاطب إبراهيم قال ومن كفر، فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا يسمعه من خطب به. وقوله ومن كفر معطوفة على قوله من آمن، يعني وأرزق من كفر، وأرزق من كفر. والكفر في الأصل أي في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر. تعرف الكفر يا غانم؟
3: نعم.
0: ما هو
3: الكافور؟
0: الكافور سي الكفر الذي يكون في طلع النخل لأنه يستره. أما في الشرع فالكفر هو الجحد، أو الاستكبار.

0: الجحد أو الاستكبار يعود على هذين الأمرين، فكل كافر فإما جاحد أو مستكبر. واتصالهما بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن الجاحد ساتر بلا ريب، والمستكبر عمله يتضمن الستر، يتضمن الستر كأنه ستر ما يجب لله من حق فاستكبر عن عبادته. وكل الكفر الموجود بجميع أنواعه وأصنافه كله يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحود وإما الاستكبار. قال ومن كفر يعني فأرزقه، ولكن فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه، امتعه. والإمتاع والتمتيع معناهما أني معناهما واحد، وهو أني أتمتع به. والمتعة البلغة، متعة البلغة التي تلائم الإنسان، نعم. فأمتعه قليلا إلى متى؟
1: للموت.
0: إلى الموت. ومهما طال بالإنسان العمر فهو قليل، لا بد أن يموت وهو قليل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. خذ أقل من هذا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، نعم. وإذا شئت أن تعرف الأمر فقس ما مضى من حياتك بما بقي. الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما كثيرة، ولا لا؟ أيام كثيرة خلفناها. نفس اللي خلفناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصفا الدنيا: إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركه. إنسان اطمأن له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتحل، هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نعم. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما المراد بالتطهير هنا من الأوثان، لأن الأوثان رجس، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟ تشمل المعنى إيه؟ نعم، ما تقولون؟
2: صحيح.
0: طيب، قوله أن طهر، نجي على الإعراب، وش إعراب يا صاحب؟ أن
2: تفسيرية،
0: أن تفسيرية، لأنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف، متضمن القول دون حروف. عهدنا يعني قلنا، مثل أين إليه أنس، فأنت تفسيري. ما المراد بالإضافة في قوله بيتي رحمن؟
1: بيتي الله.
0: ما المراد بالإضافة؟ هذه الإضافة لأن الله يسكنه؟
1: لا، محل عبادته،
0: إضافة التشريف، أضاف الله نفسه تشريفا له وتعظيما له. طيب وهذا التشريف هذه الإضافة أيضا كما أنها للتشريف فهي أيضا فيها حث لإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت لأن الغطاء كل نفسه فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سالم؟
3: بدأ بالأخص
0: طيب كيف ذلك؟
3: الطواف أخص من الحلق.
0: لماذا؟
3: ظريفة؟ لا لأن هذا مختص بالبيت
0: في المسجد الحرام لأنه ما يقول إلى في المسجد الحرام. طيب كم من؟
3: هم الركوع؟
0: لا أكفين. ليش؟ وأنت بدأ بالأخص فالعام أخص من الاعتكاف. نعم لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ ما يختص
3: بالطواف
0: خل الاثنين من الطواف. نعم
3: لأن الطائفين أحق من العاكفين.
0: لا أنا ما أسعى عن تقديم الطائفين عرفت تقديم العاكفين لماذا قدموا على الركوع والسجود مع أن الصلاة أفضل من الاعتكاف؟
4: لأنه اختصاص في المساجد
0: لأنه خاص في المساجد. طيب الركع السجود لأنها أي الصلاة تصح في كل مكان جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب لماذا
1: ها؟ في سياق كلها في سياق المساجد لكن العاكفين خاصة في مساجد الجامعة.
0: مساجد الجامعة؟
1: إيه؟
0: لا ما هي خاصة الجامعة في المسجد جزء
1: يعني
0: كل عاكفون في المساجد عام وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لماذا عطف العاكفين على القائمين بالواو والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود ما قال والركع والسجود؟ نعم اين واما تلك واما الطواف والاعتكاف فكل واحده عباده مستقله. نعم طيب في قوله عليه الصلاه والسلام من امن منهم بالله واليوم الاخر إشارة إلى أدبه فما وجهه يا يوسف؟ لأنه لولا خبر الله ما دين يعلم الآخر.
3: هذا يشمل
0: أي؟ الإمام بالله والإمام بالله يشمل الأمور غير الأخرى. لماذا إذن لماذا خص الإمام الآخر؟ لماذا لم يقل الإمام بالله والإمام بالله؟
3: يشمل
0: الإمام بالرسل.
3: الإمام بالله يشمل الإمام بالله وملائكته ورسله
0: وكتبه
3: فهي كلها تابعة
0: والقدر خير وشر.
3: والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو ممكن يعني يختلف. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله.
0: طيب والإيمان باليوم الآخر من أخبار الله؟ حيث إنه يوم الجزاء. أي تنبيه لأن حقيقة الأمر إن من لم يؤمن باليوم الآخر ما راح نعمل أبدا مهما كان الأمر يبي يعيش عيشة بهيمية لكن يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه بيجازى على عمله خيرا فخير وشرا فشر هذا يحدوه إلى العمل فنص على الإيمان باليوم الآخر. ليش؟ لأنه يحمل على العمل والإيمان حيث إنه محل الجزاء. طيب قوله قال ومن كفر، شراب ومن كفر مصطفى من مش محل من العراق،
1: محل نصب
0: مفهوم، مفهوم ليش؟ كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض أو مصائب في المال في الأهل وما أشبه ذلك، عرفتم؟ طيب ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين، من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن، فأتمهن ما قال فأتى بهن، قال أتمهن، وهذا لا شك أنه منقب له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة بقوله قال إني جاعلك للناس إماما. طيب بالكم لأنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس، ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح بقوله قال ومن ذريتي، وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة، رب اجعلني يقيم الصلاة ومن ذريتي، فيستفاد منه مشروعية الدعاء، شو الدعاء للذرية بالإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما، لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق أن يكون إماما لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني فالظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية، الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن إمامة تنفيذية مثل أن يكون خليفة أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا، لكنه غير أهل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في قمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا محمد؟
1: ما جمع هذا؟ واحد متكلم لا ينال العبد القادر
0: لا قد يكون شرعا، يعني معناه ان الله يقول ما اعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما.
1: بس يلزم من هذا ان نقول ان ابراهيم طلب ان يكون هذا شرعا.
0: كيف شرعا؟
1: يعني اذا قلنا انه شرعا او إيه؟ لا ينال عهد ابراهيم يلزم ان نرجع هذا الى السؤال فنقول ان ابراهيم طلب ان يكون
0: ابراهيم شرعي. طلب ان يكون اماما من ذريته عامة فأجابه الله، إلا أنه سبحانه استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمون. ومن فوائد ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، مثابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا. ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به. المهم إن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم يتوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، أولا لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهم، قدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، أمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. سيدة قل نعم ولا لا؟
5: نعم.
0: عهدنا أن طهر وقد سبق لنا أن العهد هو الوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله يقول لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف بقوله للطائفين، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث ولا لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، المحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابة: إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله طهره لهم. ولهذا قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من بره فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا، المهم أن يكون في المسجد. هنا ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز. يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يقوم، هم قاعدين سنتين كاملة. ما يخالف حتى في المستقبل ينتظر حتى يقوم، لابد أن يكون في المسجد. نعم، في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسعى، لأن يعني بعض الناس يمكن يطوف في المسعى، المسعى إلى دار يدخل معه، لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب، فقد يطوف مع المسعى. نعم، فيجب الحذر، لأن المسعى ليس من المسجد، لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد، وهذا لازم أن يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى، لأن يلزمها أن تمكث في المسجد. هنا ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، حيث أمر بتطهير البيت لهم. نعم. طيب، هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالما والثاني جمع تكسير، هل في فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، بل قال والركع السجود. قد يقال إن الطائفين والعاكفين والركع، الركع هذه فعل تدل على الكثرة، لأن الصلاة فيها ركوعي، أقل ما فيها ركوعي وأقل ما فيها أربع سجدات، هذه الثنائية. أما الوتر ففي ركوع واحد وسجدات. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري، لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشط، والله أعلم. في صلاة واحدة، في صلاة واحدة فريضة، يعني فريضة ست سجودات. في صلاة المغرب اي عشر ولا ست؟ ست تشهدات، ست تشهدات مهم بالأربعة، ست تشهدات. نعم شهودات ما ندعى، على كل حال إن هذه نافع مسألة ستة شهودات ما ندعى. نعم
5: صلاة في المسجد تجي الإنسان زي ما يصلي في المسجد
0: لا
5: يعتبر صلاة،
0: اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كان مملوء الحرم المسجد واتصلت الصفوف ورجع شرع الإنسان حصل فيه لأنه تبعد له.
1: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي مخاطب وقوله وقراءة الآية ما تعين أحد
0: أيها
1: صلاة النبي عند أبي مخاطب،
0: يجوز أن يكون قالها على سبيل التمثيل.
1: بس أمس ذكرنا في التفسير أن ما يجوز أن يقول
0: لا، قلنا هذا يرجح ذلك، يرجح لكن ما يمنع، إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع.
1: لماذا لم يقرأ الآية حين وقف في عرفة؟
0: قد يكون لما أن عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف وصلى، لأنه ما أحل كما تعرف، ما أحل من إحرامه، ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية، إنما هو لا شك أن بما سبق أن هذا يرجح أن المراد هي الركعتين فقط. طيب يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره، في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم، لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال، ولولا أن هذا أمر، ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا. ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، ما حد يستغني عن الدعاء أبدا، لقوله رب اجعل. ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا، للدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب. أنت يا غانم
6: لا،
0: لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، كان الدعاء عبثا. وقول من يقول ما حاجة للدعاء، إن كان الله كاتب لهذا فهو بحصر دعوت ولا ما دعوت، إن كان الله ما كتبه فهو مو بحاصر دعوت أو ما دعوت. فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا، وش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك. مكتوب لكن بشرط أن تبت. إذن ادعو الله. كما أنه لو قال القائل أنا والله ما نبأ أكل طعام، كان الله من يجن حياة فأنا بيحيى لو ما أكل، إن كان من يجن يموت فموت لو مليت بطني إلى حلقوم. إيش نقول؟ ولكن الأكل سبب للحياة، لكن الأكل سبب للحياة. إنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهيات، لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، قل لا. الله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء، وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء. وكذلك جرى للإنسان، يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذن الشر والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء.
7: شيخ
0: نعم.
7: وقال يبي عن إبراهيم يوم القيامة قال من فبلا من جاء تجيب ومن الله فبلا نظره لحالي يبقى عن سؤال.
0: لا كذب هذا كذب، علمه بحالي يكفي عن سؤالي أو عن سؤالي كذب كذب. طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم أذنوه عنه بهذا الدعاء، ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قوله وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن خوفا من أن الله يقول له من آمن فأرزقه. لكن المسألة صارت على عكس الأولى، الأولى خصص الله دعاء وهذه بالعكس عما. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للإنسان والحيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حول الشيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمية يجلب الله لها رزقا فتأكله كلما احتاجت إلى ذلك، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر، لقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر، لأن الله تعالى إنما قيد الإمتاع القليل بمن؟ بالكافرين. فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء وش نوعه؟ منقطع، منقطع. ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن المعنى لكن الموت

0: لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك من الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم، إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وهو في الغزوة، فأطلعه الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم الله فضله ما عاد يعلم به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار.
1: ثم
0: طيب
1: ولكن يؤخذ الشيخ من جواز الاستثناء
0: الدعاء. كيف الاستثناء الدعاء؟ وشلون؟
1: استثناء الله
0: تعالى ومن كان الاستثناء؟ كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟
1: استثناء الله ومن كان
0: هذا التعميم ذا. الاستثناء في قول موسى إبراهيم من أعمى وارزق أهله من آمن، فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، هذا هو اللي فيه استثناء. يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء اللي مثل اللهم اغفر لي إن شئت فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه. يمكن هذا يجوز أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء للإنسان مقيدا بوصف معين، مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال قوله وأنه بحرف وصوت. نعم، وش الدليل بحرف؟ قال هذه خبر عن قوله،
1: متكون من حروف،
0: لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف. لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، فيها فوائد حقيقة ضمرناها، إذا ما كملنا الفوائد نكملها في هذه معطوفة على من آمن وارزق أهله من آمن. قال الله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام

0: إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين. قال ومن كفر، والكفر في اللغة استقر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يستر الطلب، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار، والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. ضرب لكم، فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلى أن آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر. النسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التأله له. وعلى هذا نقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاح المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع، والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا، ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا، والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا محمد العلي، اقرب علشان مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين الممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. ويقول الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين، الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل، والناحية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل لأنه ليس بكامل، فهو ناقص مسبوق بتنغيص وملحوق بتنغيص وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، أضطره أي ألجئه إلى عذاب النار. وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منه، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها. فما دام فعلها أي فعل الأسباب التي توجب النار فإنه هو نفسه. ولهذا قال أضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فكأنهم يشحون بأنفسهم ويمنعون، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج ويسهل عليها مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غرباء. فإذن هي تعرف أنها الآن تبي تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى إلى عذاب النار، العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف. وبئس المصير، هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر عليه هذا الباب. بئس المصير، بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم، للذم إنشاء ولا خبرا؟ إنشاء. والمصير فاعل بئس. ويقولون إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص. فالفاعل هو المصير والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي، وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم. فإذا نقول المخصوص محذوف تقديره هي وبئس المصير هي. والمصير بمعنى مكان الصيرورة، أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الذم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم.
1: المصير تقدير المكان ولا نفس المكان؟
0: هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا، أو نعم بيجينا اسم مكان اسم زمان ومصدر كلها تبدأ بالميم، فعلى حسب السياق تكون مصدرا ميميا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان.
1: لما أبدأ من القرآن
0: كيف يعني؟
1: يبدأ من اسم مكان، اسم مكان صيرورة.
0: لا، في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب مكان الصيرورة كل ما شاء. نعم. نعم هذا هي نفس الشيء. مكان الصيرورة. نعم.
1: بئس المصير مصيرا ولا
0: لا؟ بئس المصير هي، لأنه قال عذاب النار، وبئس المصير هي أي النار يعود على النار. ثم قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس، بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت، فقال: وإذ يرفع. وإذ هذه ظرف عاملها محذوف، وش التقدير؟ واذكر إذ يرفع. وقوله إذ يرفع، تقولون يرفع فعل مضارع، والمضارع للحاضر أو المستقبل، ورفع البيت ماضي، لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال، على حكاية الحال، كأن إبراهيم يرفعه الآن، يعني ذكرون بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم، فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال. وقوله إبراهيم فيها القراءتان، وهما إبراهام وإبراهيم. نعم. القواعد مفعول يرفع، يرفع القواعد من البيت، والقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه، ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو. النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق بالكلام العربي الفصيح. وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل. فالقواعد هي إيش؟ الأساس. وقوله من البيت بيان للقواعد، وهي في محل الحال، يعني حال كونها من البيت. هذه القواعد من البيت، والمراد بالبيت هو الكعبة. فأل فيه هنا للعهد الذهني. وقوله وإسماعيل، وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم، إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. فإذا قال قائل: لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم، يعني مع أنهما مشتركان، فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن كل منهما رافع؟ فما هو الجواب؟ الجواب: لأن الأصل إبراهيم، يعني وإسماعيل معين، إسماعيل معين، الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إبراهيم، أما إسماعيل، فإنه كان معينا مساعدا. ثم قال: ربنا تقبل منا. رب منادى، حذفت منه ياء الندى، وأصله يا ربنا، يا ربنا، حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره، هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شو يا حسين؟ وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لا لا لا، خلي أني ذا محذوف.
2: يقولان يا ربنا.
0: نعم، يقولان ربنا، يقولان، وجملة يقولان في موضع نص. لأن الداعي يريد حصول شيء، وحصول الأشياء من باب التقدير، والتقدير ألصق بالربوبية منه الربوبية. مفهوم الكلام؟ ربنا أنت إذا قلت ربي أعطني، العطاء من يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟
1: بالربوبية،
0: لأنه يعني فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الله فهو من الربوبية. فإذا كان فعلا فإنه يناسب أن ينادى الله تعالى بالوصف الذي يكون هذا الفعل ألصق به من الوصف الآخر، ربنا، لأن الربوبية هي التي بها الفعل، يفعل بها الله تبارك وتعالى ما يشاء. وقوله رب مثل من، هل هما يقولان ذلك بألسنتهما، يعني كل واحد يقول ربنا تقبل منا، أو أن أحدهما يقول والثاني يؤمن؟ يحتمل معنيين، لكن ظاهر اللفظ أنهما كلهما يقول. فإما أن يكون إبراهيم يقول ربنا تقبل منا ويتبعه إسماعيل، وإما أن هذا يقول مرة وهذا يقول مرة. ولا يقال إن أحدهما يقول والثاني يؤمن مثل قصة موسى وهارون، ما نقول هكذا، لأن موسى وهارون ذكر الله أن القائل موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. هل هارون كان داعيا؟ لا، ولكن قال أهل العلم إنه كان يؤمن، وموسى يدعو، وموسى هو الذي يدعو صريح في الآية، أما هذه فظاهر الآية أن كل منهما يقول ربنا تقبل منه. وقوله تقبل منا، ما معنى القبول؟ القبول أخذ الشيء والرضا به، أخذ الشيء والرضا به. ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. تقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه، فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه. وقول ربنا تقبل منا، هذا هو المدار في الحقيقة، المدار على القبول وليس على العمل. وكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة ولم تقبل منه فلم تنفعه، وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت منه فنفعه الله بها. فالمدار على القبول. وقوله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه جملة تعليل، شو التعليل له؟ لطلب القبول، مو للقبول، لطلب القبول. يعني نسألك أن تقبل وأنت يا ربنا سميع عليم. وقوله إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة قلت لكم إنها تعليل لما سبق، وهي مؤكدة بمؤكدين، أحدهما يا حجاج، الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم، هل جملة فقط مؤكدة بمؤكدين؟ فما هما؟ مؤكدة، مؤكدة بمؤكدين.
3: الأول إنك والثاني أنت،
0: أنت، لأن أنت ضمير فصل، قد سبق لنا في باب في البلاغة وفي كلامنا دائما نقول من ضمن الفصل يفيد التوكيد. إنك أنت، على هذا نقول أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والسميع خبر إن، السميع خبر إن، والسميع من أسماء الله عز وجل وله معنيان، أحدهما بمعنى المستجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات، فهو بمعنى إدراك المسموع وإجابة الدعاء. أما الأول الذي هو إدراك المسموع فأمثلته كثيرة، مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، ومثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما الثاني الذي هو بمعنى الاستجابة فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميع أي مستجيب. وكذلك مثله قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. هنا نسأل هل السمع بمعنيين من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ عبد الله الشمسان، كيف كلهن من الذاتية والفعلية؟
1: السمع هو سمع الأصوات،
0: نعم،
1: من الذاتية،
0: نعم،
1: والاستجابة
0: من الفعلية. ما تقولون؟ صحيح، لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. وأما إدراك المسموعات فإنه ملازم للصفات، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ أن خلاف السمع الصمم، والله الصمم عيب، والله تعالى منزه عن كل عيب. طيب ما الذي يناسب الدعاء عندما تقول ربي أجب دعائي إنك أنت السميع العليم؟ أي المعنيين؟
1: الاستجابة
0: كله، لأنه إذا لم يسمع مثلا، لو قلت أنه ما يسمع صوتك بالدعاء ما استجاب، ولو سمع الصوت ولكن أخر الإجابة ما حصل مطلوبه. فهو يشمل الأمرين. فأنت إذا قلت إنك أنت السميع، يعني يا ربي إنك تسمعني وتجيبني، تسمعني وتجيبني، وقوله العليم، ما هو العليم؟ العليم معناه ذو العلم، وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل موجود ولكل معدوم ولكل ممكن ولكل مستحيل ولكل واجب، يعني يتعلق بكل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. الدليل على تعلقه بالمستحيلات اسماعيل،
1: قوله تعالى انه على كل شيء،
0: لا
1: تعلق علمه،
0: اي علم، نعم،
1: انه بكل شيء، نعم،
0: لا على العموم،
1: نعم،
0: يعني بصريح نص في امور مستحيله،
1: ان الله احاط بكل شيء علما.
0: سلام، انا اللي جمع
1: وراد الله ان يتولى من نفسه، وراد الله ان يتولى
4: ما يخلق ما يشاء.
0: نعم، وهذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة الله، وهذا شيء مستحيل. طيب، تعلقه بالواجب مثال هو ذا واجب. أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة، لو شاء الله ما وجدت الأرض. ما نبي العموم، نبي شيء خاص. ترى مرت علينا هذه بالتوحيد. سلام. بالواجب
4: يعلم السر والخفاء.
0: لا،
4: الله
0: عنده من كل ساعة. شلون الساعة واجب أن تكون؟ إيه، لكن هل وجوبها عقلي ولا سمعي؟
4: إلى الأمر، لأنها على
0: الأفضل. يمكن نقول هكذا. طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، تفرده بالألوهية أمر واجب، وقد شهد به، شهد به لنفسه، والشهادة تتضمن العلم بلا ريب. تبين الآن أن العلم، أما التعلق بالممكنات فهو كثير، كل ما تحدث الله أنه يعلم من أمور الخلق فهو مما يتعلق بالأمور الممكنات. واعلم أنه من أنكر علم الله فهو كافر، كل من أنكر علم الله فإنه كافر، سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه. فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه. ولهذا كفر أهل السنة والجماعة، كفروا غلاة القدرية الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد، وقد سبق لنا ذلك أيضا في التوحيد، وقلنا إن غلاة القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد، ويقولون ما يعلم شبيه الإنسان. الذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم. فالذي يقول إن الله ما يعلم أفعال العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات كل كافر، كافر، يكون كافرا بها. ولهذا قال العلماء، قال الشافعي وغيره في القدرية، مهم الذي ينكرون العلم، القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، في الواجبات شبعات والمستحيلات والممكنات، فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد. إيمانك بهذا يا جماعة، إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه، تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة. ثم قال سبحانه وتعالى حاكما ما قاله إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك. مسلمين ليش قال مسلمين؟ لأنهم اثنين. ربنا واجعلنا مسلمين لك. قوله واجعلنا أتى بالواو لأنه عطف على قوله ربنا تقبل منا، يعني ربنا واجعلنا مع قبولك اجعلنا مسلمين لك. وقوله اجعلنا مسلمين لك أي صيرنا مسلمين. وفي هذا إشكال، وهو أن إبراهيم وإسماعيل لا شك أنهما كانا مسلمين، ومن إسلامهما رفع قواعد البيت، فكيف يسألان الله أن يجعلهما مسلمين وهما قد أسلما؟ الجواب المراد نعم الثبات أو تحقيق ذلك. نعم، لأن الإنسان فقط النظر عن إبراهيم وإسماعيل قد لا يتحقق الإنسان في نفسه، لأن المسلم من أسلم قلبه لله وجوارحه، إسلام الجوارح حي كل يقدر حتى المنافقين، لكن الصعب هو إسلام القلب. وقد أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلم أحد، صلى ركعتين إن كانت ما صليته تحية المسجد، إنه لا يسلم أحد حتى يسلم قلبه. نعم. طيب، إذن المراد بالإسلام هنا الزيادة فيه والثبات عليه. نعم، مسلمين لك. واعلم أن الإسلام بالمعنى الأخص لا يراد به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام الأعم يشمل كل ما جاءت به الرسل، كل ما جاءت به الرسل فهو إسلام. لكن بالمعنى الأخص الذي كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنى به إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فكما رأيتم الآن إبراهيم وإسماعيل يقول اجعلنا مسلمين لك، وكانت تقول ملك السبع وأسلمت، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الحواريون واشهد بأن مسلمون، إلى غير ذلك. فالإسلام بالمعنى العام يشمل كل ما جاءت به الرسل. ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نقول بالمعنى العام فيهم مسلمون، نعم، لكن بالمعنى الأخص وهو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ليسوا مسلمين ما داموا على اليهودية والنصرانية. فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مسلمين. لا ما قال مسلمين، مسلمين بالمعنى العام، ما هم بذول الموجودين. كل من كان بعد بعثة الرسول فالمسلم من اتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الاحتراس، يعني واجعل من ذريتنا، اجعل منها، ما قال واجعل ذريتنا أمة مسلمة، قال من ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وقول ذريتنا المراد بهم من تفرعوا منه، الذرية الإنسان من تفرعوا منه. وقول أمة مسلمة لك، من هذه الأمة؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى مسلمون في حال قيام شرائعهم، لكنهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل، من ذرية من؟
1: إبراهيم
0: فقط. نعم، أما إسماعيل فليس من ذريته، فعلى هذا يكون مراد بالأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله
5: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يستفاد من هذه الآية فضل عمارة الكعبة، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحال، واذكر إذ يرفع، ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل حيث قاما برفع هذه القواعد، ومنها الإشارة لا تكلمون بارك الله فيكم، تعالوا عندنا هنا، ما أدري إن جاي ومنها أنه ينبغي للباني أن يقعد للبناء فيضع القواعد، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذا بنى على غير قاعدة فإنه ينهار، ومنها أن الأصل في هذا البناء إبراهيم، لأنه ذكر يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم عطف بقوله وإسماعيل، فدل هذا على أن الأصل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أهمية القبول، وأن المعول عليه ليس على العمل، وكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب، يؤخذ من قوله بعد عملهم هذا قال ربنا تقبل منا. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وقد ذكرنا أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، بل على صفتين أحيانا أو أكثر حسب اللزوم التلازم بين هذا المعنى وهذا المعنى، وأن كل اسم من أسماء الله أيضا يدل على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا، إذا كان ذلك الاسم متعديا. ومنها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، من أين تؤخذ؟ إنك أنت السميع العليم، فإن هذا تعليل لقوله قبل منه، يعني لأنك سميع عليم نسألك أن تتقبل منا. ثم قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استفاد من هذا شدة افتقار الإنسان إلى ربه، حيث كرر كلمة ربنا، وأنه بحاجة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تقتضي عناية خاصة. ومنها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله، وإلا هلك، لقوله وجعلنا مسلمين، فإنهما مسلمان بلا شك، هما نبيان، لكن هل يدوم هذا الإسلام إلا بتوفيق الله؟ لا، قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومنها أيضا أهمية الإخلاص لقوله مسلمين لك لك، إن هذا يدل على الإخلاص، إخلاص الإسلام لله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر من ربه. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالح، بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال إبراهيم في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذرية صلاحها لها شأن كبير بالنسبة للإنسان. ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل، بقوله وأرنا مناسكا، نعم، يعني أعلمنا به. ومنها أن الأصل في العبادة أن العبادة توقيفية، يعني الإنسان ما يتعبد بحسب مزاجه، بل حتى يريه الله العبادة. وأرنا مناسكا، نعم، العبادة إذن توقيفية. ومنها تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، تحريم التعبد لله بما لم يشرعه، لأنهما دعوا الله أن يريهما مناسكهما، فلولا أن العبادة توقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. ومنها افتقار كل إنسان إلى توبة الله بقوله وتوب علينا، إذ لا يخلو الإنسان من تقصير، لا يخلو من تقصير. ومنها إثبات التواب والرحيم اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم تفسيرهما. ومنها مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن قوله إنك أنت التواب الرحيم هو تعليل للطلب السابق، فهو وسيلة يتوسل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. ومنها أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للمسؤول أو للحاجة، يكون التوسل باسم موافق للحاجة. منين نأخذه؟ إنك أنت التواب الرحيم. نعم.
1: كان السؤال
5: فهمنا الآن أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم موافق للحاجة، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. طيب، إذن منها أنه لا ينبغي أن يختم الدعاء باسم غير مناسب للحاجة، لو قال اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب مناسب؟ ما يناسب، هذا لا يناسب، تسأل المغفرة وتوسل الله شديد عقابه. نعم. ولهذا يقال إن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، لا هذا كروش يقطع ويغفر أين؟ فقال له أعد الآية، أعاد الآية على هذا الوجه: فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال مهتم،
0: فأعاد الثالثة على الوجه الصواب فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الآن فإن الله تعالى عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. هنا ولهذا قال الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاؤهم أن قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وش معنى هذا؟ وش معنى إن ختموا بأن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم؟
6: إلا الذين تابوا.
0: وش معنى ختم يا أخوان؟ معناه نعم أنه يرفع عنهم العقوبة، معناه أن ترفع عنهم العقوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قال فاتركوهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي رفع العقوبة عنهم، مفهوم؟ طيب، نعم.
7: الفرق بين الفائدة التي عددنا، قول ينبغي التوسل أن يكون باسم يوافق الحاجة،
0: نعم.
7: وقول لا ينبغي أن يفهم الدعاء بما لا يوافق الحاجة.
0: لا هذا ينبغي، هذا مطلوب، وده هذا يعني هذا غير محمول.
7: كلها لا ينبغي يعني هذا
0: واحد ينبغي واحد لا ينبغي. الذي ينبغي أن يكون باسم موافق للحاجة، والذي لا ينبغي
7: باسم لا يوافق.
0: إيه يعني معناه لو قال قائل هل إذا ختمت باسم لا يوافق الحاجة له يعني فيه دم؟ منين نفهم فيه دم إلا من الفائدة الثانية عشر؟ قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه الآية ما كملناها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ينمي أخلاقهم. والتزكية التنمية والتطهير، ينمي أخلاقهم ويطهرها من كل غبيلة. وهكذا كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تنمية للأخلاق الفاضلة وتطهير من كل غبيلة. فهو يأمر بالبر ويأمر بالمعروف ويأمر بالإحسان ويأمر بالصلة ويأمر بالصدق ويأمر بكل خير، كل ما فيه خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به، وهذه تزكية. وينهى عن ضد ذلك، ينهى عن الإثم وعن القطيعة وعن العدوان وعن العقوق وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. هذه تزكية. تدرون الناس قبل الإسلام كيف حالهم؟ نعم، حالهم بالنسبة للعبادة لا تسأل، شرك، كفر، بالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضا من حالهم، القوي يأكل الضعيف، ويأكل والغني يأكل الفقير، يأكلون ربع أضعاف مضاعفة، يغير بعضهم على بعض، يتعايرون بالأنساب، يدعون بدعوى الجاهلية إلى آخر. جاء الإسلام هدم كل هذا، هدم كل هذا. ومن تدبر التاريخ قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد قبل بعثه وبعده علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل البعثة وحالهم بعدها. وظهر له معنى قوله تعالى ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نقول فيها هنا ما قلنا في إعراب إنك أنت التواب الرحيم، ونجعل أنت ضمير فصل ومحله
6: لا محل
0: له من إعراب، ضمير فصل لا محل له من إعراب. والتواب والعزيز خبر إن، والحكيم خبر ثان
5: خبر ثاني. نعم إنك كاف اسم إن، كاف اسم إن، والعزيز خبرها والحكيم خبر آخر. وقد سبق العزيز الحكيم أظن، ها؟ العزيز معناه ذو العزة، والعزة بمعنى القوة والغلبة، القوة والغلبة. فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء. والحكيم تقدم أنها مشتقة من من الحكم والحكمة، منهما جميعا، من الحكم والحكمة. وقلنا إن الحكم نوعان، كوني وشرعي، وأن الحكمة أيضا نوعان، حالية وغائية. وإلا هذا راحنا أمس، ما راحنا أمس؟ طيب الحكم نوعان، شرعي وكوني. مثال الشرعي لا، ما فيها حكم قرض. من يعرف؟ صالح؟ لا، بس مادة حكمة، مادة حكمة الدل على الحكيم. والأحكام الشرعية نقول الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. قوله
8: تعالى في آية
5: نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب الحكم الكوني هذا الشرع الكتابي، الحكم الكوني مثاله لا، هذا الأمر الكون، نريد الحكم الكون. لا سلام، قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أنتم طيب، الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من إيش؟ من وقوع، والحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا يمتثل. أيضا الحكم الشرعي يكون إثباته من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب، هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورة معينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، يكون مثلا الصلاة بهذه الصفة، قيام ركوع سجود وما أشبه القعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيش؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية، فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة. نعم.

0: نعم وللمؤمنين ولا وللعرب؟ وللمؤمنين عربا كانوا أو عجما، من كان مؤمنا بالله عز وجل قائما بأمر الله فإن له العزة، ومن لم يكن كذلك فإن الله لم يكن له العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا يجب علينا أن نكون دائما هنا رابطة بيننا هي رابطة الإيمان فقط، رابطة الإيمان فقط، لأنه ما يمكن أن تكون هناك عزة واجتماع الخير إلا بهذه الرابطة وحدها. نعم إلا فيه حكمة بعد، في حكمة بعد، ولكنها مقترنة بالحكمة الغائية، لأنه من أجل كذا شرع كذا أو وقع كذا. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من اسم استفهام؟ ومن يرغب، من يرغب، خبرية، من يرغب، من عندنا أولى وثاني، من يرغب، من اسم استفهام،
1: لا موصول
0: اسم استفهام يراد به النفي لقوله إلا من سفه نفسه، قوله إلا من سفه نفسه، فمن هنا اسم استفهام وهو مبتدأ وجملة يرغب خبره، جملة يرغب يعني في المضارع خبره، ولا نقول هنا من شرطية. نعم لو كانت الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه صارت شرطية، لكن هذه أبلغ، من يرغب يعني لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم، وقوله يرغب عن ملة يقال راغب في كذا ورغب عن، والفرق
1: عدل عنه،
0: راغب فيه أي طلبه، ورغب عنه تركه واجتنبه، تركه واجتنبه. هنا من يرغب عن ملة إبراهيم يعني يتركها ولا يطلبها؟ يتركها. وقوله ملة إبراهيم، الملة بمعنى الدين أي دين إبراهيم، ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه كان حنيفا مسلما لله ولم يكن من المشركين. نعم. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء وأشرفهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا، وجعل ملته هي الملة الحنيفية القويمة. إذا كان كذلك هل أحد يرغب عن الملة الحنيفية القويمة؟ نعم يرغب عنها من سفه نفسه، ولهذا قال إلا من سفه نفسه، إلا من سفه، سفه نفسه قيل معناها جهل نفسه أي جهل ما يجب له وضيعها، وقيل سفهها أوقعها في السفه، سفه نفسه أوقعها في السفه، والسفه ضده الرشد، ضده الرشد، والأول المعنى الأول السفه ضده العلم، ضده العلم. ولنا أن نقول إن من حكمة التعبير بما يحتمل وجهين فيها

0: نكتة عظيمة، وهي أن تكون سفيها صالحة للأمرين، جاهل وكذلك سفيها أوقعها في السفة، فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة، وسفيه إن تعمد المخالفة. فالإنسان اللي يرغب عن ملة إبراهيم أوقع نفسه في السفة ولم يتصرف تصرفا رشيدا، ثم إن كان عن علم فهو سفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، لقد اصطفيناه، الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي القسم المقدر واللام وقد، لأن اللام هنا موطئة للقسم والتقدير، والله لقد، والله لقد. واصطفيناه افتعال من الصفوة، يعني مشتقة من هذه، أصل المادة هذه من صفاء يصف، فمعنى اصطفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق، حتى كان صفوة من الخلق. اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله في الدنيا، اصطفيناه في الدنيا أي جعلناه صفيا من الخلق، واتخذه الله تعالى خليلا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه، هذه إن وصف، وفي الآخرة لا، من الصالحين خبر، لكن في الآخرة في موضع نصب على الحال، وإنه في حال كونه في الآخرة من الصالحين. في الدنيا اصطفاه الله واختار، في الآخرة يكون من الصالحين، من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه. وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، إن واللام، إن واللام فقط، إن واللام. وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا والصلاح في الآخرة، هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا؟ يبدو لي والله أعلم أن هناك نكتة، وهو يقين فيه هناك نكتة، لكن بس ما نعرف هل نعرفها أو لا، ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان، لكن لماذا نلتمس؟ الدنيا دار شهوات وابتلاء، فلا يصبر عن هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر، أليس كذلك؟ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله، أليس كذلك؟ الآخرة ليست كهذا، الآخرة حتى الكفار يؤمنون، حتى الكفار يؤمنون، نعم، ولكن الفرق بين من يكون من الصالح ومن غير الصالح، لأنهم هم إذا عرضوا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، أولم تأتيكم رسلكم البينات؟ قالوا بلى، قالوا يا ولنا من بعث مرقدنا، ها؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم، وهكذا تدل على أنهم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصالحين، ليسوا من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، هذه أيضا يعني تابعة للثناء على إبراهيم. شوف لما عظم بيت الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شكور حليم، أثنى عليه هذا الثناء العظيم وجعله إماما وبين استثناءه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. أيضا هذه الحال من الثناء عليه، إذ قال له ربه أسلم، هذه يحتمل أن تكون متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه، ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه، ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره اذكر إذ قال له ربه، فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينوه في هذه الحال التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه. إذ قال له ربه أسلم، قال سمعا وطاعة.
1: نعم،
0: ما تأنى، ما تأنى ولا تأبى، قال أسلم لرب العالمين. إسلام يتضمن التوحيد، توحيد العبادة لرب العالمين، يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أسلمت لرب العالمين، فأسلم إسلاما كاملا بدون تردد. وما أكثر الذين قال لهم ربهم أسلموا ولكن لم يسلموا، 999 من بني آدم قيل لهم أسلموا ولم يسلموا، لأنهم كلهم من أهل النار. 999 بالألف من بني آدم كلهم في النار، وواحد منهم في الجنة، لكن هذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذه صفة حميدة جدا استحق أن ننوه بها عنه، وهي عامة لأصل الإسلام ولفرائع الإسلام، حتى الفروع أسلم فيه. رأى في المنام أنه يذبح ابنه فنفذ. نفذ، قال الله له وناديناه أي إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فنفذ مع أنه ابنه وحيد ما له غيره، أتاه على كبر وبلغ معه السعي، يعني بلغ أن يمشي معه، وهذا وقت تعلق الإنسان بابنه، لأن الطفل الصغير قد لا تتعلق به النفوس، والكبير قد انعزل وزالت الرغبة فيه، لكن اللي بهذا المستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به. فرأى في المنام أنه يذبحه فنفذ، إلا أنه أراد أن يختبر ابنه، حيث قال إني أرى في المنام أني أذبحك وانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وذكر الله القصة. نعم،
1: قولهم صغيرا في الدنيا ما ذكر الرسول ولا ألم بيكم،
0: إلا أن السياق في إبراهيم ذكروا أنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، لكن هنا السياق في الثناء على إبراهيم. نعم، يا نعم نعم، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، الرب لربوبية عامة العالمين كلها لا بد أن يكون كاملا، وإلا ما صح أن يكون رب العالمين.
2: وش وجه يعني الله سبحانه وتعالى وحي للرسول أن يتبع ملة إبراهيم والحديث من خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: أحسن. نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام متضمن لهدي إبراهيم وزيادة، لأن هدي إبراهيم هو الإخلاص والتوحيد عموما، لكن فرائع الإسلام تختلف، لأن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. في الأصل في التوحيد والإخلاص ملة إبراهيم هي الملة المبتدى بها، لكن فروع الإسلام كملت بالشريعة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أسلمت رب العالمين ووصى بها، وفي قراءة وأوصى بها.
3: ما نوع قوله هل هو وحي أم إلهام؟
0: الأصل إذا قال فقول الوحي كلمه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فيها قراءة أوصى بها. أما إبراهيم في الموضع الأول والثاني ففيها القراءة التي ذكرناها لكم قبل، وهي إبراهام. ووصى بها إبراهام، وتقول إبراهيم إبراهيم، لا مو في كل القرآن، لكن في السورة هذه في أكثر القرآن، في بعض المواضع قليلة ما فيها إبراهام، وهو ونقص حرفا، زاد حرفا ونقص حرفا. شو اللي نقص؟ لا تضعيف، تضعيف، ها هنا تضعيف. ووصى بها وأوصى بها، نعم إبراهيم. وهذه الحقيقة ما تنطبق على الشروط الثلاثة في القراءة. ها؟ وش الشروط الثلاثة في القراءة؟ رحم لنا عليكم في بيتين شروط القراءة.
3: قوله كل ما وافق وجه نحوي،
0: نعم،
3: وكان الرسل احتمالا يحوي،
0: نعم،
3: وصح نقلا فهو القرآن، فهذه الثلاثة
0: فهو القرآن، فهذه
3: ثلاثة
0: أركان. هذه الآن وكان وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح نقلا فهو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. طيب الآن وصى بها وأوصى بها، ما يحوي. إذن الشروط الأركان اللي ذكر بناء على الأغلب، وقد مر علينا سقوط حرف عطف حرف له معنى، مهم مثل هذا، هذا حرف ما له معنى، الهمزة والتضعيف ما لهم معنى، لكن ورد مر علينا فيما سبق سقوط حرف معنوي. وش
3: قالوا؟
0: قالوا وقال ونيو
3: قال اتخذ الله ولدا،
0: صح، وقراءة قالوا اتخذ الله، والله واسع عليم قالوا اتخذ الله، واسع عليم وقال اتخذ الله، وقال اتخذ الله، نعم. ووصى بها، بها الضمير يعود على هذه الكلمة العظيمة، وهي أسلمت لرب العالمين. ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة، وصى بهذه الملة، نعم، ولكن المعنى واحد، لأن ملة إبراهيم هي قال الرب وأسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، رحمك الله، والتوصية العهد المؤكد، في الأمر الهام، هذه التوصية العهد المؤكد في الأمر الهام، قول لا يا أخواني،
1: نعم،
0: وش التوصية؟
1: العهد، التوصية والعهد، الأمر
0: العهد مؤكد بالأمر الهام. طيب وقوله إبراهيم بني يعني وش حال من الأعراب؟ مفعول وصى، ولهذا نصبت بالياء لأنها لا من أسماءكم
4: ملحق
0: ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. قال ويعقوب، ويعقوب معطوفة على إبراهيم يعني وكذلك وصى بها يعقوب بنيه. نعم. ما ذكر إسحاق لأن إسحاق موصى، من موصيه؟ إبراهيم. ثم عاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم ابن ابنه وصى بها بنيه يعني وكذلك وصى بها يعقوب. وسمي يعقوبا لأنه عقب إسحاق، هذا إذا قلنا أنه مشتق، أما إذا قلنا أنه اسم جامد فإنه لا حاجة إلى أن نعلل هذا التعليل، نقول يعقوب اسم جامد وله مشتق. وقول يعقوب من أشهر أولاد يعقوب؟
4: يوسف.
0: نعم يعقوب قال يا بني، يا بني ولا يا بني؟ يا بني. يا بني وش الفرق بين يا بني يا بني؟ بني جمع وبني واحد مصغر، ها واحد مصغر. طيب يا بني جمع، أين النون التي هي عبارة عن ثنية اسم مفرد؟
4: واحد.
0: وين؟
4: لأن هنا.
0: وين كانت؟ يقول يا بنونة. نادي يقول يا بنونة.
4: ملحق.
0: ها؟
4: ما في.
0: نادي مضاف. حذفت النون للإضافة. حذفت النون للإضافة. تقول هؤلاء مسلمو مكة، نعم، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة. فهمتم؟ فالنون تحذف للإضافة مثل ما إن التنوين يحذف للإضافة. تقول اشتريت كتابا، وتقول اشتريت كتاب النحو، كتابة بدون تنوين إلى المتكلم. إيه؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. شوف قال يا بني لأجل الترقيق والقبول، قبول الدعوة، هذا من باب الرقة لأجل أن يقبل الدعوة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفاه اختاره، ولكم لأجلكم، اصطفى لكم لأجلكم الدين. ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل، ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى مالك يوم الدين، شو المراد بالدين؟ الجزاء. وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا العبادة. فالدين يطلق على هذا وهذا، على العمل والجزاء عليه، ومنه قولهم كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. جار ومجرور متعلق بالصفة. نعم. ها لا اللام للتعريف بس، ما في مفعول لها. لا لكم الدين فلا تموتن، ألف للتفريق، أي فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين. ولا تموتن لا هذه ناهية ناهية والمعروف أن لا الناهية تجزم الفعل وهنا تموتن وش آخر فعل التاء يعني التوكيد منه التاء التاء ما جزم
3: صحيح
0: مجزوم
3: مجزوم
0: ما جزم هذا النون هذا من أفعال الخمس فهو مجزوم بحذف النون فلا تموتن والنون هنا اللي فيها للتوكيد وأصله تموتونن تموتونن حذفت النون للجزم وصارت فلا تموتن ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين الواو اللي هي الضمير لالتقاء الساكنين لأن النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة فتحذف الواو قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه واستحق الرحيم قال الله تعالى في بقية دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته في هذا من فوائد الآية ضرورة الناس إلى بعث الرسل ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول ومن فوائدها أيضا أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته لأنهم يعرفون كما قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى تأمل قوله ما ضل صاحبكم حيث أضافه إليهم يعني صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون رجاحة عقله وتعرفون أمانته ما ضل وما غوى هذه الفائدة تؤخذ من قوله منهم ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات ويعلم الكتاب ويعلم الحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ونعم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية وتتضمن تعليم الكتاب تلاوة ومعنى وتتضمن أيضا الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وتتضمن تزكية الخلق بقوله ويزكيه من فوائدها إذن أن هذه الشريعة كاملة لتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني الجليلة مما يدل على كمال شريعته ومنها إثبات العزة والحكمة لله في قوله إنك أنت العزيز الحكيم ومنها إثبات هذين الاسمين لله الاسمين العزيز والحكيم وقد سبق لنا معنى العزة ومعنى الحكمة في التفسير ثم قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرشد اتباع ملة إبراهيم قوله إلا من سفيه نفسه. ومن فوائدها أيضا أن مخالفة هذه الملة سفه، مهما كان الإنسان حليما في قومه فإنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة الله. ومنها فضيلة إبراهيم حيث اصطفاه الله تعالى واختاره على العالمين بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا. ومنها إثبات الآخرة بقوله في الآخرة. ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه، فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح. ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. ما يقصد التغير؟ التغير الصفات يمكن تجتمع الصفات في الواحد، التغير في الصفات نوع، التغير في الأشخاص. ومنها أيضا من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملل، وهي التوحيد الحنيفية السمح، لأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومنها أن هؤلاء المخالفين للرسل سفها كما وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة والسياسة فإنهم في الحقيقة سفها، لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاء في الرسل فقط. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
4: تخصيص اتباع إبراهيم
0: أمن فيه أنبياء قبله نفس الاتباع، تخصيص لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب، إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية إبراهيم، لذلك خص بها. ولهذا يقول يقال إن الخلق لهم آباء ثلاثة، آدم ونوح وإبراهيم، إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط.
2: في وجه يعني بحبوه.
0: نعم.
2: ما يخرج هذا من العموم، يعني خارج عن العموم الحديث.
0: أي الحديث؟
2: إياكم والتمادح فإنه الزد والنهي في عن التمادح.
0: هذا سؤال ليس لهذا الدرس.
2: لا مو ذكرتم أي ما خرج من النبي الصالح.
0: على كل حال الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه، ولهذا قال ويحك قطعت عنق صاحبه، وقال إذا رأيتم المدحين فاحثوا وجوههم التراب. أما إذا لم يخشى منه فلا بأس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بين السعاد مدحا عظيما، والرسول يسمع، وكذلك حسان بن ثابت وغيره من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك ولأنه لا يخشى منه.
2: وإذا ادعى واحد من الناس يقول أنا لا يخشى عليك،
0: إذا ادعى نقول الآن يخشى عليك ما دام زكيت نفسك فالآن فيك البلد.
2: شيخ
0: نعم
2: قوله يخشى على
0: آياتك. آياتك نعم.
2: تعليم الكتاب في فرق بين التعليم والتلاوة؟
0: نعم، فرق. التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى، والتلاوة هو إن لم يعلمه بالمعنى أو يدرس تدريس، لأن التعليم خاص. الآن عندما أقرأ أنا القرآن أتلو عليه، وليس هذا تعليم، لكن عندما أهجيك على حرف حرف وكلمة كلمة هذا التعليم.
2: وكتابة ثاني هو مراد الآيات.
0: نعم
2: يسأل
0: الآيات. لا، المراد بالكتاب القرآن
2: والآيات.
0: الآيات الأولى ما يحصل بالآيات الدالة على الله. قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية يستفاد منها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتوانى ولم يستكبر. لم يستكبر لأنه قال أسلم، لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال، فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومنها إثبات ربوبية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين، ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين، حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب، كأن هذا علة لقوله أسلمت، فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له، الرب الخالق. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، وبين علة ذلك بأنهم لا يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقرونا بالربوبية. ثم قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من هذه الآية يستفاد أولا أهمية هذه الوصية، لأنه اعتنى بها من؟ إبراهيم ويعقوب. فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين، ويعقوب أبو الإسرائيليين. فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها حيث جعلها مما يوصى به. ومنها أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتداء بمن؟ بإبراهيم ويعقوب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم بقوله اصطفى لكم، أي اختار. فلولا أنه أقوم ما يكون بمصالح العباد ما اختاره الله تعالى لعباده. ومنها أنه ينبغي التلطف بالخطاب، من يا بني، فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه. ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يعاهد نفسه دائما حتى لا يأتيه الموت وهو غافل لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أن العمال بالخواتيم قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يكفي أن الإنسان يسلم في أول حياته أو في وسط حياته، لا بد أن يستمر إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله تعالى وهو على الإسلام.
1: قال يا بني هذا قال يعقوب ولا
0: كلهم يقول كلهم الوصية من الاثنين.
1: قال إبراهيم
0: إبراهيم قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويعقوب كذلك قال. نبدأ بالدرس الجديد عن أول
3: وصى بنا الضمير أو أنا أي شيء
0: قيل أنه يعود على الملة، وقيل يعود على قوله أسلم
3: على
0: قوله أسلمت لرب العالمين، على قوله أسلمت لرب العالمين.
3: ويوصيه بأن قوله أسلم
0: لرب العالمين. إيه نعم، يقول بألسنتهم وقلوبهم. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم هنا متصلة ولا منفصلة؟ أقول منقطعة. متصلة. المتصلة هي التي تأتي بين ذكر بين شيئين متعادلين، ومرت علينا في البلاغة، وهنا لم تأتي بين شيئين متعادلين فهي إذن منقطعة. والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل والهمزة، بل وهمزة الاستفهام، الهمزة يعني همزة الاستفهام، فمعنى أم كنتم بل أكنتم شهداء. نعم. وقوله كنتم الضمير يعود على اليهود، على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب التزموا ما هم عليه. ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت، وهذا الاحتمال أولى، لأنه ما في هنا دليل على أنه يعود على اليهود، بل الآية كلها في عامة، وهي أيضا منقطعة عن اليهود من آيات سابقة كثيرة. فالمعنى تقرير ما وصى به يعقوب حين موته. وقوله شهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر، بمعنى حاضر. وقوله إذ حضر، إذ هذه ضرب مبني على السكون في محل نصب، أي وقت حضور يعقوب الموت. وقول حضر يعقوب الموت، نبي نسأل غانم ليش إنه منصوب هو هي بعد الفعل وراه منصوب بعد الفعل، تقول حضر يعقوب ولا حضر يعقوب؟
1: حضر يعقوب
0: إيواه منصوب بعد الفعل. لو تقول مثلا حضر عبد الله
1: مفعول به،
0: مفعول به وانفع السؤال الغالي
1: فعل الموت.
0: جيد ما شاء الله. أي يعقوب منصوبة لأنها مفعول مقدم، والموت فاعل مؤخر، فهمتم؟ لأن الحاضر الموت والمحضور يعقوب، فهو إذن مفعول به مقدم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، هذه إذ توكيد بدل من الأولى، بدل من إذ الأولى، يعني إذ حضر إذ قال، يعني أم كنتم أيضا شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. بنو يعقوب من إسحاق يوسف وإخوته 11 رجلا، حضره الموت فكان أولاده حاضرين أو أحضرهم، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قوله من بعدي أي من بعد زمني وليس من بعد ذاتي، لأنهم هم يعبدونه، هم يعبدون الله. المراد من بعدي أي من بعد موتي، أي من بعد الزمن الذي أنا حاضر فيه معكم، فأنتم الآن تعبدون الله، فماذا تعبدون من بعدي؟ أنتم. وليس المعنى ماذا تعبدون من بعدي أي أني أنا معبودكم الآن، فمن الذي تعبدونه من بعدي؟ هذا ليس المراد قطعا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعبد إلهك، بدأوا به لأنهم يخاطبونه، وإله آبائك جمع أب، فمن هم؟ إبراهيم، وهو بالنسبة إليه جد أولى، وإسماعيل وهو بالنسبة إليه عم، وإسحاق وهو بالنسبة إليه أب مباشر. أما إطلاق الأبوة على إبراهيم وعلى إسحاق فالأمر فيها ظاهر أولى، لأن إسحاق أبوه وإبراهيم جده، والجد أب، الجد أب. بل قال الله لهذه الأمة وهي بينها وبين إبراهيم عالم، قال ملة أبيكم إبراهيم. لكن الإشكال في كون إسماعيل أبا له مع أنه عمه، فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد، فذكر مع الآباء لأنه صنو الأب، لأن العم صنو الأبي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، كذلك نقول العم بمنزلة الأب. مفهوم يا جماعة؟ طيب. وقيل إن هذا من باب التغليب، وأن الأب ما يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بغيره، بالأب الحقيقي. نعم. وعلى هذا إذا أقول مثلا ما في أشكال أطلاق، لأن التغليب سائغ في اللغة العربية، فيقال القمران والمراد بهما الشمس والقمر، ويقال العمران وهما أبو بكر وعمر. وقول ملة أبيكم إبراهيم قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم، وش عراب إبراهيم؟ بدل من آبائك. وفيها قراءة إبراهام، هي قراءة إبراهام. إلها واحدا، إلها هذه حال يسمونها حال موطئة، ولكنها بناء على أنه إله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوه، وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية بموطئة، لأن الحالة الموطئة التي تكون تمهيدا لمشتق، مثل قرآنا عربيا، فإن قرآنا من مشتقة، والحال كما تقدم لنا أن تكون مشتقة. هذه قال بعضهم إنها كذلك، وهو مبين على أن الله والإله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق، وعلى هذا فيكون إلها منصوب على الحال، واحدا حال أخرى مكررة. إلها واحدا نعبده إلها واحدا.
4: وعلى كونها
0: وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله. ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية. نعم.
4: وعلى كونها فعلا موفقة.
0: نعم.
4: يكون رب واحدة
0: هذا على كلها. لا ما تكون بدلا
2: من
0: إله. لا ما تكون بدلا، يعني ما البدل معناه أنك إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام، وهذا ما يستقيم الكلام.
5: طيب
0: فائدة
5: من الحادثة؟ أيه؟ يعني واحد مفهوم من قول
0: إله. لا، إلها نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق ولا تمنع الاشتراك. فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا، هل معناه ولا تكرم غيره؟
5: لا
0: ما تفيد.
6: ما في التوكيد.
0: لا ما تفيد. لو قالوا ما نعبد إلا إلها فربما، لكنها ما تدل على الوحدانية إلا إذا قالوا واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. نحن مبتدأ ومسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون ومسلمون، قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى، ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ. من حيث اللفظ ونحن له، أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون. والإسلام بمعنى الانقياد والإخلاص. فقل أسلمت وجهي لله، أي جعلته خالصا لله، فيطلق على الانقياد وهو الاستسلام الظاهر والباطن. أي الاستمرار والدوام بخلاف الجملة الفعلية، فهي تفيد الدوام والاستمرار. ثم قال الله تعالى تلك أمة قد خلت. تلك، والضمير يعود على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سبق. وكان اليهود يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، فبين الله تعالى أن هذه أمة، والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتطلق في القرآن على عدة معاني. المعنى الأول الطائفة كما هنا، والمعنى الثاني عيسى،
2: ويكون على دين واحد.
0: إيه؟ لا، هذه متابعة للطائفة. الطائفة على دين واحد هي الأمة. حقبة من الزمن مثل وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن. ثالث
6: الإمام
0: مثل
6: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة،
0: لقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. نعم. بعد هنا بمعنى إيمان، إن إبراهيم كان أمة
6: وقدوة.
0: يفهمنا
6: إن أبانا على
0: لا
6: طريق
0: أي الطريقة والملة. إن وجدنا أبانا على أمة، أي على طريقة، ومنها اتبعوا. فصارت الأمة في القرآن الكريم لها أربعة معاني. تلك أمة قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. وما أحسن هذه الآية أن تكون في كل مقام يشبه هذا. فمثلا إذا قال ناس الصحابة جرى من بعضهم كذا وكذا، فلك أن تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، مثل ما يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين الصحابة فقال لهم هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فنحن نطهر ألسنتنا منها. رحمه الله، هذه كلمة عظيمة. فعلى هذا النزاع في من سبق لا محل له، انتهى، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبوا. ولكن النزاع في الأمر الحاضر هذا هو الذي يجب أن يبين فيه الحق وأن يبطل فيه الباطل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يا ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم ما هم مسؤولين، تسألون عما إيش؟ عما كنتم تعملون. أما عما كانوا يعملون فلا، فإنكم لا تسألون، لأن حسابهم على الله عز وجل، ولا تسألون عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ فتؤذوا الأحياء. وقالوا
3: ما في فراء ولا يسمي،
0: نعم
3: ولا
0: يسمي، عندي ولا تسمون، ما ذكر ما في فراء،
3: لا
0: ولا يسألون ما كان يعمل، ما يعمل سيف، ما يسألون ما كان يعمل، من يسألته إلا ما سأله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هود جمع هائد كما مر عليه في البخاري، مثل عود جمع هائد. هودا يعني من اليهود، من اللي يقول كونوا هودا؟
3: اليهود.
0: أو نصارى يقوله النصارى. تهتدوا، نعم تهتدوا، لم يقل تهتدون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون. فلماذا حذفت النون؟ لأنها جواب الأمر، جواب الأمر. وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل، هل إن جواب الأمر مجزوم به أو مجزوم بشرط محذوف؟ على قولين لأهل النحو، والصحيح أنه مجزوم به، يعني ما يحتاج إلى تقديم. الذين يقولون هذا اليهود والنصارى يخاطبون من؟ يخاطبون المسلمين، يقولون كان تريدون الهداية فكونوا هودا أو نصارى، مثل أهل البدع في هذه الأمة. يعني أهل الأديان بالنسبة للأمة عامة يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أهل البدع بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون كونوا كذا وكذا تهتدوا. الأشاعرة يقولون كونوا أشاعرة تهتدوا، والمعتزلة يقولون كونوا معتزلة تهتدوا، والقاديين يقولون كونوا قاديانية تهتدوا، والتيجانية يقولون كونوا تيجانية تهتدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تهتدوا، وعلى هذا فقط. نعم، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. كل يقول الحق معي، ولكن إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا قال الله تعالى قل في جواب من يدعونكم إلى اليهودية من اليهود أو النصراني من النصارى، قل بل ملة. بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأنها تبطل ما سبق، يعني بل لا نتبعه ولا نكون

ملة إبراهيم، والملة بمعنى الدين كما سبق، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له، لأن إبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الملة. بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا إعرابها حال من إبراهيم، وهذا من الغرائب أن تكون حالا من المضاف إليه. فهل في كلام ابن مالك يا وليد ما يشير إلى هذا؟

0: ولا يكون
1: اسم زمان
0: ولا يجيء
1: نسيته
2: أو كان جاء ما له ضريبة أو مثل جزء فلا
1: وش
2: أو مثل جزء
1: إل وش أو كان جاء ما له ضريبة
2: ولا تجد حال من المضاف
1: إيه جبل الحب إيه
2: أو كان
1: جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيل. هذا داخل بقوله
2: أو كان
1: إيه؟ أو مثل جزئه فلا تحيل. تمام. طيب قال بل ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم. هذه الحال هل هي حال لازمة أو حال متنقلة؟
2: لازمة.
1: إذا لا مفهوم له، ليس معناه أن إبراهيم مرة حنيف ومرة مائل غير حنيف، لكنه حنيف صفة لازمة له عليه الصلاة والسلام حنيفا. نعم. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقوله حنيفا، لأن الحنيف هو المائل عما سوى التوحيد، مأخوذ من حنف الرجل أي ميلها، فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد. إذن وما كان من المشركين يكون توكيدا لهذه الحال، توكيدا معنويا لا إعرابيا، ليس توكيدا إعرابيا، لأن التوكيد الإعرابي معروف مهم من هذا السياق، لكنه توكيد معنوي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين، ما كان فيما مضى من المشركين أو فيما يستقبل، كما قلنا إن كان ما تدل على الحدث، تدل على اتصاف اسمها بخبرها، مثل وكان الله غفور رحيم، هل معنى أن الله كان فيما سبق دون الآن؟ أو هو متصف بالمغفرة والرحمة؟ هو متصف. فقوله ما كان من المشركين ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره ثم كان، بل هو ما كان أن هذا الوصف منتف عنه. وقوله من المشركين يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه إلا لا. والشرك كما هو معروف عندنا أصغر وأكبر، هذه هي التي نحن نتبع، يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعها نحن إن شاء الله تعالى، ونرجو الله أن نموت عليها. هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال الله تعالى آمرا هذه الأمة أن يقولوا هذا المعتقد العظيم، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، والإيمان هو التصديق بالقلب المستلزم للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند المرجئة ومنهم الأشاعرة فالإيمان هو التصديق بالقلب،

0: تصير في القلب، وعندهم لا يزيد ولا ينقص. قاله ابن القيم وغيره من أهل السنة: إذا قلت من الإيمان التصديق بالقلب فإن إبليس مؤمن، أولا لأنه مقر بالله، يقول فبعزتك لأغوينه، فعلى هذا يكون مؤمن. المستلزم للقبول والإذعان. وعلى هذا على رأيكم يكون أبو طالب مؤمنا يعني مصدق، وهذا من أفضل الأقوال، هذا من أفضل الأقوال. فنقول الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان.
1: وما ردهم على الاعتراض القوي جدا ده؟
0: أي نعم،
1: ما ردهم على هذا؟
0: ما ها يعني أي يعني بماذا يردون؟
1: تعرفهم فعلا يدخل إبليس ويدخل غيره.
0: أي نعم، هم يقولون كما حرفوا في آيات الصفات وأحاديثها، حرفوا في هذا أيضا، قالوا إن استكباره عن السجود دليل على أنه غير مؤمن، دليل على أنه غير مؤمن. فنقول لهم كيف يكون دليل على أنه غير مؤمن وهو يقر؟ هل يلزم الإنسان بما لم يقر به؟ هل يلزم المتكلم، ما نقول الإنسان لأن الشيطان مو إنسان، هل يلزم المتكلم بما لا بخلاف نطقه؟
1: لا. هو في آخر لحظة بيقول لي يا رب آخر دقيقة
0: من؟
1: هو إبليس يقرر في آخر دقيقة.
0: نعم
1: هو نادي في الجنة برضو بيقول له
0: إيه نعم
1: رب أدرني
0: له الله. نعم المهم على كل حال أهل الباطل يحرفون كلمة عن مواضعه، وطريقتهم في الأدلة أهل الباطل كلهم أنما قدروا على إبطال سنده وصحته تيسر لهم ذلك، حتى لو هو في الصحيحين يقولون هذا خبر آحاد ما يفيد العقائد. هذه طريقتهم والعياذ بالله، يعني كل رواة الصحيحين إذا لم يكن الحديث متواترا كلهم طعنوا فيه وقالوا إن حديثهم ما يمكن أن يستدل به على شيء من العقائد إطلاقا، حتى منصف الشريعة أو أكثر. غالب الشريعة أحد ولا لا؟ أحد. غالب الشريعة أحد. وفي الحقيقة أن هذا القول قول باطل حتى في الأمور العملية. الإنسان إذا عمل عمل مو عقيدة، هل يمكن يعمل إلا وهو يعتقد أنه من أمر الله؟ لا بد يعتقد. إذن فالعمل نفس الأعمال البدنية مبنية على إيش؟ على العقيدة. على رأيه ما لهذا نقول إذن ولا نثبت الأحكام العملية، لأنه ما يمكن يعمل بحكم إلا وهو يعتقد أن الذي حكم فيه هو الله. أفهمتم يا جماعة؟ فالمهم أننا نقول إن هذه الأصول الباطلة في الإيمان أنه مجرد التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب المرجئة عامة. من المرجئة من؟ الأشاعرة والجهمية. الجهمية أيضا مرجئة، ولهذا الأشاعرة يوافقون الجهمية في مسألة الإرجاء، يوافقون. المعتزلة يوافقون الجهمية في مسألة الصفات وينكرونها. لا، الصفات صفات الله. المعتزلة والجهمية، والجهمية يتوافقون في الصفات، لكن يختلفون في مسألة الإيمان. قول المعتزلة يقول الإيمان قول وعقيدة وعمل متماسك، إذا فقد بعضه فقد الكل، ولهذا يرون فعل كبيرة خارج من الإيمان المعتزلة. شبه الباطل يكفر بعضهم بعضا في بعض الأشياء، قصد يضلل بعضهم بعضا، وإن كانوا قد لاقوا من الكفر على هؤلاء لكن يكون هؤلاء ضالون. فإذن الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وفي الشرع هو التصديق. وهذه دعوة فأظن هذا مثل الفوائد. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد وصية الأنبياء بقوله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. ومن فوائدها أن الموت حق حتى على الأنبياء. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومنها جواز الوصية عند حضور الأجل لقوله: ووصى بها إبراهيم قبل هذا. نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، وهذا كالوصية له، ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول، فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا يصح وصيته. ويستفاد من هذا رجحان القول الصحيح بأن الجد أب. من أين تؤخذ؟ أبائك إبراهيم، فإن إبراهيم جده وليس أباه. ومن فوائد الآية أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبا. من أين تؤخذ؟ وإسماعيل، إن إسماعيل عم وليس أبا. ومنها أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم، وهذا لا شك أنه توحيد منه. ومنها أيضا من فوائد الآية اتباع الآباء، أن النقوش مجبولة على اتباع الآباء، لكن إن كان على حق فهو حق، وإن كان على باطل فهو باطل، لقولهم وإله آبائك. ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومنها من فوائد الآية إخلاص الإسلام لله، حيث قال: ونحن له مسلمون. له لا وجه الإخلاص التقديم المعمول في له، لأن له متعلق بمسلمون فهو معمول له. وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ومنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله: إلها واحدا. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي التشاغل بما كان عليه الآباء بقوله تلك أمة قد خلت، يعني فأنتم الآن هم مضوا وأسلموا لله، وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. والتشاغل بما كان عليه الآباء تضيع للوقت وربما يضر. ومن فوائد الآية أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة، ينبغي لنا أن نسكت عما جرى نسكت عما جرى بين الصحابة أولا، لأن نقول كما قال الله لهؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فنحن معنيون الآن بأنفسنا. أما ما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب أو بين علي وعائشة وما أشبه هذا فإن هذا أمر لا يعنينا الآن. نحن علينا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
2: غير الصحابة غير الصحابة يدخل
0: وغير الصحابة أيضا يدخل. ولا ينبغي للإنسان أن يتشغل بمثل هذه الأمور، وعليه أن ينظر ما ينفعه في دينه ودنياه. ومنها أن الإنسان وعمله لقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا أحد يعطى من عمل أحد ولا يؤخذ منه، كل نفس بما كسبت رهين، كل نفس بما كسبت رهين. ومنها أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول. قول طيب عكسه، الأول يسأل عن عمل الآخر؟ يمكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فقد يكون الأول صاحب بدعة ويتبع على بدعته فيكون دالا على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أفهمتم؟ لكن الأول ما يسأل عن عمل الآخر. الآخر ما يسأل عن عمل الأول، الآخر ما يسأل عن عمل الأول. فإذا قيل هل آخر الآية ينقض أولها؟ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فالجواب لا، لأنهم إذا دعوا إلى ضلالة أو إلى حق واتبعناهم نحن الآخرين فهذا من كسبهم، فهذا من كسبهم فلهم ما كسب. ومنها من أفواد الآية إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمله، فقوله ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومنها إثبات السؤال وأن الإنسان سيسأل. منين تؤخذ؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، منطوق الآية واضح، نفي السؤال عن عمل الغيب، ومفهومها ثبوت السؤال عن عملك وأنك مسؤول عن العمل وهو كذلك. ثم قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذه الآية دعوة وادعاء. وين الدعوة؟ كونوا هودا أو نصارى، والادعاء تهتدوا. طيب، فيستفاد منها أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون فيه الخير، يدعون فيه الخير. كونوا هودا أو نصارى هذا دعوة إلى ضلال، تهتدوا ادعاء أن ذلك خير. وهكذا أيضا ورث هؤلاء اليهود، ورثهم من ضل من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. في الأمة أهل بدع ولا لا؟ يدعون إلى الضلالة ويدعون أن هذا هو الخير، يدعون أن هذا هو الخير. مثلا المعتزلة يدعون إلى الاعتزال ويقولون إن الخير فينا، نحن المنزهون عن لله عن النقائص، وأنتم أيها المثبتون للصفات أنتم مجسمة، أنتم مجسمة ممثلة كذا ولا لا؟ والتنزيه عندنا، هؤلاء دعوا إلى ضلال وادعوا أنه الحق والخير. فقالت الأشعرية نحن جذيلها المحكم، نحن أصحاب الشأن، أنتم من المعتزلة على خطأ، والسلف مجسم أو مفوضة. إن كانوا مفوضة فهم مسالمون لهم، لأن المفوض عند الأشعرية هو الذي لا يزيد على قراءة القرآن والحديث، هذا المفوض، تفويض المعنى والكيفية. ولهذا تجدهم الأشاعرة يقولون مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف إثبات المعاني، فمذهبنا أعلم وأحكم من مذهبكم أيها السلف. وهو صحيح، لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه مجرد إنك تقرأ، وأنك كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، لو كان هذا مذهب السلف لكنا نشهد الله أن مذهب الخلف خير، لأنه يثبت أن للقرآن حقيقة ومعنى نزل لنتعبد بهذا المعنى لله. لكن نقول كذبتم على مذهب السلف. ما هو مذهب السلف حقيقة؟ التفويض فيما لا يدركون علمه، وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها. هذا ما يقدرون أحد يتكلم عن هذه الكيفية أبدا، لكن المعنى يفوضونه ولا لا؟ يثبتون المعنى اللائق بالله عز وجل. إذن فهم أعلم وأحكم وأصفح. فهمتم؟ الأشاعرة يقول حنا لمعنى الحق اتبعونا، بس حق معنى، لا تثبتون لله إلا سبع صفات وسبع أحوال، على خلاف بيننا وبينهم في كيفية إثبات هذه الصفات. لأن نضرب مثلا، الكلام عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضا، لكن وش هو الكلام عندنا؟ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو معنى واحد سواء جاء بلفظ الاستفهام أو الخبر أو الأمر أو النهي، وسواء كان توراة أو إنجيلا أو قرآنا، لكن يعبر عنه بهذه التعبيرات ليكون إما خبرا أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو توراة أو إنجيلا أو قرآن، وهذا مو إثبات في الحقيقة. فالمهم إني أقول يا أخوان، كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى. دعاة السفور الآن يقول خل المرأة تتحرر، خل تبتهج بالحياة، لا تغمتها بالغطاء، لا تعمي عيونها بالغطفر، نعم خل تمشي مع الناس، هذا هو الحرية، أليس كذلك؟ ها؟ كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، نفس الشيء، أطلقوا لها العنان لأجل الحرية، لأن هذا هو الخير. ليس من العدل أنك أنت تروح تفرد وتنزه وتقف على هذا الدكان وعلى هذا الدكان وهي محبوسة في البيت. وهكذا كل داع إلى ضلالة فطبعا سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر الغريب، فهو شبيه بمن؟ باليهود والنصارى. طيب، من فوائد الآية مقابلة الباطل بالحق. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لا بد أن الإنسان يسير على طريق، لكن هل هو حق ولا باطل؟ أثبت الله الباطل في قوله بل، وقد ذكرنا في التفسير أن بل هنا للإضراب الإبطالي، من فوائد الآية الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كنا أتباعا له في ملته، هذه واحد. وجه آخر وصف بأنه حنيفا. وجه ثالث وصف بأنه لم يكن من المشركين. في هذا ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه ثلاثة. أولا إمامته، وش وجه الإمام؟ حيث أمرنا باتباع، والمتبوع هو الإمام، من ناحية أنه حنيف مائل عن كل دين سوى الإسلام، من ناحية ثالثة ليس فيه شرك في عمله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء لقوله وما كان من المشركين، ومنها أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك، لأن قوله وما كان من المشركين في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنها نوع من الشرك. كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك، لكن إن اتخذ إلها فهو شرك حقيقة وواقعا، وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. ثم قال الله تعالى قولوا آمنا بالله،
2: قول تعالى قالنا عبد
0: إله سوى إله أبا إبراهيم وإسماعيل، نعم. وإله إسماعيل وإسماعيل، لا هذا بعيد، أقول هذا بعيد لأنه يشتت النظم،
2: يتخلص من
0: يعني نسبة، لا هذا معروف في اللغة العربية، العم الرسول قال عليه الصلاة والسلام عم الرجل اسمه أبيه، ما هي محفوظ. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته جميعا. والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب، فالقول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده. تبارك القلب له قول وفعل، والجسم له قول وفعل. قول الجسم باللسان وفعله بالجوارح، وقول القلب إقراره واعترافه بالشيء، هذا قول، وفعله حركته كمحبته ورجائه وخوفه وخشيته وما أشبه ذلك، هذه لأن هذه حركات فعلية قلبية. قولوا بألسنتكم وش بعد؟ وقلوبكم آمنا بالله. الإيمان تقدم لنا مرارا كثيرة أنه في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان. آمنا بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. تتبالكم، الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة. فلننظر الآن، الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله آمنوا بالله، ما الذي فقد منهم؟ كل الأربعة، كل الأربعة، هذا ما يجب، ما يؤمن بالوجود ما هو مؤمن بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء والصفات، أليس كذلك؟ الذين يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره، ويقولون مثلا إن القطب الغوث يدبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر وما أشبه ذلك، هؤلاء آمنوا بالله باعتبار الوجود، لكن ما آمنوا بالربوبية والألوهية ولا بالأسماء والصفات أيضا. الذين يؤمنون بالله وبربوبيته وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشرك أحد بهذا لكنهم يعبدون معه غيره يقولون ليقربونا إلى الله زلفى. آمنوا بإيش؟ بالوجود والربوبية دون الألوهية. الذين يؤمنون بهذا كله لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون، إما أن ينكروا الأسماء والصفات، وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات. هؤلاء ما آمنوا بالله ورسوله، ما آمنوا بالله من حيث الأسماء والصفات، ما آمنوا حقيقة الإيمان، فإيمانهم ناقص. فالإيمان بالله إذن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بما أنزل إلينا، فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفا على قوله الله، عطفا على الله. نعم. وقوله وما أنزل إلينا، ما أنزل يشمل القرآن وهو منزل، ويشمل السنة أيضا بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فإن الحكمة هي السنة. وقول ما أنزل إلينا هو القرآن والسنة. وما أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم منزل إليه، نعم منزل إليه لأنه نبي الرسول فهو منزل إليه، فتبقى لكم. طيب وما أنزل إليه، ما الذي أنزل إليه؟ الذي نعرف الصحف التي ذكرها الله في موضعين من القرآن. وين صحف إبراهيم وموسى؟ إيش بعد؟ نعم في سورة النجم. وما أنزل إلى إسماعيل، نعم إسماعيل نبي منزل إليه، إسماعيل نبي منزل إليه، تجب عليكم. طيب ما الذي أنزل إليه؟ ما ندري، ما علمنا شيئا، لكنه منزل إليه قطعا. واعلموا أن كل من ذكر في القرآن فإنه نبي رسول، كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو نبي رسول. بعض الناس يتشكل يقول هل يذكر في القرآن من الأنبياء، هل ما ذكر بعضهم ما ذكر الله من الرسول، لكننا نقول هو رسول. وش الدليل؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول يأتي بأهل بإذن الله. وقال في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كل المذكورين في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل بدون استثناء. وما أنزل، نعم لا آدم ما ذكر أن له قوما وأنه نبي في القرآن، ما ذكر النبي، ذكر قصة نبي، نبي رسول، إيه نبي رسول. فقولا إنا رسولا ربك، هارون لا يقول هارون،
2: هارون.
0: طيب إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إسحاق ويعقوب أيضا منزل إليهم لكن ما نعرف، ما ذكر لنا ما الذي منزل إليه. الأسباط جمع سبط، قيل إنهم أولاد يعقوب ومنهم يوسف. وقيل ما أنزل على الأسباط أي أنبياء بني إسرائيل عامة، كل أنبياء بني إسرائيل اللي ما ذكروا، لأن إسحاق أولاده تفرع منهم بنو إسرائيل، قصدي يعقوب أولاد يعقوب تفرع منهم بنو إسرائيل، فيكون المراد بالأسباط ليس الاثنى عشر أو الاثني عشر ابنا ليعقوب، بل جميع بني إسرائيل الذين جميع أنبياء بني إسرائيل. وقوله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه، ما أوتي موسى وعيسى، ما أعطوا، ما أوتي، أوتي بمعنى أعطي، وأوتي أوتي بمعنى جيء، يعني أن أتى الثلاثي بمعنى جاء، وأن آتى الرباعي بمعنى أعطى. نعم فهمتم؟ وآتيناهم ملكا عظيما، آتيناهم يعني أعطيناهم، وأتيناك بالحق جئناك وليس ما أعطيناك. وما أوتي موسى ما أعطي، منين أعطوا؟ وش أعطوا؟ ما أعطوا من الآيات، وما أعطوا من الوحي أيضا، فإن الله تعالى أعطاهم وحيا وآيات. موسى أعطي من الآيات، لا من الوحي التوراة، من الآيات
3: تسعة،
0: اليد والعصا، إيش بعد؟ والآيات تسعة لذلك الله، اليد يدخلها في جيب فتخرج بيضاء من غير سوء، والعصا فيها ثلاث آيات، آيات عظيمة فيها ثلاث آيات عظيمة، منها أنه يلقيها فتنقلب حي، ومنها أنه يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. هذه من آيات الله العظيمة سبحان الله. وما أما عيسى فأوتي أيضا آيات عظيمة، منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، صورة تمثال طير، فينفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا يكون طائرا. وإذا جمعنا بين الآيتين، لأننا قلنا أن الآيتين يعتبرا كمعنيين، فيكون طير ويطير بنفس الفعل طائرا. هل يجوز أن الإنسان يصنع تمثال على شكل الطير؟
3: لا،
0: إذا أذن الله له جاء. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، إذا أذن الله جاهز. لما أذن الله تعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم، بل أمرهم بالسجود لآدم، صار سجودهم لآدم طاعة، وصار تركه كفرا. إبليس لما استكبر كفر، بينما لا يسجد أحد لآدم، يحيي الموتى بإذن الله ويخرج الموتى من قبورهم بإذن الله، يحييهم قبل الدفن ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن، وإذ تخرج الموتى بإذنه. وهذه من آيات الله التي أوتيها عيسى. قال أهل العلم وإنما كانت آية موسى بالعصا لأنه في زمن ارتقى فيه السحر إلى الغاية، وكانت آية عيسى في إخراج الموتى وفي إبراء الأكمه والأبرص لأن الطب ارتقى فيه إلى الغاية. نعم، والله سبحانه وتعالى يتحدى كل قوم بما يناسب عصرهم. وكان هذا القرآن آية مددة، لأنه لكل خلق إلى يوم القيامة.
3: الله.
0: هنا قد يسأل سائل لماذا عبر بقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره رحمك الله. وفي موسى وعيسى قال ما أوتي موسى وعيسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى وعيسى، فهل هناك حكمة في اختلاف التعبير أو لا؟ نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله إن هناك حكمة لفظية وحكمة معنوية. الحكمة اللفظية لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد، لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة؟ 4 مرات. وما أنزل إلى أين؟ وما أنزل على إبراهيم إلى إبراهيم، وما أنزل إلى موسى، وما أنزل إلى النبيون. ومعلوم أنه من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الممكن. أما الفائدة المعنوية فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي، دينهما باق إلى زمن الوحي، وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات. النصارى يقولون عيسى بن مريم في الموتى ويفعل كذا ويفعل كذا، وهؤلاء يقولون إن موسى فلق الله له البحر وأنجاه وأغرق عدوه وما أشبه ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن بهذه الآيات، تؤمن بهذه الآيات ما أوتوا من وحي وآيات. وأما قوله وما أوتي النبيون من ربهم فهذا والله أعلم أتى بما أوتي النبيون للعموم، لأنه ما ذكر في الآية هنا من الأنبياء إلا قليل بالنسبة لعددهم، لهذا عبر بالإيتاء ليشمل كل الآيات التي أوتوها. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. طيب وقوله ما أوتي النبيون من ربهم، من هنا للابتداء، يعني هذا الإيتاء من الله. وفي قوله من ربهم إضافة الربوبية إليهم على وجه الخصوص، وإلا الله تعالى رب الجميع، لكن هذه ربوبية خاصة. وفي قوله من ربهم يعني لأنهم هم لا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات أو بهذا الوحي، فهم يتلقون من الله وليسوا مستقلين بهذه الآيات. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب من الآيات يستطيع أن يأتي بها؟ لا، ما يستطيع. ولهذا قال لما اقترحوا عدة آيات قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فلا أملك أن آتي بالآيات، إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. لا نفرق بين أحد منهم، الجملة هذه داخلة في مقول القول، يعني قولوا آمنا على هذا الوجه، لا نفرق بين أحد منهم، الضمير يعود على من؟ على الأنبياء. وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان وليس في الاتباع، لأننا في الاتباع مأمورون باتباع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة نفرق بينهم، نفرق بينهم ولا نتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الأديان. أما في الإيمان وأنهم رسل وأنهم من عند الله وأنهم صادقون فيما جاءوا به فهم عندنا على حد سواء، كلهم صادقون فيما جاءوا به وكلهم رسل من عند الله. وقوله لا نفرق بين أحد منهم، هل يشمل المنازل أيضا؟ ها؟ ليش؟ لاختلاف في الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن عندنا التفريق في المنزلة والتفريق في الشريعة والتفريق في الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون. أي الأمور الثلاثة التي لا نفرق بين أحد منهم؟ الإيمان بهم واعتقاد أنهم صادقون وأنهم رسل من الله عز وجل. ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون، قال نحن، وهنا أتى بضمير الجمع، قولوا آمنا بالله إلى قوله ونحن، ليشعر المؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ونحن جميع المؤمنين. وقوله له الضمير يعود على من؟ على الله، على الله سبحانه وتعالى، يعني ونحن لله. وهذا فيه عود الضمير على الأسبق، مع أن القاعدة أن يعود الضمير على أقرب مذكور، لكن هنا عاد الضمير على الأسبق، لأنه آمنا بالله، بالله نعم، ونحن له أي لله مسلمون، مع أنه جاء بعدها عدة أشياء، لكنه عاد. إذا قيل ما الدليل على أنه يعود الضمير على الله عز وجل؟ نقول الدليل على ذلك أولا الضمير مفرد، والثاني أن الإخلاص لمن يكون؟ لله. وقوله له مسلمون قدم المعمول لغرضين أو لحكمتين معنوية ولفظية. المعنوية إفادة الاختصاص الذي نعبر عنه أحيانا بالحصر، والفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل إيش؟ فواصل الآيات. فإذا قال قائل أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتبرة؟ أي دليل؟ قلنا الدليل ما ذكره الله تعالى في سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أن في الآية الأخرى برب موسى وهارون، فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل الآيات، لا نعلم سوى هذا، وإلا فلا شك أن موسى أفضل من إبراهيم، نعم أفضل من هارون. فعلى هذا نقول في قوله نحن له مسلمون تقديم المعمول لفائدتين معنوية ولفظية. وقوله مسلمون، الإسلام إسلام الشيء للشيء، معناه أن اختصاصه به، معناه اختصاصه به. فالمراد بالإسلام هنا الانقياد التام لله عز وجل بإخلاص، بإخلاص. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هنا إسلام القصد أسلم وجهه لله، أما العمل فقال وهو محسن. فالحاصل أن الإسلام هنا يتضمن الانقياد بإخلاص، الانقياد التام بإخلاص لله عز وجل. نعم.
4: الأسباب ليه مجرورة هي معطوفة على
0: أين أصحاب النحو؟ إشكال من غانم يقول كيف كانت الأسباط مجرورة وهي معطوفة على إيش؟
4: على منصوب.
0: على منصوب. نقول هي معطوفة على المشهور.
4: كل
0: ما قرأت بالاسم الذي لا ينصف عجمة.
4: يعني كلهم داخل عليهم
0: العجمة.
4: كلهم داخل عليهم العجمة.
0: إيه.
4: إبراهيم.
0: إبراهيم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فهمت؟ الدليل على هذا شيء وما أنزل إلى إبراهيم، إلى من يبحث جار إلى مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. نعم، لأن كل ذولا يعني الأسماء هذه قبل العروبة، قبل العروبة. ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم، خبر نحن
5: له ضمير مصدر.
0: له لا له جار ومجرور متعلق بالمسلمين.
5: طيب نحن
0: مبتدأ. ونحن مسلمون له.
5: ولا تصح ضمير مصدر.
0: لا شو ضمير مصدر؟ ضمير فاصل ما فيها لام حرف جر. ما فيها ضمير
5: مصدر.
0: ثم إن ضمير الفصل أيضا. تعرفون أن ضمير الفصل يكون بصيغة المرفوع؟ قول بصيغة المرفوع ضمير منفصل مرفوع، ما هذا ضمير متصل له. نعم، شو
5: مسلمون؟
0: شو ما تصير مرفوع؟ لا، وكنا نحن وش محل النهار؟ لا لا، ونحن مسلمون له. هذا ولهذا قلنا قدم المأمور. لو كانت مبتدا والخبر مقدم ما قلنا قدم المأمور، لقلنا قدم الخبر. نعم،
5: قوله تعالى وموسى موسى عيسى، احيانا عيسى يضيف اليه يقول عيسى بن مريم.
0: نعم،
5: احيانا يقول
0: عيسى بن مريم. نعم، ايضا لا ما في
4: شيخ.
0: نعم،
6: طيب موسى السلام يختلف عيسى الإجابة يختلف عن موسى ولا إنه هذا أنزل عليه الإنجيل؟
0: وش يختلف؟
6: يعني الشرع مطابقة ولا كيف؟
0: إيه نعم،
6: موسى وبني إسرائيل وإحنا قلنا أديانهم كلها
0: كلهم الإنجيل مطابق للتوراة لأنه في بعض التخفيفات على بني إسرائيل ولا بني ولا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربنا وأكبر حتى عيسى، إلا أن الإنجيل فيه بعض الأشياء التي خففت. نعم.
7: ذكر النبي يوم بعد يوم
0: ما يدل على، لكنه فيه عطف العمل خاص. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنوا من؟ اليهود والنصارى، لأن هذه الآيات كلها متتابعة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قولوا آمنا بالله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل، اختلف المعربون في الباء وفي مثل أيهما الزائد. فقيل إن مثل هي الزائدة، وإن التقدير فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، وأن مثل زائدة إعرابا زائدة معنى. زائدة معنى، أي أنها أفادت زيادة معنى، وهي أنه إن آمنوا ليس مطلق إيمان بل إيمانا مطابقا لإيمانكم. أقبل. فعلى هذا يكون الزيادة في كلمة مثل، والأصل فإن آمنوا بما آمنتم به، لكن أتى بمثل ليبين أن إيمانهم لا يكفي مطلق الإيمان بما آمنتم به فقط مطلقا، لا بد أن يكون مطابقا مماثلا بمثل ما آمنتم به. وقيل إن الزائد هو الباء، الزائد هو الباء حرف الجر، وإن التقييد فإن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتم يعني مثل الذي آمنتم، والب الثاني أيضا زائدة أي مثل الذي آمنتموه أي مثل إيمانكم، حتى تبالكم يا جماعة. فصار عندنا الآن قولا، منهم من يرى أن الزائد مثل، ومنهم من يرى أن الزائد الباء، والجميع اتفقوا على أن المراد الزيادة الإعرابية وليست الزيادة المعنوية، بل لها معنى. والمعروف أن الأسماء لا تزاد، وأن الزيادة في الحروف كثيرة، الزيادة في الحروف كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا في ألفية مالك، لكن الزيادة في الأسماء قليلة. ليش؟ لأن الاسم كلمة جاءت لمعنى في نفسها، والحرف كلمة جاءت لمعنى في غيره. ومعلوم أننا لو وزننا بالميزان المستقيم لكان ما يجيء لمعنى في غيره أولى بالزيادة مما يجيء لمعنى في نفسه. ولهذا أنكر بعض النحويين زيادة الأسم، وقالوا لا يمكن تزاد الأسم، الاسم كلمة جاءت لمعنى في ذاته ما يمكن تزاد، بخلاف الحرف. فعلى هذا يكون الزيادة في الباء، أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل إيمانكم. وعلى كلا الاحتمالين من حيث الإعراب فالمعنى واحد، أي إن آمن إيمانا مطابقا لإيمانكم مماثلا له من كل الوجوه فقد اهتدوا. والف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن آمنوا، وقوله اهتدوا أي سلكوا سبيل الهداية. والهداية هنا هداية العلم والتوفيق، لأنهم آمنوا عن علم فوفقوا واهتدوا. وقوله فقد اهتدوا، الهداية هنا مطلقة ولا لا؟ وهو كذلك هداية مطلقة، كما أن المسلمون الذين آمنوا على الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة. بالمناسبة يقولون إن بعض النصارى في مصر احتجوا على المسلمين وقالوا لماذا تستبيحون نساءنا ولا تبيحوننا نساءكم؟ احتجاج صحيح. ليش إن المسلم يجوز يأخذ من النصارى نصرانية والنصراني ما يجوز يأخذ من المسلم؟ قالوا لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. صحيح، إننا نؤمن بنبيكم وأنتم ما تؤمنون بنبينا. قوموا بنبينا ونعطيكم بنائنا. هنا فقد اهتدوا وإن تولوا تولوا تولي الإعراب

وأتت بإنما الدالة على الحصر، يعني فما حالهم إلا الشقاق، فإنما هم في شقاق. شف الخبر الآن ظرف بدليل في التي للظرفية، كأن الشقاق محيط بهم من كل جانب، في شقاق منغمسون في شقاق، والشقاق بمعنى الخلاف، الشقاق بمعنى الخلاف، وهو في كل معانيه يدور على هذا، حتى في قوله تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، بعضهم قال الشقاق هنا بمعنى الضلال، ولكن صحيح معناه الخلاف، في كل ما جاءت في القرآن فهي للخلاف، وإن كان بعضهم يقول تأتي للخلاف وتأتي للضلال وتأتي للعداء، نعم، لكن الصحيح أنها في كل ما جاءت فهي خلاف، حتى العدو مخالف لعدوه والضال مخالف للمهتدي. ويدل لذلك لأن معنى أصل معنى الشقاق أن يكون أحد الطرفين في شق والثاني في شق آخر، وبهذا يكون خلاف، يعني فإنما هم في خلاف معكم، هذا الخلاف سيؤدي حتما إلى العداوة، ولهذا لا شك أن بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى عداوة، أليس كذلك؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وفي النصارى أيضا عداوة، وعداوتهم ظاهرة، لكن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لعلة، وهي ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخره. أما النصارى الذين اعتدوا وبغوا على المسلمين فإنهم لا يدخلون في هذه الآية، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق وفي خلاف، وهذا الخلاف لا بد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء وبالتالي إلى قتال، والأمر وقع، اليهود قاتل المسلمون قاتل اليهود، أليس كذلك؟ وقاتل النصارى الروم كله نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى الحروب الصليبية، نعم، وسيقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم، ولا بد من هذا في المستقبل. فإذا هؤلاء اليهود والنصارى نحن معهم في شقاق، ولهذا قال فإنما هم في شقاق، وكأن الإنسان إذا سمع فإنما هم في شقاق قد يهاب ويخاف، فطمأن الله المؤمنين بقوله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. هنا فسيكفيكهم الله، الجملة هذه فيها فاعل وفعل ومفعولة، قول الفاعل الله الله، والمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني الهاء، الهاء، الضميران متصلان، فهل الاتصال هنا واجب أو جائز؟ لو كان في غير القرآن ولا على القرآن معلوم أنه يجب اتباعه.

0: الأول واجب والثاني.
1: الأول واجب والثاني جائز. طيب تعطينا شواهد من كلام ابن مالك. كذاك
2: كذاك في الحمود.
1: طيب أي الثلاثة هذه؟ ابن مالك ذكر صلني وكنت وخلتني، أي الثلاثة هي؟
2: خلتني.
1: توافقون على هذا؟ ها؟
2: نعم،
1: لا مفعولين. إيه، صح، وهذه لها مفعولة. نعم، ولكنه خطأ. يتبين هذه داخلة في قوله أسلني، وصل أو افصلها أسلني. ليش؟ لأن خلتني ناصبة المفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، أولى هي بخالة من خواطنا، فهي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. وسلني تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهي من خوات كسى. سيكفيكم ناصبة الآن مفعولين، هل أصلهم المبتدأ والخبر؟ يعني ما صح أن يقال أنت هم. هل الكاف تكون مبتدأ ولها تكون خبر؟ ما يصح. واضح؟ إذن هي داخلة في قوله سلنيه وما أشبه، هذه من وما أشبهه. نعم، فسيكفيكهم الله. السين هنا يقول العلماء إنها للتنفيس، وفائدتها أمران ذكرناهما من قبل، ويبينهما إما حامد وإلا آدم. السين هنا للتنفيس، وتفيد شيئين، أحدهما يعطيني إياه آدم وقوع، والثاني قرب الوقوع، تحققه وقربه، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقق ولكن مع مهلة، مع مهلة. وقول فسيكفي، إذن تكفل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمن المؤمنون وتولوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك إياهم عن قرب، فسيكفيكهم الله. والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوفى حتى جلى اليهود عن المدينة وفتح حصونهم خيبر وأبقاهم فيها عمالا، وفي خلافة عمر رضي الله عنه أجلاهم حتى عن خيبر، فكفى الله المؤمنين شرهم والحمد لله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السميع من أسماء الله، والعليم أيضا من أسمائه تبارك وتعالى. وقد سبق أن السميع لها معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب أو أجاب، أي أجاب لمن حمده. وبمعنى إدراك المسموع، سمع بمعنى إدراك المسموع. وذكرنا فيما سبق في العقيدة أن هذا السمع يفيد مع الإدراك تهديدا أو تقريرا أو تأييدا. أو راح مع ما سبق. يفيد تهديدا كما في قوله غانم، يفيد تهديدا كما في قوله سمع للتهديد.
0: سمع الله قول
1: الله. لا
0: الذين يقولون أنهم
1: ما في هذه يقول لقد كفر الذين قالوا إيه. من
2: يقول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله غني إن الله فقير ولا فقير.
1: صحيح صحيح، هذا تهديد. وفي قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، هذا للتهديد. وللتقرير مثل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. وللتأييد إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فعلى هذا نقول السميع تفيد شيئين: أولا إثباتها اسما من أسماء الله، وثانيا إثبات السمع له. والسمع ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. وسمع الإدراك ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام، أو يقتضي سمع الإدراك قد يقتضي التهديد، وقد يقتضي التقرير، وقد يقتضي التأييد حسب السياق. وأما قوله العليم فالعليم أيضا اسم من أسماء الله، فعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء جملة وتفصيلا. أما الجملة فلقوله تعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء عام. وأما التفصيل فمثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طيب وما تنبت؟ ها؟ من باب أولى، من باب أولى. وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا رطب أو يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين يعني فإنه يعلمه ومكتوب أيضا. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من دابة، من يحصل دواب؟ ما يحصل الله أجناسها فضلا عن أفرادها وأنواعها. إذن علم الله تعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، ولا لا؟ بالماضي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما خلفهم ما مضى، وما بين أيديهم الحاضر والمستقبل. وقوله هنا وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قد يقول قائل من الناس يبدو لنا أن المناسب أن يقول وهو العزيز وهو القوي العزيز، وهو القوي العزيز، لأنه قال فسيكفيكهم الله. نعم أولى. فما هو الجواب عن ختمها بالسمع والإذن؟
0: نحن إذا قلنا أنهم أولاد المدينة هم يعني يوسوسون، وسوسة داخلية ما هي يعني
1: أين؟
0: القوة
3: والعزة والحكمة تبدأ من علم الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لها تدخل في حكمة الله وعلمه، فيأخذ
1: إيه على كل حال كل شيء له كل شيء هو مقرون بالعلم وبالحكمة، لكن بس الأنسب يعني فيما يبدو لنا فالظاهر لي والله أعلم إنه لما كان تدبير هؤلاء المشاقين تدبير الكيد للرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، والتدبير أمر خفي، أمر خفي وهو حرب يعلن حتى نقول ينبغي أن يقابل بقوة وعزة. قال وهو السميع العليم، حتى الأمور اللي ما تدري عنها ولا يبرزونها ولا يظهرون الحراب حرابة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى سميع عليم. هذا ما ظهر لي والله أعلم، فسيكتفهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، نعم ها
4: هي
1: يعني ايش يعني صعب النطق بها؟ النطق بها صعب يعني هذه خلاف البلاغة تقول. وأما كونها طويلة فلأن فيها معاني السين لا بد من وجودها، نعم، وأيضا المخاطب يساكفيكهم لا بد أن يخاطبه بذلك وضمن الغيبة ما أشوف هالشيء ها؟ والفجوة بالشر. صبغة الله، صبغة، الصبغ معناه اللون كما تعرفون. فما المراد بصبغة الله؟ قالوا المراد دين الله، صبغة الله دين الله. وسمي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به، فإن المتدين يظهر أثر الدين عليه، يظهر على صفحات وجهه ويظهر على مسلكه ويظهر على خشوعه وعلى سمته وعلى هيئة كلها، فهو بمنزلة الصبغ للثوب يظهر آثاره عليه. وقيل إنه صبغة سمي صبغة للزومه، للزومه كلزوم الصبغ للثوب. وهل يمنع أن نقول إنه سمي بذلك للوجهين جميعا؟
0: لا
1: ما يمنع، ما يمنع، فهو صبغة للزوم، وهو صبغة أيضا لظهور أثره على العامل به. ما وجه النصب في قول صبغة الله؟ صبغة الله ولم يقل صبغة الله. قيل إنها مصدر معنوي لقوله آمنا، قولوا آمنا بالله، فإن آمنا معناه الدين، وأن التقدير تدينا دين الله، تدينا دين الله. ولا ريب أن هذا بعيد، لأن آمنا في آية أخرى قبلها أولى، أولى أولى في آية السادة، في آية أخرى قبلها، ويبعد أن يكون هذا متعلقا بها، ولأنه فصل بينهما بفواصل كثيرة. إذن فهو منصوب على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، إلزموا صبغة الله، ولا يصدنكم هؤلاء عن دينه، إلزموه. نعم. وقوله صبغة الله أضيفت إليه لأنها منه، فإن الشريعة جاءت من الله، ولا أحد يشرع للخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أذن
4: أن من شروط الإمامة أن يقوم الإنسان بما أمر به، فإن إبراهيم عليه السلام لما أتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به أخبر الله سبحانه وتعالى له أنه سيجعل به ذلك، فيجب فمن وجوب قيام الإنسان بالإمامة أتمام بما أمر الله.
1: أخاف منك أكس
4: أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بما أمر به فامتثل،
1: نعم جعله
4: جعله الله نسيما.
1: إذن يؤخذ منه أن من قام بأوامر الله صار إماما، جعله إماما، أولا جعل الله إماما، وهذا حق. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، مأخوذ من قوله تعالى بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نأخذ النحو تقولون
0: أو كم التفسير
1: بقى 6 دقائق من الأقل. نعم دينا حجر نأخذ نعم ها نعم لأن الأصل إبراهيم. طيب هنا يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ذكرنا فيها أن هذه الدعوة موجودة في أهل البدع من هذه الأمة. يلا غالي.
5: نعم. كل طائفة يقولون يدعون إلى ما هم عليه، مثلا الأشعرية يقولون كونوا أشعرية
1: صح. إذن معناه إن من خالف الحق ودعا إليه، يعني إذا طريقه وقال إن هو الهدى فهو مشابه لمن؟ لليهود والنصارى. اليهود والنصارى. طيب بماذا رد الله على هؤلاء الذين قالوا تهتدوا؟
5: قل بل ملة إبراهيم.
1: وشرع ملته وشرع ملته
5: الأعراب علمنا هذا الأعراب.
1: نعم
5: لست من هذا الأعراب،
1: لست من قيس ولا قيس مني. ها نعم نقول إيش لفعل محذوف تقدير فلنتبعوا ملة إبراهيم. ما تقولون في هذا؟ صحيح. إذن ملة إبراهيم هو اللي فيها الهداية، مه باليهودية والنصرانية. طيب ما الفائدة من قوله أتحاجون في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا كلنا عارف لنا أعمال ولكم أعمال، وش فارق منه؟ هل هذا تحصيل حاصل ك كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. وش البعيد منه؟
4: أي أن إشتراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم إشتراككم بالله لا ينفعكم لأن كل له عمل ومعول على الله.
1: احنا ما اخذنا كل الثمن وناقشناكم فيه. طيب ناخذ الفوائد جلسه. قوله تعالى صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
6: الله إليك لأنه شرع الدين يوصل إليك هذه فائدة.
1: انتهت الآية. فائدة الآية
6: قضاء
4: اللي يقول هلاك الشرع
1: تفسير
4: لكن الفوائد كله.
1: طيب من فوائد الآية الكريمة صفات الله وجوب الالتزام بدين الله، لأن المعنى إلزموا صبغة الله. ومن فوائدها أن هذا الدين حق لأن الله أضافه إلى نفسه، وكل ما يضاف إلى الله فإنه حق. ومن فوائدها أن دين الله تعالى أحسن الأديان وأكملها وأشملها وأقومها بمصالح العباد بقوله ومن أحسن من الله صبغة. ومن فوائدها وجوب الإخلاص إخلاص العبادة له بقوله ونحن له عابدون. قدم المعمول لإفادة الحصر. ومنها أن العقل يقضي بالتزام الدين بقوله ومن أحسن من الله صبغة، فإن العقل يهدي إلى أن الواجب أو أن الذي من العقل التزام الأحسن. كل إنسان ذو له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. ثم قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يستفاد من هذه الآية الإنكار على اليهود والنصارى الذين يحاجون المسلمين في الله مع إقرارهم بأنه ربهم لقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ومن فوائدها التشنيع على من يحاج بأمر يعترف به، فإنهم يحاجون في الله وهم يعترفون بأنه رب وهو ربنا وربكم. ومنها وجوب البراءة من أعمال الكفار بقوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فإن المراد بذلك البراءة مما هم عليه. ومنها أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق، لأنه قال ولنا أعمالنا فنحن مفتخرون بها بريئون من أعمالكم. ومنها أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله لأن المشابهة موافقة العمل، مشابهة موافقة بالعمل بالعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا يقول: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن متميزون عنكم وأنتم متميزون عنا. ومنها وجوب الإخلاص لله لتقديم المعمول في قوله: ونحن له مخلصون. ثم قال تعالى: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى. فيها قراءتان: أم يقولون أم تقولون. فعلى الثانية أم تقولون يكون هذا من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله، لأنه قال: قل أتحاجوننا بالله، يعني وقل أتقولون إن إبراهيم. أما على قراءة الياء أم يقولون، فهذه الجملة من كلام الله كما مر. فمن فوائد الآية إبطال دعوة هؤلاء اليهود والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فهذه الدعوة باطلة. إذن ما وصف هؤلاء؟ المسلمون. وصف هؤلاء الإسلام. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ليسوا مسلمين ولا نصارى، بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالى. ومنها رد علم هذه الأشياء إلى الله: قل أأنتم أعلم أم الله. ومنها الرد على أهل التحريف في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إن هذا جائز عقلا على الله فنقر به، وهذا يمتنع عقلا على الله فلا نقر به، أليس كذلك؟ في ناس يقولون هكذا المعتزلة والأشاعرة ونحن، نقول لهم في الجواب كلهم: أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بما يجوز على الله ويمتنع عليه ويجب له، أم الله أعلم بما يمتنع عليه ويجوز له ويجب له؟ الله أعلم. وهذه حقيقة حجة ملزمة مقحمة مفحمة أيضا لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى بعقولهم، فيقول: يجب لله كذا ويمتنع عليه كذا. أأنتم أعلم أم الله؟ ومن فوائد الآية عظم كتم العلم، عظم كتم العلم لقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإن العالم بشريعة الله شاهد على الله بهذه الشريعة، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم. فكل إنسان يكتم علما فقد كتم شهادة عنده من الله. قلنا إن في هذا عظم إثمه يخلي النية: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولهذا قيل في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قيل إن المراد بالشهداء هم أهل العلم. نعم. ومنها كمال علم الله ومراقبته لعباده لقوله: وما الله بغافل عما تعملون. ومنها ثبوت الصفات السلبية، وهي ما نفى الله عن نفسه، منين؟ وما الله بغافل، فإن هذه صفة سلبية ما هي ثبوتية. والصفات السلبية كما مر علينا متضمنة لإثبات كمال ضده، لكمال مراقبته وعلمه سبحانه وتعالى ليس بغافل أما نعمل. ومنها تخويف الإنسان، تخويف الإنسان وإنذاره من المخالفة. تغنين يا عيسى، تخويف الإنسان من المخالفة. لا عيسى نبي نشوف السنباب ليه؟ ها؟ كيف ذلك؟ وش وجه هذا التخويف؟ إثبات
7: أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عنه.
1: إيه لكن وش وجه إن التخويف؟
7: يعني بيحذر الإنسان، يعني أعلم الإنسان إن الله مطلع عليه في كل أمر.
1: ها، فإياك والمخالف.
7: نعم.
1: طيب، مثل ما يقول يعني مثلا عندما تهدد الإنسان بشيء وأنت من الغافل عنك. طيب، وما الله غافل عما تعملون. ومنها إضافة العمل إلى العامل، ففيه رد على الجبرية بقوله عما تعملون. تعرفنا يا محمد الراشد، فهذا دليل، ففيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يعمل بل هو مجبر. واضح؟ طيب، ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم الكلام على فوائده، فليرجع إلى ما سبق. ثم قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قوله سيقول، السين للتنفيس، وإذا دخلت على المضارع أخلصته للمستقبل. المضارع إذا دخلت عليه لم أخلصته للماضي، وإذا دخلت عليه السين أخلصته للمستقبل. وإذا كان مجردا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول سيقول السفهاء للمستقبل، فيستفاد منها، لكن الفوائد بعدين. سيقول السفهاء، وقول سيقول تفيد أيضا مع استقبال، مع الاستقبال تفيد تحقيق وقوع هذا الشيء. قوله، وقد مر عليه ذلك أنها تدل على التحقيق، وتفيد أيضا قرب هذا الشيء، تفيد قرب هذا الشيء، بخلاف سوف فإنها تدل على المستقبل البعيد. نعم. وقولها السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف لنفسه، وكل من خالف الحكمة في تصرفه فهو سفيه. والسفيه كما لا يؤتمن على المال لقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو أيضا غير مؤتمن على الدين. فهؤلاء السفهاء سفهاء في دينهم لا في مالهم، قد يكونون في المال جيدين لكنهم سفهاء في الدين. وما هو سفه الدين؟ سفه الدين بينه الله بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من رغب عن ملة إبراهيم وهي الانقياد لله عز وجل بكمال التوحيد فإنه سفيه. وقوله من الناس بيان للسفهاء، فهي في موضع نصب على الحال، إن حال كونهم من الناس. مقول القول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا مقول القول، القول في قوله سيقولون، سيقول. فالجملة ما ولاهم في موضع نصب على أنها مقول القول. وقوله ما ولاهم، ما إعراب يا رشيد؟ مش إعراب ما ولاهم، نعم، ما اسم استفهام، أي أي شيء ولاهم. وولاهم عن قبلتهم أي صرف، ما ولاهم عن قبلتهم أي ما صرفهم عن قبلتهم. وقوله عن قبلتهم أي ما يستقبلون، فقبلة الإنسان ما يستقبله، والمراد بها بيت المقدس، المراد بها بيت المقدس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صار متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني إما سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر. إذا كان مستقبلا بيت المقدس فأين تكون الكعبة يا عبد الله؟ أين تكون من بالنسبة له؟ على يمينه ولا عن يساره ولا خلفه؟ تكون خلفه؟
8: نعم.
1: تكون عن يساره؟
8: تكون خلفه.
1: تكون خلفه. تكون خلفه تماما. تكون خلفه. نعم. ولهذا يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فعلى هذا كان يستقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس، يستقبله بأمر أو باجتهاد، اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال إنه باجتهاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، حتى دخل العرب في الإسلام فكان يخالف أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنه بأمر من الله، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هداهم عام لكل ما يعملونه، اقتده يعني اقتدي، والهاء للسكت. وهذه الآية أولئك الذين هدى الله في أي سورة؟ في سورة الأنعام وهي مكية. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس أيضا، لكنه يجعل الكعبة بينه وبينه، فيصلي من ناحية ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هكذا قالوا. نعم. نعم. هو يجمع بينه. هو.
8: لما هاجر المدينة.
1: نعم.
8: كان إبراهيم قبلة الكعبة، والأنبياء قالهم بني إسرائيل قبلتنا
1: وبيتنا. أي نعم. يقولون إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل فبهداه مقتده وأمر باقتدائهم، بالاقتداء بهم، صار يجمع بين الأمرين، فيصلي بين الركن واليماني والحجر الأسود، وحينئذ يكون متجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس. فالله أعلم بهذا، الله أعلم، لأنه ما ثبت من الناحية التاريخية هذا الأمر، ولقد قيل به، وقيل إنه في مكة يتجه إلى الكعبة، وفي المدينة اجتهادا منه اتجه إلى بيت المقدس. وعلى كل حال فإنه بأمر الله، سواء كان باجتهاد أقره الله عليه أو كان بأمر من الله. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا 16 شهرا أو 17 شهرا، وفرح اليهود بذلك حين وافقه على قبلتهم، ولكن لما انصرف عن هذه القبلة صار اليهود يتكلمون والمشركون يتكلمون، وقيل والمنافقون يتكلمون. وش السبب؟ ليش انصرف؟ كل يوم له قبلة، معناه كل يوم له دين، فهذا الرجل ليس على قدم الراسخ، فصار والعياذ بالله يطعنون. وتأمل قوله عن قبلتهم ولم يقل عن القبلة التي كانوا عليها، فهل هذه الإضافة تدل على أنهم هم الذين اختاروا هذه القبلة؟ فكيف ينكرونها اليوم؟ ما قال عن قبلة، عن القبلة، عن قبلتهم، أضافها إليهم كأنهم يقولون هم الذين اختاروها، كيف يتولون عنها اليوم؟ وقولها التي كانوا عليها ماضي ولا مستقبل؟
9: ماضي،
1: باعتبار قولهم ماضي، أما باعتبار الآية الكريمة فليست ماضية، لكن القرآن يتحدث عما سيقال. التي كانوا عليها، الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث وأعلمه بالجواب عليه، أعلمه بالجواب عليه. ومن هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة، أن يعلم بما سيحدث للإنسان، فقال لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكون مستعدا. فهنا أمر، أخبره الله أن هؤلاء السفهاء سيقولون هذا القول، ثم أعلمه ما يرد عليه: قل لله المشرق والمغرب. لله خبر مقدم والمشرق مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر وحق التأخير يفيد الحصر، يعني لله وحده المشرق والمغرب، فهو الذي يوجه إن شاء إلى المشرق وإن شاء إلى المغرب وإن شاء إلى الشمال وإن شاء إلى الجنوب. نعم، وخص المشرق والمغرب لأن منهما تطلع الشمس وتغرب. نعم، ودائما تجدون أن النص في الجهات يكون على الشرق والغرب لأنهما الأصل، هما الأصل. وقول لله المشرق والمغرب، المشرق مكان الشروق، مكان الشروق، شروق إيش؟ الشمس والقمر، بس
9: والنجوم،
1: ها، والنجوم. ذكرت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفراد والتثنية والجمع. الإفراد مثل هذه الآية، والتثنية غانم
0: رب المشرقين ورب المغرب،
1: نعم، والجمع يا حسين، الجمع لا، هذا مثنى، إيه، في القرآن جمعت أيضا المشرق والمغرب، جمعت، إيه، وش هو رب المشرق؟ اقرأ الآية. نعم،
10: رب المشارك والموارد إنها قادرون.
1: اقرأ الآية، اقرأ أول آية.
10: أيوة، رب المشارك والموارد.
1: لا،
8: فلا أقسم برب المشارق والمغرب.
1: الجمع بينهما أن المشرق باعتبار الجهة، الإفراد باعتبار الجهة، يعني جهة المشرق والمغرب، والتثنية باعتبار مشرقي الشتاء والصيف، فإن بينهما بعدا كبيرا، والجمع باعتبار مشارق النجوم والقمر والشمس، أو باعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن كل يوم للشمس مشرق ومغرب وللقمر مشرق ومغرب. قل لله المشرق والمغرب فهو المالك سبحانه وتعالى للجهات يصرف إليها العباد كيف شاء، ونحن ليس علينا إلا السمع والطاعة. قال لنا اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة، قال اتجهوا إلى كذا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لله قلنا سمعا وطاعة، قال اسجدوا لآدم نعم فسجد الملائكة. المهم أنك تكون مطيعا لله، هذا المهم، لا أن تتجه إلى كذا أو إلى كذا. أنتم يا جماعة، فالسجود لغير الله الشرك، وكان بالنسبة لآدم حين أمر الله بالملائكة طاعة وعبادة، وقتل النفس بغير حق ولا سيما قتل الولد من أكبر الكبائر، وحين كان طاعة الله في أمر إبراهيم بقتل ولده كان قربا، نعم. فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي يدل ويوفق، وقوله من يشاء مفعول يهدي، وهي عامة، ولكن سبق لنا أن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة. يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية إلى صراط مستقيم. المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، ولا تنقسم كما تنقسم الإرادة. أما الإرادة فقد سبق لنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فهي قسم واحد فقط وهي كونية. نعم. وقوله إلى صراط، صراط على وزن فعال، وهي بمعنى مفعول، بمعنى مفعول أي مصروط، والصرط هو المرور بسرعة، ومنه قول الناس زرت كذا، زرت اللحمة، نعم، وش معناه؟ بلعت بسرعة، بلعت بسرعة، نعم، ولهذا يقال زراط وصراط وصراط بثلاث ثلاث الحروف، نعم، لا لا، باللغة العربية، أما القراءة فهي الصراط والصراط بالسين والصاد. طيب الصراط إذن بمعنى مصروط أي ممرور به بسرعة. قال أهل العلم ولا يكون المرور بالصراط بسرعة إلا إذا جمع ثلاثة أوصاف: السعة والاستقامة والاستواء. السعة والاستقامة والاستواء، فإذا كان واسعا مستقيما مستويا فهو صراط، وإلا فهو شويرع، نعم، وما أشبه ذلك. هذا الصراط مثلا إذا صار ضيق ما يكون صراط، لأنه ما يمكن المرور عليه بسرعة. إذا كان ملتويا يمينا ويسارا كذلك، إذا كان مرتفع ونازل فكذلك. فالصراط ما جمع ثلاثة أوصاف، الطريق الذي يجمع ثلاثة أوصاف يسمى صراطا: السعة والاستقامة والاعتدال. الاستواء لا، والاستواء نعم. طيب إلى صراط مستقيم، هذا توكيد، يعني صراط مستقيم في المرور عليه والعبور عليه، فهو لا يعيق وإنما هو بين واضح.
11: شوف كيف الصراط يا شيخ، صراط الآخر
1: إيه غير، يعني ورد
11: صراط
1: ورد به الحديث، قيد هذاك بما قيد بما قيده به النص. طيب يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، ومن هدايته إلى الصراط المستقيم، نعم، أن هدى هذه الأمة إلى القبلة، أن هدى هذه الأمة إلى هذه القبلة التي يرضاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندنا كاف وعندنا ذا اسم إشارة، فنحتاج إلى معرفة المشار إليه وإلى معرفة متعلق الجار المجرور كذا بسام. كذلك الكاف هنا اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك جعلناكم، مثل ذلك جعلناكم. فما هو ذلك؟ المشار إليه ما سبق، وهو جعل القبلة إلى الكعبة، أي مثل هذا الجعل الذي جعلنا لكم، وهو اتجاهكم إلى القبلة، جعلناكم أمة وسطا. إذن فنحن والحمد لله هدينا إلى الصراط المستقيم بهذه القبلة، وجعلنا أمة وسطا. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا على اليهود استقبال القبلة، جعلت لنا الكعبة قبلة، هم يحسدوننا على هذه الخصلة، وكذلك على التأمين خلف الإمام، وكذلك على استقامة الصفوف. المهم أن هذه استقبال القبلة مما حسدونا عليه. لماذا؟ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس وأعظم بيت في الأرض، ولا يوجد بيت قصده من أركان الإسلام إلا الكعبة. ما يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام حج إلا الكعبة، فهو أفضل بيت وضع للناس وأول بيت، فإذا نحسد إذا اتجهنا إليه. ولهذا أثار اليهود ضجة عظيمة على تولي عن القبلة إلى الكعبة، وصاروا والعياذ بالله مع المنافقين، مع من يناصرهم المشركين، أحدثوا أمرا عظيما، حتى إن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله عن الإسلام بما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود وغيره. وكذلك جعلناكم أمة، جعلناكم فيها هذه معنى الاعتقاد ولا معنى التصديق؟
8: التصديق
1: يعني صيرناكم، فالكاف مفعول الأول وأمة مفعول ثانيا. جعلناكم أمة، الأمة هنا بمعنى الجماعة، وقد مر علينا أنها تطلق في القرآن على أربعة في معاني. قلها حجاج.
8: بمعنى الجماعة، بمعنى الإمامة،
1: نعم،

0: والزمن.
1: نعم. والرابع
2: الدين.
1: الدين، الدين والملة، صح. مثالها بمعنى الجماعة هذه الآية، مثالها بمعنى الدين. يلا وليد.
3: مثالها بمعنى الدين.
1: بينا. ملة بأمة. نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب، وبمعنى الإمامة؟ إيه؟
4: قوله تعالى إن القائمة تقول.
1: نعم، محمد الراجحي بمعنى الزمن. يمكنك ما حضرت الظاهر. نعم.
5: بقوله
1: تعالى وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي

0: ويقال وسط، قال وسط ويقال وسط. متى تكون بالسين؟ متى تكون بالسكون؟
1: يكون بالسكون يكون وسط جماعه، يكون بين اشياء متعدده.
0: اي
1: يكون بالفتح يكون في شيء واحد، وسط يعني وسط في شيء واحد.
0: اي نعم، اذا كان متوسط لشيء واحد فهو بفتح السين، واذا كان بين جماعه فهي بسكون السين. ولهذا يقولون يكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم وسطهم. ويقال يسن أن يقوم عند رأس الرجل الجنازة ووسط المرأة. نعم. أمة وسطا أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. اللام في قوله لتكونوا للتعليل، لام للتعليق وليست للعاقبة. وقد مر علينا الفرق بين لام العاقبة وبين لام التعليق، أن لام العاقبة تدخل على أمر مقصود غير مقصود، على أمر غير مقصود لكن النتيجة آلت إليه، ولام التعليق تدخل على أمر مقصود. جعل الله أمة وسطا لهذه الحكمة، لتكونوا شهداء على الناس. شهداء جمع شهيد، وعلى الناس عامة في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة أشد وأعظم وأبين وأظهر. فنحن الآن شهداء على الناس بأن الناس السابقين لنا أتتهم الرسل وانقسموا إلى قسمين، مصدق ومكذب، وأن من الناس من كذب نبيه ولم يصدقه أحد، ومن الناس من تبعه الرجل والرجلان، ومنهم من تبعه الرهط، ومنهم من تبعه كثير. نعم. وأكثر من علمنا أتباعا من الرسل بعد النبي عليه الصلاة والسلام موسى، موسى عليه الصلاة والسلام. نحن شهداء الآن، بماذا علمنا هذه الشهادة؟ من طريق من طريق أزكى الناس وأوثقهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك نكون شهداء على الناس يوم القيامة، إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم، ثم تسأل الأمم هل بلغتم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من أحد، ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال من يشهد لك الرسل؟ فيقول محمد وأمته. فيستشهدون يوم القيامة ويشهدون، فيكون شهداء على الناس. نعم. طيب، ولتكون إذن شهداء على الناس بإيش؟ في الزمن، في الدنيا والآخرة نشهد، لكن شهادتنا في الدنيا ما يظهر لها أثر إلا إقامة الحجة على من عاند منه وأدركناه، أما في الآخرة فهي التي لها الأثر العظيم. شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فأشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه على إقرار أمته بالبلاغ، ونعم لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.

0: فترك أمته على المحجة البيضاء وما مات حتى أكمل الله به الدين، وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم أصلا وفرعا إلا بينه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا والحمد لله. فالرسول شهيد على هذه الأمة. قال الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال في ذلك اليوم العظيم. ولهذا لما قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك، ينوبة. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أمر عظيم. فنحن شهداء على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا، يشهد علينا بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه. ولهذا لا عذر لأحد بعد أن يتبين له الهدى أن يشاق الله ورسوله. ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول من بعد ما من بعد أظنه ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. إلى إلى إلى صار الدنيا قفل الحسن فيه.
1: يعني
0: أو يقولوا قفل ما ما في شيء.
1: لا أقول يعني ما يقول منها قول الرسول حسبك النبي عليه الصلاة والسلام. إنه تصير
0: سلم. لا يؤخذ منه جواز قول الإنسان للقارئ أوقف. هذا اللي يؤخذ. ما نقول خلوه يقرأ لأن هو يمل وأنت يجب عليك الاستماع.
1: لا أقول حسبك يعني.
0: لا لا لازم. لا حسبك كلمة المراد بها الإيقاف. حسبك كل أوقف حسب اللغة اللي وقف. نعم.
2: ما يقول ترك مع
0: لا لا. مو بهالمحل يقول. نعم ثاني. إذا شاف شيء تشهد له الآيات الكريمة يقول صدق الله العظيم. أما إذا كان وقف عند القرآن لا. صدق الله العظيم هذه جابها القراء المتأخرون من أكياسهم. هنا. طيب. نعم.
2: وسط ما عندنا هذا المعنى الأمة تدي في طريق الوسط
0: بين إلا إلا إلا يدخل في هذا. يدخل في هذا. أنها وسط في دينه وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. الفتنة والاختبار. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. لنعلم هل معنى الآية تجدد العلم لله وأن الله ما يعلم إلا إذا وقع الشيء؟ لا، ولا أحد يقول بهذا، ولكننا قلنا في الجواب على ذلك إن المراد علم ظهور أو علما يترتب عليه الجزاء، علما يترتب عليه الجزاء، لأن علم الله الكائن في الأزل ما ترتب عليه الجزاء حتى يمتحن العبد وينظر. أو علم ظهور أي علم بأن الشيء حصل فيعلمه أنه حاصل. وأما العلم الأول فهو علم بأنه سيحصل. وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل وبين العلم بأنه قد حصل. وقال بعض أهل المعاني إن نعلم هنا بمعنى الماضي، يعني إلا لعلمنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لكن هذا وإن كان له وجه من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى ما له وجه، لأنه ما يناسب أن الله ما جعل هذه القبلة إلا لأنه يعلم من يبقى ومن لا يبقى، هذا لا وجه له. لكن ما جعلناه إلا للامتحان حتى يعلم من يسلم ومن لا يسلم، ممن يتبع الرسول إلى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الصحابة رضي الله عنهم اتبع الرسول في هذا ولا أشد الاتباع. جاءهم رجل وهم يصلون الفجر في قبر، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهم لا يستغفرون وهم ركوع، فاستداروا وهم ركوع قبل لا يركعون متجهين إلى الكعبة. هذا الاتباع العظيم. وكذلك في بني سلمة في مسجد القبلتين كذلك أخبروا فاستداروا. ليش جاءت بالنص؟ ويكون الرسول خبر. ايش خبر؟ يجيد بالمعنى يكون شهداء الناس ويشهد الرسول بصدقكم وعدالتكم. نعم أظن فوائد ما أخذناها
2: الآية
0: وش
2: وما تعلمكم إلى وما
0: تعلمكم ما كمنا يعني. طيب أجل نكمل إن شاء الله ونأخذ. قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قوله وما جعلنا ما نافية، وجعلنا هنا يحتمل أن تكون بمعنى التصيير بمعنى صيرنا أو بمعنى شرعنا بمعنى شرعنا. فعلى القول الأول تحتاج إلى مفعولين جعلنا، وما صيرنا القبلة التي كنت عليها تحتاج إلى مفعولين إذا جعلناها بمعنى التصيير، وعلى الثاني ما تحتاج إلى مفعولين، وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لكذا. فهمتم يا جماعة؟ أما على المعنى الثاني أن جعل بمعنى شرع، فإن الجعل يأتي بمعنى شرع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم. إيش معنى ما جعل؟ أي ما شرع، وإلا فهو موجود قدرا. وعلى هذا المعنى لا يبقى في الآية أي إشكال، يعني ما شرع القبلة التي كنت عليها وهي اتجاهك إلى بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول إذا صرفناك عنه مما ينقلب على عقبيه. أما على قراءة التصدير صيرنا فإنها تحتاج إلى مفعولين. أين المفعولان؟
1: الأول كافر
0: الثاني أمه. وش كافر الثاني أمه؟
1: جعلناكم
0: وين؟
1: جعلناكم
0: تعديناك تعديناك الظاهر منك مصفر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
2: محلوف أقطع عن محلوف مثل مسجد الحرام.
0: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم. وقيل إن المفعول الأول المفعول الأول القبلة والثاني التي كنت عليها، يعني وما جعلنا القبلة هي التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وقيل بالعكس أي وما جعلنا التي كنت عليها القبلة، فتكون التي كنت عليها هي المفعول الأول والقبلة هي المفعول الثاني. نعم. وعندي أن الوجه الأول من الأوجه الثلاثة هو أقربها، أن يكون المفعول الثاني محذوفا وأن تكون التي كنت عليها صفة للقبلة. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم من يتبع الرسول. وحذف المفعول الثاني من الأفعال التصغير كثير. نعم. وقد ذكره ابن مالك رحمه الله. لا لا هذا في الفضلة.
2: قد يكون حذف
0: مثل العارف لا في ظن وأخواته. هو ذكر قاعدة عامة في الحقيقة في باب المبتدا وهو وحذف ما يعلم جائز، هذه عامة. وأما في باب ظن فقال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، فمفهوم مع الدليل يجوز، مع الدليل يجوز. وهنا ما في شك أن الدليل واضح. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما هي القبلة التي كان عليها؟ هي اتجاه إلى بيت المقدس. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما نافيه هو إلا أداة حصر، وهذا الاستثناء من أعم الأحوال. يسمونه إذا صار الاستثناء مفرعا هكذا يقولون إنه استثناء من أعم الأحوال، يعني ما جعلنا بأي حال من الأحوال هذه القبلة إلا لهذه الحال فقط لنعلم من يتبع. في قوله جعلنا وفي قوله نعلم شيء من الإشكال، وذلك أننا ونعلم ضميران يدلان على الجمع، ومعلوم أن الله إله واحد سبحانه وتعالى. فما الجواب؟
2: أنه بصيغة المعظم.
0: أننا للتعظيم، أنها للتعظيم وليست للجمع، وهذا أمر كثير في القرآن، مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في شك أنه واحد ينزل الذكر والحافظ له واحد، فيكون هذا من باب إيش؟ التعظيم. وقوله إلا لنعلم، اللام للتعليل، لنعلم أي كي نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ذكر بعض المعربين أن نعلم هنا ضم معنى مميز، أن نعلم ضم معنى مميز بدليل قوله ممن ينقلب، مثل ليميز الله الخبيث من الطيب. فقالوا إن مثل هذا التركيب يدل على أن الفعل للتمييز، لنميز من يتبع ممن ينقلب على عقبيه. وليس هذا ببعيد أن يكون هذا ضم معنى مميز، مع أنه دال على العلم، إذ لا تمييز إلا بعد العلم، لا تمييز إلا بعد العلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر فإنه يدل على معناه الأصلي وعلى معناه المضم. وفي قوله إلا لنعلم شيء من الإشكال أيضا وسبق قريبا، وهو أن ظاهره أن الله لا يعلم إلا بعد وقوع هذا الاختبار. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون إلى يوم القيامة وإلى ما وراءه، أليس كذلك؟ ك كيف يقول ما فعلنا هذا إلا لنعلم وهو عالم؟ الجواب ذكرنا من وجهين. الوجه الأول أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم الذي يترتب عليه الجزاء ما يكون إلا بعد الامتحان، إلا بعد الامتحان والامتثال أو عدم الامتثال، أليس كذلك؟ فإن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحدا على حسب علمه قبل أن يمتحنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون المراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الذي يترتب عليه الجزاء. والقول الثاني، الوجه الثاني، أن المراد به علم الظهور، علم الظهور، لأن علمه سبحانه وتعالى بما سيكون علم بأنه سيكون، أنتم، وعلمه بما كان علم بأنه كان وظهر وبان. وفرق بين العلمين، فرق بين العلمين، فالعلم الأول علم بما سيكون، والثاني علم بما قد كان. وقال بعض النحويين إن نعلم مضارع بمعنى الماضي، نعلم فعل مضارع بمعنى الماضي، يعني إلا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا وإن كان له وجه، وهو أنه يعبر بالمضارع عن الماضي أحيانا، لكنه بعيد، إذ لا حكمة من ذلك، لأن يكون معنى الآية وما جعلنا هذا إلا لأننا قد علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وحينئذ يقال إذن ما الفائدة، إذن ما الفائدة؟ فالصواب الوجهان الأولان، وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأنه واضح ولا في التكلف. وقوله إلا نعلم من يتبع الرسول، يتبع الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني أولا أو الذكري، الذهن يعني ما ذكر من قبل، لكنه معلوم بالأذهان المراد به محمد صلى الله وسلم عليه. وقوله من يتبع، الأصل في الاتباع المشي خلف الإنسان، نعم، المشي خلف الإنسان، وهو يختلف باختلاف السياق. إن تعلق بأمور حسية فمعناها أنك تمشي خلفه في الشارع، في الجادة، وما أشبه ذلك. وبأمور معنوية يكون المراد به التأسي بأفعاله وأقواله، التأسي بأفعاله وأقواله. وهنا علق بأمور حسية ولا معنوية؟ معنوية، فيكون المراد به التأسي بأقواله وأفعاله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الفرق العظيم، هذا متبع سائر خلفه، والآخر راجع ينقلب على عقبيه، يرجع، ما يكفي أنه واقف، لا راجع، نعم. وهذا أشد ما يكون في محادة الله ورسوله، أن يكون الإنسان سائرا على خط معاكس للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون محادا لله ورسوله. وفعلا حصل هذا، فإن بعض الذين أسلموا ارتدوا حينما صرفت القبلة، وقالوا إن محمدا ليس على يقين من أمره، اليوم له قبلة وغدا له قبلة، وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته، هذا في الحقيقة مما يؤيد رسالته، لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتناقض وأن لا يتراجع، لأن التناقض والتراجع وصمة فيه. لكن الإنسان الصدوق نعم لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه، سواء وافق ما كان عليه أولا أو خالف. فهذا الذي حصل هو في الحقيقة، وإن كان اليهود قد طعنوا فيه وقالوا إن محمدا ليس له استقرار من أمره، وتبعهم على ذلك من تبعهم من ضعفاء الإسلام، فإنه في الواقع يدل على صدقه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وين العقبين؟ مؤخر القدم. نعم مؤخر القدم. الآن نشوف أسئلة عبد العزيز. سؤالك علم أن سيكون
2: فإن علم الله تعالى علم أن سيكون
0: منهم
2: ما وهم لم يكن ولا في الكافرون. نعم ثم إن علم تعالى على قدر أيضا وجود أن الله تعالى يعلم ما
0: في الكافرين ويعبر. نعم فيكون هذا أقرب إلى كلمة يعني يعبر. إيه الله حالم بأنه سيكون لا شك، لكن ما الفائدة من أنه يشرع هذا وهو قد علم؟ المهم إن فائدة الشرع الذي حصل تغيير القبلة، الفائدة العظيمة في أن الله تعالى يعلم ليعاقب أو يثيب. فكما قول المراد بالعلم يترتب عليه الثواب والعقاب أحسن من قول إن نعلم بمعنى علمنا، المعنى ما هناك فائدة. لا لا لا لا لا، إذا قلنا علما يترتب عليه الثواب ما في مخالفة إطلاقا.
1: القول الأول قلنا أن علم جزاء ووقوع.
0: نعم
1: كان علم وقوع.
0: كيف جزاء ووقوع؟
1: الأول علم الجزاء الذي يترتب عليه المعاقبة.
0: نعم
1: والثاني علم الوقوع
0: بينه.
1: فكيف الفرق بينه؟
0: الفرق بينه إن الأول إن لنعلم يعني معناه أنه يكون علمنا الأخير الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما الثاني فيقولون إن العلم الأول علم بأنه سيقع، والعلم الثاني علم بأنه قد وقع، وبينهما فرق. فأنت الآن مثلا إذا علمت بأنه سيكون غدا كذا وكذا، هذا علم بما سيكون. طبعا علمي أنا قد يتخلف، لكن علم الله ما يتخلف. فإذا وقع صار هذا علم آخر بأنه قد كان، بأنه قد كان. ففرق بين العلم الماضي الذي هو علم بأنه سيكون، لأنه مو علم بأنه كان، علم بأنه سيكون. الثاني علم بأنه كان. فيكون المراد بالعلم في قوله لا نعلم أي العلم الذي يكون بالشيء حين وقوع، لا العلم الذي يكون بالشيء قبل أن يقع فيكون معلوما بأنه سيقع. نعم
2: نرتد جماعة ذكروا في السيارة.
0: لا ما ذكروا، ما حتى المفسرين ما عينوا، قالوا ارتد جماعة من المسلمين فقط.
2: ربما من اليهود الذين يكون آمن وجه النهار والآخرة.
0: ربما يكون
2: ولا هنا
0: الرسول. ولكن ظاهر القرآن الكريم إلا نعلم من يتبع الرسول فأنهم كانوا مسلمين وانقلبوا على عقابهم، لأن اليهود منقلبين على عقاب من الأصل.
2: الرسول من الأل للعهد الذهن.
0: نعم
2: تقدم لفظ الرسول بالتعريف.
0: وين؟
2: الألف والمعنى. فكيف يكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ والرسول الثاني شهداء الذهن للعهد الذهن.
0: لا تكون العهد الذكري. نعم والأولى هي العهد الذهن.
1: الشيخ ينقلب على عقبيه طيب يمشي على الورى.
0: اي يمشي على الورى ما ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. وان كانت المراد الضمير يعود على الواقع، يعني وان كانت هذه الواقعه وهي تحويل القبله لكبيره. إن هنا تقولون إنها نافية يعني وما كانت لكبيرة؟ لا. هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن، والتقدير وإنها كانت، وإنها كانت لكبيرة. نعم.
2: شاهد عليه. شاهد عليه.
0: إيه. طيب. ما هي؟
2: وخففت إن تقل العمل وتلزم اللام إلى ما تعمل ولا يلي باللام.
0: لا. والفعل إن لم يكن
2: ناسخا فلا تلفه بإن ذي موسى
0: غالبا
2: بإن ذي موسى.
0: بإن ذي موسى هذا الفعل ناسخ الآن وهو كان. وإنه وإن كانت، أين خبر إن؟ جملة كان واسمها وخبرها. وإن كانت لكبيرة، اللام هنا للتوكيد، اللام للتوكيد. نعم. ويجوز أن نقول إنها للفصل بين إن النافلة النافية وإن المخففة. ولهذا قال ابن مالك وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام إذا ما تهمل. وإن كانت لكبيرة أي عظيمة شاقة، فالكبر يراد به الشيء الشاق العظيم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير أي في أمر شاق عليهما، وإن كان من كبائر الذنوب لكنه بمعنى الشاق. يعني هذه المسألة الشاقة إلا على الذين هدى الله. على من تشق هذه المسألة؟ على من يريدون أن يكون الدين بأهوائهم، على الذين يقولون فيما إذا ورد الشرع بخلاف ما يريدون إنه عنه شاق ويكرهونه. نعم. على الذين إذا قيل لهم هذا حرام وهم يريدونه شق عليهم ذلك. وهذا شيء، هذا كثير، كثير من الناس الآن يشق عليهم جدا بعض الأمور الشرعية، سواء كانت مما أمر بفعله أو مما نهي عن فعله، لكن من هداه الله فإن الأمور الشرعية، فإن الأمور الشرعية تكون سهلة عليه، سواء وافقت هواه أم خالفته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. نعم. إذن نقول وإن كانت كبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله. الذين اسم موصول ويحتاج إلى صلة، ورابط. ورابط ولا عائد؟ عائد. لا مو كل واحد. الرابط في خبر المبتدا، الرابط في الخبر. وأما الصلة فهي عائد، تحتاج إلى عائد. إلا على الذين هدى الله، والعائد ضمير، وهنا ما عندنا ضمير. التقدير هداهم الله، فالعائد إذن ضمير منصوب محذوف. إلا على الذين هداهم الله. نعم. إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. تبالغ هداية العلم والتوفيق. أما كونها هداية العلم فلأن الذين يخشون الله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بمن؟ العلماء به، العلماء به، خلافا للذين يقولون المراد بالعلماء العلماء علماء العصر اللي يعرفون كيف يصنعون الذرة، نعم، وكيف يحفرون الأرض وما أشبه ذلك. على زعمهم يكون أهل المصانع في أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا أخشى لله من المسلمين اليوم، يعني عندهم من العلم أكثر مما عندنا، ولكنهم كذبوا في ذلك. نعم، إنما المراد إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء بالله بأسمائه وصفاته وبأحكامه وبقضائه وقدره، هؤلاء هم الذين يخشونه. والمعنى أيضا يقتضي ذلك، لأنه لا يخشى إلا من علم أنه أهل للخشية، فحينئذ يتعين أن يكون المراد بالعلماء العلماء بالله. طيب، قلنا أيضا إلا الذين هدى الله، هذه هداية العلم، لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى ولم يكرهوا شريعته ولم يكفر ذلك عليهم ولم يشق. كذلك هداية التوفيق بارك من جماعة، وهي المهمة هداية التوفيق، إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه وتعالى سهل عليه دينه، سهل عليه الدين وصار أيسر عليه من كل شيء. وبهذا نعرف أن المتبعين للحديث أقوم الناس هداية، أقوم الناس هداية. ترى ما يتبعها، يسأله الشيبي واللي ما السيارة يروح يوصل الله خير. ها؟ حامد إيش؟ ما بسوت عينه هو
3: راح نفتح
0: الباب. طيب، هداية التوفيق أيضا إذا وفق العبد لقبول ما جاء به الشرع سهل عليه الأمر ولم يشق عليه، ولم يشق عليه. وقلت إن أهل الحديث هم أخص الناس بهذا الوصف، لأنه لا يشق عليهم إذا جاء حكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه، لكن أهل التعصب من أهل المذاهب يشق عليهم، تجدهم إذا عورض مذهبهم بمقتضى نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن يتعنتوا ولا يبالوا ويدعوا الحديث ويتبعوا ما هم عليه من المذاهب، وهذه خطيرة، وإما أن يتبعوا ما هم عليه من المذاهب مع القلق في مخالفة النص، لكنهم لا يستطيعون أن يتركوا ما هم عليه من التعصب وهم في قلق من مخالفة النص. أما أهل الحديث فلا يبالون، لا يبالي الواحد منهم إذا علم حديثا أن يكون له اليوم قول وغدا قول آخر. والإمام أحمد رحمه الله يوجد عنه أحيانا في المسألة أقوال متعددة، ومتعددة لأنه كلما ظهر له دليل أخذ به وترك الأول. نعم، وأحيانا هو نفسه يصرح بأنه رجع عن الشيء، تبين له الأمر ورجع إليه، وهذا لا يضر الإنسان أبدا، بل هذا مما يوجب أن يثق الناس به أكثر إذا علموا أن الإنسان يتبع الدليل حيث ما كان. نعم،
2: ذكرت على بعض الناس يكره من عند الله أن يدل أهواءه، يريدون الدين على أهوائهم.
0: نعم،
2: لكن ما يكفرون كيف ما عند الله؟
0: هو الله ذكر في القرآن أنهم يكفرون، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربونهم وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم نعم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قد يكون هذا الكراهة هنا لكل الشرع، لأن هذه اسم موصول تعم كل ما كل الشرع، وقد يكون لبعضه، أما لكل الشرع فلا شك في كفرهم، أما لبعضه فهي محل تفصيل، لأنه قد يكفر بذلك وقد لا يكفر حسب ما يكون هذا المكفور.
2: في فرق يعني بين أنه يكره ويشق عليه، يعني
0: لأن الشق عليه
2: ويعني من صعب بس يشق عليه أن يفعل،
0: يشق عليه أن يفعل، لكن كراهة
2: هذا مسلم،
0: إيه هذا مسلم، لكن الأول يبغضه، يبغض هذا اللي حصل.
2: أي هو السياق في الآية هنا على مجموعة الكفار أصلا يعني؟
0: أي
2: في الآية اللي ذكر الأخ يعني؟
0: إيه كره ما أنزل الله
2: على المجموعة
0: على العموم اللي يكفونه على العموم. يعني يلزم نفسه به وهو ثقيل عليه، ثقيل عليه لكنه يلزم نفسه به. هذا على كل حال ناقص الإيمان، لأنه يعني واجب عليه كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي التسليم، لا بد من انتفاء الحرج، يعني الضيق في الصدر. قال المؤمن لكنه ناقص الإيمان، ولهذا هو يحاول الآن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على أن يفعل. وهذا يرجى له في المستقبل أن يمن الله عليه بقبول الحق والرضا به.
1: شيخ
0: نعم
1: شيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر أن من نواب الإسلام
0: أيهن
1: من أبغض شيء من وجهه الرسول ولو عمل به.
0: والله ما يظهر لنا على إطلاقه إذا أبغض أي شيء إلا إذا أبغضه لكفر به، هذا قد يكون، لكن ما أظن مسلم يبغض هذا الشيء لكفر به. قد يبغضه لأنه مثلا يحجزه مثلا عن عمل يريده، مثل لو كره الصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك، وما كرهه لأنه كافر بها، لكن لأن عنده زبائن الآن عند الباء عند الدكان، نعم ورده يفوته. هذا قد يقع في الحقيقة، أن المسألة ما هي على إطلاقها، ولا أظن الشيخ رحمه الله أراد الإطلاق إلا إذا أراد الكره على أنه كافر به مبغض الله، يقول شهاد الشرع مثلا، مثل ما يوجد بعض الناس والعياذ بالله يكرهه ويرى ويسخر به ويحتقره، فهذا نعم. وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا، المسائل هذه دقيقة من أدق ما يكون، وقد يطلق العلماء فيها عبارات للتحذير والتخويف، نعم، وهي في الواقع تحتاج إلى تفصيل. نعم نعم اي اي ما لا بد من الدقه في هذا
1: الشيخ يقول الجهل الذين يكرهون هذا الشيء لانه يظنون انه لم يرد،
0: لا هذا ما يعتبر، هذا يجب عليه ان يتعلم، يجب عليه ان يتعلم. المهم مثل من علم فكره، لانه الى الان يقول هو الى الان ما استقر عندي انه مما انزل الله. نقول هؤلاء يجب عليهم أن يتعلموا حتى يعرفوا.
1: شيخ في الجهاد ذكر الله المكره، كيف يعني المكره؟
0: هي كتب عليكم يعني الإنسان يكره أن يقاتل خوفا على نفسه من القتل، ما هو بيكره لأنه شرع الله ولا يبيه، نعم، ولكن بعض الناس يختلفون من المؤمنين من يحبون الجهاد والقتال، لكن طبيعة الإنسان بمقتضى الطبيعة يكره أنه يقاتل خوفا من أن يقتل.
2: سورة النساء بين ذلك.
0: نعم.
2: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ربما لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب.
0: إيه.
2: فهم كرهوا شرعية يعني، لكن هو الصحابة.
0: لا. إيه. الصحابة ما.
2: نعم.
0: قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقوله إلا على الذين هدى الله أضاف الفعل إلى نفسه، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عندنا إعراب ومعنى في هذه الآية: وما كان الله ليضيع، اللام في قوله ليضيع يسمونها لام الجحود. الجحود هو بالقرآن جحود، جحود يعني نفي، لام النفي. ولهذا هذه اللام لها ضابط، وهي أن تأتي أن تقع بعد كون منفي. اللام التي تأتي بعد كون منفي تسمى لام الجحود. وما كان الله ليضيع، وين كون المنفي؟ ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، الكون المنفي لم يكن الله، لم يكن الله ليغفر لهم. أنا غير كائن لأعاقبك،
2: هذه ما ليست لهم،
3: ليست
2: لهم وراء، ليس فينا، ليس، نعم
0: غير،
2: غير
0: معنى أنا نفي، غير كائن يعني لست كائن كائنا يعني لأعذبك. هذا من جهة الإعراب. من جهة المعنى، كلما جاءت ما كان الله لكذا يعني في القرآن فهي للأمر الممتنع، الأمر الممتنع غاية الامتناع. مثل لا ينبغي وما ينبغي، إذا جاءت لا ينبغي في القرآن أو ما ينبغي فهي للأمر المستحيل، بهب للأمر الذي يفضل تركه. نحن إذا قلنا لا ينبغي أن تفعل كذا، المعنى المفضل أن تتركه. لكن إذا وجدتم لا ينبغي أو ما ينبغي، نعم، المراد أنه ممتنع مستحيل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ممكن؟ غير ممكن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، معناه ممتنع مستحيل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، المعنى أنه مستحيل. هنا إذا قال ما كان أو لم يكن، المعنى أنه غير مستحيل. وما كان الله ليضيع، أي أن هذا منتف غاية الانتفاء ومستحيل غاية الاستحالة، ليضيع إيمانكم، يضيع بمعنى يتركه سدى بدون مجازاة عليه. وقوله إيمانكم المراد به صلاتهم إلى بيت المقدس، هكذا فسره أهل العلم، أن المراد بالإيمان هنا صلاتهم إلى بيت المقدس. وسميت الصلاة إيمانا إما لأن الأعمال من الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الصحيح، ودلوا بهذه الآية، قالوا إن الإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس، فالأعمال إيمان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله من الأعمال، من أعمال اللسان، وقوله إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، وقولها الحياء شعبة من الإيمان من أعمال القلوب. كما أن الإيمان أيضا يطلق على الاعتقاد، لقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالله، هذا اعتقاد القلب. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل الأربعة. إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ما تضيع عند الله، حتى الذين ماتوا في الفترة ما تضيع صلاتهم. ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود صاروا يقولون للمسلمين الذين صلوا منكم إلى القبلة ضاعت صلاتهم، قبلها التي قبل التحويل ضاع صلاتهم وليس لهم فيها ثواب. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن الإيمان حقيقة امتثال أمر الله ورسوله، مع أن استقبال بيت المقدس قبل أن يؤمر الناس بالتوجه إليه وبعد أن أمروا بالانصراف عنه ليس من الشرع، وهذا كثير يراد بالشرع ما وافق الأمر وإن كان في بعض الأحيان قد يخالف الشرع، وقد ذكرنا لذلك أمثلة كبيرة عظيمة. فالسجود لغير الله ولآدم تركه كفر، ترك السجود لآدم كفر أليس كذلك؟ وقتل الابن من أعظم الكبائر. نعم، وكان في حق إبراهيم
2: من أعظم القربات.
0: مفهوم؟ إذن فالحقيقة إنه لا اعتبار بنوع الفعل، الاعتبار بالأمر بالفعل أو بالنهي عنه، لأن الإنسان عبد. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رؤوف فيها قراءتان، لرؤوف بدون واو ولرؤوف بالواو، وكلاهما قراءتان سبعيتان. إن الله بالناس لرؤوف، أظن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام، إن الله بالناس لرؤوف، والرأفة والناس، الناس أصله الأناس كما تقدم أولى، ولكنها لكثرة الاستعمال خففت بحذف الهمزة، مثل الله أصلها الإله، ولكثرة استعمالها خففت بحذف الهمزة. وقوله رؤوف، رؤوف قال العلماء إن الرأفة أشد الرحمة، أشدها، فهي رحمة خاصة فيها شيء من اللطافة، والرحيم المتصف بالرحمة. وقالوا إنه قدمت الرؤوف على الرحيم، مع أن الرؤوف أبلغ من أجل مراعاة الفواصل، رحيم مراعاتها مراعاة الفساد بها أبلغ من رؤوف. نعم، وقوله لرؤوف الرحيم ولم يقل لرؤوف الرحمن، لأن هذا يتعلق بفعله أي برحمته، وقد ذكرنا على تفسير البسملة أن الرحمن عائد للصفة والرحيم عائد للفعل، فهو رحمن واسع الرحمة ورحيم يرحم بهذه الرحمة، وهذا قريب من معنى قول بعضهم الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، دخل مع الثاني نستمر، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا للتحقيق، ونرى فعل مضارع بمعنى الماضي هكذا، لأن المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء، وقيل إن ونعم إنه فعل مضارع لا بمعنى الماضي، وأن المقصود به الاستمرار والدوام، وهو كناية عن كثرة تقليب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه في السماء، لأن رأينا تقلب قد لا يدل إلا على مرة واحدة، لكن نرى يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وقول التقلب وجهك في السماء، كيف تقلبه في السماء؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء انتظارا لنزول جبريل بتحويل القبلة، لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة، حيث إنها أول بيت وضع للناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق كان من جملة تحريفهم الذي حرفوا به دينهم، هكذا ذكره أظنه مر علي في كتاب الإيمان أو في كتاب النبوات، نسيت، لكنه ذكرها. نعم، ها؟ نعم، لا، كتاب خاص، أنا رأيته قبل أن تفضل كتابه. وقول في السماء تقلب وجهك في السماء، في للطرفية، ومعلوم أن وجه الرسول في بدنه، ولكن المعنى أنه ينظر في السماء أي في العلو. قال فلنولينك
2: الف...
0: نعم، لا، في جهة السماء، نعم، يقلبه في جهة السماء ينظر. فلنولينك الف، هذه للتفريق لأن ما بعدها مفرع على ما قبلها. ونولينك أي نوجهنك قبلة ترضاها فولي وجهك، وهذا التقديم فلنولينك إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ما يريد قبل أن يبين له حكمه، ثم قال فولي وجهك. من الناس الذين ليس عندهم حكمة ولا معرفة بأسرار شريعة الله سيعترضون على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله تعالى رد عليهم بل أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأظن ذكرنا في قبلتهم ثلاث قراءات. نعم، ولا قراءة إلا قراءة ذكرية. طيب، القراءة المشهورة قبلتهم، نعم، يعني بكسلها وضم الميم. القراءة الثانية بضم الهاء والميم، قبلتهم التي، قبلتهم التي،
2: وضم
0: الثالثة، لا، بس ضم الضمير فقط، ضم الضمير بناء على الضم. ماذا قلنا؟ تعليل الأحكام بمقتضى الربوبية. نعم، الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازع، حتى لا يحصل منازع. إذا قل ليش كذا، تقول أن هذا الله رب يفعل ما يشاء. لماذا أحل كذا وحرم كذا، تقول لأنه رب. لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لأن ذلك في مقتضى ربوبية الله، لله المشرق والمغرب. ومنها أن العدو، من فوائد الآية أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته. العدو عدو، يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزم، لقوله عن قبلتهم، عن قبلتهم، ما قالوا عن القبلة كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فمن الذي صرفكم عنه. وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى

0: عموم ملك الله عز وجل بقوله لله المشرق والمغرب. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله يهدي من يشاء. وقد مر علينا كثيرا بأن كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة، بل هو سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشرعه إلا بحكمة. ومنها إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء. ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر. طيب الآية أمامه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: ما تثبت هذه الآية
0: بخصوص؟ نقول الجبرية وإن احتجوا بمثل هذه الآية فلا حجة لهم، لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. القرآن من متكلم واحد أليس كذلك؟ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر، ومجمله يبين في موضع آخر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه، واضح؟ فإذا لا دليل فيه إلا من نظر بعين أعور. الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة، لكن من جانب العين العورة
1: ما يرى.
0: والواجب أن الإنسان ينظر إلى النصوص بعينين ثاقبتين، مو بعين واحدة. طيب، ومن فوائد الآية بيان أن إذن بطلان هذه الفائدة باطلة. الاحتجاج بالآية على صحة مذهب الجبرية هذا باطل، تمام؟ طيب، ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة لأنها التي على صراط مستقيم، لأن أول من يدخل في قوله هذه من شاء الله صراط مستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. نعم، هذه تذكر في التفسير. طيب، إذا من فوائدها فضيلة هذه الأمة بأنها المهدية إلى صراط مستقيم. ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال. قوله كما أنه سفه فهو أيضا ضلال، لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية، وما سواه ضلال وعوجاج. نعم، و انتهى الكلام على هذه الآية. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن ما اختاره الله لهذه الأمة من استقبال بيته فهو من أجل كونها وسطا، من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى إيش؟ المسجد الحرام، لقوله وكذلك أي ومثل ذلك الاختيار لكم اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا. ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم بقول لا وسطا وسطا أي عدلا خيارا. ومنها عدالة هذه الأمة، عدالة هذه الأمة بقوله لتكونوا شهداء على الناس، والشهيد قوله

0: مقبول. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه في حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله، لأن هذه الأمة أمة وسط، إذا كانت على دين الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون شهيدا وتقبل شهادتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية. فعليه يؤخذ من هذا حد العدل، نعم، أن العدل من استقام على دين الله. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة بقوله تكون شهداء على الناس. فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى، نعم، نقول لكنها سمعت سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة.
1: نعم.
0: طيب، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة، شهيدا علينا بالعدالة، وقيل كما مر شهيدا علينا بأنه بلغ، نعم، شهيدا علينا بأنه بلغ. وأيا كان فإنه من فضائل هذه ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويكون الرسول شهيدا عليكم، ومنها أنه لا رسول بعده. من أين تؤخذ؟ لأن أل هنا للعهد وهو يخاطب هذه الأمة، فالرسول المعهود فيها واحد، من هو؟ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول، أن لا يكون بعده رسول. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فانتبه، انتبه لهذا، أن الله قد يبتليك بالمال، يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا. وهذه محنة، لأن غالب من يبتلي بالمال طغى وشح، طغى من وجه وشح من وجه آخر، نعم، ثم اعتدى في تمول المال فظل في تموله والتصرف فيه وتصريفه. مفهوم يا جماعة؟ طيب، احذر من أن الله قد ينعم عليك بالعلم، والعلم عليه ضريبة، وهي أول شيء تقوى الله وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم تخشى الله بعلمك فاعلم أنه حجة عليك، امتحان من الله عز وجل، ما هي هين الأمر. كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتمون، نسأل الله السلامة وأن يعيننا على بذله وتعليمه، أن لا يكتمون في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه، من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال. السائل بلسان المقال يجي لمك واحد يسألك، والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة، فهو وإن لم يسأل بلسان المقال ويجي يقول وعلمني، لكن حال الناس تستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر. مفهوم؟ هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها، خشية الله بعلمك، ثانيا بيان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواسيط تسجل، نعم، ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل. طيب أقول أيضا الحذر، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، نعم، إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء. فالمهم أن الله يبتل الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني. ومر علينا أمثلة من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية، يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له، وذكرنا مثلا في هذه الأمة ومثلا في بني إسرائيل، في بني إسرائيل في قضية السبت حيث نهوا عن السمك يوم السبت وصار تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وفي هذه الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد كثير جدا وتناله أيديهم ورماحهم، ما يحتاج إلى سهام، يمسك الواحد الصيد بيده ولا برمحه يزرقه عليه ويأخذ، ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب. فخافوه بالغيب ولا لا؟
1: نعم،
0: رضي الله عنه، خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام. فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه وحيده وثمرة فؤاده، ما له غير، وبلغ معه السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به، ليس صغيرا فيهجر ولا كبيرا فيستغنى عنه، بلغ معه السعي في المصاحبة المعية، إنه مصاحبه يسعى معه ويذهب معه، وأمر بأن يذبحه، وافق، وافق الابن والأب، وأسلم لله رب العالمين، وتله لجبينه على وجهه لئلا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفزع. أمر الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهائم في حدها، وهذه محنة عظيمة ومع ذلك قام بها. فالمهم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم سبحانه وتعالى، لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار، والعود لا يتبين رائحته إلا بمس النار، فلا بد من شيء. ولهذا قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حيث وجه توجه، ما لا يمين ولا يسار، ممن ينقلب على عقبيه فيرجع ولا يعبد الله. نعم
1: يا شيخ.
0: نعم،
1: يقولوا ترك رياح مثل القتل،
0: كيف
1: ترك لابنه وزوجته، يعني انه محنه.
0: ايوه هذه محنه، لكن ما مثل ذي
1: مثل رياح وتارك بالقرى، يعني
0: اخف ولا لا لا اخف كثير. نعم،
2: مديوث مع
0: الله، لا لا هي أكبر من هذه، هي أكبر، لأن هذا صبر على طاعة الله، قضية إبراهيم صبر على الطاعة، وهذا صبر عن معصية.
2: الواحد أكبر من مديوث،
0: لا كبير، وهي أكبر من ذيس أيضا، حتى أكبر من هذه من حيث النوع ومن حيث الواقع، يعني حبس الناس الإنسان عن شهوته يعني أهون من كونه هو يذبح ولده في يده، هذه مهيبة.
2: ما
0: ظن يبلغ
2: الإنسان مهما بلغ من إيمان هذه الدرجة،
0: يعني صعب جدا، نسأل الله، الحمد لله على كل حال. طيب من فوائد الآية أن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لنعلم من يتبع الرسول، والله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول. إذن فاتباع الرسول واجب، وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. ومنها إثبات علم الله بقوله لنعلم، وعلم الله آدم محيط، ها علم الله محيط بإيش؟ بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وقد سبق لنا إشكال في هذه الآية والجواب عليه. نعم. ومنها أن الردة على الإسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبيه، فإنها انقلاب إلى الوراء. ومنها أن التقدم حقيقة في الإسلام، وأن الرجعيين حقيقة هم المخالفون في الإسلام، أليس كذلك؟ أين؟ إحنا ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا لأنفسنا، نقوله من كلام الله، ممن ينقلب على عقبيه. فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون، نقول بل أنت الرجعي، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقل، ولا أبلغ من هذا الرجوع. إن الإنسان يرجع على عقبيه بعد ما رجوعا أعمى والعياذ بالله، ما أدري وش اللي وراه. نعم. ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس، ها؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا كما مر علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان، تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه، لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة. والعلماء اختلفوا أيما أفضل، رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة، أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء الأول أفضل، لأنه مجاهد نفسه يتعب. وقال الآخرون بل الثاني أفضل، لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له لا ينبسط إلا بها. نعم. فما ترون أنتم؟ نعم، الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالا بلا شك، حاله أكمل من الأول، أليس كذلك؟ لأنه مطمئن ويفرح. والثاني حاله أدنى، ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية يؤجر، لكن الأول فرق أفضل، حاله الأول أكمل بكثير، لأنه يعمل بنور وإيمان ويقين وثبات. نعم. على أن هذا الثاني اللي احنا قلنا أنه مفضول وله أجر مشقة، ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العادة في نفسه، العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يفعل العبادة في الأول بمشقة ويكون عنده نوع من يعني تعب في تنفيذها، لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد، صدق القصد والطلب، يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. نعم، هذه يدل على أن هذا أكمل حال، أكمل حال. نعم، قال ومن فوائد الآية إظهار منة، إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله.
2: نعم،
0: نسب الهداية إليه فكبيرة إلا على الذين هدى الله، أتى بالذين أيضا الاسم الوصول الصريح دون من، الذين هدى الله. نعم، وله المنة على عينين، والحمد لله نسأل الله الثبات بالهداية. الإنسان يرى أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام، لا شك أنها أعظم والله من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وكل شيء، لأنها حياة الدنيا والآخرة، وملاذ الدنيا هي حياة الدنيا فقط تزول. فأعظم منة من الله بها على الإنسان أن هداه الله، وهذه يجب أن الإنسان يشعر بها، لا يمن بدينه على ربه، بل يعتقد أن المنة لله عليه أن هداه، حتى يزداد محبة لله عز وجل، كل ما فعل عبادة أحب الله عز وجل لتقربه بها إليه، ولأنه هو الذي هداه إليها. وكم من الناس ضلوا، أليس كذلك؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض كلهم ضالين. فإذا يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الشعور يا أخوان، تشعر بأن الله لما هداك للإيمان إن هذه أعظم منه من بها عليك، وإنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، الجواب قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون، فاعرفوا الحقيقة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشف الفضل والكرم، هو الذي من علينا بالهداية، ثم يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء، يعني نعم عظيمة، مع أن له الإحسان أولا وآخرا، والذي أحسن علينا أولا وأحسن علينا آخرا، ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، أنت الذي تمن بها علينا وتوفقنا له، ثم تقول وكان سعيكم مشكورا، هذه منة عظيمة حقيقة، الحمد لله. إذن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عام إذا كان مبنيا على الإيمان، لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم، كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع، ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم، وما تضمناه من الصفة وهي الرحمة الرأفة والرحمة، وهي الرأفة والرحمة، فهذا اسمان من اسماء الله تضمنتما هذه الآية وما تضمن والصفة. وفيه أيضا هل نقول والأثر؟
2: نعم رحيمة،
0: نعم والأثر، فإن الله فإنه مر علينا أن الأسماء الحسنى إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل. وإذا كانت غير متعدية تضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة. فالحي يتضمن الاسم والصفة قوله، والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل: له رحمة يرحم بها، له رحمة يرحم بها ويصلها إلى من يشاء. ومن فوائد الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس لقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم قوله، وهذه عامة. لكن إن كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة متصلة بالدنيا والآخرة، وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا وعدله في الآخرة، في الآخرة يجازون بالعدل والقسط، وفي الدنيا بالفضل والإحسان، وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلى هذا؟ طيب، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم نعم نعم، من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان، من فوائد الآية أن العمل من الإيمان لقوله إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان أن العمل داخل في الإيمان. ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية، أن العمل من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا شك من الإيمان، لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان، صادر عن الإيمان، فالإيمان هو الذي أوجبه. ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان. السبب: عمل المنافق صلاته وذكره لله ونفقاته ما تعد من الإيمان، لأنه منزوع من الإيمان، مو صادر عن إيمان، ليس صادرا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان، يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج، يقولون العمل من الإيمان، ويخالفهم بذلك المرجئة، يقولون العمل ليس من الإيمان. فهمتم؟ طيب، لكن أهل السنة والجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان، لكنه إذا فقد فقد الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر. وأهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا. فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
2: استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قوله شهداء
0: كل والأصم والأخرس.
2: لا لا أعمى بس
0: لا، لازم كلها فقد الحواس. نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه، فيما يمكنه إدراكه مقبولة. لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله؟ ما تقبل. يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند إذنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي، ها؟ ما تقبل. لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلان يعمل كذا وعينه سليمتان، ها؟ يقبل. فالمهم أن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به، إمكان إدراك، لا بد من إمكان إدراكه ما شهد به. نعم. وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء. ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عفريت من الجن وإني عليه. القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الأعمال، أنهما ركنان في كل عمل. فالقوة إمكان القيام بالعمل، والأمانة الثقة. فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين، والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي هو يدعي ممارسته. نعم.
3: من يشير على أن علم عمل بما سمع من شريعة الله وما علم من شريعة الله،
0: نعم،
3: فهو على هنا مجتهد على الصواب، يعني وما على الصواب مجتهد له وجه اجتهاد.
0: نعم.
3: كما رضي إيمانكم أن الصحابة الذين،
0: لا، لأن ذلك في وقت عملهم عاملون بالحق، ما نسخ. إيه ما نسخ.
3: قوله التي كانوا عليها ما يدل من اللفظ، ما يدل عليه السياق، لأنهم ليسوا على القبلة إليها، يعني القبلة التي كانوا عليها.
0: إيه؟
3: أو لهم عن القبلة التي كانوا عليها.
0: إيه؟
3: هم ليسوا على القبلة نفسها.
0: إيه؟ لكن يعني فيها استعلاء. لا، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه. العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، استعلاء معنوية.
3: أي
0: كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبرك. نعم. نعم.
4: بالنسبة لقوة الشيخ والسفر ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من السفر وأنه معارض للشرع ضلال، مع أن الضلال داخل السفر.
0: نعم. لا، السفه أخص من الضلال، لأن الضلال قد يكون عن جهل به، عن جهل مو عن سفه. هناك مثلا ضلال وهناك سفه، فالسفيه يعارض، يعني لأن السفه هو عبارة عن مخالفة الرشد، وهو يعارض ما علم، ما علم، وأن يدل عن جهل. يدلون عن جهل.
3: الحديث
0: بات الحكمة أن
3: قول وما جعلنا
0: قبلة التي كنت عليها إلا. نعم. في هذه الآية أيضا في قوله وما جعلنا قبلة إثبات الحكمة لله، إثبات الحكمة تؤخذ من قوله إلا لنعلم، لأن اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، وهذا هو الصحيح. وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون إن اللام هنا ليست للتعليل لكنها العاقبة، بمعنى إلا لأننا قد علم.
4: نعم.
0: شيخ الآن فاسقين من هذه الأمة الذين غير علم لكم شهداء، ما هو بالظاهر، ما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبلة أو غفر الله لهم. نعم. نعم. من الله لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة إلا عني. ذكرنا فيها رأيان بتفسير، والآن ذكرنا فيها رأيان. كنا تو شهيد عليكم بتوثيق فتكون لكم، وذكرنا شهيدا عليكم بإبلاغكم أنه أبلغكم، فيكون شاهدا لنفسه على غيره. لا لا، الثاني لا، الثاني من الأولى بمعنى لكم، المعنى الأول بمعنى لكم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاه. ألفا ذكرنا أنها تفريق، واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم، فالجملة إذن مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون، فلنولينك، وأتى بها بصيغة التعظيم لنولينك، لأنه سبحانه وتعالى عظيم، فالنون هنا للعظمة. وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة، فلنجعلنك تتولى قبلة، وعلى هذا فتكون الكاف مفعولا أول وقبلة مفعولا ثانيا. وقيل إن المعنى فلنولينك فلنحولنك، وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخاف، أي فلنحولنك إلى قبلة، إلى قبلة ترضاه، مفهوم؟ وقول قبلة معنى القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه الإنسان وجهه، وقول قبلة نكرت للتعظيم قبلة، وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها، تطمئن إليها وتحبها وتقبلها. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا، لكنه يحب أن يصرف إلى الكعبة. قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وله استقبل، استقبل بوجهك. وقول ولي وجهك شطر، وجه مفعول أول وشطر مفعول ثاني، والمراد بالشطر هنا الجهة، يعني جهة المسجد الحرام. وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد به أيضا جميع البدن، لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن مستقبلا لها. وقوله شطر المسجد، المسجد في الأصل مكان السجود، وقيل إن المسجد مكان السجود، مسجد بالفتح، والمسجد المكان المعد للسجود، فيكون بينهما فرق، هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر، وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد. وقولها المسجد الحرام، الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع، وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم. والمراد به إيش؟ المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف. وقوله شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته، فقال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، إذ أنه الإمام، والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولأمته. ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا، المعنى اتجه، ومن يتبعك من الجنود، فهكذا خطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له والأمة. ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم، لأن الحكم له ولأمته، على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، فإنما وجه الخطاب إلى الأمة، لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق. نعم. قال وحيثما كنتم، حيثما كنتم، هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد. ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت، ولكنها في القرآن لا تغير. وقول كنتم هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط يا حسين؟
5: كان في مكة،
0: ومن كان في السجن، ومن كان بعيدا عنه. ولهذا جاء التعبير بقوله شطره أي نحوه. ويشمل من كان في جوف الكعبة ولا لا؟ نعم يشمله، لأنه لعموم قوله حيث ما كنتم. إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان، أليس كذلك؟ من أي الجهات، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة، لأنه لا بد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولا وجهه شطره. طيب إذا كنا خارج البيت لكن في المسجد ندور عليه ولا لا؟ ندور عليه، لأننا لو استقمنا في صف مستطيل ما ولينا وجوهنا نحوه شطره، يصير من خرج عن مسامكته ولا وجهه جهة غيره، جهة غيره، لأنه محصور الآن. وإذا ابتعدنا فإننا، بعض العلماء يقول إن كنت في مكة فاستقبل المسجد، وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة، لكن هذا تقريبي. إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين لا يخرج عن مسامكتها، ومن لا يمكنه مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
3: وإن حال عمود
0: شيء، لا إن حال عمود يمكن أن يتجه، يعني في المسجد
3: العمود أو شيء موضوع المسجد،
0: إيه هذا يمكن يصيب عينها ولو كان ولو حال.
3: المقصود
0: إن نعم، المقصود إن يكون إنك أنت محاذ لها، تكون محاذيا لها.
4: على هذا صحيح يعني ما يجوز أن يصلى فوق ظهر الكعبة.
0: على هذا القول.
4: إنه
0: نعم، على القول بأنه لابد من شخص لابد من ما يصلي فوق سطحها، لكن سطحها فيه جدار. السطح فيه جدار، فيه جدار يصل إلى إلى إلى فوق الركبة. لا مو شرط أبدا، ولذا قلت لك عتبة الباب تجزي، عند الذين يقول لا بد من شاخص يقول عتبة الباب تجزي. لا بس يقول المهم أنه يكون شاخص بين يديه، يعني يكون شيء مرتفع يكون بين يديه. وقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يشمل من كان في الطائرة، نعم، أو في الباخرة، أو في القطار، أو في السيارة، فلا بد أن يستقبل القبلة. ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر إن شاء الله ما يستثنى من ذلك. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل، والذين أوتوه هم اليهود والنصارى. وقول لا يعلمون، اللام هنا للتوكيد، فالجملة إذا مؤكدة بإن واللام. أنه الحق من ربهم، أنه أي استقبالك المسجد الحرام، استقبالك المسجد الحرام الحق من ربهم. لكنهم والعياذ بالله يشوهون، وإلا فهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيستقبل الكعبة. من أين علموا ذلك؟ مما جاء في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة. وقوله لا يعلمون، العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما بعد مطابقا مطابقا للواقع. وقول أنه الحق من ربهم، ذكرنا أن الحق معناه الشيء الثابت، فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق، وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله أنه الحق من ربهم، الرب تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه الخالق المالك الكامل السلطات، وإنما أضاف الربوبية هنا إليهم من ربهم لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته، ومن اعترف بربوبيته لازم أن يعترف بأحكامه وتصرفه، لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء، وإلا فهو رب الجميع. لكن هذا فائدة إضافته إليه. وما الله بغافل عما يعملون، ما هنا حجازية ولا تميمية؟
3: حجازية.
0: وش تدرين؟
3: الله لأنه عمل، لا تدخل
0: في الخبر، لا تدخل في الخبر، وتدخل حتى عند حتى التميمية. نعم. هذه صح، لأن القرآن بلغة قريش، القرآن بلغة قريش. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ولم يقل بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالقرآن بلغة قريش، وقريش حجازيون ليسوا تميميين. وقوله بغافل، الباء زائدة إعرابا مفيدة معنى، ما فائدتها؟ التوكيد. وقول وما الله بغافل، إذن الباء حرف جر من حيث الإعراب، زائد وغافل اسم خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله بغافل، الغفلة اللهو والسهو عن الشيء. وقوله عما يعملون، ما اسم موصول تفيد العموم، يعني عن أي عمل يعملونه، سواء كان عملا قلبيا أم جارحيا، يعني أم يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالقلوب، فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل. وقوله وما الله بغافل عما يعملون يفيد التهديد لهؤلاء، يعني الغرض من هذه الجملة تهديدهم على مخالفتهم حيث أنكروا ما يعلمون أنه الحق من ربهم. وهذه الصفة وما الله بغافل عما يعملون من صفات الله الإيجابية الثبوتية أو السلبية، السلبية المنفية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا يقصد بها مجرد السلبي والنفي، وإنما يقصد بها مع ذلك يا مصطفى يقصد بها مع ذلك إثبات الضد، إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثل ما الله بغافل عما يعملون تستلزم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم، كمال العلم والمراقبة لأعمالهم الذي لا يعتريها أي غفلة، لا يعتريها أي غفلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن النفي المجرد لا يستلزم كمالا لأنه قد يستلزم نقصا وقد لا يدل على مدح ولا نقص أو نسيف. طيب مثال النفي الذي يستلزم النقص، عبد الله لا هذا لا تستلزم الكمال، ما يمكن يكون نفي لله يستلزم نقص أبدا. يعني نفي الغفلة ما تستلزم النقص، يعني لأنه لكماله ليس بغافل. من يعرف؟ يا سلام، هو نفي شيء مذمومه ما يستلزم كمال بل هو نقص.
6: الضعيف لا يظلم،
0: اي ممكن
6: ما ظلم لضعفه لانه عاد
3: غير
0: القران، لا من غير القران.
3: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حتى تخرج،
0: صح. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حتى تخرج. عندما أسمع هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفياء، نعم، وغير معتدين. أوفياء لا يغدرون بذمة، غير معتدين لا يغدرون الناس. والواقع أنه وصفهم بالنقص، نعم وصفهم بالنقص، فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا يذمهم ولا يمدحهم؟ ظاهر الكلام أنه يمدح، والواقع أنه يريد إينا. أما الذي لا يستلزم نقصا ولا مدحا فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم أحدا، الجدار لا يظلم أحد لأنه غير قابل للظلم، فنفي الظلم عنه ليس مدحا. لكن بالنسبة لله عز وجل الأمر بالعكس، كل صفة منفية عنه فإنها تستلزم كمال ضدها من المدح. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في لئن أمران متنازعان، قسم وشرط. قسم مدلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر، أي والله لئن. والثاني المنازع للقسم إن الشرطية، وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب. أولى. طيب أين الجواب في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب؟ قوله ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك. هذا الجواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟
7: الشرط.
0: جواب للشرط.
3: القسم قبل الشرط. الجواب ما أخذ.
0: أي لا، هذا جواب للقسم. واحذف لدى اجتماع، يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، جواب ما أخرت فهو ملتزم، والمؤخر الآن هو الشرط. وعلى هذا فيكون قوله ما تبعوا جوابا للقسم لا محل له من الإعراب، لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. نعم. وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وقوله ولئن أتيت إن وشي شرطية، وأتيت بمعنى جئت، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى. في كل آية ألبى للمصاحبة يعني مصطحبا لكل آية، آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم. لئن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به. نعم. ما تبعوا قبلتك، أي شيء قبلته؟ الكعبة. الكعبة يعني لا يتبعون هذه القبلة ولا يتولونها. لو تأتيهم بكل آية، وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما هم معاندون، لأن الذي يعلم الحق ولا يتبعه معاند، ما في فائدة تأتي بكل آية، ما يقبل. وقوله بكل آية ما تبعوا قبلتك، قد نقول إنهم كما لا يتبعون قبلته لا يتبعون دينه أيضا. قوله نعم لا يتبعون دينه، لأنه من لازم اتباع الدين أن يتبعوا القبلة. وقوله ما تبعوا قبلتك، قد يقول قائل إن هذه القبلة من خصائص هذه الأمة لأنه أضافها إليه، فقال ما تبعوا قبلتك، ولكن الظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وهكذا قال شيخ الإسلام إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة. قال وما أنت بتابع قبلتهم. الواو هنا عطف، واو العطف ولا واو الاستئناف؟ الواو هذه عاطفة أو استئنافية؟ هذه استئنافية، لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا، وهذا هو السر في التعبير والله أعلم في الجملة الإسمية في قوله وما أنت بتابع، وهم أتى بالجملة الفعلية. نعم. في قوله ما تبعوا قبلتك، فهم لا يتبعون قبلة الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم، لأن قبلتهم هذه منكرة لم يأتي بها الشرع. ثم لو فرض أن الأديان التي هم عليها قد جاءت بهذه القبلة فإنها نسخت بقبلة الإسلام. وقول ما أنت بتابع قبلتهم، وش اللي ناصب من قبلتهم شيد؟ وش اللي ناصب يتابع من قبلتهم؟ نعم
4: فاعل
0: إيه نعم منصوبة هذا اسم الفاعل. طيب لو في غير القرآن

قبلة النصارى والنصارى ما تتبع قبلة اليهود، لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار واليهود يقولون إن النصارى كفار ليسوا على حق، ولهذا يكذبون عيسى صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه والعياذ بالله ولد زنا، وفعلا حاولوا قتله وشبه لهم فقتلوا الشبيه، وصاروا يقولون إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم يفتخرون بذلك. نعم قتلهم الله. هؤلاء بعضهم لبعض عدو، لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمين بعضهم لبعض ولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فبعضهم يتولى بعضا على المسلمين، لكن بالنسبة لإقرار بعضهم على دين بعض نعم لا يقرون. هؤلاء لا يقرون اليهود وهؤلاء لا يقرون النصارى، ولهذا سبق لنا أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم. طيب هذه يحتاج تنبيه عليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، قبلة اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة، وقبلة النصارى إلى المشرق، قبلة النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس. اليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون، والنصارى يقول اليهود أنتم ضالون، ولا يتبع بعضهم بعضا في القبلة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قول ولئن اتبعت نقول فيها مثل ما قلنا في ولئن أتيت، ففيها قسم وشرط، والجواب للقسم ولا للشرط؟ للقسم، وهو قوله إنك إذا، ولهذا لم تقترن بالفاء، ولو كانت جوابا للشرط لوجب اقترانها بالفاء لأنها جملة اسمية. ولئن اتبعت الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشرطية لا تقتضي أو لا تستلزم وجود شرطها، لا تستلزم وجود الشرط، إن الشرطية لا تستلزم وجود الشرط، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ لا ما يمكن. كيف يقول لئن اتبعت؟ نقول هذه لا تستلزم جواز شرطها، جواز وقوع الشرط ما تستلزم. ألم يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك؟ وهل يمكن هذا؟ لا. ألم يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ وهذا يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذن الشرط المعلق بإن لا يكون لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الوقوع. ولاحظ الفرق، نحن نقول لسنا نقول لا يمكن وقوعه، يقول لا يستلزم الوقوع، بمعنى أنه قد يقع في بعض الأشياء وقد لا يقع في بعض الأشياء. ما أدري اللغة مفهومة؟ ها؟ أقول فرق بين لا يستلزم الوقوع وبين لا يقتضي الوقوع.

0: أولا إذا قلنا لا يقتضي الوقوع هذا ليس بصحيح، فإن المعلق بإن قد يقع، وإذا قلنا لا يستلزم فالمعنى ليس بلازم الوقوع، ليس بلازم، قد يعلق بإن وهو غير ممكن، وهو غير ممكن. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، والأصل في الهوى الهوى بمعنى الميل، ومنه يقال للنجم هوى إذا مال وسقط، ويطلق الهوى في الغالب على الميل عن الحق، على الميل عن الحق، ويقابله الهدى، فيقال اتبع الهوى بعد الهدى، فأنتم. وهل يطلق الهوى على الهدى؟ نعم، إن صح الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر، ولكن مع ذلك فالغالب أن الهوى يكون في الشر. من بعد ما جاءك من العلم متعلق بالتبع، نعم أقول إن صح، إيه؟ إذا ما صح ما عاد يكون فيه شاهد على أن الهوى يأتي بمعنى الهدى. نعم
1: من باب اللغة،
0: كيف
1: الحديث من باب اللغة غض النظر عن
0: لا، بس إننا لو ما صح فإنه لا يصح أن نقول أن الهوى يكون في الشيء المحمود، لأن كل ما في القرآن والسنة من ذكر الهوى فإنها في الأشياء المذمومة.
2: هذا الحديث وإن كتب الإبرة قدح بعض المحسنات،
0: نعم
2: بعض المحسنات، لكن شاهد من القرآن فلا ربك لا يمين حتى يقسمه
0: فيه. إيه هو معنى صحيح، المعنى ما في شك صحيح، لكن لا. طيب قوله من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم هذا متعلق بالاتباع، يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون ظلم. وقوله من بعد ما جاءك ورد في القرآن على ثلاثة أوجه، هذا أحدها، والثاني بعد ما جاءك من العلم، والثالث بعد الذي جاءك من العلم كذا. أما بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي، وأما من بعد ما جاءك فيه أبلغ من قوله بعد الذي جاءك أشد، لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل وحصل هذا الأمر، نعم، بعد مجيء العلم. نظير ذلك أن دخول من يكون أبلغ، قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب أشد من قوله وبيننا وبينك حجاب، لأن من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب، بخلاف وبيننا وبينك حجاب في ما تدل على هذا. وقول من بعد ما جاءك من العلم، المراد بالعلم إيش؟ علم الشريعة الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك، هذه جواب القسم، إنك إذن لمن الظالمين، إذن هي إذن اللي مرت علينا بالإضافة ولا غير؟ ها؟ إيه هي ضرب ما في شك، لكن حنا قلنا إنها إذن إذ وإذا، نعم وإذا، وأن هذه الأدوات الثلاث تنازعت الأزمنة، إذ للماضي، وإذا للمستقبل، وإذا للحاضر. يعني إنك إذا في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، في هذه الحال لمن الظالمين. الله أكده بإن. وإذا واللام، واللام في قوله لمن الظالمين. وصدق الله عز وجل أن يتبع أهواء الضالين والمغضوب عليهم بعدما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو لا شك من الظالمين. وتأمل اللطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنك إذا ظالم، قال لمن الظالمين، لمن الظالمين. وهذا لا شك أنه إيش؟ تلطف في الأسلوب. لأني الآن لو أقول لك أنت رجل ظالم، أيهما أشد وقعا؟ أو أن أقول أنت من الظالمين؟ الأول أشد وقع، أشد وقع في النفس. نعم. ولهذا نقول إن قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين من باب التلطف في الأسلوب للرسول صلى الله عليه وسلم. نظيره قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عندما تقرأ عبس وتولى تظن أن العابس والمتولي من؟ غير الرسول عليه الصلاة والسلام، غير الرسول، تظن أنه رجل آخر. نعم. ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يكون الله عز وجل تلطف في الأسلوب بالنسبة لقوله لا من الظالمين، لأن الظالمين فيها ضمير مستتر يعود على من؟ على غير الرسول، على الظالم. لكن لو إنك ظالم صار الضمير يعود عليه نفسه. إنك إذا لمن الظالمين
1: خاصة بالرسول،
0: وش اللي خاص؟
1: إنك إذا
0: لا رسول غير. وقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. لا، المراد الظالمين الذين لم يعدلوا في تصرفهم، لأن الظلم هو في الأصل النقص وهو عدم العدل، فقد يكون يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل حسب ما اتبع فيه. إن اتبعهم في أمر لا يخرج عن الملة لم يكن خارجا عن الملة، وإن اتبعهم في أمر يخرج صار خارجا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين مبتدأ، فأين الخبر؟ جملة يعرفونه. وقوله آتيناهم أعطيناهم، والإيتاء هنا شرعي ولا كوني؟ نعم، آتيناهم الكتاب
2: كوني وشرعي.
0: نعم، جامعا بينهم، كونيا شرعيا، لأن الكتاب شرعي شرع، والإعطاء هنا كوني، قدر الله تعالى أن ينزل عليهم الكتاب فنزل. وقوله آتيناهم الكتاب، الفعل هنا ناصب مفعولين، أولهما ألها والثاني الكتاب. أصلهما المبتدأ والخبر ولا
2: لا؟ لا
0: ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أين؟ إذا من أخوات كسر الذي قال فيها ابن مالك، والثاني منهما كثان اثني كسا. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في قوله يعرفونه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما يعرفون أبناءهم، الكاف التشبيه، وما مصدرية، أي يا عبد الرحمن لا لا قصدي كما يعرفون، الكاف التشبيه وهي حرف جر، وما مصدرية أي لا لا لا أولها بمصدر أي كمعرفة أبنائه. نعم. وهنا عبر بيعرفونه دون يعلمونه، لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، والمعرفة تطلق أو يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس. فأنا أقول لك أعرفت فلانا، أو أقول لك أعلمت فلانا، ها شول عرفت فلان، ما تقول علمته، لكني أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل، فعلمت ما فعل. فهنا جعلنا العلم في الفعل والمعرفة في الجسم. فهنا يعرفونه ليست بمعنى يعلمونه، لأن المعلومات تكون في المعقولات لا أو في الصفات، أما في الأشخاص فإنه يطلق فيها المعرفة. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أبناءهم جمع ابن وخصه دون البنت، لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى، فهو به أعرف، فهو به أعرف، أليس كذلك؟
1: ما تعمل البنت،
0: ها؟
1: ما تعمل
0: البنت. لا الابن ما تعمل، الأولاد هي اللي تعم البنت ولا غير الأولاد، ها؟
1: التغليب
0: لا لا لا مو تغليب، أبناءهم لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون معرفته له أكثر من معرفته للبنت. واضح؟ هذا هو السبب في أنه عبر بالأبناء دون البنات. لا البنون الذكور فقط، عبر بالأبناء دون... يا ناس خلونا الآن، أنا قبل قليل وأنا معي معنى أنا بعطيكم وراح. نعم أنا قال لكم إذا وقفت خلونا تسألوا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نقول عبر بالأبناء دون الأولاد أو دون البنات، لأن تعلق الإنسان بالابن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون به أعرف، يكون به أعرف. وقد ذكر الله عن الإنسان أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولهذا يجزئ في غسل بول الذكر، يجزئ فيه النضح دون بول الأنثى الصغيرة اللي ما تأكل الطعام، أو الذكر الصغير اللي ما في الطعام، الذكر يجزئ فيه النضح والأنثى لا بد فيه من الغسل، وذلك لأن الابن يلطف به أكثر من البنت في الغالب. وهناك بعد علة أخرى، وعلة ثالثة قرأناها في الذكر. العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر لأنه يخرج بارزا بقوة، فيلوث من الثياب ما هو أكثر فيشق التحرز منه. وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من الأنثى، وأنه يلطف الفضلات أكثر من تضيف الأنثى. وقيل لأن الأنثى خلقت من دم والذكر من طين، لكن هذا مو صحيح. نعم، إنما الاعتبارات الأولى هو أقرب. وقال بعضهم إنه تعبدي بعد ما نعرف الحكمة. وعلى كل حال هذه مسألة من بحثنا، إنما نقول عبر بالأبناء لهذا السبب كما يكون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر، العدل تعبير القرآني. وإن فريقا منهم ليكتمون، يعني طائفة منهم تكتم الحق. وعلم من ذلك أن طائفة أخرى لا تكتم الحق، وهذا هو الواقع. فإن من النصارى كالنجاشي من آمن، ومن اليهود كعبد الله بن السلام من آمن ولم يكتم الحق، لكن فريقا منهم يكتمون الحق أي يخفونه فلا يبينونه، ما يبينونه والعياذ بالله. نعم، ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض كيف أنكم تبينون الهدى لمحمد وأصحابه إذا بينتموه يحاجونكم به عند الله أفلا تعقلون. فهم يتواصون بالكتمان والعياذ بالله. وقوله وهم يعلمون، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون. أين فاعل يكتمون؟ الواو، يعني يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه حق. وهذا أبلغ في الذم، أن يكونوا كاتمين الحق وهم يعلمون به، فيكونون قد كتموه عن علم، فهم عامدون ظالمون. يكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمون به. قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
3: تقلب وجهك في السماء، أعوذ من الشيطان الرجيم.
0: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. من هنا ابتدأ الحكم بتغيير القبلة. فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رؤية الله عز وجل من قوله قد نرى تقلب وجهه. ومن فوائدها جواز النظر إلى السماء، تقلب وجهك في السماء، وأنه ليس سوء أدب مع الله إلا في حال الصلاة. في حال الصلاة لا يجوز أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء. ومنها إثبات علو الله، لأن رسول الله يقلب وجهه في السماء لأن الوحي يأتيه من السماء. ومنها لأنه يحب أن يتوجه إلى الكعبة، ولكن هل فعل؟ لم يفعل إلا بعد أن أمره الله به. ومنها إثبات وعظمة الله سبحانه وتعالى لقوله فلا نولينك، فإن ضمير الجمع هنا للتعظيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة بقوله لا ترضاه، بقوله ترضاها مع قوله قد نرى تقلب وجهك. ومن الفوائد وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها أن الوجه أشرف الأعضاء، حيث عبر به عن سائر الجسم، وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه بقول وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا ولى الإنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسين. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند المالكية أن المصلي ينظر تلقاء وجهه، وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. واستدلوا بذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، وأما المأموم فينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه. واستدلوا لذلك بأحاديث في البخاري، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال لهم: وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت. وهذا بناء على أنهم يرونه. ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه، فكان يقوم ويركع ويرفع، فإذا أرى في السجود نزل. وقال: فعلت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاة. وهذا بناء على أنهم يرون. ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر، قيل لهم: بما تعرفون ذلك؟ قالوا: باضطراب لحيته. وهذه كلها في الصحيح، فهذا دليل على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولأنه أبلغ في الاهتمام به، أبلغ في الاهتمام به، لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهيا مثلا، فإذا كان المأموم ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاقتداء به. أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود، وهذا القول لا بأس به، ولا سيما إذا كان المأموم محتاجا إلى ذلك، محتاج كما لو كان لا يسمع مثلا، لا يسمع فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به أو نحو ذلك. نعم،
4: بعيد
0: يلحظ إليه. نعم، يلحظ عليه إن احتاج للالتفات ولا بدون الالتفات. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، استثنوا من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارته، بقول ابن الزبير أو الزبير نسيت، كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته عند التشهد، عند الإشارة تنظر إلى الأصل. ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام، إن كنت مشاهدة الكعبة فإنك تنظر إلى الكعبة. ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو. فهذه المسائل الثلاثة استثنى. نقول: أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصبع عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستثنى، وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه له، لا وجه لكونك تشاهد الكعبة، لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يطوفون حولها نعم قد يحصل انشغال. وأما إذا كان في خوف فإن هذا داخل في قوله تعالى وخذوا حذركم، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طليعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطليعة أم لا، فهذا دليل على أنه ينظر في حال الخوف إلى ما يتقي به هذا الخوف، ولا حرج عليه.
4: صلاة الخوف،
0: ها؟
4: صلاة الخوف اللي إذا سجدوا ثاني للخوف ما يطالعون
0: إلا وش نفهم له؟ هذه واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من فوائد الآية عظمة هذا المسجد، عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام أي ذي الحرمة، ولهذا كان من يدخله آمنا وكان من يدخله يشرع له أن يأتي بنسك إما وجوبا وإما استحبابا، نعم بخلاف غيره. ولهذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة فهو آمن، حتى الجماد قوله لا الجماد الشجر آمن ما يجوز قطعه المسجد الحرام، ها؟ إيه؟
1: حي
0: هو حي، ولهذا لو يبس الشجر ما نعم جازك ولا حرمة له. ومنها وجوب الاتجاه إلى القبلة في أي مكان كان الإنسان، من بر أو بحر أو جو، لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا، يسقط استقبال القبلة في مواضع
1: في صلاة التنفل في استقبال،
0: نعم هذا واحد
1: إلا حيث
0: كان وجه، هذا واحد. والثاني عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. والثالث
4: إذا صار ما يدري القبلة،
2: كان على راحل
0: ذكرها
4: كان مريض،
0: يعني عند العجز عن استقبال القبلة لمرض أو صلب لو صلب غير القبلة أو نحو ذلك. طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نجعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأنه مأمور أن يجتهد، مأمور أن يجتهد، لكن لو أخطأ فهو معذور، وإلا فإنه لا بد أن يكون حين الصلاة يرى أن ما اتجه إليه هو الصواب. طيب لكم إذن فالاشتباه ما يستفد، الاشتباه ما يستفد، لأن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة، في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل العاجز يعرف أن القبلة خلفه يصلي إلى غير القبلة وهو يعرف، وكذلك في شدة الخوف، وكذلك المتنفل في السفر،
4: وكذلك
0: نعم شدة الخوف
1: ما يدخل العجز
0: لأنه قادر يستطيع لكن خائف، يستطيع أن يتجه ويقف لكن يخاف على نفسه، العاجز ما يقدر يتحرك ما يقدر يتجه. طيب إذا ثلاثة أشياء تستثنى، ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري، ينقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم قبلها. الآن المسلمون في أقطار الدنيا كلها كلهم متجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد ولا لا؟ توحيد. ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة، فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، توحيدهم في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. وأنا عدلت عن كلمة الروحي لأني ما أعتبرها، نعم، لأنه لا ينبغي أن نقول روحي جسمي، الروح والجسم شيء واحد، نعم، وتطهير الروح وتطهير الجسم. وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى، ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية، تجدها غالبا في كلام العلماء السابقين دائما يقولون الجسم والقلب، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب. نعم، إيه هذا اللي هم يعني، هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو روح، يقولون روح. والحقيقة أن العبادات مصلحتها للبدن وللروح جميعا، والروح من البدن والبدن منه. نعم. ومن فوائد الآية عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام تشنيعا عظيما. نعم. ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق، يقول أنه الحق مضافا إلى من؟ إلى الله، من ربهم. ومنها أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية الله، وكان عليهم حين يكونون قد أقروا بربوبية الله لهم وعلموا الحق كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أولى الناس باتباعه، لأن عندهم علما بذلك. ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعماله، نعم، المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم. ما يكفي نقول انتفاء الغفلة فقط، بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة، لقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون. ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، لأن المعنى هنا سلبية، الصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشبه ذلك فإنها من الصفات السلبية. وقد مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن لكمال ضده، لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء، فلتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. طيب. ومنها تهديد هؤلاء المعاندين، الذين أوتوا الكتاب وعلموا الحق، لأن قوله الله بأفضل عما يعملون هذا فيه تهديد واضح. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هنا هذه مرة حديث نعم هنا من قول الذين أوتوا الكتاب لا ما يسمى. لكن استفادة ثلاث الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. نعم. قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله لئن أتيتهم بكل آية دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون. ومنها قوة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومن فوائد الآية وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية سيقت مساق الذم، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها ذم بعض المتعصبين في تقليدهم، نعم كيف ذلك؟ لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أتوا بكل آية ما تبعوه، وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشايخهم قالوا على السمع والطاعة. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعرة وغيره، وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول به، ولكن لما كان بعض الطوائف منتحلا إلى إمام أو مذهب صار لو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. وهذا من الدعاء بالحكمة، من الدعاء بالحكمة، إن الإنسان يقنع المعارض بما لا يمكنه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده، نعم، وما يمكن أن يحيد عنه. هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة، ويقولون اضربوا بأقوالنا على الرحال، نعم، ولهم عبارات في هذا المعنى كثيرة. إذا كانوا هم يقولون هكذا، فهل الذين يتعصبون لهم مع مخالفة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة؟ كلا، ما قلدوهم حقيقة. لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا به، لكنهم ما قلدوهم حقيقة، بل تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام الدليل. أما إذا لم يقم الدليل عند الإنسان، سواء كان ممن يطلب الدليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة، فهذا على كل حال يعذر إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقييد حرام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يحل؟ للضرورة، يحل للضرورة. أما مع وجود لحم المذكى فلا تأكل الميتة. مع وجود الدليل من الكتاب والسنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلد. ولهذا ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند عدم العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر فلا نسألهم، نأخذ من البينات والزبر. ومنها من فوائد الآية استحالة أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى، وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة هنا جاءت بالإسمية، وما أنت بتابع قبلتهم، فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم. وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية، حيث قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم، سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بهم حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابع قبلتهم يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينهم. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا، بل يضلل بعضهم بعضا. اليهود يرون الكفار، يرون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير مسلمين أيضا، كل منهم يضلل الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هم على الإسلام يد واحدة، يعني هم كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضا يضل بعضهم بعضا، كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى اليهود والنصارى، حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة عليه، لقوله: من بعد ما جاءك من العلم. الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم. ما يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه، أما من جهل الحق ولم يوفق له فيقال إنه ضال، لكن لا يقال إنه ظالم، لأنه لم يتعمد المخالفة. ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة، من بعد ما جاءك من العلم، أتى بأل المفيدة للكمال، من العلم. ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم في شيء بالشريعة. ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم، وليس عصرنا الآن هو عصر العلم، عصرنا حقيقة هو عصر الجهل، عصر الجهل بالله وفي شريعته. أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم، لأن هذا علم، هل يبقى العلم هذا؟ يزول بزوال الدنيا ما يبقى، لكن العلم بالشريعة يبقى، لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو العلم الحقيقي الباقي. ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم. كثيرا ما نسمع من يلهج يقول هذا عصر العلم، عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضا يبالغ. نعم هذا خطأ. نعم نقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بأس. الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عند من قبله، لكن أن نقول العلم اللي هو محل الثناء، العلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي من بعد ما جاءك من العلم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم، كل من خالفه فهو ظالم. ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف، نعم من سلالة بني هاشم تكفر عنه سيئاته. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحقق. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذا أمر معلق لكنه متعلق، ما يمكن يقع، لا يمكن أن يقع، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما ينطق عن الهوى، فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يفعل عن الهوى. إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى العمل كذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواءه. ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. وش ذلك؟ إذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع أهواءهم، ها؟ فالذي دونه من باب أولى، فهذا فيه التحذير، أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله. وليت أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء أعداء الله. ونبين من هذا هو الظلم، والظلم ظلمات في يوم القيامة، والظلم مرتع مبتغيه وخيم، حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال تعالى من اللي يسألكم؟ نعم
5: أخذنا عن طاعة من السماء الواحدة.
0: نعم
5: هل
0: يمكن أن
5: نقول
0: أنهم قل لا ولا يسلمون؟
5: نقول فعلهم شيء ولا
0: نقول أنهم إلا إذا قمت عليهم الحجة. نعم الذين قيل ذنبهم، لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا، أو عدم دفنهم في قبور المسلمين وما أشبه ذلك، لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعل الشرك، لكن عند الله ما نجزم بأنهم في النار، قد تكون مقامة لهم الحجة. ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة، هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل، إن مسألة فرضية، لأن عندهم من يقول من هذا الشرك، يعني يسمعون من يقول هذا الشرك، ما تخلو الأرض من عالم يبين الحق. مثلا لنفرض في هذه البلاد العربية اللي فيها الآن القبور تعبد من دون الله، يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم إلى الحق؟ فيهم علماء يبين لهم أن هذا غلط وأن هذا حرام وأن هذا الشرك كفر، لكن هم مصرون لأن لهم أناس يقلدونهم يرون أنهم ولع الحق. نعم
6: يحصل حديث إذا قلنا أن هذا مستحيل من
0: ينفع من
6: الرسول،
0: ولم يمكن أهلا لا ما خطاب صريح، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح، وقلنا في أثناء التفسير إن التعليق ما يدل على الوقوع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعابدين، هذا ما ممكن. نعم إيه، بس بالنسبة لله عند الله لا ما ينفعهم هذا.
6: وش مقتضاه؟
0: مقتضاه انهم اشرف الناس جنسا، يعني جنس بني ادم الناس هم عادم، فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس سائر العرب افضل من غيرهم باعتبار الجنس. لا قد يكون الثواب اكثر وقد يكون اقل حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان. ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ مدة أحدهم، لو أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب ولو كان من بني هاشم.
6: لما
0: يستفيدون قال الرسول خياركم الإسلام خياركم الجاهلية، يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون في الأحكام، فهم مقدمون في الأحكام. أما عند الله درجاتهم عند الله فالظاهر والله أعلم أنه يكون لهم في ذلك شرف، لكن المؤمن غير المؤمن ما يستفيد من قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: التفسير
0: الثالث
6: ذكر الكتاب أنه يكون التغليب لمن لا سبيل له إلى العلم
0: ها صحيح، اللي ما استطيع السبيل إلى العلم بالشيء يقلل، هذا للتقليل.
6: السؤال بما علي أن يسأل
0: إيه هو هذا، هو ما هو يسأل اللي بيقلل، يسأل بيقلل. حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلبة العلم، أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون يصلون إلى الدليل، لا يستطيعون. فما هو فرضه؟ تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني، يعني تتطلب الحكم الفوري، وأنت الإنسان ما عندك أدلة الآن، والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تفوت المسألة قبل البت في الحكم فيها، فماذا نصنع حينئذ؟ ما لنا إلا التقليد، نشوف عادة أقرب الناس إلى الصواب في ظننا ونقلده.
6: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: ليس
6: منكراً ولا
0: مفردًا. نعم. كيف أؤكد بها الصدعة؟ الجواب إنك ريداً لم نطلق. نعم. هذا أؤكد لأجل التحذير، المبالغة في التحذير. ولهذا أؤكد في الحقيقة مو بس بإن ولا، أؤكد بالقسم. بالقسم ولئن اتبعت، فأصل الجملة كلها مؤكدة بالقسم، ثم جواب القسم مؤكد بإن ولا نعم
6: الروح أليس نفسها هي القلب؟
0: القلب لا، الروح يراد بها أن

0: محل لأن به الحياة. نعم.
1: القلب
0: يكون فيه حياة. إيه نعم. القلب يكون فيه حياة. والرقبة تكون فيها حياة أيضا.
1: لا بعد.
0: لو تقطع رقبة الإنسان ما بقي له حياة.
1: لا بحيث يعني
0: كل من القلب يعني. لا ما أعرف أنه سمي روح. إنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: شيخ
0: نعم.
1: واللي في الحديث أن الأرواح جنود مجندة ما تعارض من الألم يشهد
0: أن إيه هذا صحيح لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما تقابله تألفه. نعم وبمجرد ما تشاهده تنكره. أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ألفته نفوسهم وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم. وكذلك أهل الخير مع أهل الفسق حال معنى قولي عليه جند مجدد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا عود على حال أو على بيان حال اليهود والنصارى. هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. يستفاد به قوة الإنكار عليهم لأنهم كانوا يعاندون عن علم. ومن فوائد الآية أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة لقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه في البنت لقوله كما يعرفون أبناءهم فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته لقوة تعلقه به.

0: تلطف الله في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه بيناها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين، ولم يقل إنك ظالم، لأن هذه العبارة إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم. وذكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف الخطاب من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير بعد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ولم يقل عبست وتوليت. نعم. الذين مبتدا
1: كده
0: منها
1: إذن
0: نبدأ بالذي بعده. قال تعالى أجل نناقش فيها الدرس الماضي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما معنى قول آتيناهم الكتاب؟ ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم كم تنصب من مقول؟ أين المقول الأول؟
1: الأول الضمير، الثاني الكتاب.
0: الكتاب أين خبر المبتدأ يا غاني؟ الذين آتيناهم، لأن الذين مبتدأ فأين خبروا؟
1: يعرفون
0: يعرفونه. حسن. الضمير في قول

0: يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟
1: يعود على الذين يقولون
0: الضمير في يعرفون ألها
1: نعم يعرفون الرسول والرسالة
0: يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ألها تعود على من؟
1: على محمد
0: على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر
1: نعم
0: وش إشكال ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم لكنه معروف
0: لا فيه ما فيها ضمير ما فيها
1: مذكور في
0: كتب الكتاب نحن كلامنا على السياق بمعنى الآن سياق القرآن ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول الضمير يرجع إليه
1: لأن القرآن
0: نعم هذا معلوم من السياق وقد نقول إنه إن سبق ويكون رسول عليكم شهيدا نعم وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا أن نتبع من يتبع إلا أن نعلم من يتبع الرسول ها؟ وما أنت بتابع من قبلتهم نعم
2: وما قال يا شيخ الضمير يعود إلى أقرب مذكور الكتاب
0: ما يعرفون الكتاب وش الفائدة من معرفة كتابهم يعرفون كتابهم حق
2: كتاب القرآن
0: الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم طيب لماذا خص الأبناء خليفة لماذا خص الأبناء دون البنات كما يعرفون أبناءهم ها؟ ذكرناها بالتفسير نعم يعني يكون يعرف معرفة ابنائهم أشد من معرفة بنائهم لشدة عنايتهم عنايتهم بهم ها؟ هذا قول وش القول الثاني؟
1: قول
0: نعم شو قول إبراهيم؟
3: قول من باب التغيير
0: ها؟
3: باب التغيير
0: تغيير؟
3: تغيير
0: لا
3: قول
0: ما فيها إلا ما فيها إلا هذا لكن لعله يريد أن يكون كابن جن بكل مسألة قولا ما فيها إلا هذه خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة يا راشد من الإعراب موضوع جنوب العراق ما هو لنا سيبون
1: على سيبين
0: ها؟ نطلب
1: على الحال
0: الحال منين؟
1: يعلمون
0: منها بنا الكتاب
1: الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه
0: حال من الكتاب كتاب مو بيعرف لا لها
1: كتاب
0: وينه؟ عطني صاحب الحال نص عليه
1: الذين اول واو
4: حال
0: فاعل يكتمون طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الأخ ليش قيدها بالعلم قد يكتمون الحق وهم يعلمون ومن النصارى ها؟ النجاشي. النجاشي والنجاشي ورقة لا من العرب لكنه تنصر. طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين هذا قرأناه
3: هذا
0: المبتدا. طيب قال الله تعالى الحق من ربك الحق مبتدا ومن ربك خبره نعم. وهنا الجملة لتقرير ما سبق يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك. وقيل إن الحق خبر مبتدا محذوف التقدير هذا الحق من ربك هذا الحق من ربك فيكون في هذا تقوية للرسول تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مرية منه لأن الإنسان بشر. فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أنكروا الحق قد يعثر الإنسان شيء من الشبهة وإن كان بعيدا فبين أن ما جاء به هو الحق. قال الحق من ربك وهنا الربوبية خاصة ولا عامة؟ خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه حيث هو مقام التثبيت والنصرة. فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن فالربوبية هنا خاصة وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك. ومن هو الرب؟ هو الخالق المالك المدبر هو الذي خلق الخلق كله وهو مالك الخلق كله وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى. وقوله فلا تكونن هنا لا ناهية والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم وإنما قصد مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن وإنما بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما. وقول فلا تكونن الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الامتراء كما أنه كما أن الشر لا يقتضي أن يقع منه. فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام بل ولا عد على جوازه فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه. أرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يمكن هذا؟ لا يمكن مستحيل. هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتراء وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه بل نهاه ليستمر على انتفاء الامتراء عنه كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان بل معناه الاستمرار عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن المعلوم أن الإيمان ما يتم إلا بهذا وقد تم من قبل لكن المراد إيش؟ الثبوت عليه والاستمرار عليه. هنا النهي فلا تكونن من المنكرين المراد الاستمرار على عدم امترائه الاستمرار على عدم امترائه لا أن هذا الأمر وقع منه نعم. وقوله من الممترين، ما معنى الامتراء؟ الشك، معناه الشك في الأمر الواقع. فما دام أن الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به وأن لا يلحقه في ذلك شك ولا مرية. وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الجملة لكل وجهة مبتدأ وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدأ. أين الخبر؟ لا، ولكل، هذا الخبر لكل، والمبتدأ وجهة. وقوله هو موليها فيها قراءتان، هو موليها، والقراءة الثانية هو مولى فتح، مولاها بالفتح. أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها، كما في قول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما على قراءة الفتح هو مولاها أي هو مأمور بأن يستقبلها، مولاها شرعا أي قد أمر بأن يتولاه ويستقبله. وقوله لكل وجهة، الوجهة والوجه والجهة معناها واحد، أي لكل من الناس جهة يتولاه. وهل المراد الجهة الحسية أو الجهة المعنوية أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة، كل له وجهة. اليهود لهم وجهة، والنصارى لهم وجهة، والبوذيون لهم وجهة، والمشركون لهم وجهة، والشيوعيون لهم وجهة، والمسلمون لهم وجهة. كل واحد له وجهة مولاها من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا. نعم، أو قدرا فقط. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية، وجهة قدرية. أما شرعية ما جعلها الله له، لأن الله ما شرع الكفر أبدا، ولا شرع شيئا من خصال الكفر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام. وقوله هو مولاها أو هو موليها، الجملة في محل رفع صفة بإيش؟ لوجهه. وليس هذا المعنى، أو ليس المراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر، ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لماذا انفردنا عن غيرنا بهذه القبلة، لأن لكل أحد وجهة والله الله إياه. وقوله فاستبقوا الخيرات، استبقوا من السب، أمر من السب، لكن الاستباق يدل على الافتعال، يعني على صدور السباق من اثنين، أي ليسبق بعضكم بعضا. وقولها الخيرات كان مقتضى العامل استبقوا أن تجر بإلى، كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وكما في قوله سابقوا إلى مغفرة. لكن هنا عديت بنفسها استبقوا الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل استبقوا فعلا متعديا بنفسه، المعنى تفعل الخيرات متسابقين إليها، تفعل الخيرات متسابقين إليها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فهمين النقطة هذه؟ استبقوا الخيرات. كان مقتضى الاستباق أن يتعدى في إيلة، تستبقوا إيلة. الدليل أن هذا مقتضى قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات. الجواب: لأنه ضمن معنى يتعدى، معنى فعل يتعدى بنفسه. والمعنى افعلوا الخيرات، الخيرات متسابقين إليها. وهذا هو فائدة التضمين، فائدة تضمين الفعل فعل آخر، لأجل أن يدل، لأجل أن يدل التضمين على معنى الفعل المضمن، معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه. عرفتم؟ السبق الآن تضمنت معنى إيه؟ ما هما؟ الفعل والسبق إليه، الفعل والسبق إليه. نعم. عينا يشرب بها عباد الله. قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروى، فعلى هذا تدل يشرب على معنى إيه؟ الشرب مع الري، بخلاف ما لو قال يشرب منه، لأنها قد لا تدل على الري. نعم. وقوله فاستبقوا الخيرات: إلى الله مرجعكم جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما هذه أين شرطية، وما زائدة للتوكيد، وتكون فعل الشرط مجزوما. بإيش مجزوم؟ بحذف النون والواو فاعل، لأن كان هنا تام أولى وليس ناقصة. يعني أينما توجدوا يأتي بكم الله. يأتي، لماذا لم يقل يغانم يأتي بالياء؟ لا تهز الرأس، حرك اللسان. لماذا لم يقل يأتي؟ نعم، لأن جواب الشرط، جواب الشرط يكون مجزوما، فهي مجزومة بحذف الياء والكسرة قبل أدلين عليه. أينما تكون، في بر أو بحر أو جو، فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم؟ يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم، ويحاسبهم سبحانه وتعالى. وقولها إنما تكون يأتي بكم الله، حتى لو كانوا في الجو، تصور هذا، تصور.
1: نعم.
0: هذا الجو
2: يقولون
0: شيئا في الأرض، في البر، ما في البر.
2: يقولون بأن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى الجاذبية كان معلقا في الجو،
4: أسمع لا ينزل الأرض ولا
0: يفسد. إيه لكن هل يموت في هذا المكان؟
4: ما فيه هواء.
0: إيه أقول هل يموت؟
4: يموت.
0: ها؟
4: لو بقي حيا
0: لكن قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تقديم المعمور هنا المعروف أنه يدل على الحصر فظاهره أنه لا يموت الإنسان إلا في الأرض وأنه ما يمكن يموت أحد معلقا في الهواء ولا بد أن يرجع
1: حديث الرجل الذي قال لأولاده
0: هذا قال أذوني في اليم دروه في البحر البحر من الأرض
3: الجو موت على
0: الأرض إيه لكن لا بد يكون في الأرض نفسه ينزل بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق يرجع للأرض إيه هذا هو الظاهر أينما تكون يأتي بكم الله
1: كما
0: في القمر ما يصير هذا ما يصير
4: ولكن القمر سبع نوت
0: نعم
4: القمر من الكواكب السبع نوت
0: لا لا القمر قمر والأرض أرض نعم
4: أينما جميع الشرطية
0: لا أو نقول أين شرطية هما زائد
4: بالتوكيد
0: ويصلح أن نعربها جميعا نعم وقوله إن الله على كل إن الله على كل شيء قدير جملة مؤكدة بإن إن الله وقوله على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لإفادة العموم هنا يعني أن القدرة على كل شيء على كل شيء ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى وقول قدير القدير ما معناه هو الفاعل بدون عجز الفاعل بدون عجز لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وما كان الله ليعجزه لماذا لأنه عليم قدير والعجز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدرته طيب إذن إن الله على كل شيء قدير ما معنى القدير هو الفاعل بدون عجز الفاعل بدون عجز فالقدرة إذن صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز هذا القدرة الفرق بينها وبين القوة فرق بينها وبين القوة أو هي بمعنى القوة غير القدرة هي أن يتمكن من الفعل بدون عجز والقوة أن يتمكن من الفعل بدون ضعف بدون ضعف مثال ذلك يتضح المقام رجل
1: يحمك الله
0: رجل قلنا له احمل هذا الحجر احمل هذا الحجر فأراد أن يحمل حجر ما الذي انتفع عنه الآن القدرة زين الرجل الثاني قلنا احمله فحمل لكن بضعف يا الله حمله انتفع عنه القوة الثالث حمله كأنه ريشة هذا قوة مع القدرة نعم فإذا كل قوي فهو قادر فالقدرة أخص القدرة أخص القوة أخص القوة أخص لأن كل قوي فهو قادر لكنها تختلف عنها بأن القدرة تختص بذي الشعور والقوة لا تختص به فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر لا يقال له قادر، أليس كذلك؟ إذن فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة، في من يتصف بالقدرة، لكن القوة تختص، القدرة تختص، القدرة تختص بذي الشعور والإرادة، والقوة لا تختص، بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادر. واضح؟ هل الله يوصف بالقدرة فقط أو بالقدرة والقوة؟ بالقدرة والقوة. وفي عدة آيات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة، فهو سبحانه وتعالى قوي قدير. أما الآدمي فإنه عاجز ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف، وكذلك العجز، كما قال الله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال والله على كل شيء قدير. تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا ينبغي، أولا لأنه خلاف إطلاق النص، النص مطلق، وثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، قادر على هذا وهذا. وثالثا أنه يفهم مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها، لا يشاء أفعال العبد فهو غير قادر عليها. ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه، والله على كل شيء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة، لا بأس أن تقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن إذا يشاء عائد على الجمع مع القدرة، نعم فهو قدير بدون شاء أم لم يشاء، نعم قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه، لكن جمعهم ما يقع إلا بالمشيئة. ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر ولم يقل قدير، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدالة على الاتصاف بها بالقدرة. نعم. ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحدث، ولهذا أكده الله عدة مرات. ومن حيث خرجت، من حيث قريب، من حرف جر وحيث مضمومة، شلون يعني؟ العادة من حرف الجر تجر. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل، كيف هنا قال من حيث؟ ها؟ لأنها
4: مبنية على
0: الضم، مبنية على الضم، والمبني بنا محكم ما يتغير. قول. قال ابن مالك في الألفية
5: حيث وإن ينون
0: لا لا لا النص على بناء حيث لا لا كأين أمس حيث والساكن كم ها كم كم كأين حيث كأين أمس حيث والساكن كم حيث مبني على الضم. إذن من حرف جر وحيث اسم مجرور بمن أو اسم مبني على الضم هنا على جر اسم مبني على الضم ما نقول مجرور لأنه مجرور اسم مبني على الضم في محل جر. طيب ومن حيث خرجت الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه. من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام. متى؟ عند الصلاة طبعا عند الصلاة. هم أنا كل ما خرجت لازم يصير وجهك لما القبلة ما هذا معقول. فولي وجهك من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة. وقول شطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ أي جهة المسجد. والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الذي فيه الكعبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، بل لقوله تعالى هم الذين كفروا يحجوكم عن المسجد الحرام والذي معكوها أي ابن محلة. وقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد كيف جهة شطر بمعنى جهة جهة المسجد الحرام. ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما. البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلى خلاه أو يعضد شوكه أو يقطع شجره، كل ذلك لاحترام هذا المكان. من حيث خرجت يعني أي مكان تخرج منه حتى في البر في البحر إذا خرجت أي في أي مكان. نعم
5: تجاه البيت.
0: إيه لأن المسجد الحرام فيه الكعبة والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة ما يصيب عين الكعبة. وهو في الحقيقة إذا قال قائل هذا الإيراد نقول لأن الكعبة في المسجد فمن تولى المسجد تماما فطبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة أينما كنت فإنك تنصب إلى الكعبة. نعم الإيراد يقول لماذا لم يقل فولي وجهك الكعبة فشطر المسجد الحرام يقول لأن الكعبة فيه.
5: قبل التوسيع تسع دائرات
0: أين يبدأ إيه لكن إذا قلنا إن تسع دائرات وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد فقلب المسجد هي الكعبة. مهم معناها لو فرض إن الآن ما هو لو فرض الواقع الآن المسجد أوسع من الكعبة. فهل إذا كان إنسان من الشمال أو من الجن إذا اتجه إلى الشمال خلى الكعبة على يساره، صحيح أنه متجه إلى جزء من المسجد، إلى جزء منه، لكنه لم يتجه إلى قلب المسجد، لأن قلب المسجد هي الكعبة. اي نعم شطره، لان المراد جهه المسجد. وبعضهم يقول نحو المسجد، نحو الحرام، تعبير الجلالين يقول نحو المسجد الحرام. وقوله وانه للحق من ربك، تقدم من المراد بالوجه جميع البدن، لكنه نص على الوجه لانه اشرف الاعضاء. وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. إنه أي توليك شطر المسجد الحرام للحق. وإنه للحق، اللام هنا للتوكيد. الجملة إذا مؤكدة بمؤكدين، إحداهما إن والثانية لا. وقول للحق، الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت، لأنه محقوق أي نثبت. ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، كلمة ربك لا يؤمنون، حقت بمعنى ثبتت ووجدت. فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام المراد به العدل، وإن كان في مقام الأخبار المراد به الصدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقوله من ربك تقدم الكلام عليه، وأن هذه ربوبية خاصة. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. ما هل هي حجازية ولا تميمية؟ ما في دليل أنها حجازية، لأن تخرج الباء الخبر، فهو في الخبر تمنع أن يكون أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تميمية. ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب، بلغة قريش، والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نصبت الخبر، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا. لو كانت تميمية لقال ما هذا بشر، فعلم من ذلك أن ما في القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس إجازية. كيف نعرب بغافل؟ نعربه فنقول ألبى حرف جر زائد للتوكيد. وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف الباء للتوكيد فقط، ما نقول زائد، لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى. فنقول الباء للتوكيد. وغافل خبر ما منصوب بفتح مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ولا حاجة نقول الزائد. وقوله بغافل، ما معنى الغفلة؟ الغفلة الذهول عن الشيء وعدم الفراغ له. والله سبحانه وتعالى نفى الغفلة عن نفسه ليثبت بذلك كمال علمه ومراقبته. الصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثبات كمال ضده، أي لكمال علمه وكمال مراقبته لا لا يقبل عما يعمل الناس. وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين، وعما يعملون بالياء خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجازيهم بما يستحقون.
2: بدون الشيخ ما تعملون وما يعملون في آخرتهم؟
0: لا لا، ما هو دائم، لا ليس بدائم، أحيانا ما يعملون بالياء وأحيانا بها آخرتهم. ربك فلا تكونن من المنكرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن ما جاء من عند الله فهو حق، بقوله الحق من ربك. ومنها أن ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة بقوله من ربك. وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة، وأنهما اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان بقوله فلا تكونن من المنكرين. ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه بقوله فلا تكونن من المنكرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك، من هؤلاء الصنف. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتثبيت، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من المنكرين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته ما هو ظاهر. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها، وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج، بقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره، لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه، بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، لأن قوله ولكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. فالوجهة القدرية معروفة، من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق، بكل وجهة ومليها. نعم. ويشمل ما قلت
6: أي قبل قليل يشمل الوجهة الشرعية وهي اختلاف الشرائع بينها، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليس حقا، فإنها حق من الله. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير لقوله فاستبقوا الخيرات، ومنها أن الأمر يقتضي الفورية، لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله، فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية. ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات، وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف الجر فليس بصحيح، الآية ما فيها نزع، لأن استبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها، ومعنى إذا وصلت إلى الخير فتقف حتى في نفس الخير بنفس ذلك الخير كن مسابقا. وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط ويستمر فيه، لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم. هذه مثلها، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة بنزع الخافض والتقدير استبقوا إلى الخيرات، لكنها الصواب أنها ليست كذلك. من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان، بقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومنها الإشارة إلى البعث، لأن الإتيان بالجمع متى يكون؟ يوم القيامة، بقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، وأنها شاملة لكل شيء، وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال ومن حيث خرجت، نعم اين قد استفاد على قراءة موليها، وهو مولاها فيها قراءة هو مولاها قد يحتجون به، لكن لا مانع نبحث هذا. على قراءة هو موليها واضح أن الفاعل هو الإنسان المتجه، وعلى قراءة هو مولاها معناه أن الله هو الذي ولاه إياه، وليس فيه دليل على مذهب الجبرية، يعني ليس فيه دليل له وأنه حق، لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية، المراد بها الوجهة الشرعية، أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية، يعني مولا إياها موجه إليها، وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا مانع، يكون الله سبحانه وتعالى يوليه إياه حينما زاغ، إذا زاغ عن الحق أزاغ الله قلوبه. نعم حتى ما فيها دليل، ما فيها دليل أصلا. قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد، قرأنا هذا. يستفاد من هذه الآية وجوب التوجه الحرام أينما كان الإنسان، لقوله ومن حيث خرجت، ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر لتثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة فيه. الأمور الهامة، وهذا أمر هام، كون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة القبلة أمر هام له شأنه العظيم، ولهذا ارتد من الناس إن شاء الله العالم. فيكرر بأمور ثلاثة، وهي تثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة، دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض، لأن إذا كلما كرر معناه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن فوائد الآية إثبات حرمة المسجد الحرام بقوله المسجد الحرام، ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق، وأنه ليس صادعا عن هوى، لقوله وإنه للحق من ربك، فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا. ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك. ومن فوائدها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه، نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون قراءته. فإذا قال قائل ما الدليل على أن الأنبياء أحياء؟ لأنهم أفضل من الشهداء، يعني بلا شك أفضل من الشهداء، وإذا كانوا أفضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياة دل هذا على أنهم شهداء، على أنهم أحياء. وهذا هو المعروف عند أهل العلم، وإنما جعل الله الشهيد حيا لأنه أمات نفسه في سبيل الله، أمات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بأن جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا أن فضل الله سبحانه وتعالى على العامل أكمل من عمل العامل، أولى، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد بهذه الشهادة لها منتهى؟ أبدا، إلى البعث، ثم تأتي الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى بالعطاء والثواب أكثر من عمل العام. وهذا أمر معروف لكم جميعا، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كذا ولا لا؟ هذا واقع. لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أن نمتثل أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم، ها؟ ها؟ كل ما توضأت إيه ما بشك، لكن هل تشعر أنك عند لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء؟

نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب عليه. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيم الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي أجي أنا أصلي وكمل صلاتي لأنها أفضل، لأن أفضل من الصلاة الناقصة. لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية، لا تسألني، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه، فجاءه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر. أولى لقوله بل أحياء عند ربه. ومنها أنهم يتنعمون في الجنة. أولى لقوله يرزقون. ومنها إثبات علو الله. من شعائر الله. الصفا والمروة جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني قعيطعان، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وجاء على بنوها وتقلص لبنها فجاع ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون على علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس قصدا مطلقا، بل القصد لأداء المناسك، فمن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله دل الفالح، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة.

0: وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية فصار أن يتطوف. وقوله بهما المراد بينهما كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، فإن هذا قطعا لا يراد لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر بالطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما، فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وصدقت رضي الله عنها، لأنه إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن يطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف، ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب في أن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمنات الطاغية، منات اللي ذكرها في القرآن، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمنات، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك تحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يتطوف بهما، قلنا معنى يتطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فهمنا هذا السبب؟ يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث، وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان، إساف ونائب، وقيل إنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة، فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء مسخوا حجارة، إذن لابد أن هناك سر وسبب، اخرجوا بهم عن الكعبة وخلوهم على الجبلين ونبدأ نطوف بهم ونمسحهم نمسحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، يريد هذا، ومفض السيول مجرى الوادي المعروف اللي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل إن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم السنة الأول ثابت في صحيح البخاري، وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا فيه قراءة ومن يتطوع خيرا، على أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يتطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناها فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم يشمل الواجب والمستحب، وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم، والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، تطوع فعل ماضي ما يتسلط على لفظه. أين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير أو تطوع بخير أي زائد عن الواجب أو هو الواجب والمستحب كما هو لغة القرآن والحديث. فإن الله شاكر عليم، شاكر الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم الله تعالى شاكر وشكور لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل، وهذا شكر ولا لا؟ نعم هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أكثر مما أعطاك تعد شاكرا له؟ نعم تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا حتى باللفظ، فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له؟ الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. فإذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لا نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وإذا كان الله شاكر عليما فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ أين الجزاء؟ نقول الجزاء لأننا نحن نطيع الله، تطوع لأننا فعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أعوذ بالله. نعم لا لا من شرطي شرطي لأن فيها الجواب فإن الله، ثم القراءة الثانية ومن يتطوع واضح مجزومة اسم الموصول ما يصح ما يلزم الفعل ما يلزم لا لا ما يصح ما يصح شرطي تحملها اثنين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان بلسان الحال أو المقال وأخفى الإنسان الحق صار وش صار؟ كاتما له. طيب بلسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق، أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، فيجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن، كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. كذلك لو رأيت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم. تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول إنك جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تكتب، لا يجوز تكتب، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه كان لا شك خائفا على نفسه، ومع ذلك بيّن، مع ذلك بيّن. لكنه إنسان يطلب منه شخصيا أن يبين، ولا يترتب على ذلك ضلال الناس، فله الحق في أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه يعني أظهرناه، وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى في الكتاب المراد به جميع الكتب، فهو للجنس. وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة، لا يشد عنها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عامة، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل. نعم. طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم. قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، وجملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون أن يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقوله يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون، أو يقوم القائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، فمعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تحصيل حاصل. ولكن المعنى اللاعنون أي ذو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله، عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منه. الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. فلهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون، ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، أفليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، لأن نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاتم ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك في من بين ووضح. قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها؟ متصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع يقدر بدل إلا لكن. نعم، قال إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع في اللغة، وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة. شروطها خمسة، نعم، التوبة شروطها خمسة في حق الله وحق الناس. نعم، طيب، الشرط الأول تعرف؟
1: أن يعزم على ألا يرجع إلى المعصية.
0: لا لا، مو بالشرط، ابدأ من الأول،
1: يقلع عن المعصية.
0: لا، نعم، أي الإخلاص لله. طيب، هذه واحدة، بأن لا أحمله على التوبة خوف مخلوق أو رجاء مخلوق أو علو إلى مرتبة أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني يا عبد الرحمن، لا لا، قبل إن ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس ودنا بالترتيب.